0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: يصبح النور، يصبح الورد، يصبح الفل والياسمين، يصبح البرود والغيث النافع والطقس المفرشك هكية. مرحبا بكم الناس كل، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه حلقة جديدة من ويكاند على الكيف كما تعودتوا بينا كل سبت وحد من 6 ل 11، 5 ساعات من البث المباشر باش نقدموا لكم فيهم برشا مواضيع، برشا أخبار زيدة، مستجدات خاصة في علاقة بالشأن المحلي. تحية لكم فيما كنتوا في تونس وإلا خارج تونس تسمعوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل. هذا الصباح رافقني في الإخراج فاروق السويسي، وعنا برشا موزيكا فاروق باش نسمعها مع بعضنا اليوم. دونك خليكم في المتابعة. ساعتنا الأولى كيما العادة نسق تساعدي هكا بشوية بشوية، نكمل نشر بقيوتنا ونحلو عينينا مع بعضنا. نرجع لكم هنا بعد شوية، يعني تحديدا مع 6:30 نعطيكم أحوال الطقس بتفاصيل كيفاش باش تكون اليوم، وبعد زيدا تاخذوا فكرة شنو تخبي لكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. أما نكملوا بطبيعة مع صباحية فيروز.

0: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: الستة ونص على ديوانا فيم، أهلا وسهلا مرحبا بكم فين ما كنتوا، وشكرا لكل ما التحق بنا في المتابعة. ويكاند على كيف معكم حتى للحداش. نعطيكم فكرة على طقس اليوم لحد 11 أكتوبر كيفاش باش يكون
0: طقس اليوم.
1: يكون طقس اليوم الأحد 11 أكتوبر مغيم جزئيا، فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح القصوى عامة ما بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.
0: طقس اليوم.
1: صحيح فما شوية مطرة، ربي إن شاء الله يرحمنا بالغيث النافع، ولكن الحرارة مازلت ما بردتش برشا، جست شوية نقصت، ولكن مازلت مثلا في الجنوب مازلت توصل حتى 31 درجة. سينو لقيت هذا كيما تعودت يكون الموعد مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وام بعد شوية بتبيع عديكم هيفا بن يوسف مش عديكم فقرة الدنيا حظوظ وتعطيكم الشنو تخبيركم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. نقعدوا مع موعود ولا قرية الفنجان؟ نسمه قرية الفنجان ومن بعد موعود.

0: عبد الحليم حافظ.
1: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب.

أحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

وحدها أنغام وعروش، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وعروش، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تعظم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

ضحكا وهاما الغام والشعر بجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

بحياتك يا ولد امرأته عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

تسأل فيروز الشطار. ستفتش

نفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة صباحا، ديوان فام، صباح الخير. تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع مجلس وزاري عقد السبت بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. والمجلس الوزاري يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 مشددا على ضرورة تطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال، بالإضافة إلى مؤامة برامج تكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آلية لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي تأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه السبت بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة. استمع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأطير انتداب الإطارات شبه طبية في ألمانيا، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشفائية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات في المجال الصحي. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تقوم خلال الساعات 24 الماضية بعدد من التدخلات شملت أشغال النظافة ورفع الفضلات وجهر بلوعات وتصريف مياه الأمطار وصيانة الطرقات والأرصفة، فضلا عن العناية بالمساحات الخضراء وتجذيب الأشجار بعدد من الدوائر البلدية. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها معتمديات سبيبة وسبيطلة وجدليان بولاية القصرين مساء الجمعة الماضي تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صبة الموسم الحالي، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تعلن استئناف نشاط مركز الصحة الأساسي الرسالة بمرناق إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة، موضحة أن الأشغال المنجزة شملت تحسين وتهيئة فضاءات المركز بكلفة جملية تقدر بحوالي 86,000 دينار دون احتساب كلفة أشغال الدهن الداخلي وتهيئة سور الخارجي وشبكة المياه. وفي الشأن الدولي، هيئة الطيران المدنية السعودية تعلن مقتل 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، مشيرة إلى أن الاعتداء نتج عنه إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، كما أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها. وفي سياق متصل، المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي يعلن سقوط مقذوف في محيط مطار ملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي المملكة، كما أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الخرج في السعودية.
1: تبع آخر آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: تراجع واردات تونس من المشتقات النفطية ب 14%. بداية من الثلاثاء المقبل تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة. ما قصة مرض السل الذي يصيب شجر الزيتون؟ مشروع الميد، هل تتحول تونس من مستهلك للطاقة إلى شريك في السوق الأوروبية؟ قانون المالية 2027، أستاذ اقتصاد يحذر من الضغوط ويقترح سيناريوهين. 12 وفاة و 309 جرحى في الهجوم على مطار الرياض. أمريكا عاصفة تخلف قتلى ومئات الآلاف بلا كهرباء. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة. رغم تعهده أمام الأمم المتحدة، لماذا يؤجل محمود عباس الانتخابات؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس كل، تحية لكم. هذه بعض عناوين الأخبار اللي باش نقدموها لكم في حلقة اليوم في ساعتنا الأولانية من برنامج ويكاند على الكيف. تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا، نسلموا عليكم الناس الكل. خليني نسلم على فريق البرنامج اللي معانا هذا الصباح، بطبيعة معانا على مستوى الإخراج فاروق السويسي. مرحبا مرحبا يا فاروق، تحية كبيرة ليك. وعلى مستوى الأعداد بالطبيعة الصحفية المتألقة المتميزة والجميلة وحيدة قادر. هلو وحيدة. وكيف كيف صاحب الكرسي الذهبي المخرج لأمن لنا الإخراج الرقمي حسين يحيى. مرحبا مرحبا. نحب نبدي لكم في نهارنا هذي قبل ما ندخلوا الفقرة بيبوزيتيف وقبل ما ندخلوا للعناوين امتاعنا، نحب نحكي في معنى هكا عميق شوية اللي نجم يغير طريقتنا في رؤية الحياة والعلاقات. زعما شنو السر اللي يخليك ترقد مرتاح البال وقت اللي غيرك يبات يتقلب في فرشه من الندم أو من الألم؟ أعظم انتصار ينجم يحقه الإنسان مش بالضرورة راو يكون إنجاز مادي وإلا كلمات ثناء من العبيد ولا غيره. أكبر انتصار هو أنك كي تتلفت وراك تلقى روحك عشت بصدق. أي نعم، أنك نهار اللي عملت خطوة ولا عطيت كلمة ولا منحت إحساس كان طالع من أعماق قلبك، عشت كل لحظة من هذه اللحظات بصدقك الجميل وكان حقيقي وما كانش فيه حتى زيف ولا تمثيل. يكفيك فخر أمام نفسك وأمام ربي أنك عمرك ما أوهمت إنسان بمكانة مش مكانته ولا عطيته مشاعر مزيفة ولا دخلت في علاقة على خاطر مصلحة معينة وإلا غرض مؤقت. حتى في لحظات سلامك وهدوءك كنت تزرع في المودة واللين والمحبة الصافية للناس الكل من حولك. ممكن في ثنيتك أكيد تقابل شكون ما يقدرش القيمة هذية ولا شكون زيدة يستغل الطيبة متاعك وينجم يتنكر لهذا الكل ويوجعك ويخذلك، أما رد بالك تندم على صدقك. والله صدقوني النية الصافية والصدق عمرهم ما كانوا ضعف، هما القوة الحقيقية وهما سر راحة البال والضمير. كي ترقد في الليل نيتك نظيفة وضميرك مرتاح هذاك هو الفوز الحقيقي والبطارية اللي باش تشحن بها نهارك من غدوة. لذا اسمحوا لي نعطيكم نصيحة صغيرة هكية، خليكم ديما صادقين مع رويحكم ومع العبيد وعيشوا بقلب خفيف وبسلام ما يتزعزعش وخليوا الباقي كل على ربي. هذه نصيحتنا هذا الصباح، إن شاء الله تكون وصلتكم وإن شاء الله تكون وصلتكم كل كلمة فيها. وخلينا نبدأ ونواصلوا بالأمل ونواصلوا بالطاقة الإيجابية بعد فاصل قصير. أقعدوا معنا
0: ويكند على كيف.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
3: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
0: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: تراجع واردات تونس من المشتقات النفطية ب 14%. بداية من الثلاثاء المقبل تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة. ما قصة مرض السل الذي يصيب شجر الزيتون؟ مشروع الميد، هل تتحول تونس من مستهلك للطاقة إلى شريك في السوق الأوروبية؟ قانون المالية 2027، أستاذ اقتصاد يحذر من الضغوط ويقترح سيناريوهين. 12 وفاة و309 جرحى في الهجوم على مطار الرياض. أمريكا عاصفة تخلف قتلى ومئات الألاف بلا كهرباء. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة. رغم تعهدي أمام الأمم المتحدة، لماذا يؤجل محمود عباس الانتخابات؟ هذو عناويننا بعد شوية في فقرة لكتيو في أسبوع، ولكن قبل هذا كل خلينا نبدأ بخبير بي في روبريك بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف.
1: تواجه عائلات تونسية في المناطق الريفية كما نعرفوا كلنا صعوبات يومية في إيصال أبنائها إلى المدارس، خاطر الأودية تقطع الطريق قدام تلامذة وتحرم البعض منهم من الدراسة بطبيعة، خاصة في فصل الشتاء. أمام المعاناة هذه اختار الشاب التونسي اللي أكيد راكم حفظتوا اسمه كريم بن عرفة، وأنه يواجه العزلة بإمكانيات بسيطة، فأنجز إلى حد الآن 12 جسر في مناطق مختلفة من البلاد بهدف تسهيل عبور التلامذة نحو المدارس متاعهم وحمايتهم من المخاطر متاع الأودية ومنحهم بطبيعة فرصة لمواصلة تعليمهم. أكد كريم بن عرفة في حوار خاص مع موقع التلفزيون العربي أنه تمكن من بناء وتشييد 12 جسر في مناطق مختلفة من تونس بإمكانيات بسيطة ومتواضعة، بهدف ربط المناطق النائية بالمدارس ومساعدة التلاميذ على مواصلة تعليمهم خصوصا خلال فصل الشتاء. وأوضح أنه الجسور هذه أسهمت في تخفيف معاناة الأهالي والتلامذة اللي كانوا يواجهوا في صعوبات كبيرة في عبور الأودية ومخاطر، وهذا يضطرهم في أحيان كثيرة إلى الغياب عن الدراسة بسبب انقطاع الطرق المؤدية إلى المدارس. وأضاف أنه فرحته كبيرة بما حققته المبادرة وتفوق فرحة التلامذة أنفسهم، وأكدوا أنه سعادته لا توصف وقت يشوف أثر هذه الجسور في حياة الأطفال وقدرتهم على مواصلة تعليمهم. اليوم حابين نحييه برشا برشا كريم بن عرفة اللي يعدي معناها العام على العام وهو يشتغل على هذه الجسور في عديد من المناطق النائية، فتحية كبيرة ليك ولكل الناس اللي مساهمة معاك في هذا العمل. كانت هذه فقرة بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف.
1: يلا نبداو في اللاكتيو متاعنا ونتعداو مباشرة للاكتيو في أسبوع. باش نعملو
0: اللاكتيو في أسبوع،
1: باش نعملو جولة ما بين بعض الأخبار في تونس وفي العالم، ونبداو بهذا العنوان اللي نقراوه على موقع بوابة تونس. تقرير تراجع واردات تونس من المشتقات النفطية ب 14%. أكد تقرير نشرته منصة الطاقة ومقرها واشنطن تراجع واردات تونس من المشتقات النفطية المنقولة بحرا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 14% على أساس سنوي. ووفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة واللي كما قلنا مقرها واشنطن واللي انقلها التقرير، فقد استوردت تونس منتجات نفطية بمتوسط 67 ألف برميل يوميا خلال المدة من جانفي حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة ب 78 ألف في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الأداء الفصلي، تراجع متوسط واردات تونس من المشتقات النفطية خلال الربع الثالث بنسبة 18% إلى 62 ألف برميل يوميا مقابل 76 ألف برميل في الربع المقارن من العام الماضي. ويشار إلى أن تونس تعتمد على الاستيراد لتلبية الاستهلاك المحلي من الوقود خصوصا ديزل والبنزين اللي لا تغطيها المصفات ستير سوى نحو 30% فقط، وهي المصفات الوحيدة في البلاد. نمشيو لعنوان آخر نقراوها على موقع الإذاعة الوطنية بداية من الثلاثاء المقبل، يعني بعد غدوة هكا واللي وحيدة ابتداء من بعد غدوة، تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ صدر البارح السبت 10 أكتوبر وأنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2 والمعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة عن انطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، وهذا يستوجب تحويل جزئي لحركة المرور إلى زوز ممرات في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو اللي خارجين منها باتجاه سوسة، وهذا على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من نهار 3/13 أكتوبر. وتدعو وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق المذكور إلى اتباع الإشارات المرورية اللي موضوع على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال عموما على مستوى الأوتوروت هذه عنا سنوات وإحنا في الأشغال، إن شاء الله تكمل على قريب، فما توسعة كبيرة، المهم خلي تكمل هالأشغال لأنه بشيول تولي لطروت الحقيقة خير برشا من اللي كانت عليه. العنوان الموالي نقرأه على موقع الصباح نيوز، ما قصة مرض السل الذي يصيب شجر الزيتون؟ قدم المهندس كمال شعبان رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالشابة جملة من التوضيحات والإرشادات الفنية بخصوص مرض سل الزيتون، وهذا في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك على خلفية تساؤلات ومخاوف الفلاحين في معتمديتي الشابة وملولش من ولاية المهدية بشأن ظهور المرض وسبل الحد من انتشاره. وأوضح لي سل الزيتون ماهوش مرض جديد في تونس، إذ يعود ظهوره إلى 80 القرن الماضي، وأشار إلى انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل من بينها الظروف المناخية والجروح اللي تعرض لها الأشجار واللي تمثل منافذ لدخول البكتيريا. سامحوني. وأبرز أن أعراض المرض تتمثل في ظهور أورام وتضخمات خشبية على الأغصان والأفرع، ودعا الفلاحين إلى الانتباه إلى هذه العلامات والتثبت من طبيعة الإصابة لدى المصالح المختصة. باش نواصلوا بعنوان آخر يهم تونس، مشروع الميد، هل تتحول تونس من مستهلك للطاقة إلى شريك في السوق الأوروبية؟ بعد هذا الفاصل خليكم معنا. ويكند عكيف
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
3: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام.
0: لكتو في أسبوع.
1: مشروع الميد، هل تتحول تونس من مستهلك للطاقة إلى شريك في السوق الأوروبية؟ عنوان هذا نقرأه على موقع إكسبريس فيم. اعتبر الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن إيماليانو ألساندري اليوم البارح ولد البارح الجمعة 9 أكتوبر وأنه تطوير الإنتاج المحلي من الطاقة المتجددة يطلب استثمارات كبيرة، وأشار

وأضاف وأن الرهان لا يتعلق بإنجاز كابل بحري فقط، بل بقدرة تونس على تطوير إنتاجها المحلي واستقطاب الاستثمارات اللازمة لتوسيع قدراتها الطاقية. والفت إلى أن الربط الكهربائي وحده لا يضمن التحول إلى بلد مصدر للطاقة إذا كان ما رافقتوش مشاريع إنتاج فعالية وبنية تحتية قادرة على تلبية الطلب الداخلية. نمشي ونحكيو على قانون الملي. جتني فكرة كحبيت نقولها وبعد قعدت نحسب فيها تدخل في الـ 54 في الـ 24 ما تدخلش، قلت هاي مش لازم نقولها، خليني نمشي للعنوان الموالي. قانون المالية 2027، أستاذ اقتصاد يحذر من الضغوط ويقترح سيناريوهين. العنوان هذا نقراوه على موقع حقائق أونلاين. دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة كارتاج معز السوسي إلى أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات توسع هامش الدولة للتنمية مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية. اقترح السوسي أعطاء الأولوية للاستثمار في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصيانة إلى جانب تحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومتي الدعم والحماية الاجتماعية، وأوصى بأعداد مشروع الميزانية وفق زوج سيناريوهات، واحد منهم أساسي والثاني ضاغط، ياخذوا في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد تأثير كل منهما على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. وتعمل مصالح وزارة المالية حاليا على أعداد مشروع قانون المالية تمهيدا لعرضه على رئاسة الحكومة ثم التداول فيه خلال مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصى 15 أكتوبر وفق الأجل الدستورية، يعني هذا الأسبوع إن شاء الله بيتم إحالة هذا المشروع. بعد شوية باش نعطيكم فكرة على العناوين التالية. 12 وفاة و 309 جرحى في الهجوم على مطار الرياض. أمريكا عاصفة تخلف قتلى ومئات الألاف بلا كهرباء. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة. رغم تعهده أمام الأمم المتحدة، لماذا يؤجل محمود عباس الانتخابات؟ هذوما كل نحكيو فيهم بعد ما نعملوا ترتيحة بالموسيقى وراجعين، خليكم معنا.

0: سودكم.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
2: 12 وفاة و 309 جرحى في الهجوم على مطار الرياض. أمريكا عاصفة تخلف قتلى ومئات الألاف بلا كهرباء. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة. رغم تعهدي أمام الأمم المتحدة، لماذا يؤجل محمود عباس الانتخابات؟ هذوما العناوين متاعنا اللي باش نقدمهم لكم توا في فقرة لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
2: العنوان الأول طبعا نقراوه في عديد من الصحف والمواقع، مثلا على موقع الجزيرة نت: 12 وفاة و 309 جرحى في الهجوم على مطار الرياض. هذا ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، حيث أكدت على وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين في الهجوم اللي استهدف مطار الرياض البارح السبت، الله يرحمه من عامه وإن شاء الله ربي يشفي الجرحى. وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس وأنه الاعتداء الغاشم اللي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر السبت نتج عنه وفاة 12 شخص، منهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنغلاديشية، و1 من الجنسية الأمريكية، و1 من الجنسية المصرية، و1 من الجنسية الأرجنتينية عفوا، و1 من الجنسية السورية، وأيضا 1 من الجنسية الفلسطينية والجنسية السودانية. وانتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين، ولفتت وأن المصابين يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة. خبر بالطبيعة دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسرعة تفاعلت العواصم العربية، إدانات عربية ودولية واسعة لهجوم الحوثيين على مطار الرياض، والأمم المتحدة تحذر من تبعات التصعيد الإقليمي، إدانات من دولة قطر مثلا، من مجلس التعاون الخليجي، من الأردن وغيرها. وأكيد نواصلوا المتابعة لمختلف المستجدات. نمشي إلى العنوان الموالي: أمريكا عاصفة تخلف قتلى ومئات الألاف بلا كهرباء. العنوان هذا نقرأه على موقع سكاي نيوز عربية: قتل 3 أشخاص على الأقل بسبب العاصفة إسياس اللي احتاجت جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية السبت، في وقت لا يزال فيه مئات الألاف من السكان والمنشآت بدون كهرباء. وقالت حاكمة ولاية ألاباما وأن العاصفة حملت رياح قوية اجتاحت الولاية، وهذا أدى إلى اقتلاع أشجار وانقطاع تيار كهربائي ووقوع أضرار. وأضافت: للأسف علمنا بمزرع شخصين من سكان ألاباما. وفي ولاية فلوريدا المجاورة الأكثر تضررا، أعلن شريف مقاطعة إكسامبيا مزرع شخص جراء سقوط شجرة على منزل. وبحلول صباح السبت كان أكثر من 800 ألف منزل ومؤسسة تجارية في جنوب الولايات المتحدة يعاني انقطاع تيار كهربائي، مع تسجيل انقطاع الخدمة عن نحو 440 ألف مشترك في فلوريدا وحدها، وأكثر من 265 ألف في ألاباما، وفقا للموقع المتخصص باور أوتش US. العنوان الموالي يقول: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة. نقرأه على موقع إن نيوز: حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من تراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية العالمية، وأكدت ضرورة استعداد الدول لواقع مائي جديد تتزايد فيه الظواهر المتطرفة وتصبح تصبح الأنماط المائية السابقة أقل قدرة على تفسير الأوضاع الحالية. وهذا اللي نحكي فيه عنا سنوات ونقوله وأنه رانا العقود القادمة فما حاشين اللي بش يعملوا توترات على مستوى العالم واللي ربما تؤدي حتى إلى حروب. هي الشحن المائي وأيضا الثورة التكنولوجية والسيطرة بالذكاء الصناعي. دونك أوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول حالة الموارد المائية العالمية وأنه عام 2025 كان من أكثر الأعوام جفافا من حيث تدفقات الأنهار في العالم خلال 35 عام، حيث سجلت تدفقات أقل من المعدل الطبيعي بنسبة، اسمعوني مليح، نسبة ماهيش شوية بالكل، بنسبة 36% من مساحة أحواض الأنهار عالميا، نسبة كبيرة برشا وتنظر بخطر في المستقبل. وأشارت المتحدثة إلى أنه مخزون المياه على اليابسة بدأ في الانخفاض منذ نحو عامي 2014 و2016 بالتزامن مع تراجع مستويات المياه الجوفية في مناطق عديدة على مدى عدة سنوات. نختم بهذا العنوان، رغم تعهده أمام الأمم المتحدة لماذا يؤجل محمود عباس الانتخابات؟ العنوان هذا نقراه على وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. دونك أرجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها الشهر المقبل إلى 11 سبتمبر 2027، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وحمل الكيان والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية مسؤولية التأجيل. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وأنه مرسوم مع عباس أشار إلى المعوقات اللي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. ودعا المرسوم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الانتخابات، وللتذكير فإن الفلسطينيون ما عملوش انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ عامي 2005-2006، يعني نحكيه على 20 سنة، وهي الفترة اللي عقبتها سيطرت منافس عباس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على غزة. كتابية مجموعة الأخبار متاعنا بالنسبة لليوم، خليكم في المتابعة. بعد شوية نعطيكم تذكير بأحوال الطقس متاعنا اليوم، كيفاش باش يكون طقس اليوم الأحد. خليكم معنا نسمعوا شوية موزيكا وراجعين. ويكند عالكيف،
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
3: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: تحية لكم فين ما كنتوا تابعوا في ديوان فام، مرحبا بكم الناس كل كان في كرهبكم وإلا في الدار ولا في خدمة، لأنه فهم برشا ناس تخدم زيادة في الويكاند. نسلموا عليكم الناس الكل، كيف كيف الناس تابع فينا على الباج فيسبوك متاعنا وإلا على شان يوتيوب ديوان فام لايف. تحية لكم، تحية لمتابعينا الأوفياء على شان يوتيوب، خليني نصبح عليهم. أنيس بوزكري مرحبا بك يا أنيس، عزمة نوبي أهلا وسهلا مرحبا بخويا. شين نوميريك صدي مرحبا تدللا ويحبوا يسمعوا ذكرى محمد افيك بليزير. ونسلموا على رفيعة حديد مرحبا بك يا رفيعة، تحية لياسين زيدة. سمير مرحبا يا سمير، نورتنا. سامية بن حسين، أم عبيد الله مرحبا بك. وأيضا نسلموا على رفيعة حديد، نسلموا على أباي ليناجيا، هكا الاسم ماهوش واضح برشا. رياض زيدة تحية كبيرة ليك، أقعدوا معنا في المتابعة. كامل تري مش زيدة. خليني نذكركم بطقسنا اليوم، زعما كيفاش بيش يكون
0: طقس اليوم.
1: طقس الأحد 11 أكتوبر 2026 بش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. أما البحر فيكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب، فقليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.
0: طقس اليوم،
1: خليكم معنا في المتابعة، برشا مواضيع باش نحكيو فيها من بعد. تظاهرة شهر تونس الإنسانية، باش نعطيكم فكرة على الهلال الأحمر اللي يطلق قافلة مساعدات بمختلف الولايات، وباش نحكيو برشا في موضوع في علاقة بخطر وعزلة بسبب فيضان الأودية، دونك 20 عائلة في عزلة، باش نفهموا شنو اللي صاير. باش نحكيو زيدة على المرنقية وفوشينة، كانك كيري انت وتسكن في المرنقية وفوشينة وتحب تولي ملك، راو اخر اكتوبر بداية التسجيل على المنصة. وباش نفتحوا المجال زيدا للحديث برشا اليوم على الاحصاء والتخطيط والتعديد الفلاحي، اول تعديد فلاحي في تونس ومدى مساهمته في هيكلة المنظومة الزراعية ومواضيع اخرى ان شاء الله باش نطرقوا لها. حكينا برشا على اهميته انه يكون عندنا داتا، يكون عندنا ارقام باش نجموا نعالجوا مختلف المشاكل والتحديات اللي عندنا، لازم يبدا عندنا الارقام الصحيحه. هذاك علاش على قريب باش يكون فما مسح شامل وكلي فلاحي، تعديد فلاحي، تو نرجعوا له بالتفاصيل. خليكم معنا في المتابعه، نرجع لكم بعد اخبار 8
0: ويكند على كيفك.

0: FM صوتكم في جبس على 99.1
1: سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت
2: رجعتي الشتوية
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص الدنيا

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة صباحا، ديوان فام صباح الخير. طقس اليوم يكون مغيما جزئيا، فأحيانا كثيفة سحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة، وتكون محليا رعدية بعد الظهر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تؤكد في ختام إشرافها السبت على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية، تؤكد على الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة خاصة لفائدة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارة والهياكل العمومية والولايات المعنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ أنه بداية من الثلاثاء المقبل 13 من أكتوبر الجاري ستنطلق أشغال إنجاز الطبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22. والوزارة توضح أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس والخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. ودعت الوزارة مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرات الأشغال. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يشير خلال مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا إلى ما اعتبره تطورا إيجابيا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. والوزير يشدد بالمناسبة على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لمزيد تطوير وتنويع الشراكة الثنائية وتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة من خلال أطر التعاون القائمة من بينها مجلس الأعمال والغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة في المبادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا والعالم العربي. وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ضربت عددا من حقول الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، حيث تم تكوين فريق فني لمعاينة الأشجار المتضررة إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية لمعالجة المحاصيل المتضررة، وذلك على إثر جلسة عمل عقدتها أمس المكلفة بالإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح لديوان فام.
3: وقت أخذ إجراءات عاجلة في الموضوع هذا، أولا تكوين فريق فني مباشر إلى الموضوع هذا متاع مرض سل الزيتون، ثاني حاجة تخصيص مبلغ مالي بما قيمته معناه 250 مليار للمعالجة بتاع الأشجار هذوما، ثالث حاجة تعاهد ديوان الزيت باش طاقة صغيرة بتاع الزيتون بتاع الأشجار هذه في معتمدية ملولش وفي ولاد مبروك من الاقتصاد باش طاقة المعالجة بتاعهم ويكونوا صغيرة بتاعهم على كل الديوان الزيت.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية ويحدد تاريخ 11 من سبتمبر 27 و2000 موعدا جديدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، فيما عزت الرئاسة الفلسطينية تأجيل إلى معوقات الاحتلال أمام العملية الانتخابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن السبت أن إدارته تدرس المشاركة في الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ قرارها سريعا، وذلك عقب هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين وفق الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتو على ديوان FM. ما يفوتك شيء.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
5: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، امبارح تلعب الدفعة أولى من مجرد الجولة الخامسة ذهاب. اتحاد بنغردان يفوز من النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. اتحاد بنغردان قدم بهدف أول عن طريق دانيال أبوث ومعدل أسامة شريمي في الدقيقة 24 وفي الدقيقة 99، وآلان صالح يضيف الهدف الثاني لفريق اتحاد بنغردان. ترجي التونسي يفوز 3 أهداف مقابل هدف من فريق الأولمبي البيجي، هاتريك لحازم المستوري في الدقيقة 2:13:49، وهدف الأولمبي البيجي كان سجله حمزة المبروك. التقدم الذي بيسقط الدائري يفوز من السياسات هدف مقابل صفر، هدف كان سجله محمد علي العمري في الشوط الأول، وتعادل صفر مقابل صفر بين السيابي والاتحاد المنستيري. البرنامج اليوم 4 مقابلات بداية من 2:30، نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي الشيك، ثم في ملعب زويت الشباب الرياضي بالعمران في مواجهة من فريق مستقبل المرسى. الترجي الجرجيسي يواجه نادي الحمام سوسة، والنجم الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف نادي حامل أنف. كل المقابلات منقولة عبر منصة ديوان سبور. الرابطة الثانية، البارح تلعبوا أولى مواجهة الجولة الثالثة ذهاب في المجموعة الأولى، الملعب السوسي يفوز من فريق بعث بحاجة 3 أهداف مقابل صفر، صفر مقابل صفر بين سكر حليس فيقسي ونجم باني خلاد، هدفين مقابل هدفين بمكرم مهدي وهلال مساكن. فوز لفريق نادي القربي هدف مقابل صفر ضد فريق هلال الرديف. فوز الهلال الشابي من فريق مستقبل جابس هدفين مقابل هدف، وفوز جمعية مجرين الرياضية خارج ملعبها أمام فريق مستقبل سليمان 3 أهداف مقابل هدفين. في كرة اليد، البارح تلعبوا مواجهة الجولة السادسة ذهاب من بطولة النخبة، نادي الإفريقي يفوز أمام نادي كرة اليد بجمال 38 مقابل 32، نجم الساحلي يفوز أمام فريق مكرم المهدية 29 مقابل 26، فوز بفارق هدف لبعث بن خيار ضد جامعة الحمامات 26 مقابل 25، فوز لفريق سبورتينغ المقنين أمام فريق اتحاد منزل 29 مقابل 27، والترجي التونسي يفوز أمام فريق المنزه الرياضي 36 مقابل 28. في كرة السلة أيضا، البارح تلعبوا مواجهة الجولة الخامسة ذهاب، الاتحاد المنستيري يحسم مواجهة القمة من فريق النجم الساحلي 58 مقابل 51، ملعب النابلي يفوز أمام نادي حمام سوسة 80 مقابل 63، فوز لفريق الدالي الرياضية بجرومبالي من فريق النجم الراتسي 84 مقابل 83، فوز للجياسكا من نجم حلقة الكرم 90 مقابل 60، فوز للنادي الإفريقي من اتحاد الأنصار 64 مقابل 46. واليوم المقابلة الأخيرة لحساب الجولة الخامسة بداية من الساعة الثالثة، النادي فيقس يستضيف جبهة المنازه، مباراة منقولة عبر منصة ديوان سبورت. نختم بأبرز المقابلات لليوم في البطولات الأوروبية. في الدوري الإنجليزي بداية من الساعة 4:30 قمة كبيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي. في الدوري الإسباني بداية من الساعة 5:30 ريال بيتيس يواجه أوساسونا. في الدوري الفرنسي بداية من الساعتين نيس يستضيف ستراسبورغ. في الدوري الإيطالي اليوم الأصباح بداية من الساعة 11:30 قمة بين كومو وروما. ثم بداية من الساعة 5 ساساولو يواجه ميلان، وبداية من 8:15 ليلا كاليري يواجه يوفنتوس. كل المقابلات تاع الكالتشو الإيطالي من ولا عبر منصة ديوان سبور.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. سبور على ديوان FM حكاية غرامه.

0: على 93.5. بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: برشا تفاعلات على الشان يوتيوب نتاعنا ديونا فيم لايف على اغنيه نفسي عزيزه للمرحومه ذكرى محمد. اغنيه ياسر ياسر قويه ياسر فيها معاني جميله. سينو باش نمشيو لموضوع مهم برشا الحقيقه وخطر، نحكيو على عزله بسبب فيضان الاوديه في جلمه، اكثر من 20 عائله في خطر وعزله بسبب فيضانات الاوديه. هذا اللي بشوفوه في وقته الان.
0: في وقته
1: شهدت بلدية باطن الغزال من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد نزول أمطار غزيرة تسبت في فيضان عدد من الأودية وحدوث سيول جارفة، وتواجه أكثر من 20 عائلة تابعة لعمادة باطن الغزال الشمالية من معتمدية جلمة صعوبات كبيرة دونك بسبب الفيضانات هذية اللي أصبحت خطر كبير على منازلهم وتهدد حياتهم. أكثر تفاصيل معانا العضو في المجلس المحلي بجلمة سي طارق الخليفي. صباح الخير ونهارك زين. نعاود ونتصلوا به، شوف لنا سي طارق وينه، خلينا نفهموا مع بعضنا الوضع بالضبط، مدى الخطورة بالطبيعة على العائلة هذية، وشنو نجموا نعملوا، كيفاش نجموا نتفادي وحتى مؤقتا على الأقل نبعدوا العائلات هذوما أو نوصلوا لهم لأنهم في عزلة ومنجموش حتى ننقلوهم حسب ما فهمنا. دونك كيفاش نجموا نعملوا لكسر هذه العزلة والوصول لهم تقديم الحاجات اللازمة، وأيضا زيادة للسيطرة على الخطر اللي هدد المساكن امتاحهم. المفروض معانا كان على الخط سي طارق الخليفي العضو بالمجلس المحلي بجلمة، ما نعرفش إذا كان التليفون موجود ولا نزيد ونعاود ونتصلوا به. كان معانا يمكنش التليفون قص ميساجش نرجعوا له، لازم نذكره وأنه راه وين فما الوديان وين فما المجال متاع الأودية بصفة عامة. ردوا بالنا برشا لأنه برشا مناطق سكنية موجودة للأسف يا إما تلقاها على حافة هالمجاري هذية، ولا ساعات زيدة راو فما ناس تبني في مجرى كامل. المجرى هذيك يبدأ قديم، كان مجرى متاع ويد ولا متاع سيول وعنده برشا ما عادش في ماء، وتلقى ناس تجي وتبني غاديكا، وهذا اختر برشا برشا عليهم. تعرفوا هذوما نحكيوا على مساكن عشوائية، ولكن زيدا هما مواطنين توينسا لازم باش قدموا لهم الخدمة ولازم باش نوعيهم ولازم باش نحاولوا طبعا قدر الإمكان وأنه نقدموا لهم يد المساعدة. كان تليفون ماهوش موجود. موجود إيش بيه سي طارق الخليفي؟ إيش بيه يا سي طارق؟ يا سي طارق شارك حلنا تليفون متاعك ميسيدش. يلا نخرجوا فاصل ونرجعوا.
0: Weekend Alkif.
2: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع عربي بالفرجاني. ديوان فام صوتكم.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
3: ديوان فام
0: صوتكم
2: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
3: على 93.5.

0: FM صوتكم في جيبس على 99.1
1: ويكاند على كيف.
2: يبدو أنه سي طارق الخليفي العضو المجلس المحلي بجلمة ما عندوش ريزو الحقيقة بعديها، كل مرة تليفوني عاود يقص، دونك أول ما يكون موجود في بلاصة بيا نرجع لهذا الموضوع حتى نفهموا شنو اللي صاير في علاقة بعزلة 20 عائلة بسبب فيضانات الأودية. ولكن باش نمشيوا لموضوع مهم برشا برشا، عندي سنوات وانا نخدم في الشأن العام اللي كنا نعمله فيه كافي كريم متوقدش من سيزون في ويكاند على كيف، ديما نحكيوا على الأرقام وديما قولوا أنه رانا في تونس عنا مشكلة كبيرة كبيرة متاع داتا ولازمنا أرقام، كسوا احنا كأعلام باش نجموا نطرحوا المواضيع متاعنا بطريقة صحيحة وبطريقة علمية، وأيضا بالنسبة للدولة والمشاريع متاع الدولة اللي ما تنجم تتخدم وما تتحط استراتيجية صحيحة إلا ما تبدأ عندك قراءة للواقع، عش عندك ديجا في الواقع باش نجم تقدم القدام. وكل مرة مع التعداد السكنين عدي ودرا قديش وإحنا نخدموا باك الأرقام هذوك قديش نفهموا منهم وقديش الاستقرار متاعهم يعطينا إيجابيات على برشا حاجات. المرة هذه باش نحكيو على التعداد الفلاحي ما بين الأحصاء والتخطيط، كيف سيساهم أول تعداد فلاحي في إعادة هيكلة المنظومة الزراعية في تونس. هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دي جور.
1: لانفيتي دي جور،
2: أول تعديد فلاحي شامل وطني، خطوة استراتيجية مفصلية الحقيقة ما تنجم تكون كان مهمة نحو الانتقال من التسيير الظرفي الوقتي إلى التخطيط الهيكلي المستدام، خطر باش يمكننا من توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول البنية الفلاحية في مختلف الاختصاصات واستغلال الأراضي الموارد المائية اليد العاملة، مفتاح رئيسي لرسم سياسات زراعية ناجعة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي. برشا تفاصيل باش نحكيه حول كيفية القيام بهذا التعديد، تاريخ التعديد الفلاحي وشنو ننتظر منه. يحضر بحضنا المستشار الدولي في التنمية الفلاحية الدكتور نور الدين بن نصر. صباح خير ونهارك زين.
3: هاك سعيد، صباح خير، بارك الله.

0: للسكن والسكن
1: بالضبط
0: اللي تعمل كل 10 سنوات وعليها هي نعرف عدد السكان ونعرف وش يعملوا ونعرف وين يسكنوا والدولة تخطط للمستشفى المستشفيات وتخطط للصيدليات
1: وللمدارس وللمدارس والطرقات
0: والنقل
1: بالضبط
0: وكل شيء ذاك على مبني على أرقام صحيحة مأخوذة من الميدان وتتحين كل 10 سنوات
1: هذا هو.
0: لكن احنا بالنسبة للفلاحة وللأسف وإحنا تونس دولة فلاحية من
1: مغرومة
0: من العصور معناش للأسف عندنا أرقام راهو موجودة أرقام طبعا. لكن أرقام هذيك مبنية على معناها دي شونتيون منا ومنا توا هذه فرصة جت لتونس وباش تعمل التعداد العام الفلاحي الشامل ومرقما هذه الحاجه الهامه مرقما بتولي عندنا قاعده بتاع بيانات مرقمنه على الفلاح كي نقولوا فلاحه راهي حتى في الصيد البحري حتى عدد القوارب مثلا والانشطه
1: الفلاحيه
0: والبحريه تربيه الماشيه والغابات والبحريه كلها باش يكون معناها مسح باش يكون كبير شامل في الجمهوريه التونسيه الكل وزارة الفلاحة تعد للبرنامج هذا منذ 10 سنوات
1: واو
0: اي نعم
1: معناها لفل 10 سنين استعداد اي
0: نعم اي نعم بدأت المشروع البرنامج هذا بدا في 2015-2016 في نطاق مشروع بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الفلاحة في تونس تكونوا تكون فرق تكونت فرق وتخذوا لي تابلات وعملوا تكوين وحضروا حتى تكوين للفنيين اللي باش يقوموا بالمسح الميداني وتكونت الفريق اللي هو باش يستعمل وباش يخزن هالقاعده نتاع البيانات في نظام جديد في وزارة الفلاح لذا معناها ومن بعدها وحضروا برنامج كيف ما كنا نحكوا قبيلة في الأوف حضروا برنامج اسمها استراتيجية الكوميونيكاسيون نتاع التواصل باش يتواصلوا باش يوقع برنامج كامل للتواصل باش البرنامج هذايا يحقق النتائج نتاعها ان شاء الله 100%
1: يا رب.
0: وكذلك في 2016-2017 علاش هو تعطل شوي خاطر حضروا حضروا مشروع لرصد الاموال وهذا يراه كل
1: خطر مكلف برشا ماهوش سهل راهو باش تعمل تعديد عام شامل للجمهوريه التونسيه كلها في قطاعات كبيره وكثيفه وعديده
0: باش يدوم وقت واحد وكل شيء لذا معناها يمكن الفتره هذه اللي تعدت والتعطيل تعدى هذا يظهر لي حسب رايي هو في رصد الاموال توا الباري
1: يلموا البيدجي معناها
0: البيدجي توا الباري كل البيدجي موجود وزارة الزراعة أعلنت رئيس الحكومة في أبريل 2025 على الانطلاق في مجلس وزاري مضايق على انطلاق البرنامج هذا برنامج التعداد العام الفلاحي لذا معناها إذا كان احنا من منبر هذايا عندي توصيات هي التوصيات أولا للإعلام الإعلام ماذا بيا كيف ما الإعلام يبدأ يشتغل
1: شو يلزمه يعمل الإعلام لأنه يعني اليوم شو حتى الناس تفهم الفرق ما بين تعداد السكان والسكنة والسكنة والتعداد الفلاحي هو راو في التعداد العام للسكن والسكنة راو تفهم معناه جات فترة تونس ما يعطيوش الصحيح مثلا ما يقولش قداش عنده من تالف ما يقولش قداش ما كاينه يبدأ خايف من حاجة دونك النقطة هذية بالذات راو زيدة كيف كيف في الفلاحة مهمة برشا برشا وهون يدي التحدي الكبير في الكوميونيكاسيون في الإعلام دكتورة
0: بارك الله فيك ريتي توا وقت بدنا نعمله في التعداد العام للسكن والسكنة قبل السبعينات تنجم تقولي بعد جت الثمانينات وبعد التسعينات وبعد 2000 وصلنا ل 2024 أنا ما نصورش أكل التعامل متاع المواطن معاك الشباب اللي يجو مش هو في الاول كيف في الاخر
1: كيف ما توا
0: خاطر الناس بعدها بشوي بشوي بدات تفهم
1: فهمت.
0: اللي هذاك راهو في مصلحتها وفي مصلحه اولادها وفي مصلحه الوطن توا احنا هذا اول تعداد عام للفلاح في وشامل في تونس توا يلزمنا نحضرهم الفلاح يلزمنا نعلموهم يلزمنا اتحاد الفلاحين يحضر الفلاحة ويحضر المجامع والهياكل متاعها كل تخدم باش يعلموا الناس ويقول مرا وضايا هو الأساس البلانيفيكاسيون للتخطيط وللتنمية في البلاد. وزارة الفلاحة زادة حتى هي الهياكل متاعها.

0: تعمل ديبوستر، تعمل مطويات، تعمل ومضات إشهارية، تعمل كيف اليوم
1: هذا؟ أنا نتصور الحقيقة على مستوى الكوميونيكاسيون ميساج، خليني معلومة نسوقها، وأنا بشكون فما استعداد كبير في عملية الاتصال، لأن وزارة الفلاحة واعية بحساسية الموضوع ودقة الموضوع. خلينا نقولها ببساطة، الفلاح يخاف باش يقول اش عنده بالضبط ماشية مثلا، واش عنده يخاف من وأرزاق وكل شيء، يخاف من الجيبية ويخاف من الفيسك ويخاف من الحكاية دوما. دونك الفلاح يزم يعرف اللي راهو هذا ما عنده حتى علاقة بالضبط. وما عنده حتى دخل وما عنده حتى علاقة لا بقبضة لا بفيسك لا بحتى شيء، راهو فقط هي معلومات. المعلومات هذه باش يفيدوه هو قبل الناس الكل، على خاطر حتى الدعم بعد يولي يمشي للناس اللي تستحق الدعم أكثر من غيرها. فحسب ما فهمت أنا، وين حضرت مشكورين، وهوني نحب نحيي وزارة الفلاحة ككل بالإطارات متاعها بالسيد الوزير، لأنه كانت بادرة أول مرة تتعمل خاصة في السنين الأخرانية، وأن وزير يفتح بابه وهو بيده لم الإعلاميين والصحفيين في اجتماع لم يتم التسويق ليه، ما همش يبحثوا على تسويق متاع وزير عنده نشاط ونهبطوا له تصور متاعه، لا، الاجتماع كان الغاية منه وأنه يكون فما نقاش بيننا احنا كإعلاميين وصحفيين وبين الوزير وأيضا الكادر متاع وزارة الفلاحة الكل اللي حضروا كل واحد حسب الاختصاص متاعه، باش فسروا لنا التعديد الفلاحي وأيضا سمعوا منا رؤيتنا أفكارنا كيفاش نراو احنا. والحقيقة كانت ديناميك ياسر محليها كبادرة أولى. البادرة الخطوة الثانية اللي هي نثمنها ياسر اللي هي تكوين للصحفيين في علاقة بالتعديد الفلاحي، واللي تأمنوا الكاب جي سي ابتداء من غدوة نهارين، معناها دورة تكوينية للصحفيين في علاقة بالتغطية الصحفية والتعامل مع هذا الموضوع التعديد الفلاحي، واللي هي خطوة عملية علمية ممتازة جدا. أنا راها هذا على المستوى الأعلامي، جوست معلومات حبيت نسوقها بالمناسبة دكتور. دونك الفلاح حسب رايك انت وخبرتك بالمجال تبارك الله، شنو الزاويه ولا الطريقه اللي واحد يلزم يخاطبوا بها؟
0: بارك الله فيك. هنا التوكية باش ندخلوا للميدان وندخلوا للاعماق، من الرماده للذهيبه الحزوه السجنان اكل الفلاحه، هذوكم اللي هما جينيرالمون في الارياف تبدا الفلاحه وكل شيء. يلزم هنا اول حاجه الهياكل نتاع وزاره الفلاحه الممتده في كامل تراب الجمهوريه، يجب يبدو يتصلوا ويعملوا لافتات ويعملوا اجتماعات مع الفلاحة، يحضروهم
1: على عين المكان،
0: يعطيك الصحة. اتحاد الفلاحين والنقاط اللي موجودة متاع اتحاد الفلاحين في الجمهورية التونسية حتى هو يبدأ يشتغل. وحنا توكي موعدنا البلان داكسيون، البرنامج الوطني للفلاحة العائلية 2023-2030. الفلاحة العائلية ما قلنا راهي 85% من الفلاحة بتاع تونس فلاحة عائلية،
1: معناها
0: راهي باش نلقوها هذه زادة الفلاحة اسمه هي الضيعات الفلاحية صغيرة ومشتتة وفي كل بقعة واحد وكل شيء، راهي باش تكون تقريبا مليون فلاح باش يكون فاعل في التعديل هذا.
1: أيوة.
0: يزمنا نتصلوا بهم ونفهموهم ليش كيف ما يقول اللي هو قالوا لكم من وزارة الفلاحة ليش التعديل هذا، يزمنا احنا نقولوه للفلاح شكون زاد. حتى المجتمع المدني عنده دور كبير برشا، يلزم المجتمع المدني هنا يدخل
1: يتحق.
0: على خاطر هو قريب زاد للفلاحة ومنهم وفي وسطهم وفي كل شيء، الجمعيات الهياكل المجامع المائية هذيك والمجامع التنمية الفلاحية يسموهم الجديا هذوكم واللي هم موجودين في كل بقعة، هذوكم زادة كيف يلزم يعملوا معاهم اجتماعات وهم يتواصلوا، يجي فلاح باش ياخذ حاجة ولا باش ياخذ الماء ولا حاجة يفهموه الواحد شيء ويعملوا ديبوستير ويعملوا اجتماعات بالضبط. ويعملوا ومضات.
1: والجميل زيدة دكتور نور الدين نصر، وأنه التعديد باش يتعمل في وزارة الفلاحة مع الموظفين والكفاءات في وزارة الفلاحة، نظرا لأنه نحكيه على أمن قومي اليوم معناها، ونحكيه زيادة على سرية متاع معطيات. دونك ذيك عليش ربما زيادة بتينا شوية باش ننطلقوا فيه حتى يكون باش يقعد 100% تشرف عليه وتنفذه وزارة الفلاحة. هذه حاجة يسر مهمة الحق،
0: مدام كان نفتح وقوس راهو التعداد هذايا العامل الفلاحي مش باش يصلح لوزارة الفلاحة فقط، لا راه باش يصلح وزارة الصناعة. أي. علاش وزارة الصناعة؟ هاو برشا ناس يبدو يعيطوا البقعة هذه فيها برشا زيتون وما فيهاش معصرة وواحد وكل شيء. تقولي عندنا احنا تقولي عندنا معطيات على كل شيء دقيقة. باش يصلح زادة لوزارة التجارة. علاش وزارة التجارة؟ يصلح وزارة التجارة على خاطر بعض مرات نجوا احنا في وقت العيد الكبير نقولوا اه ما عندناش غنم يلزمنا نجيبوا علالش يلزمنا نجيبوا علالش من الوحدة ومن بعد الفلاح يقول لا موجود العلالش معناها وزارة التجارة تولي تنسق مع وزارة الفلاح على قاعدة البيانات هذيك وزارة المالية زادة كيف كيف يا اخي القمح والشعير والوحدة والتسويق والوحدة كل شيء فلوس
1: طبعا
0: معناها الحكومة كاملة معنية بالتعداد العام هذايا متاع الفلاح حكومة كاملة
1: exactly.
0: وإذا كان احنا عملنا قاعدة بتاع بيانات مرقمنة وتتحين إن شاء الله كل 10 سنين تولي عنا تولي عنا تجربة وتولي عنا معناها معطيات وواحد شيء ونعرف قيمتها ونقولوا نعرف قيمتها على خاطر هذيك باش تصلح لنا حتى في الاستراتيجيات تاع التنمية تاع البلاد.
1: دونك الارقام هذيا والبيانات احنا خديما نقولوا نحبوا ارقام نحبوا الارقام كيفاش تم تحويل الارقام هذه الى سياسات تنموية عملية ناجعة؟
0: بارك الله فيك نعطيك مثال واحد مثال واحد باش تفهمي به السادة المستمعين والمشاهدين يفهموا به. عام 1962 معناها تقريبا عندنا 326 ألف ضيعة فلاحية مستغلة فلاحية
1: عام
0: 1962 عندنا 326 ألف مستغلة فلاحية اليوم عندنا مليون عندنا مليون اليوم معناها تقريبا 960 ألف مستغلة فلاحية معناها ضعف ثلاث مرات في المدة هذه هي كيف ما تخدمي على 326 ألف كيف ما تخدمي على مليون مش كيف كيف
1: طبعا
0: معناها توا انت المليون هذوك باش تخليهم مليون دولة تخليهم مليون
1: لازم تخدم عليهم بالعكس
0: اول حاجه باش تخليهم انت مليون وبعد 20 سنه و30 سنه يولوا زملاين وبعد 30 سنه اخرين يولوا زملاين و500 و3 ملايين معناها يمكن ياسر يجوا ناس مفكرين استراتيجيين يقول لك هذا يلزمني نهبطهم من 326 الف باش نحقق الامن الغذائي ما نجمش نحقق الامن الغذائي انا بنص هكتار وربع هكتار وثلث هكتار
1: ربما تصير عمليه تجميع مثلا
0: يمكن تصير عمليه تاع تجميع يمكن يمكن
1: فكره من الافكار هذه كمثال
0: كمثال من الامثله مثلا باش يلقوا هالفلاحه المشتته هذه نتاع الفلاحه العائليه نحكوا عليها المشتته ولا هذا وحنا عندنا تقريبا باش نقولها الفلاحه اللي هي مهيكله في منظمات برسنتاج 7% الدول النامية 90% 100% احنا 7%
1: شوية
0: معناها اش معناها 7% كل فلاح يخدم ويهز الزيتون وحده للمعصر ومن بعدها يتكفل هو وحده ببيع الزيتون متاعه كيف كيف نحكي على الزيتون كيف ما نحكي على الطماطم كيف ما نحكي على الفلفل وكل شيء كل فلاح عنده ضيعة صغيرة هو مكلف بها في جيبان المستلزمات وفي بيع المنتوج هذا كله لازم يكون دي كوبيراتيف معناها خاطر ما تجمش انت معناها بالمليون ضيعه فلاحيه 7% منهم في منظمات ما تخلطش يا اما كلهم يكونوا في منظمات والا تلمد الاراضي كلها في تلمدهم الاراضي وتلقى لهم
1: قلنا زيدا وانه التعديل باش يشمل الثروه المائيه باش يشمل واحنا عايشين شح مياه كبير الحقيقه احنا تحت خط الفقر المائي تغييرات مناخيه يشكي منها العالم اجمع معناها مش كان احنا راو المشكله نتاع الماء شو الاليات الكفيله باش تساهم في توجيه الخارطه الزراعيه نحو زراعات زايدة أكثر استدامة وأقل استهلاكا للمياه. ساعات أنا نقرأ على الفيسبوك مثلا يحكيوا على منتوج معين واللي المنتوج هذا يكون خاصة مخصص للتصدير يقول لك ذيرة ويصدروا فيه
0: في الماء.
1: وهو يكل لنا في الماء الكل اتسيتيرا. دونك شنو التغييرات اللي تنجم تصير والآليات اللي تنجم تصير اعتمادا على هذا التعديل؟
0: أنا باش نقول كلام وقوي شوي وان شاء الله كي تبدا عندنا القاعده نتاع البيانات هذه تبدا الناس في الوزاره تاخذ القرار ثم بعض المرات قرارات موجعه موجعه يلزم ناخذوه القرار هذاك الموجع مثلا انت في بالك اللي طلي ها يحبوا الطماطم الشايحه ولا ما الطماطم الشايحه كل نصدروا فيها لايطاليا طلاين تلاين هم بيدهم مش توينس راهو ثم تلاين جيو ينجو الطماطم في تونس ويشيحوها في تونس ويبعثوها لإيطاليا. برا عملها في بلادك يا خوي، انت عندك احنا عندنا ماء اكثر منك، علاش انت ما تعملش الطماطم هذاك في بلادك؟ على خاطر بعض مرات في الدول الاوروبيه الماء يبدا مقسم ويبدا منظم وما عندكش حق باش تعمل هذه وما عندكش حق باش تعمل هذه. يجوا البلدان اللي هي فيها سهوله وفيها مرونه،
1: فيها مرونه
0: ويعملوا الطماطم. معناها اذا كان جتنا ارقام احنا توكيه معينه تولي انت تاخذ الوزير ياخذ ديسيزيون مع الخبراء مع ياخذ ديسيزيون. الطماطم ما نفوتوش لحد هذا. نعطيك مثال اخر وبرشا ناس يعيبوا عليا في الامثله هذه، الدقله مثلا اللي هي تستعمل برشا كميه كبيره نتاع ماء وواحده كل شيء، نقولوا في وقت من الاوقات راهو ها هي كميه الماء هاو انتشار اوكي بتاو تبان معناها التوسع نتاع الواحات باش يبان بالتعداد العام هذايا جديد وكل شيء والاستهلاك نتاع الماء تيبان، يولي الوزير يقول بوه احنا ما حشتناش حاجتي باش نوصل الكميه معينه من الدقله ويزي بوه، يقول لك انا نبيعوا فيها الخارج وكل شيء داكوردو، اما نبيع في الخارج دقله معناها ننتج فيها على مياه غير مستدامة وغير متجددة.
1: فوالا جوستومون دونك نجمو نخدمو على آليات اللي فيها استدامة، فيها معناها الاستخدام نتاع الماء يكون فيه استدامة أكثر من توا. معناها أنا شفنا بعض التجارب اللي فيها أكثر من زراعة بنفس الماء باغ إكزومبل اللي نجمو تنجم تتعمم بالطريقة هذه باغ إكزومبل.
0: نعطي مثال بربي كان تسمحي توا في الاتحاد الأوروبي، احنا الناس ديما نتبعوا في الاتحاد الأوروبي ثم ديكوتا حتى ما بين البلدان، انت عندك الحق باش تنتج كذا كميه من الحليب، انت عندك كذا كذا، فرنسا مثلا ولا ايطاليا منظمه، انت عندك الحق باش تنتج كذا كميه من اذا كان فوتها ما يلزمكش تفوت، يلزم تنقص عدد، ولا ثم مناطق في فرنسا مثلا يعطوهم منح باش ما ينتجوش، منح ما تنتجش خاطر كان تنتج تطيح السعر نتاع منظومه معينه في الاتحاد الاوروبي. احنا في تونس ما عندناش معناش هذه الناس الكل كل واحد يخدم اشي يحب، ثم حريه مطلقه في الـ
1: فما مرونة أكثر من اللازم. هي عقليته أنه نجيبوا الاستثمار ندخلوا الاستثمار ندخلوا الاستثمار ونربحوا عملة أجنبية وكل شيء، معناها فما في حاجات اللي باش نخسروه أكثر، كيما مثلا ليزيكزومبل اللي عطيتهم أنت البارح احنا والأسبوع الفارط حكينا على مصانع اللي هي قاعدة تضر برشا في البيئة بصفة كبيرة في منزل بوزلفة وفي جرومبيليا. دونك هذوما حاجات لازمنا نفيقوا ونردوا بالنا كيفاش قاعدين نمنحوا في الرخص. برشا ناس قاعدة تتفاعل معنا على شان يوتيوب ديوانا فام لايف دكتور ويسل ويقول لك وهوني نربطوا احنا بعملية التعديد، ولكن انت تبارك الله عليك كفاءة ومتمكن من المجال الفلاحي نحب نستغل فرصة وجودك. يقول لك تونس عاشت الحشرة القرمزية اللي قضت على الهند اليوم، ما عملنا حتى شيء. الماشية متاعنا الأبقار اللي مرضوا ما عادش عندنا ماشية تقريبا، معناها ما عندناش
0: مشكل من المرض راه
1: يعني زيتك. واليوم عندنا الإيفا اللي كنا نحكيوا عليها في الكواليس وقبيله اول برنامج حكينا عليها نتاع السلم نتاع الزيتون اللي زاد، اذا كان ما نفيقوش يمشيش يصير لنا كما صار في الحشره القرمزيه زايده تو. دونك هذا كل اللي عشناه شنو ما دي ربما الارقام والبيانات اللي باش تعطيهم لنا التعديل وانه نصلحوا ولا نقفوا عليهم ولا نضع الحلول الناجعه في وقتها قبل ما تزيد تستشري المشكله.
0: والله مدام خليني نفتح قوس على السل كان تسمحي معناها خطره
1: تو والله هو دكتور نور الدين ملي جاي ملي جاي حب يحكي عليه.
0: لا لا والله بالحق على خطره شوفي السل الزيتون عامل بوليميك توكية في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي وبرشا ناس يقول لك هذه آفة جديدة ودخلوا هنا ربطوها بالحشرة القرمزية على خاطر حتى الحشرة القرمزية ما يبدت في المهدي وهذا مكثرة في المهدية الواحدة
1: في الشيب
0: وهذا مرض مستجد. خليني نقولوا كلمتين للناس وتم بعدها نجاوبك على الأسئلة متاعك. أول حاجة السل هذا متاع الزيتون مش جديد، مش حاجة جديدة، هذا هو قديم قدم التاريخ. في مش في تونس, في البحر الأبيض المتوسط الكل, والبكتيريا هي راهي ماشي. وحتى زاد برشا ناس يقولك ضربتها بالعصا قسمت العود مرضت, ويمكن معناها
1: منين تجي البكتيريا هي؟
0: هي بكتيريا, بكتيريا تعيش في الزيتونة مربوطة كان بالزيتونة, هي موجودة وين ثم الزيتونة, وين هي موجودة في الجريس وموجودة في إيطاليا وموجودة في فرنسا, وين ثم الزيتون موجودة من عهد الرومان, كي ترجع الكتابات القديمة ولا شيء موجودة ويتعاملوا معها.
1: ما عندهاش تأثير على الإنتاج, هي عندها تأثير على حياة الشجرة بيدها,
0: هي عندها تأثير على الإنتاج. ولكن خلينا نبدو بالوقاية قبل ما ننسى, خاطر هام جدا. برشا ناس توكي والله في الفيسبوك برشا ناس يقولك هاو زيتون كوب هذايا وهذا زيتون كوب وزيتون كوب, يا ودي راهو الزيتون الكوب هذايا وزارة الفلاحة منعاته من زمان. ممنوع باش تغرس انت زيتون كوب والا تبيع زيتون كوب للناس
1: وكل شيء. زيتون كوب
0: معناها زيتونة كبيرة في العمر, يقسموا لها كليسوش متاعها كل العروق متاعها وكل شيء, تقسم تروف تروف وبعدها يزرعها وتولي زيتونة. كي تبدا مريضة الزيتونة هذيك
1: معناها باش تعمل درا قداش من زيتونة أخرى مريضة,
0: هي قداش كي تبدا الزيتونة هذيك مريضة هاي سيدي, وأنت مشيت عملتها كوب ووزعتها للناس وكل شيء. أول حاجة ابعدوا على الزيتون تاع الكوب على خاطر ما تعرفش المصدر متاعها منين, وما تعرفش عليها الزيتونة هذيك عملوها هنا كوب هذيك بالك شراي هي بيدها
1: مريضة حاملة البكتيري.
0: أول حاجة هذي اشروا الزيتون تاعكم من المشاتل. والمشاتل هذيك برشا ناس عامله مشاتل في الديار زاده في دارك, لا ما تاخذش من عندك المشاتل هذوك, خذ من المشاتل اللي هي تشرف عليها وزاره الفلاحه وعندها اوراق نتاع وزاره الفلاحه, على الاقل هنا باش نحو نقطع الشك هذاك
1: من انه تنجم تكون المشله فيها مرض ولا فيها بكتيريا. بالله ما دامك جبت على المشاتل يا اخي, علاش ولا عندنا الزيتون السقوي؟ عليه ولينا نجيبه نستعمله في الزيتون السقوي اللي هو عمره ماهوش كبير واللي هو يستهلك برشا ماء, وقت اللي في الاصل الزيتون التونسية ما كنتش هكا.
0: والله هذا يرى ويزمى حصه كامله هذا
1: لازمنا حلقه خاصه
0: هذه عندها حصه خاصه وي اينو باه على خاطر تو احنا اذا كنا نبقوا في الزيتون المطري المطري بعلي يسموها الناس اللي هو الزيتون المطري هذاك, وإحنا عندنا التزامات بتاع التسويق والواحد وكل شيء, جيك عام زيتون والعام الثاني الشبقي تعمل أكل الناس اللي عنده معهم التزامات ودي كونترا كيف اتحاد الأوروبي عندنا 56 ألف طن نبعثوا لهم كل عام, العام الأخر نقوله معناش إيه برا خذ من إسبانيا.
1: عنا أزمة متاع ماء, عنا شح ماء يزيد.
0: راهو زاد أول حاجة الزيتون السقوي هذايا ما هوش سقوي على وش اسمه هي على مائدة جوفية معناها غير متجددة, كل على الأودية معناها مكثرة في الشمال والواحد وكل شيء وعلى أبار سطحية موجودة. أما راهو توكية تقريبا 40% من الزيتون متاعنا من الزيت منتج في السقوي. ولو أن 80% من الزيتون مطري 80% من الزيتون مطري,
1: ولكن المنتج 40% منه السقوي.
0: إيش نحب إحنا يزمنا نختاروا إيش نحبوا هذا ولا هذا. على كل حال نرجع بربي للسل
1: واختم لي خطر ماش عندي برشا وقت, نزل عندي سؤال آخر باش نسلوه.
0: السل بربي مرض السل أنا في نداء الفلاح راهو أكثر حاجة يتنقل بها السل متاع الزيتون هي الزبير.
1: ايوه
0: الزبير نداء, انا نداء اللي عنده زيتون فيه السل
1: هذا
0: وهو يصبر وحده الزيتون نتاعه هو يصبر وحده ولا يجيب زباره من بعيد. اذا كان يجيب زباره باش يصبروا له الزيتون يعطيهم ادوات, يشري لهم تساتر جدد, ياخذ لهم التساتر بتاعكم يقول لهم خليهم غادي.
1: ايوه
0: هام تساتر هذونا اخدموا بهم وخلوهم لهنا.
1: معناها في الماتريال بيدو لازم تكون البكتيريا موجوده.
0: كي قص هو يجيك انت توكية كان يصبر في ضيعة
1: اخرى
0: فيها السل
1: يجيب معاه
0: ايوه دونك اعطيه ادوات جديده. برشا ناس يقولك عقم لا يا اخوي ما نعقمش انا, ها هو انت دخلت لهنا هاو الساتر ابدا اخدم في الزيتون اللي هو صحيح لبس عليه, كمل هذاك الكل هالعشر زيتونات المرضى هذونا خلوهم هم اللخ هكذا العشر زيتونات الاخرينين هذوكم كي تصبرهم وصبرهم ديما ما تخليش فيهم حتى عرف فيه
1: البكتيريا
0: يبين راهي البكتيريا تبدا كيف الكركوبه هكايا كريكب هذوكم كل لمدهم وما تهزهمش حتى البقعه بعيد ثم تحت الزيتونه صب عليهم المازوت ولا ليسانس وحرقهم في بقعتهم
1: في بلاصتهم يتحرقوا.
0: الزيتونه اللي هي صغيره امشي معاها بشوي بشوي، راهو الانتاج متاعها كل عام باش يبدا يوخر شوي، كل عام باش يوخر شوي. انت من توا
1: هذه زيتونه المريضه،
0: المريضه كل عام يبدا يوخر شويه كل وقت. ولكن المشكله فيش كي تخليها انت راهي الكونتاميناسيون، ان حتى ثم ديزانسيك ثم حشرات تجي تمص تدخل في الزيتونه في العرق في في الغصن هكا ولا في ولا في الاوراق، تمص من هنا وتمشي للزيتونه الاخرى،
1: الاخرى تهزلها طرف بكتيريا سي تعديه
0: هكا. لذا انا ديما قلتها في الفيسبوك وبرشا ناس قالوا لك لا وكيفاش
1: شو تنصح تقضي عليهم.
0: انا والله العظيم وكان تبدا عندي زيتونه، انا عندي زيتونه، انا تبدا عندي زيتونه
1: خاطر العدوى ياسر سهله، معناها تنجم باش تضر لك مزرعه كامله.
0: انت انا نقول لك يا فلاح انت دليلكم لك، برشا ناس يقول لك لا وهي تبقى تبقى هي على قد ما تبقى، على قد كانك انت قاعد بحذ واحد مريض مثلا عنده كورونا وانت قاعد بحذاه، ما باش تاخذها ولا
1: أكيد طبعا. به إلى أي مدى يمكن نرجع شوية للتعديد، هذا التعديد من دمج القطاع الموازي والفلاحين الصغار ضمن منظومة التمويل خاصة والإحاطة الرسمية خاصة في المناطق الداخلية والريفية دكتور؟
0: والله شوف أنا نعطيك جزء مثله قوى شوية زيادة حتى هم معناها فما جرأة يسبب ثم جرأة. العراق وقت شد صدام حسين العراق وتطورت العراق وقت اللي عمل الناسيوناليزاسيون بتاع البترول، هو عمل الناسيوناليزاسيون البترول كان قبل في ايدي بريطانيين وغيرهم وكل شيء، صدام حسين عمل الناسيوناليزاسيون بتاع البترول، تقوت البلاد وعمل تجهيزات وكل شيء. اول حاجة عملها صدام عمل رومون برومون اغريكول، لم ضم الاراضي، لمدها الاراضي، قال الاراضي المشتة هذه على على دجله والفرات وواحد شيء ما مشي باش توصلنا حتى البقعة، عمل هيكله الاراضي. صدق جمال عبد الناصر عمل نفس الشيء في مصر، هيكل الاراضي. ولكن احنا بما ان عندك النظام الديني متاعنا متاع الميراث وعندك نبقى نشم في هذيك ارض بابا تبقى لي شويه وهذيك ارض يمه يجب ان نخليها وكل شيء، معناها اول حاجه هو اللي باش يصير يمكن الهيكله نتاع الاراضي.
1: يمكن رغم انه سامحني دكتور وانت مطلع مثلا على الغرب بار اكزامبل، فما برشا راهو اللي يخدموا فلاحه صغار ولكن بطريقه منظمه.
0: لا فرنسا فرنسا نظمتها من قبل، فرنسا نظمت كي العراق وكي، لكن زاد كيف ما كنت تحكي زاد التنظم. التنظم
1: التنظم ينجم يقعد بأرضه وما يكون منظم في سيركوي في منظومة فما إطار معناها يجمع.
0: أنا وقت اللي كنت طالب كنت قريت في جنوب فرنسا وكنت في الصيف نمشي نخدم الزيت العنب، العنب غادي العنب العنب متاع الخمر اللي هو كيف نحن عندنا الزيتون هم عندهم العنب، احنا عندنا الزيتون كل واحد يمشي للمعصرة يعصر الزيتون تاعه ويروح وكل شيء، هم غادي لا ما ثماش واحد يروح بالشراب نتاعه هو مجهز يعصره اليوم، انا راهو يزمه الشراب يزمه تخدم واحد يخليه في في الكوف هذيك في الكاف كوبيراتيف يسموه، والكاف هي كل كاف كوبيراتيف عندها المنخرطين نتاعها
1: ولا يكونوا مجموعه من الفلاحه كل واحد شنو
0: واحد وحده واحد وحده ما نجمش ينتج الشراب ما نجمش يزمه يحطها في الكاف كوبيراتيف هي تحضره وهي اللي تبيعه وتعطيهم هم في الاول تسبقه الكاف هذه تعطيهم تسبقه كل فلاح هذا وقت اللي تبيع الشراب كل واحد يعطوه فلوس. احنا حقا نوصل لهذا يلزمنا نوصل للطريقه هذه، اما كانش باش نبقوا
1: ما يقعدوش يخدموا بطريقه فرديه معناها كي تولي مجموعه كامله ومشرف عليها اطار نتاع دوله تنجم يكون المردوديه باهيه وخير للناس الكل. مش عندي برشا وقت باش نخلي لك سباس ليبر ليك انت في علاقه باهميه التعداد العام الفلاحي دكتور نور الدين نصر.
0: بارك الله فيك. انا نقول اللي التعداد العام هذايا هي فرصه العمر بالنسبه لتونس بالنسبة وزارة الفلاحة بالنسبة للحكومة متاعنا وبالنسبة للفلاحين والمستهلكين. يلزم معناها توا الناس الكل نحطوا ليد في الليد، فلاحة ومجتمع مدني وهياكل مهنية وزارة الفلاحة الوزارات الأخرى الكل أنه ننجحوا والزادة هياكل وزارة الفلاحة الكل يلزمنا ننجحوا هالوحدة ذي على خاطر يا خيبة المسعى سي اون باس ا كوتي اذا كان فريمون
1: راتوها لانه عندنا تجربه في التعداد السكني دونك ان شاء الله باذن الله رغم اللي عنده الخصوصيه نتاعو التعداد الفلاحي ولكن باذن الله انا متفائله وانا
0: انا نقول معناها اهم حاجه وانت قلتيها وانا نزيد ناكد عليها يلزم ان بلان دو كومونيكاسيون ان بلان دو كومونيكاسيون استراتيجي.
1: تحيي زميلتي روضه بالله خاطر قاعده تخدم في خدمه كبيره المكلفه بالاعلام في وزاره الصحه وكل العاملين فيها وعموما احنا ماذاك واجبنا راه في الاعلام
0: انتم يعطيكم الصحه ولا بارك الله فيكم على البرنامج
1: وواصلوا
0: منها هذايا ما تنسوش وقت يبدا قبل ما يبدا التعداد وقت التعداد
1: أبعاً.
0: كل مره اعملوا عليه حويجه باش الناس وحطوا لي بون براتيك الناس اللي هي اكيد ثم كل
1: ان شاء الله هاكا ابتداء من الاسبوع القادم باش تولي عندنا فقره قاره خاصه بالفلاحه كل النصائح وكل المعلومات اللي تحبوا عليها حول الفلاحه وحكينا على لاغريكولتور اوربان تتسمى الفلاحه اللي نعملوها وحدنا في الدار هذيك ياسر مهمه راهو حتى للامن الغذائي ياسر ياسر مهمه دوك باش نعطيكم بوكو داستوس
0: الامن الغذائي وصحه الانسان
1: وصحه الانسان
0: هذيك هي الصحيه اللي تعملها في الجردن تاعك صحي.
1: بالضبط شكرا جزيلا السيد نور الدين نصر المستشار الدولي في التنمية الفلاحية كان معنا في فقرة الانفيتي دو جور احنا نرجع لكم بعد اخبار التسعة خليكم معنا
2: ويكند عالكيف خليك قريب فيم ورجعين. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز التاسعة صباحا ديوان FM صباح الخير. منظمة وطنية وجمعيات تعلن في بيان مشترك اعتزامها تنظيم مسيرة في العاصمة بتاريخ 17 من أكتوبر الجاري احتجاجا على ما وصفته بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول إن المنظمة مضطرة إلى نقل الحوار للشارع في المسيرة الوطنية المقررة يوم 17 من أكتوبر الجاري وذلك عقب غلق أبواب الحوار والتفاوض مشددا على أن نقل الحوار إلى الشارع يأتي بأسلوب سلمي مؤطر لكونه الملاذ الوحيد المتبقي أمام النقابيين والشرائح المتضررة وفق قوله في أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
5: لا العام ولا القطاع الخاص استفاد بل خسر تضرر ما ثماش حتى شريحة اجتماعية ما ثماش حتى مؤسسة ما ضرش من هذه المنظومة الحاكمة وبالتالي يقول لما يغلق باب الحوار ويقع تكسير طاولات الحوار فإن الحوار ينتقل إلى الشارع. نعم ننقل نحن الحوار إلى الشارع لأنه لا ملاذ لدينا وما عندناش سلاح وما يشنا فلاقة وما يشنا وما يشنا وما يشنا وبالتالي الشارع هو متقف. تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية وهذا كما يدفعنا قلت لهذه الخطوة خطوة 17 أكتوبر هذه المسيرة الوطنية والمنظمة وأقولها هنا بالصوت العالي منظمة من مكونات اللي شفتوهم والمنظمات واللي سميناها جبهة مدنية.
4: رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطال يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو وصفها بالإيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها. ورئيس ديوان وزارة المالية يشير إلى المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه الوزارة على المديين القريب والمتوسط لا سيما من خلال مواصلة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والبشرية وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتحسين فاعلية السياسات العمومية وشفافيتها فضلا على الارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة العالية والمردودية وتكريس مبادئ المسؤولية والمساءلة في إدارة المال العام. كما أوضح أن هذه التوجهات من شأنها أن تتيح إعادة هندسة أولويات الإنفاق العمومي نحو القطاعات الأكثر مردودية وتوجيه الموارد إلى النفقات ذات الأولوية وفق ما ورد في بلاغ لوزارة المالية. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت تصادق على عدد من المشاريع العمومية بكلفة جملية تناهز 13 مليون دينار، من بينها مشروع بناء نادي الأطفال

0: الأمريكي دونالد ترامب يعلن السبت أن إدارته تدرس المشاركة في الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ قرارها سريعا، وذلك عقب هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين وفق الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: اهلا وسهلا، تحيه لكل ما التحق بنا في المتابعه الان، مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى لل 11. مع استقرار الفصول وانطلاق موسم الغراسه الجديده، برشا يبداوا يبحثوا الناس خاصه الشغوفين بالزراعه المنزليه والفلاحيه، يبداوا يلوجوا على خيارات الانسب لاستغلال كل فتره لتوسيع رقعة المساحات الخضراء اللي عندهم أو إنتاج محاصيل منزلية، دونك لتسليط الضوء على أبرز التوصيات التقنيات المناسبة في الفترة هذه. معنا المهندس الفلاحي نظمي عبد الرحمن المتخصص في النباتات الاستوائية. صباح خير ونهارك زين.
1: خير مدام، مرحبا بك، نتشرفوا.
0: يعيشك يعيشك وبيك انت، يفضلك. الو، خلينا نحكيو شنو ابرز انواع النباتات، سواء كانت اشجار مثمره والا خضروات موسميه، اللي ينصح بغراستها في الفتره هذيه، معناها كيقولوا توا اواخر اكتوبر نوفمبر، شنو نجموا نزرعوا لضمان اعلى نسب نجاح ونمو؟
1: في الحقيقه هو نجموا نزرعوا كل شيء،
0: ايوه،
1: خاصة النباتات الورقية مثلا كما الخس كما معدنوس حوايج كما هكا. علاش مدام؟ لأنه طقسنا في الصيف كان سخون برشا، وجاينا الشتاء والشتاء فيه برد، فبالتالي النباتات الكل كانت بصفة عامة باش تدخل في مرحلة السبات الشتوي، فرصة إن احنا نعطيوها نمو وعملية تجذير جيدة في الوقت هذايا قبل فصل الشتاء. في الحالة هذه ريكولت نتاعنا خاصة النباتات كيما الفريز بار اكزومبل اللي تنتج في الربيع، الانتاج نتاعها يسبق الوقت العادي، لان ذات وقت في عملية التجذير، والانتاج يكون كبير برشا لانه النبتة باش تاخذ راحتها وتاخذ الحجم الطبيعي والحجم الكبير نتاعها. فبالتالي اهم النباتات اللي نجم نزرعها كما قلنا النباتات الورقية، النباتات المثمرة نجم نحولوا جميع النباتات كما الكرموز كما العنب كما القوارض هذا كيف كيف، خاصة القوارض اللي تنتج معنا كما نقولوا حنا كاتسيزون، يعني تنتج أكثر من مرة في العام، فإنه الوقت هذا مناسب جدا
0: لزراعتها.
1: وكذلك النباتات الاستوائية، لأن النباتات الاستوائية تحبذ الطقس الدافي والسخون وتخاف نخافوا عليها من البرد، فبالتالي عملية التحويل نتاعها لامبلونتاسيون معناها كما نقولوا احنا باش نحطوها في ديبو والا في الارض فرصه جيده الشهرين هذوما قبل ما يدخل فصل الشتاء.
0: ممتاز، اعطيني شويه هكا نصائح. انا عندي جنينه صغيره، عندي بالكون ماهوش كبير برشا، وعندي احواض مثلا كبار، كيفاش نجم نستغلهم هذوما؟ شنو نزرع فيهم؟ اعطيني نصائحك على نوعيه التربه، المشتله، اتسيتيرا.
1: الحقيقة هو الموضوع هذا مدار يعطيك الصحة، برشا وخيان عبر دليل الدسباس، دونك يضطر انه يعمل معناها ميتو على ميتو ولا ميتو ونص على ميتو.
0: بالضبط.
1: ثم يكون يحب النباتات لكن ما عندوش ارض، يستعمل ليبو يعني حاجة كل واحدة. العديد من النباتات وفي ثقافتنا يعني نباتات موجودة تنجح في الأصيص يعني في المحابس او في اسباس ليميتي. مثلا ناخذوا احنا القوارض، فما انواع من القوارض نسموها احنا قوارض مقزمه بطبيعتها، يعني ما هيش دي بونزاي، مش احنا قصبناها باش خليناها صغيره، لا
0: هي هكيكه معناها قارصه صغيره ما تستحقش اسباس كبير. في اسباس قديش نجم نزرعها القارصه هذه؟
1: مدام نقولوا احنا من 90 ايترا وانت طالع 90 ايترا، يعني نحكيوا على 5 سنين 3 سنين اقل شيء مرتاح
0: في بو في محبس كبير، معناها
1: 90 ايترا وتعطيني غله كل شهرين تلقاها بالثمن.
0: والله لذي فكره، معناها ينجم واحد يعملها حتى عنده ابارت شقه صغيره ينجم يعملها.
1: اكزاكتومون، مثلا هنا القوارص المقزمه الموجوده في السوق التونسيه تو معروفه، سيترون كاتسيزون سيترون عادي اللي مقارب، سيترون باناشي، سيترون كافيار، فما الكمكواك والكالاموندا اللي هما هذوما النباتات بطبيعتها حتى الثمره نتاعها صغيره، يعني مقزمه. النباتات هذه فواحه يعني ريحتها راهو كيما نقولوا احنا ريحه الزهر نتاعها الورده نتاعها راهي فوق برشا، يعني تفوح الدرك اللي كان كل شيء، يعني على دائم العام كامل باش تلقى الريحه وتلقى الثمره نتاعها.
0: ممتاز ممتاز وسهلة للعناية. يعطيني خليني نكمل معها القارصة هذية بالليل، وكان تسمح سي نظمي للعناية كيفاش؟ يعطيني تفاصيل
1: العناية. مدام احنا اول ما نبدا بما انه نزرعوا في ديبو ولا نزرعوا في اسباس ليميتي، اول حاجه التربه، يعني التربه ماذا بينا بالنسبة للقواس يكون فيها نسبة رمال ما أقل من 20%. علاش؟ خاطر لازم عملية صرف المياه. ربي يرحمنا بالأمطار الأمطار ما يلزمش الجذور تخمر في الماء، فبالتالي لازمنا نحط نسبة باهية من الرمال. إذا كان عندي بوي لازم يكون منقوب بالطبيعة من اللوطة ونحط نسبة نتاع 20% رمال، نخلطوها باش بالتراب العادي أو بالتور بالتيرو، يعني حاجة باهية دو بون كاليتي باش تعطيها القوة. إذا كان شفنا بعض الأسفرار الأوراق نعالجوا، فما لي نقص لمبيكا، فما لي نقص لازر مثلا، فما لي نقص بوتاسيوم، فما نقص الحديد، هذوما حوايج نكملوها احنا من بعد على حسب الملاحظة نتاعنا وعلى حسب نمو الشجر. أول حاجة كما قلنا جيدة الصرف، التربة لازم تكون جيدة الصرف، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي نسبة أشعة الشمس اللي توصل للشجرة. ثم أشجار اللي نجموا نباتات بصفة عامة، نجموا نباتات في البلكون اللي الضوء الشمس يوصلها نص نهار ولا ربع نهار. ثم نباتات اللي إكزيجونس لازم تكون نسبة 100% في الشمس. القوارص هنا الكارتيزون مثلا يلزم الشمس بنسبة 100%، الكومكوات يستحمل 50% برك، معناه يحب 50% برك، أكثر من هكا تنجم تقلقوا. احنا والاسباس اللي نحطوا فيه نختاروا الشمس حتى لو كان في نفس الموضوع اللي هو القوارص، نختار النوع اللي ينجح في الامبلاسمون نتاعنا. بالطبيعه راهو اللي يكون نجم نحولوهم، يعني اوكادو بالزوا
0: بالضبط. اذا كان الشمس في بلاصه معينه نجم ندزو انا للبلاصه الاخرى. دونك قداش العلو نتاعها؟ هذه قلت لي في بالكون نجم نحطها القارصه، قداش توصل ماكسيموم العلو؟
1: ماكسيموم تاعها 170 على 170، يعني معناها نقولوا احنا هكا انتو معناها كيما الكوره، كيما نقولوا احنا تولي كيما الكوره، ماكسيموم 170 عرض على 170 ارتفاع. بالطبيعه احنا بالتقليل نتاعنا نجم نقصوا فيها ونضبطوها كيما نحبوا بالطبيعه.
0: تري بيان، ممتاز. شنو اخر؟ دونك قلت لي الزراعات الورقيه توا نجموا نزرعوها، مثلا اعطيني فكره، كلافز معدنوس سلق، هذوما سبناخ، هذوما الحاجات
1: اكزاكتومون خاصه بانواعه. المعدنوس النباتات العطريه زاد كيف كيف مثلا

0: نصي ترس باز شو محلية واحد يبدأ عنده خاصة فرشكة في الدار يعني فمش خير من هكرة
1: ما تنبش صدق المدار يعني ممكن احنا في ثقافتنا في تونس زيادة جديدة لكن كيف نشوفوا الدول الأخرى في ألمانيا ثم بعض البلديات توزع البذور متاع
0: ريت يشجعوها ماي
1: على خطأ الناس كل تشوف الوضعية في العالم شنية الاقتصاد العالمي
0: بالضبط
1: بالضبط الغذاء عمل تصعب فبالتالي ماذا بين كل واحد يعمل ثقافة هكا صغيرة حتى في ذلك ثقافة فلاحية للي بيزوان دو بازل وما فماش علاش لا يعني كل شيء متوفر
0: للغذاء نتاعو وزاد حاجه صحيه تبدا في الدار ونظيفه بكس نعناع عطرشيه حاجات كيما هكا معناها بالحق ما احلاهم يبداو انا نذكر واحنا صغار كنا الجيل على الاقل نتاعي انا واللي بارون نتاعنا كنا ياسر نزرعوا معناها الجنينه تلقاها معبيه بكلها بالانواع خضر وغليل وما فماش دار ما تلقاهاش زارعه ولكن للأسف معناه السكن تبدل والعبيد معاش عندها برشا مساحة ولكن هاو فما برشا حاجات نجمو نزرعوهم في مساحات ضيقة معناه
1: صحيح فما حتى مدام يعني كيما نقولوا احنا نجمو نستغلوا الاسباس حتى التنظيف في نباتات اخرى نباتات استوائيه ولا شبه استوائيه وتعطينا منتوج ذو قيمه يعني ذو قيمه يعني
0: كيما مثلا
1: البنان اللي هو عرفتي عنده مدة وغلاء سومه يعني بطريقة
0: سيل بنان يعيش
1: لكن ما ناخذوش احنا بما انه عندنا اسباس صغير ناخذوش البنان العادي ناخذ انواع مقزمة فما انواع من البنان تاكل حلوة برشا وجنينة ياسر مقزمة بنان احمر فما البنان طونطا النشاط اللي نتاعهم اللي عندهم موجودة في تونس يعني اللي ومهما كان يعني انت باش تاخذ نبته وباللي باش تصرف عليها شويه ماء وشويه لهوه وتحصل على منتوج في دارك من غير ما تقعد تجري في الاسواق باش تلوج على حاجه اللي هي غاليه ومفقوده.
0: بالضبط.
1: فما فاكهه التنين منتشره برشا توا يعني ما تحتاجش سباس جست ان بو وتعطيها ان سيبور يعني حيط ولا حاجه باش بور جرامبي فما النباتات العطريه الفل بانواعه.
0: وي.
1: الفل الرويال الفل الدمشقي الفل العربي الورد كيف الورد الدمشقي الورد العربي نتاعنا فما برشا حوايج يعني
0: دونك هذوما هذوما الكل نجمو نزرعوهم توا
1: هذوما الكل يتحولوا وفرصه باش يعملوا عمليه تنظيف كيما الكورو مثلا تسقي عنب وتسقي كرموس مثلا الوقت الحالي من احسن الاوقات لعمليه التجديد تصلب البوتير نتاعك تحطها في التراب شويه لهوه وشويه شمس اسبوع اثنين في اقصى الحالات تعمل العروق وتنطلق
0: ممتاز
1: جبت الاستمرار تاع الشتاء
0: سيناد ان شاء الله باش نكلموك برشا مرات وتجيب حبينا لانه قررنا وانه باش نشجعوا الناس انهم باش يزرعوا في ديارهم دونك باش نعملوا فقره جديده حبينا نبداو معك انت اليوم وان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم باش تكون فقره قاره كل نهار احد نعطيهم كل النصايح كيفاش ينجموا يعتنيوا بهالزراعه

0: استوائية. خليكم معنا في المتابعة، نخرجوا فاصل نسمع شوية موسيقى وراجعينا. ويكند عالكيف،
1: خليك قريب فيب وراجعينا.
2: اونور والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. اونور بلي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج

0: مش انت؟ ايوة مش انت. ألفة برمضان غنت لنا مش عويدك كيما عويدها ألفة بهذا الصوت الجميل والاحساس الرائع. توصلنا للتسعة وخمسة واربعين دقيقة على الديوان فيم. تونس تستعد، تونس العاصمة، الاحتضان فعاليات الدورة الثالثة لمعرض تونس للسياحة العلاجية والخدمات الطبية المساعدة باراميد اكسبو، بش يكون من 23 ل 25 اكتوبر في بيان سور نحكي على محطة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز مكانة تونس كقطب إقليمي وعالمي في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية. معرض باش يشهد مشاركة واسعة، باش ناخذوا كل التفاصيل حول هذا المعرض في وقته الآن.
1: في وقته
0: نحكي على مشاركة واسعة لخبراء مؤسسات صحية دولية، هيكل الاستثمارية فاعلة لبعث أحدث الابتكارات وفتح أفاق جديدة للتعاون والشراكة في قطاع يربط ما بين السياحة، الصحة، والتكنولوجيا وبرشة حاجات أخرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة. دوك للحديث حول هذا الموضوع فرحانة وأنه تحضر بحضينا مدام فيزا الشعامبي منظمة المعرض. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: وبيك أكثر تحية ليك، شكرا على الاستضافة، تحية ليك والمستمعين والمستمعات.
0: يعيشك، نورتنا. دونك قبل ما نحكيه على المعرض خلينا نحكيه على أنه تونس رائدة في السياحة العلاجية، معناها احنا سبقنا برشا دول. العبيد ما كانتش تسافر من بلاد لبلاد للسياحة العلاجية وتونس كانت رائدة في هذا.
2: صحيح، لهنا كيمش نحكيه على السياحة العلاجية فما دوزاكس كبار برشا. نبدأ باللولاني اللي هو اللي أقدم، هي الليدغوثيرابي والتغماليزم، المعالجة بمياه البحر والمياه الطبيعية. يجيونا ديكوريست من العالم الكل، وتونس راهي كلاسي لولانية في العالم بالستاسيون تيرمال اللي عندها، بالمختصين اللي عندها. دونك هي كانت قدوة ولا تزال عنا دي ستاسيون يمشيو لهم حتى راهو دي ستار، يمشيو لهم حتى دي دي دي جو
0: معناتها دي سبورتيف،
2: دي سبورتيف ولا
0: بروفيسيونيل
2: اكزاكتومون، باش يمشيو يعملوا دي كور. وفي تونس زاد كيف كيف. دونك لهنا نحكيو على نقولوا احنا كور معناتها مخدومه دو ا زد، معناتها غيدي افيك ومعناتها سوتونو افيك دي بروفيسيونيل اللي يعرف شو يعمل كل واحد والعمر نتاعو والبزوا نتاعو وعلاش قاعد يعمل فك الكور هذه كما تقول. أيوة. شنو اللي حقله معناتها. نمشي وطول معناتها
0: طب التجميل وعملية التجميل
2: والاختصاص الأسنان زادة نحط عليه هذيك أكسون بالكدي على خاطر قاعد زادة هو يفك في بلاسة أليشيل انترناشونال، فما بلدان أخرين قاعدة تتسابق معنا وعندها برشا قدرات. لكن تونس كانت سابقة، علاش كنا تونس سابقة؟ خاطر عندها بوكو دافونتاج احنا لازمنا نذكروهم. أول حاجة هي الركيزة الأولانية والرأس المال الحقيقي هي الرأس المال البشري كومبيتونس اللي عنا في تونس مشهود بها في العالم، وهذا قاعدين نشوفوا فيه تو قدش من سبيتار ولا كلينيك في العالم يقول لك فيه برشا توانسة. دونك احنا لا فورماسيون اكاديميك بروفيسيونيل اللي تصير في تونس من احسن فما. دونك هما يبداو يخطفوا فيهم ويحبوا يخدموا معاهم على خاطرهم سيريو اي بروفيسيونيل، اي سون بيان فورمي. زيد على ذلك السيتواسيون جيوغرافيك نتاع تونس، خاطر يقول لك واحد جواندغ لوتيل لا غريابل، نمشي مني انا نعمل اوبيراسيون مني نحوس ونتفرهد. زيد القرب، معناتها الطقس والقرب والأسوام، هذه زادة نحطوا عليها خط كبير كي نقارنوا بين الأسوام في تونس والأسوام البرة فما فرق. دونك واحد شي يحب معناتها
0: معناها الأسعار في تونس باهية
2: مقارنة بالبلدان الأخرى،
0: بدول أخرى مشجعة يعني
2: بطبيعة. أنت كي تشوف تلقى كومبيتونس مشهود بها وتلقى القرب وتلقى اللغة وتلقى الحفاوة وتلقى كاباسيتي أوتوليير، خاطر من بعد باش يسكنوا في وتلة وفما دي سوسيتي انترميديير في التوريزم ميديكال تجيك وتعرض لك وتعطيك تو تامباك وتحطك افيك دي ميدسان وفما اكا لي كونسلتاسيون اون ليني كل شيء معناتها، وتزيد تخلط معناتها سيغيس سو لو كاتو كيما قلنا اللي هو تلقى كومبيتونس ريكونو واللي هما متمكنين وقاعدين يخدموا.

0: ما قلنا توريزم ميديكال وحكينا عليه، الثاني هما المختبرات والثالث هو لو سيرفيس باراميديكال ولا دومين باراميديكال اللي هما راهم يكملوا بعضهم. خاطر انا كي نقول توريزم ميديكال نقول زاد لي لابوراتوار. لابوراتوار توا تسمع شنو قاعد مطلوب، الناس تحكي على لو بيانيتر، معناتها الناس كل تخمم على اللونجيفيتي، تخمم انك تكبر في العمر لكن تكبر دون دي بون كونديسيون، تاخذ دي كومبليمون، تاخذ دي فيتامين، تاخذ حاجات اللي هي زاد تمشي مع ليكور نتاع لي باسيون انترناسيونو.
1: نفهم من كلامك وانه لوفر باش تولي مش فقط جاي باش يعمل العمليه الفلانيه ولا باش يعمل زوج ثلاثه عمليات كهو، يولي توت ان بروتوكول يتقدم ويتسوق اللي فيه الجانب هذا نتاع اللونجيفيتي واللي فيه اخر ما صدر من من اذا كنا نجمو نقولوا اكتشافات في علاقه ب
0: التكنولوجيات ومن بعد نتعداو للسيرفيس باراميديكال. احنا شنو هي سيرفيس باراميديكال؟ اذا ما فماش ايد سوانيون واذا ما فماش شكون يعمل لك لي كيني والكل هذوك شكون؟ هذوك هما الكور باراميديكال،
1: هذوك اكثر عباد اللي هما اون كونتاكت مع الباسيون، وهذوك هما راهم اللي باش يوصلوا كالرساله الجميله يروح بها البلاد وباش يقول راهم تلهاو بيا وراهو سي تري امبورطون.
0: الطابع هذاك اللي يقعد عند الباسيون انترناسيونال هو اللي باش يروح به كما قلت انت، هي البصمه نتاعك الكيني هذاك. والكيني اذا ما يعرفش يتعامل مع الباسيون نتاعو وما يعرفش شنو لي زاستوس، خاطر كيما قلت كل واحد وعمره كل واحد والبسوا نتاعو، دونك سي تو تام باك اون فيت. دونك احنا لهنا في الدوره هذيا معناتها دعوه مفتوحه للميدسان بكل باش نحكيو زاد على النوتريسيون، زاد في ان بانيل باش يحكي على النوتريسيون واللونجيفيتي.
1: اعطيني فكره دونك شنو هما الفعاليات اللي باش تكون موجوده في المعرض السنه؟
0: احنا عندنا برنامج علمي وعندنا عندنا بطبيعه معناتها جناحات، اما في البرنامج العلمي نحبوا نتطرقوا الاحسن ما الاحدث ما فما، معناتها باش نحكيو على صناعه في المختبرات، باش نحكيو على السياحه العلاجيه، باش نحكيو على التكوين معناتها لي بروفيسيونيل، خاطر هذا مهم ياسر. كي تحكي انت كيفاش باش تكونهم، ممكن تحكي على السوليوشن معناتها ديجا انت وصلت للمارشي وعندك ان باسيون جي، لكن انت لازمك تحكي ديجا على الديماراج نتاعك، على لي زابي سي دو ميتي نتاعك، هما التكوين. دونك باش نحكيو على التكوين، باش نحكيو على الصناعه، باش نحكيو على احدث التكنولوجيات، فما معناتها باش نحكيو على لونجيفيتي كيما قلت والنوتريسيون اللي هي الناس الكل اللي يمشيو في بالهم اللي هي التغذيه راهي حاجه صغيره اللي هي اللي راهي بريمورديال على الاخر، مهمه على الاخر. معناتها انت كي تعرف اش تاكل وتعرف كيفاش تتعامل مع بدنك، بعد ساعات تبدا عندك ميكروب صغيره ولا عندك بكتيري صغيره تحل فيك حرب، الوغ كو يزمك تعرف كيفاش تداويها وكيفاش تتعامل معاها. دونك احنا لهنا نحبوا نعيشوا دونك الناس تتبدل العقليه نتاعها، ما عادش يخموا جوست قبل مثلا يعمل سبور سبور بور لو سبور والا نمشي نشوف ليه توا فمت ماكينات، فما ماكينات تقيس لك شنو اللي يمشي مع بدنك، شنو الدوزاج اللي يمشي معاك،
1: سيبلي معناها تعطيك البوزوان نتاعك دو فاسون سيبلي،
0: تعطيك البروفيل نتاعك انت شنو يمشي معاك. دونك فما هالشيء هذا موجود، فما معناتها نوتريسيون كيما قلت اللي احنا نركزوا عليها راهي حاجه مهمه برشا، فما معناتها التكنولوجيات الجديده باش نلقاوها في المعرض، فما ليكو بورتابل معناتها ايكوغرافي متنقله دوك هذه تساعد برشا طب اللي يحب يتنقل بها، معناتها ما تربطش كان انا بسونتر دو راديولوجي. دوك عندنا برشا حاجات جديده في المعرض هذايا، هو نداء للناس الكل لكن اسونسيلمون للي ميدسان للنيوتريسيونيست للي كيني، معناتها معناتها لو كور ميديكال بصفه عامه باراميديكال، باش نعطي هما موعد باش يشوفوا شنو هو اخر مصادر. انا كطبيب نهار كل وانا غاتس في الكابين نتاعي ما فيها بس ساعه ساعه نهز راسي ونمشي نتفقد ونزور معرض، مني نشوف دي كونفرير، مني نسمع دي كونفرنس جدد حاجات داكتواليتي،
1: فما حاجات مازلت ما شفتهمش لانه هو زاده من الحاجات الباهيه عند الاطباء والجراحين نتاعنا سون اجور. العباد نهار كامل ديما في لي كونغري، ديما يسافروا، ديما يتبعوا شنو اخر ما صدر، شنو المستجدات حسب الاختصاصات نتاعهم، وانا نتبع برشا طب دونك نشوف فيهم كيفاش موجودين. ما تلقاه راهو الشهر هذا في الصين، بعد بشهرين تلقاه في امريكا، بعد تلقاه في فرنسا، بعد
0: يلزم يكون اجور باش هو بيدو حتى لي تكنولوجي جدد. معناتها كيما الكونغري هذايا اللي يمشيوا له لبرا وكيما صالون كيما باراميد، انا لشنو مجعول هو ان فيت هو ملتقى نتاع لي بروفيسيون بروفيسيونيل اني نشوف دي كونفرير اني نسمع كونفرنس على تكنولوجيا جديده اني نكتشف حاجات جديده انا بيدي تفيدني في الباركور نتاعي وتفيدني بكيفاش نتعامل.

0: لي باسيون تاعي دونك فيها فيها معناتها ان امباكت بوزيتيف سور لا بيرسون بيدو وسور معناتها من بعد كيفاش هو باش يتعامل مع لي باسيون تاعو ينجم يبدل يدخل تقنيات اخرى نجم حتى يعمل بارتنريا مع ان سنتر ولا مع مع
1: دي شقه باش افكار باش يلقى كل شيء موجود في اطار واحد في مكان واحد كل ما باش يجيو حاجات اللي هو ما خممش فيهم ربما
0: ايفيكتيفمون
1: بي دونك مدام فايزه سينو بالنسبه للجانب السياحي لانه نعرفوا زيد مهم برشا الجانب السياحي كيفاش تخدموا عليه باش يكونوا حاضرين موجودين معكم مؤسسات
0: بالطبيعه باش يكونوا حاضرين خاطر احنا ديجا المعرض هو ان كولابوراسيون مع الFNS اللي هي الفيدراسيون ناسيونال دو لا سونتي والفتاف اللي هي الفيدراسيون دي اجونس دو فواياج دو توريزم دونك لهنا باش نتطرقوا لحاجات هذوما كيفاش تونس هي معناتها ولا لي انستيتيوشن هذوما هما سي دي انستيتيوشن كلي على خاطر هما نقولوا احنا تريد يونيون ما بين وهما زاد الصوره نتاع تونس لبرا دونك كيفاش احنا نجموا نجيبوا لو باسيون تاعنا كما قلت قبيليك خاطر عندها بلوزيوغ افونتاج لو فات انك تجي تداوى في تونس احنا عندنا كليما مزيان برشا
1: وي
0: دونك احنا عندنا مناظر مزيانه برشا دونك عندنا دي فاسيليتاتور عندنا دي اجونس سبيسياليزي اللي تخلي من الباركور نتاع لو باسيون انترناسيونال ما يكونش اونيكمون على الكور نتاعو الا التداوي نتاعو يروح لي ينجم يحوس يكتشف حاجات حتى كان ما كفيش الوقت باش يخرج في الجمهوريه الكل يقعد حتى في غران تونيس عندنا ما شاء الله حاجات
1: مزيانه عنده برشا ما يشوف
0: حتى الكوتي كولينير دونك نكتشفوا شنو شنو شنو تونس هذيا سي فري هي تونس بلاد صغيره اما فيها برشا ثروات كبيره
1: ويمكن زاد سينا تو انا بلاد صغيره انك تنجم تعمل الشمال والوسط والجنوب بالضبط. في وقت قصير برشا
0: ثروات تونس عندها ثروات ثروات بالثروات البشريه باللي كومبيتونس كنا نحكيو عليها وعندنا ثروات طبيعيه
1: احنا نوظفوها
0: بالضبط احنا نوظفوها احنا خاطر نقولوا احنا سي لي زومباسادور نتاع بلادنا حتى كيف انت ما انت كي تحكي على تونس هكا وانا نحكي كل واحد يحكي من المنبر نتاعو سي اون فيغتي دابور واحنا نحكيو على حاجه اللي هي صحيحه موجوده دونك جوست باش نوصلوا صوتنا للي ما يعرفش دونك رانا احنا عندنا برشا حاجات مزيانه نجيو نكتشفوها
1: تخبيا قلت لي قبيله وباش نختم بالسؤال هذا وعنه بالنسبه للطب الاسنان في تونس زيدا رائدين برشا ومتقدمين برشا في هذا المجال هو بطبيعة لأنه زيدا عنا فاك كاملة خاصة بطب الأسنان
0: عنا دي سبيسياليتي وقاعدة تتطور تو كنشوف التكنولوجيا قاعدين يقراو بها ولشنو قاعدين يتطرقوا كما قلت انت قبيلة كلمة مزيانة اللي هما أجور دونك قاعدين يتبعوا في السيكتور بوبليك ولا بريفي دونك احنا وهك تسمع تو انت كل يوم هاو طبيب تكرم فك البلاصة هاو طبيبة تسميت فك البلاصة دونك هذه كله شنو يرجع للفورماسيون أكاديميك يرجع للفاكولتي والسنتر اللي تكون فيه لهنا دونك لهنا تونس رائده في كيما قلت في الهيدروثيرابي في الترماليزم نعاود نسطر عليهم خاطر هذوما راهم مهمين برشا نحكيو على شيروجي استيتيك في في بلوزور فولي وهذه كل يوم نشوفوا فيه فما معناتها فما نومبر كبير قاعد يوصل لتونس وزاد في طب الاسنان خاطر توا واحد يقول لك يعملوا في مقارنات ولا العباد يقول لك انا باش نعمل سنه ولا سنتين ولا باش نعاود الفك السفلي ولا الفك العلوي كي يجي يشوف راهو 3-4 فوا لو بري بارابور لفرنسا وبارابور لبلدان اخرى راهو اسوام خياليه وفي تونس معناتها فما اون غارونتي فما ان سويفي معناتها بعد الخدمه فهمت والسوم بطبيعه لا يقارن دونك لهنا معناتها شنو تتخير معناتها
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح دونك وين باش يكون موجود المعرض
0: المعرض باش يكون من 23-25 اكتوبر في فضاء جولدن في في البحيره واحد دونك نعطي موعد للناس الكل والطب خاصة يجيو
1: يشاركوا ويكتشفوا شكرا جزيلا مدام فايزة الشعام بمنظمة معرض باراميد إكسبو من 23-25 أكتوبر خليكم معنا في المتابعة نرجعو لكم بعد أخبار العشرة ويكاند على كيف ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان اف ام، صباح الخير. وزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة لتصرف في الإطارات المجيدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المجيدية وتحديد الشغورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشيد لدى إشرافه على اجتماع خصص لعرض هذه المنظومة بجهود مختلف الإطارات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع على المستويين المركزي والجهوي، وبمساهمة شركة مشرفة على تركيزه بكفاءات تونسية شابة. الهلال الأحمر التونسي يطلق في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيسه تظاهرة شهر تونس الإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل، بهدف تكريس قيم التضامن والتآزر ودعم قدرات الهيئات الجهوية على الاستجابة لحاجيات المواطنين وتقريب العمل الإنساني من مختلف الجهات. ويتضمن برنامج التظاهر جملة من الأنشطة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، من بينها تكوين 70 مواطنا في الإنعاش القلبي الرئوي وغراسة 70 شجرة في كل هيئة محلية، إلى جانب تنظيم قوافل صحية ومسابقات في الرسم للتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وزيارات لفائدة كبار السن. اليوم تختتم أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000 بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا. ونقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يطالب خلال افتتاح أشغال المؤتمر أمس بالإطلاق الفوري لسراح الصحفيين المجونين وإنهاء التتبعات والمحاكمات التي تطال عددا من العاملين في القطاع.
2: ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات، ومن بينهم من يقطعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الإطلاق الفوري لسراح الزميل مراد الزغيف، الزميل زياد الهادي، والزميل محمد الروسي والمناشط برهان بسيس، وإنهاء التتبعات في حق عديد الزميلات والزملاء بسبب عملهم الصحفي وممارستهم لحقهم في التعبير.
1: وفي الشأن الدولي، رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تصف هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بالأكثر دموية حتى الآن، مشددة على أنه يمثل تصعيدا خطيرا ودليلا على أن الهجمات الحوثية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة وفق قولها. وكانت هيئة الطيران المدنية السعودية قد أعلنت مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد تعرض 117 مصدرا إشعاعيا نشطا في المصافي ومجمعات البتروكيماويات لهجمات أمريكية، مشددة على أن عملياتها في البرنامج النووي السلمي ستستمر ولن تتوقف مطلقا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: ويكند عالكيف.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم من الناس الكل، تحيه لكم فيما كنتوا تتابعوا فينا مكملين في ويكاند على كيف حتى ليل 11. عنوان دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الصحف في تونس، في العالم العربي وفي العالم. نحكي على ثلاثه باحثين التوانسه ضمن افضل 40 عالميا في الجيولوجيا والجيوفيزيا، وين اليوم ياسر فرحانه وممتنه وانه معانا قامه علميه تونسيه، استاذ التعليم العالي بكليه العلوم بتونس، خليني نقول ديناصور في ميدانه، من الأوائل والأسماء البارزة واللي تعلموا عليها أساتذة ودكاترة برشا في تونس. فرحانة وأنه معنا بالهاتف البروفيسور محمد السوسي. صباح خير ونهارك زين. يعيشك، نورتنا، شكرا ليك ومبروك هذا التتويج الدولي الباهر الحقيقة، واللي جينا في وقته واحنا يعني مستحقين الجرعة متاع فرحة وجرعة متاع إيجابية كما هكية. إنجاز الحق ما ينجم كان يترجم نجاح الجامعة التونسية، كي نقاو ثلاثة باحثين مش واحد بركة ضمن أفضل 40 عالميا. أنت كيفاش استقبلت هذا التتويج كأول سؤال، وهذا الاعتراف الدولي بمسيرتكم البحثية؟
3: والله استقبلت المعلومة جاتني وأنا كنت في نشاط مسلم،
2: أيوة،
3: وكنت معناتها الحق تجأت ووقفت معناتها، تعرفت على الوضعية وفهمت كيفاش تمت العملية، وكانت ليا والله شعرت بها كزرعة أمل. ماهوش ليا لأني أنا كارير
2: تونس
3: بارك الله فيك في التقدير، معناتها كارير نتاع 40
2: ما شاء الله،
3: زرعة أمل معناتها الشباب اللي مازال يخدم معايا ومازال تخدم معاه واحنا في فترة الذكاء الاصطناعي. والله هكاك شفتها أنا لنوفيل كيفيك لنوفيل زرعة أمل للشباب
2: والتونس بصفة عامة. حسب رأيك توا وحسب هالخبرة الكبيرة هذية، شنو سر التميز والاستثناء للبحث العلمي التونسي رغم محدودية الإمكانيات؟ احنا ديما نحكي وقولوا راو ماذا بينا نزيدوا في الميزانية الخاصة بالبحث العلمي، راو الباحثين متاعنا يقعدوا يلوجوا منين باش يكملوا، يلوجوا في دعم من برا، يلوجوا في تمويل على خاطر باقي الإمكانيات محدودة، ولكن رغم هذا عنا تميز وعنا استثناء نجم نحكيه عليه في البحث العلمي في تونس.
3: بالضبط، تحكي في موضوع الإمكانيات، الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية، وإذا كان فما نتائج كل مرة نسمع بها، مش كان في نطاق الجيولوجيا، في نطاق الجيولوجيا وفي نطاق برشا يعني ميادين أخرى، هي نتائج تراكم عرفته البلاد وتكونت فيه برشا ناس، هي مازال الدور نتاعها يعني فك التكوين اللي لقاته فك الفترة اللي كان صمت أكثر إمكانيات، تكوننا في فترة فيها أمل والبلاد قاعدة تبنى والباحثين اللي تكونوا من لور في فرنسا وفي بلدان أخرى رجعوا لتونس، وتكوننا على يديهم أحنا وتكوننا على يديهم فك الفترة هذيك، وإحنا قاعدين نواصلوا أكثر فأكثر بإمكانيات أقل مع البحث على إمكانيات من برا. إذن العملية البحث تتطلب برشا إمكانيات وظروف، خاصة الانفيرونمون دو ترافاي والوضوح الرؤية والبرامج اللي تبدأ مستمسلة وفي تواصل وفي تكامل. معناتها بكلمة احنا مناش ولاد اليوم، ولا نتيجة اليوم هي نتاج استمرارية في إمكانة كاملة رغم التعثرات اللي تنجم تحصل في كل عملية نتاع إنتاج.
2: أنا مش استغل فرصة وجودك معايا باش نستفيد من اختصاصك ومن بحوثك، نحب نرجع لأبرز الظواهر الجيولوجية اللي ربما استوقفتكم وانت زرت تونس وبحثت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب التونسي من خلال أبحاثكم الميدانية. شو ربما أبرز الظواهر الجيولوجية اللي استوقفتكم في هذه المناطق؟
3: أنا حبيت أقول لك سعنا اكتساس هو الأحواض الرسوبية.
2: أي.
3: والأحواض الرسوبية هي اللي تكون فيها الرسوب اللي تتحول إلى صخور.
2: أيوة.
3: والصخور هذه تمشي إلى باطن الأرض. وبعض منها يكون الجبال.
2: أيوة.
3: العمل بتاعنا يتم عبر صخور الجبال والصخور اللي موجودة في باطن الأرض. الصخور اللي في الجبال اللي نشوفوها بالعين المجردة ونأخذ منها نأخذ منها عينات لكن في باطن الأرض نستعمل الجيوفيزيا باش نشوفوا تركيبات والتركيبات الجيولوجية اللي فيها الموارد المائية.
2: أيوة.
3: وخاصة الطاقية.
2: والطاقية
3: جيولوجيا.
2: جيولوجيا.
3: وأيضا مع زملائي ومع الطلبة في المخبر أنا مدير مخبر الاسم بتاعه الأحواض الرسوبية جيولوجيا النفط والماء جيولوجيا النفط الماء والانفيرونمون.
2: والانفيرونمون جيستومون باش نسألك أنا على جيولوجيا النفط والجانب هذية من بعد شوية ولكن بما أنك حكيت على البيئة ولا المناخ الصخور هذية إلى أي مدى ممكن تكشف لنا أسرار المناخ والبيئة القديمة في تونس عبر ملايين السنين وإذا كان فما حاجات قاعدة تتعاود إلى أي مدى نجم نفهم بيهم؟
3: بالضبط سؤال مهم. الارتيفيسيتي معناتها يعني الجواهر اللي نشوفوا فيها احنا توا قدام عند برشا ناس وكأنها جديدة لكن الحقيقة اللي نشوفوها احنا في الصخرة منذ على الأقل 600 مليون سنة في أحجار عنا في تحت الرمل وتحت الصحراء ب 300 مليون سنة عنا أخبار عليها وعنا معلومات عليها و 300 مليون سنة على سطح الأرض في الجبال اللي تشوفوا فيها انتم في الأطلس يعني كي ندرسوها نعرفوا شنو المناخ وشنو الظروف اللي تكونت فيها وكي نشوفوا اللي قاعد صاير توا نقارنوه باللي بالقديم والموجود وين احنا نجمو نكونوا ماشيين نجمو نكونوا ماشيين يعني هو تداول ما بين العمل على ما هو قديم وما هو جديد من أجل الاستشراف وخاصة احنا يهمنا الماء يهمنا النفط ويهمنا البيئة زادة وكيفاش نجم نستشرفها
2: بالضبط حتى واحد نجم يرسم اعتمادا على البحوث العلمية هذه نجم نعمله استراتيجية واقعية علمية أستاذ دونك نجيو لي الجيولوجيا في علاقه بمكامن النفط والغاز ودعم قطاع الطاقه في تونس كيفاش الابحاث نتاعكم نجموا نستغلوها في هذا الجانب واحنا نعرفوا اهميه الطاقه في الاقتصاد
3: والله موضوع شائك انا نحب نقول رقم بركه كنا ننجو في وصلنا ل 80 و90 و100 ألف برميل في سنوات 2008 2009 2010 احنا توا في 23 ألف برميل في النهار في 25 ألف
2: علاش هذا التراجع أستاذ؟
3: التراجع لأنه عملية الاستكشاف عملية الاستكشاف لأنك باش تطلعي أنت لريزيرف في تنزل لازمك أعمال كبيرة قبل
2: مكلفة
3: وهذا اللي للسنوات الأخيرة في تنقص وهذا بيلزم العباد تكون واعية به ما نجموش نكمل ونواصلوا من غير اكتشافات يعني
2: جديدة
3: وأعمال جديدة
2: متواصلة
3: النقص الحاصل
2: واضح إن شاء الله تجيب حظينا باش نحكي في هذا الموضوع أستاذ لأنه يستحق وقت كبير الحقيقة باش نتناولوها من مختلف الجوانب ولكن نحب نختم معك بسؤال في علاقة بالشباب ومدى شغف اليوم الطلبة وإقبالهم والباحثين الشبان على تخصصات الجيولوجيا والبيئة بكلية العلوم كيفاش ترى وشنو نصيحتك أنت للباحث التونسي باش يتمكن من المواصلة في مثل هذه المجالات
3: الطلبة في كلية العلوم ولا في كل الكليات
2: خلينا في كلية العلوم في الاختصاصات بتاع كلية العلوم
3: الاختصاصات كلية العلوم إجا نقول لك احنا كلية العلوم دي ما نقوله الكلية الأم اللي مشت فيها بعد كل برشة كلية العدد بتاع الطلبة عنا لباس بيه اللي حضر في الدكتوراه وانا نطلب منهم بشي يواصلوا يأمنوا ويواصلوا يأمنوا بالإمكانيات رغم المحدودة نعملوا احنا المسؤولين كأساتذة وكمسؤولين أخرى في الجامعة على توفير الظروف يأمنوا بقدراتهم لأنهم القدرات ما فيهاش شك اللي عندهم فقط يتحطوا في الإدارة وهذا يلزم نخدم عليه باش نقصوا من قلة الأمل والناس اللي تبحث متعة فلوس من برا بل على الخروج البرة باش يواصلوا العمل نتاعها أنا هذا نخدم عليه يوميا مع الطلبة
2: أنه نجيبوا فلوس لهنا معناها مش تخرج أنت بعد ما تكمل تمشي تخرج البرة ولكن نسعاو باش نجيبوا لهم الفلوس والإمكانيات للقيام بالأبحاث متاحهم والعمل متاحهم هوني من تونس
3: من تونس يلزمنا الرؤية الواضحة عبر الزمن ما هوش تعام وسنين وهذا اللي يلزم يخدموا عليه الأخصائيين وأصحاب يعني القرار زي كيف في تناسق باش نبعثوا الأمل هذايا فهمت للشباب ويشوفوا اللي فما رؤى جديدة ونعاود نقول رؤى جديدة باش يأمنوا من نجموش فقط نحكيه معاهم بالحديث يلزم إنجازات يلزم بالضبط. إمكانيات هذا اللي نحب نقوله قال وليس في الحديث هذايا معناتها فما برشا ناس نجم تقدم في الموضوع هذا
2: إن شاء الله
3: الأمل والإيمان بالوصول والإيمان بالوصول يلقى خدمة يلقى أنا نحب نقول حاجة بركة الدكتور عنا توا في كلية علوم ولا في الكليات الأخرى يكمل الدكتوراه نتاعه إذا كان ما عندوش عمل مباشر يبقى خارج عملية البحث وخسارة كبيرة لازم نقول حل كيفاش يواصلوا معنا حتى إداريا ما همش عندهم الإمكانية باش يواصلوا حتى الجيال للفاق وغيره برشا أشياء كبيرة وعندهم الحق ونعطيهم الحق لكن ندعوهم وأنهم يكملوا يأمنوا ويواصلوا بالأمل وإن شاء الله تتكاتف الجهود في إنجاز رؤية مستقبلية في ميدان النفط وخاصة في ميدان الماء وفي كل الميادين وإحنا في العمر هذايا من نجم كان نساهموا في العملية هذه
2: أكيد أستاذ البروفيسور محمد السوسي نستسمحك وإن شاء الله تجيب حذينا نعود ونتصلوا بيك باش نسقوا استضافة تجيب حذينا لهنا باش نحكيوا في برشا نقاط في علاقة بخيرات تونس وشنو النجم ونعملوا في المستقبل شكرا جزيلا على هذا الحوار الممتع معك والشيق ومرة أخرى نهنيك ونهني تونس بهذا التميز العلمي العالمي المستحق فاصل ونرجع لكم خليكم معنا
0: ويكند عالكيف
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام
0: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي
2: كاملين معاكم في ويكاند على كيف حتى ال 11 تحيه لكم الناس الكل تعرفوا انه من خلال ويكاند على كيف احنا كنا أول برنامج اللي قام بتغطية طوفان الأقصى نهار 7 أكتوبر منذ الساعات الأولى من الفجر وكانت تغطية متواصلة ومباشرة يعني في ماراثون امتد لأشهر وبعد لسنوات كملنا التغطية صحيح معناها في الفترة الأخيرة التغطية نقصت معناها مش كان في تونس في العالم أجمع على وأنه الحرب فات ولكنه وقفة إطلاق النار قعد حبر على ورق وقعدنا في كل مرة لازم باش ناخدو واحد من الزملاء على عين المكان وناخدو من عنده الوضع هناك وآخر التطورات في هذا الإطار اليوم فرحانة برشا وأنه يجيب حدايا الروائي الفلسطيني معاذ جهاد. أهلا وسهلا معاذ.
5: صباح الخير. شو
2: الأخبار؟ نورتنا.
5: يسعدك ربي نورك. هذا نور المكان كله.
2: يعيشك. مرحبا بيك. دونك رواية فيها قصة إنسانية مؤثرة، نحكي على أعزائي سكان هذا العالم. رسالة هذه معاذ، رسالة
5: هي رسائل مش بس رسالة. أعزائي سكان هذا العالم هي رواية كتبت في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، وانت قلتيها رسالة في علاقة مع المجاز، ولكن هي في علاقة مع الحقيقة. هي مجموعة من الرسائل كتبتهم طفلة صغيرة اسمها فرح، تعيش في غزة، عيد ميلادها بيكون في نهاية أكتوبر. فالقصة الكل تدور حول طفلة صغيرة ترسل رسائل إلى العالم لتدعوهم أنهم يجوا يحضروا عيد ميلادها بكل اختصار،
2: بكل براءة الطفولة،
5: بكل براءة الطفولة. فلما تبدأ الحرب في غزة ويبدأ تبدأ إسرائيل بقصف غزة ورمي القنابل والصواريخ من فوق، هي تظن أنه هاي ألعاب نارية احتفالا بعيد ميلادها. لما بيحكوا لها تخبي تحت السرير خوفا من الموت، هي بتفكرها لعبة اختباء. معناها لما بيحكوا لها يلا ضبي أغراضك باش نهربوا، هي بتفكرها نزهة ولعبة باش يخرجوا يلعبوا. فتعيشوا الحرب في غزة كاملة، أو الشهر الأول من الحرب في غزة تعيشوا كاملا على أساس إنه لعبة،
2: احتفال بعيد ميلادها ولعبة.
5: بالضبط. فهي تتعاطى مع كل شيء يحدث في الحرب على أساس هو جزء من عيد الميلاد تاعها. ومن هنا تأتي اللي هي خلينا نحكي الكوميديا السوداء أو السخرية السوداء من الأمور. يعني هي مثلا بتكون ماشية في الشارع فبتشوف مجموعة من الأجساد المقطعة، يد هنا قدم هناك أذن نصف رأس، فبتسأل في أحد اللي معها، فبيحكوا لها أنه هاي لعبة بازل علينا أنه إحنا تركيبها بكل براءة الطفولة. فبتقولها
2: جهيد من أين لك هذه الفئة؟

0: ولكن مقابل الموت هذا بتيجي بتلاقيهم قاعدين بيحتفلوا في بأعراس وقاعدين بيضحكوا وقاعدين بفدلكوا بالموت. معناها أنا من جزء من النص مجموعة من الأطباء قاعدين فبيحكوا في في في في قاعدين بيشربوا قهوة فبيحكوا إنه مين رح يكون تحت رحمة مين. معناها إذا إجت طيارة وقصفتنا فماتوا الكل وما حدش كان تحت رحمة حدا. فهي هي الفكرة, فكرة إنه إحنا السواد الذي نعيشه حتى لو حاولنا أن نلون الكوميديا الذي تخرج منها أو المفارقات التي تخرج منها هي مفارقات قاسية جدا. السواد الذي نحاول تلوينه يصبح أكثر قتامة. هذا
1: أكثر قسوة من نقل إخباري مثلا.
0: من نقل معناها إخباري.
1: أنت إحنا هون في السرد. بالضبط. في السرد القصصي, ولكنه أكثر قسوة وأكثر ألم وأكثر تأثير من نقل
0: القصة عادية
1: أو ريبورتاج عادي. يعتبر البعض من اللي قرأوا الكتاب هذا ما قريتهاش الرواية وأنه نحكيه على صرخة أدبية إنسانية بامتياز في وجه النسيان ومحاولة حية لتوثيق الوجع الإنساني من خلال استنطاق التفاصيل هذه اللي تحكي عليها وتفاصيل أخرى منسية وسط زحام العالم الصامت. كما شنو ما الحاجات اللي حبيت تنقلها من خلال هذه الرواية واللي ما يتحكيش عليها واللي ما تترويش مثلا في الأخبار وفي البرامج؟
0: برشا أشياء إحنا يعني مش منتجاهلها بالحرب, منعطيهاش قيمتها. يعني إحنا مثلا لما إحنا الناس قاعدة بتموت والناس قاعدة تقطع أشلاء وإلى آخره, فجي وسط هذا الحرب تحكي لهم مثلا عن معاناة النساء داخل الحرب اللي يعني آسف إنه يقال الآن معاناة النساء اللي مش قادرات يمشون على التواليت مثلا, ولا مش قادرات معناها يرضعن أبنائهن, ولا مش قادرات يحصلوا على ماء نظيف, ولا مش قادرات. فهذا كله لا يتحدث عنه بالحرب. معناها الأمر يحدث وإحنا منقول إنه عادي وإنه والله ناس عايشين في الحرب, مش نقعد نهتم أنا بالطفل الصغير عنده لعبة ولا ما عندوش لعبة, مع إنه هذاك هو الحق الإنساني للطفل الصغير حتى تحت الحرب. الحق الإنساني لناس فقدوا كل شيء من حقهم إنهم يحصلوا على الأقل على فكرة إنهم ما زالوا موجودين على هاي الكرة الأرضية, فكرة إنهم جزء
1: أنه
0: من الإنسانية. بالضبط.
1: أنهم إنسان يعني المرأة دي كبراء.
0: بالضبط. مش إحنا ما عمرنا ما بنحب إنه إحنا نعامل على أساس إحنا من عالم آخر عايشين وقاعدين بنموت وخلاص إنه أعطيهم
1: أنه نسلم بهذا
0: وإنه نعطيهم ماكلة. هي الفكرة اللي إنه والله الناس عايشين في هاي الحرب كيف ممكن أساعدهم, روح أعطيهم ماكلة. ما هياش مشكلتنا بالماكلة.
1: ولو أنه بين قوسين هو راوصلنا في غزة حتى الماء ما فماش,
0: ما فما حتى شيء, ما
1: وصلنا لمرحلة بالحق ما لا كارثية. إنسانية كارثية جداً. ما لا إنسانية بامتياز. الرواية فيها جانب نفسي دقيق جدا دونك للقارئ, فيها أبعاد شخصية تعيش على حافة الهاوية وتكابد صراعاتها الداخلية اليومية. منين استلهمت وكيفاش رسمت المشاعر هذه؟
0: والله أنا كنت في فلسطين, أنا كنت قبل ما أنا كنت في تونس, سافرت على فلسطين لأزور العائلة, صارت الأحداث, صارت الحرب, بدأت الحرب. وفترة الحرب أنا كنت في الضفة فقاعد في منزلي لا أستطيع الحراك, ووقتها دخلت معك على الراديو كم تذكري مرة.
1: كان في أول الفترة الأولى,
0: في الفترة الأولى في الأسبوع الأول صحيح. فلا حول لنا ولا قوة, لا نستطيع أن نفعل أي شيء للأسف, حاولنا بكل الطرق. ولكن اليأس اللي وصلت له أنه أنا قعدت أجمع كل الأشياء في محاولة لكي لا تنسى هذه الأشياء. يعني أرى شيئا على التلفاز فأدونه, أسمع شيئا من الأصدقاء في غزة فأدونه, حدا بيجي بيحكي له مأساة. يعني أنا الكثير من الأصدقاء لنا في غزة, أنا في صديقة في غزة كانت تحكي معي على الهاتف, قالت لي معاذ باش نمشي نشرب ماء ونرجع لك, معناها نكمل لك القصة. مشات تشرب ماء وماتت قبل أن تكمل هذه القصة. فكثير من هذه القصص التي قيلت لي كنت أدونها في الشهر الأول من الحرب, ومن بعدها قررت أنه يجب أن تكتب هذه التفاصيل, لأن هذه التفاصيل إذا نسيت, وإحنا ناس فننسى, فإذا نسيت هذه التفاصيل سيكون معناها أنه زي أنا حملت أمانة ولم أكن على قدرها. معناها فهم كيف؟ فبدأت في كتابة هذه الرواية وأنا في فلسطين, وكتبت في وقت قصير جدا, معناها في أقل من 3 شهور.

0: أنا لم نحتاج إلى حبكة ولا بنحتاج إلى شخصيات ولا بنحتاج إلى مكان ولا بنحتاج إلى زمان. كل شيء الرواية جاهزة وتقول لك ها أنا دوني. بالضبط.
1: باش نحكي معك على أهمية نقل الخبر والتدوين، وخاصة على كيفاش باش نسميها، انه الحاجز اللي تكسر وكل السور اللي كان مبني وكل السرديه الغالطه نتاع الكيان اللي كانت مروجه في العالم اجمع اللي هزها الطوفان.
0: السرديه كلها تكسر.
1: باش نرجع نحكي في هذايا، وايضا نحكي على روايه اعزائي سكان هذا العالم. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مكملين معاكم، مكملين مع معاذ جهاد، روائي النجم، نقول روائي الفلسطين،
2: يعني نشرف انه ناخذ هذا الاسم معنا
1: من شنو علاش لي
2: يعني محاوله انا اكون كاتبا.
1: نعم دونك كنت نحكينا وياك في الكواليس قبيلة وحكينا برش على الفترة متاع الحرب في غزة وعلى بالحق كم
2: هي كل شيء في الكواليس حكينا عن كل شيء تناولنا العالم خلنا العالم الآن وقعدنا نحللوه
1: أو شحكيوا كده على غزة دونك حكينا أنه الدمار الكبير اللي عرفته والإبادة الكبيرة اللي عرفتها غزة للأسف بالحرب هذية وعلى الكم الهائل من الشهداء اللي سقوا بدمائهم أرض غزة الطاهرة. قلت رغم هذا كل ولكن نجحت وأنها ورات الحقيقة للعالم.
2: شوفي أنا معك في هذه النقطة وفي نفس الوقت أنا أتحسر على هذا الأمر. شو معناه؟ معناها تخيل إنه يعني في عنا شيء حدث في إلى إيجابياته وإلى سلبياته بغض النظر عن كل شيء. السردية الإسرائيلية اللي حاولوا بناءها من 70 سنة ولا أكثر وهم يبنوا بتفاصيل معينة ويحاولوا يقنعوا الشعوب بأشياء معينة كلها انهارت مرة واحدة.
1: استعملوا كل شيء. في التعليم يقريوا في التاريخ بالغلط، في السينما، في المسرح، في التلفزيون، في البرامج، في اللي تيمونياش، كل شيء
2: انهار في مرة واحدة. صحيح. ولكن في المقابل في هذا العالم وإحنا في 2026 إشي مأساوي أن نحتاج إلى أكثر من 70 أو 80 ألف شهيد وأن تدمر غزة بالكاملة بس لإثبات حقنا بهذه الأرض. هذا شيء مأساوي معناه وشيء مزعج، شيء مزعج أنك تبني الحقيقة حرفيا أو معناها تكشف الحقيقة حرفيا بدمك. معناها إحنا احتجنا لسبعين ألف شخص يموتوا يستشهدوا رحمهم الله ومئة ألف شخص يجرحوا والعالم وغزة كلها تباد
1: مازال للدرب اليوم البارح مثلا استشهد 7 فلسطينيين وإصابة 16 على الأقل.
2: صباحا أنا قمت الصباح لقيت فمعنا شهيدين معناها. فالفكرة إنه إذا احتجنا هذا في عام 2026 في القرن هذا وإحنا محتاجين لسبعين ألف شخص فقط للعالم إنه يفهم، فهي مأساة كبيرة جدا معناها إنه نوصلها صراحة. يعني أنا مش عارف إيش بدي أقول، بدي أقول إنه والله وصلنا صوتنا وكسرنا هذا الحواجز ولكن ماذا بعد؟
1: كان غاليا
2: بالضبط، كبيرا جدا بالضبط.
1: مش تقرأ لي أنت بعد شوية إكستري، ولكن حاب سؤال آخر في نفس هذا الإطار. شنو اللي صار للعالم الذي كان على امتداد السنوات هذوما متاع الحرب اللي تعدت متاع غزة يوميا تغطيات مظاهرات وقفات، ما الذي حدث؟ و
2: برك اختفى الصوت
1: يعني تقوش عليه فلسة تنزل عليه يعني بخلاف بعض فقط
2: هذا يرجع لعدة أسباب. السبب الأول إنه إحنا المشكلة دائما نقول نحن لا نعتاد الموت لكن العالم يعتاده. العالم هذا صار للأسف عالم مطبع مع كل شيء. عالم مطبع مع الموت وعالم مطبع مع القسوة وعالم مطبع مع الجريمة وعالم مطبع مع أنت شوفي ادخلي على الميديا وشوفي الدنيا اللي عايشين فيها بتحسي إنه إحنا عايشين في عالم آخر معناها. وقلتها من قبل، قلت إنه غزة أنا بالنسبة إلي وفلسطين بشكل عام وغزة تحديدا هي بتحسها كأننا نتحدث عن مكان آخر مش عايش على الكرة الأرضية. تخيل إنه إحنا في 2026 كمان مرة ليش أقول 2026؟ لأن شيء مزعج معناها إحنا بعد 2026 سنة من بدء التأريخ معناها ونحن يموت أناس على هذه الأرض وفوق هذه البسيطة وإحنا عايشين حياتنا عادي ومكملين حياتنا والعالم قاعد يبحث عن عوالم أخرى يحب الوصول إليها معناها صواريخ تطلق إلى الفضاء وإحنا مش قادرين نعيش على الأرض. وهي مأساة وهي مفارقة عجيبة معناها. فالعالم للأسف يتطبع كل شيء مع القسوة وعالم صار أكثر شرا معناها، بالعكس صار الشر هو شيء العادي معناها. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني كمان مرة انه الاسرائيليين رجعوا خدمتهم، رجعوا خدموا خدمتهم باطفاء كل شيء. انت ما بتلاحظيش انه كل القصف بصير في غزة ثم يومين ثلاثة بعدها بتلاقي انه فما شيء اخر صار في هذا العالم غطى
1: معناها مع خطر كنا نحكيوها على سياسة الهي اللي تصير في الداخل، معناها في دولة ما في اي دولة في الداخل، ولكن حتى
2: على العالم كل في قصص اخرى معناها عادي والله. اوكرانيا احترامنا لكل الحروب اللي تحدث
1: كيف كيف اوكرانيا وروسيا،
2: اي ولكن انت شوف الامر، معناها بتكون اوكرانيا مختفيه عن الانظار، ما حدش قاعد بيحكي عنها، بتصير قصف في غزه، وثم ثاني يوم ينقل الجو كله على اساس ان الحرب اشتعلت من جديد في اوكرانيا. نحن لا نخفف كمان مره لا نخفف من وقع الحرب على اي شخص في الحياه، تمام؟ ولكن الشيء غريب معناها، وحدث الامر اليوم ومن ثم ينتقل الامر مش عارف وين في بغداد، ومن ثم ينتقل الامر في كل مره الاسرائيلي يحاول خلق حرب اخرى ليقول للعالم ان ما يحدث في غزه هو شيء عادي. والتفتوا عنا معنا.
1: نعم، يعني اليوم نجم نقولوا ان الديجيتال ومواقع التواصل الاجتماعي على قد ما ساهمت انها توصل الحقيقه، وشفنا الحقيقه الحقيقه معناها رغم العدد الكبير من الصحفيين اللي استشهدوا على عين المكان الله يرحمهم في غزه، ولكن قعدوا حتى شباب فلسطينيين
2: لا يملكون شهاده صحافه
1: خدموا ووصلوا الصورة وصنعوا لنا محتوى حربي بامتياز. صحيح. معناها لإيصال المشهد نفس مواقع التواصل الاجتماعي
2: غطت على هذه الجريمة
1: بالضبط.
2: وهذا للأسف كمان مرة إنه نفس الشيء الذي معناها ورانا للناس ورانا للعالم هو نفس الشيء الذي يلهي العالم عنه،
1: لأنه إحنا العرب لا نملك شيء،
2: لا نملك شيء للأسف،
1: وسائلهم الكل
2: بالضبط.
1: نقرأ لك
2: جزء من أعزائي سكان هذا العالم. وصل يزن مع ثلاثة جرحى نقله من مكان قريب، كان اثنان منهم في حالة تبشر بالخير، وثالثهم طفل بالكاد يلتقط أنفاسه، حمله بين ذراعيه ونادى على الطبيب كي يعالجه. قال الطبيب ما زال هناك نفس، نستطيع إنقاذه. صحيح أن قدميه مقطوعتان، تبقت له يد واحدة ورئة ونصف كلية، نصف وجهه أكلته النيران، ويده اليسرى مهروسة، صوته عويل قبيلة، وقد نزف ما يكفي من الدم لموت شخصين. بدأ الطبيب بفحصه ليتوقف وينظر إلى الجسد الصغير قائلا لن ننقذه، دعوه يموت، كيف سيعيش بواقي الجسد هذا؟ وإذا عاش أتحتمل هذه البواقي أن تقصف مرة أخرى؟
1: هذا اكستريم مش نو تنجموا تقراوا في روايه اعزائي سكان هذا العالم. تعرفوا وانت تحكي لي على الروايه جاي بين عيني فيلم هذه روايه فيلم هند اللي هو ما فيلم ازعجني بالحق
2: جدا، هو مزعج
1: حسيت نفس الاحساس
2: كلها مزعجة.
1: ما بالحق
2: بالاصوات بالتذكر
1: كل التفاصيل بالتذكر انك تعيش عشناها الحاله معني تمشي تشوف انا راهذا مشروع فيلم سينمائي
2: والله مذبية لتاريخ هاي الأشياء التي حدثت في جبن
1: اللي حكينا فيها والاستعارات اللي عملتهم والحقيقة إن شاء الله نشوفوه ويزيد يوصل يكون صوت آخر من الأصوات اللي توصل
2: إن شاء الله
1: صوت فلسطين. معاذ جهاد دونك اللي حب إيش الكتاب وين يلقاه؟
2: موجود في معظم المكتبات في تونس، في معظم المكتبات موجودة، حتى في العالم موجود معنا في الكثير من الدول
1: موجود. وانت قدمت زيادة مجموعة عملت فترة
2: قبل البارحة عملنا حفل توقيع في الارتفاج، تحدثنا عن هذا الكتاب، ناقشنا أبعاده، كانت حفل توقيع جميلة لأعزائي سكان هذا العالم.
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق
2: ليك
1: وانتي في بلدك تونس. خلي لك ندير ميمو كلمة أخيرة للمستمعين تبعوا فينا في ديونا.
2: كلمة أخيرة للمستمعين إنه إحنا لساتنا في حرب، والحرب قائمة، ما زال هنالك شخص يموت في غزة، ما زال هنالك شخص يعاني، فالحرب ما زالت مستمرة. والذي قال أن الحرب توقفت وأن الموت توقف قد كذب، قد كذب محاولا إكمال الحرب من غير تغطية. ربنا يكون مع أهلنا في غزة، ربنا يخفف عليهم بعد مرور 3 سنين على هذه الحرب، بعد مرور 3 سنين على 7 أكتوبر. ما بنقدرش للأسف، ما في شيء في أيدينا شيء غير الدعاء. الآن حاولنا بكل شيء، مرة أخرى بعتذر على تقصيرنا تجاههم.
1: شكرا نورتنا معاذ جهيد، مرسي بكل اللي تبعتونا. شكرا فاروق سويسي كان معنا في الإخراج، حسين يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي، وحيدة قادر كانت معنا على مستوى الأعداد. أنا نعطيكم موعد إن شاء الله الويكند الجاي ديما على ديوان فام. بعد شوية يجيكم برنامج البرهين مع سيف الدين كوكي ومع عبير. توتسويت أبقي يجيكم ربيب وبرنامج ديوان ترانس. نقولكم اقعدوا في المتابعة لكل برامج ديوان فام، وتحيا فلسطين، وخليك صامد يا فلسطيني.

0: Foodcom.
1: Φύγει του να στελκομπρά.
0: Άρα τι θα τεσαι είναι νόκτα χάμσα.
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص النهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. وزارة التجارة والتنمية الصادرات تفتح يوم العاشر من ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على الإدارات المركزية ومختلف الجهات وفق قرار صادر عن وزير التجارة والتنمية الصادرات. ويحدد القرار المنشور بالرائد الرسمي عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب أماكن التعيين على أن يتم غلق باب تقديم ترشحات عن بعد يوم 9 نوفمبر 2026. المندوبية العامة للتنمية الجهوية تدعو إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب واستكمال كافة مكوناتها في الأجال المحددة بالنظر لأهميتها المباشرة في تحسين ظروف عيش المتسكنين ودعم الاستثمار العمومي بالجهد. ويأتي ذلك إثر جلسة أعمال عقدت مؤخرا بمقر المندوبية خصصت لمتابعة تقدم مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب ضمن برنامج التنمية المندمجة حيث تم تقييم تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ومتابعة العناصر التكميلية المتعلقة بتأمين التزويد بالماء في 5 ولايات شملت قفصة والقيروان وسيدي بوزيد وسليانة وتطاوين. مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصخيري يؤكد أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه وذلك في إطار فعالية أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. وسخير يشدد الحرص الشديد على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحمى الغربية مضيفا أن الجهة ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء حمام عين زهرات. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفص قيس شلبي يفيد بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الحالي مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عملية البذر.
3: البرمجة كانت ذات سنة 4200 هكتار قمح صلب 900 هكتار شعير. بالنسبة للوقت الحالي ما زالت عملت البذر ما صارتش تصير من قادم الأيام موسم تاعنا يعتبر متأخر نسبين توا في عملية تحضير الأرض البذور وفرت الوزارة 5150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة وعملية تزود توا واصلة 29% وصل منها توا 1200 قنطار بذور ممتازة.
2: وفي الشأن الدولي جهاز الأمن العراقي يعلن تحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما بعملية نوعية في بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على 8 متهمين متورطين بجريمة الخطف وجرائم أخرى وضبط أسلحة ووثائق مزورة تعود إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون في مكان احتجاز المخطوفين. مستشار رئيس مجلس الشورى اليمني محمد بالفخر يؤكد استعادة القوات الحكومية خلال عملية الفجر في اليمن لمناطق كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين مضيفا أن القوات الحكومية اليمنية انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم بعد محاولات الحوثيين السيطرة على باب المندب. ومن جهتها وزارة الصحة اليمنية تحذر من كارثة إنسانية وصحية وشيكة في مدينة تعز جراء الحصار الحوثي مؤكدة أن قرب نفاد الأدوية والوقود في تعز يهدد بتوقف خدمات الطوارئ وغسيل الكلى والعناية المركزة مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لفك الحصار وإيصال الإمدادات الطبية للمدينة.
1: تابع تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
1: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، وإن شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير، وربي يستخدمنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله ربي يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار بإذن الله، نحاول من خلاله نقربوا لكم، نقربوا لقلوبكم، ونقربوا إن شاء الله لعقولكم، زاد ننوركم وننور بعضنا، وإن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه. نحن ضعاف ونقوى بكم انتوما بإذن الله تعالى. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا، وإلى اللي يسمع فينا توا في الدار وإلا في الكرهبة، سالمين غانمين، اللهم آمين يا رب العالمين. تحية العزيز في الإخراج، وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وأيضا عبير في الإعداد. صباح الورد والياسمين عبير.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباح الخيرات والبركات، صباح الوفاء، صباح المشاهدين والمتابعين الأوفياء أينما كانوا. أنت ذكرت لي في الكرهبة، أنا نذكر الأمهات اللي في كوجينتهم في ديارهم حالين الراديو يتابعوا فينا، يسمعوا فينا، يتونسوا معنا، وساعة ساعة يعطيونا رأيهم، ومحليها وقت اللي يقولونا مواضيعكم نستنوها برشا، وهذا الموضوع اللي كنا نخمو فيه، وهذا الواقع اللي حبينا نحكيو عليه. نبض الواقع يأتي من الواقع، ومتابعتنا المشاهدين نستلهموا منها، ومتابعينا نستلهموا منها مواضيعنا. إن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله متابعة ممتعة.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. قبل ما نمشي ونبض الواقع، واجب علينا، وأنا ابن جامعة الزيتونة وابن وزارة الشؤون الدينية، أنه نترحموا على الشيخ الدكتور الصادق الحلوي، الإمام الخطيب والأستاذ الجامعي بجامعة الزيتونة سابقا اللي وفاه الأجل. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، نسأل الله العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأله جل وعلا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل جميل الصبر على أهله وطلابه، اللهم آمين يا رب العالمين. نرجع فاصل، نخرج فاصل ثم نعود.
0: البرهان، ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إن وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين، كولتورا، فن، أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام، صوتكم. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
1: يلا بسم الله نرجع مع البرهان حتى كشي نص نهار بإذن الله تعالى، مع البرهان حتى كشي نص نهار. أي نعم، مع عبير اليوم. عبير، نبض الواقع مهم جدا، أنه دائما وأبدا أنه نقف وقفات نعيش وقعنا فيما يتعلق بحياتنا اليومية. وأنا قلت البارح أنه المسلم اليوم وجب أن يعيش واقعه. صحيح نحكيه على البطولات الماضية 1400 سنة التالي، مهم جدا أن نذكر الناس، ولكن المسلم يلزم يعيش الواقع متاعه. هذاك علاش نبض الواقع. ترى
0: نبض الواقع
1: عبير،
2: في نبض الواقع اليوم باش نحكيه على مبادرات تونسية. احنا البارح كنا حكينا على كفاءاتنا التونسية اللي منورتنا، نحب نحكيه على تونس من مبادرات محلية إلى اعترافات دولية. باش نقف عند ثلاثة مبادرات مؤخرا توجت بجائزة إجمالي، الجائزة قيمتها 100,000 دينار، دعما لمشاريع مختلفة، مشاريع سولي جرين، زيرو فيلتر، وجنينة الحفصية، تتوج بالمراتب الأولى في الدورة الأولى لجائزة مايكل فيليب كراكنل اللي أطلقتها مؤسسة إندا العالم العربي بقيمة 100,000 دينار. الجائزة الأولى بقيمة 50,000 دينار آلت إلى حسام حمدي عن مشروع سولي جرين، الهادف إلى غراسة 12 مليون شجرة الجائزة الثانية تحصل عليها محمد رماح على الجائزة بقيمة 30,000 دينار على مشروع زيغو فيلتر لحجز النفايات، والجائزة الثالثة كانت من نصيب فراس الخليفي عن مشروع جنينة الحفصية اللي يهدف لتحويل الحديقة العمومية بالمدينة العتيقة بتونس إلى حديقة مجتمعية، وما أحوجنا إلى مثل هذه المشاريع اللي تزين بيئتنا وتأمن مستقبل صغيراتنا. البرنامج ما يقتصرش كان على الدعم المالي، يشمل مرافقة المشاريع المتوجة لمساعدتها على تطور وتعزيز أثرها الاجتماعي. ما زلنا مع التتويجات، نحكي على الباحثة التونسية ذكرى محمد، تتوج بجائزة فرنسا 2026 لوريال يونسكو للمرأة والعلم ضمن قائمة تضم 35 باحثة شابة تقديرا لأعمالها في مجال التشفير وأمن المعلومات. ذكرى محمود تختص في الأمن السيبراني في التشفير، أبحاثها تركز على تحليل وتأمين البروتوكولات والأنظمة الرقمية بهدف الكشف عن الثغرات وتعزيز حماية البيانات والاتصالات. الباحثة تابعت مسيرتها الأكاديمية بين تونس وفرنسا وألمانيا. احنا كنا حكينا عن البارح على هجرة الكفاءات، وهذه الكفاءات شنو تنجم تقدم للبلاد، هذا نموذج من النماذج اللي تنجم تقدمها هذه الكفاءة وترفع اسم تونس وعلم تونس عاليا وتعرف بتونس كأفضل وأرقى ما يكون التعريف. أيضا يجينا البروفيسور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة، ويحرز المرتبة الأولى عالميا ضمن تصنيف أفضل 1,000 باحث عالمي لسنة 2026، المرتبة الأولى من بين 1,000 باحث في العالم في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية اللي هي فئة تضم 1,000 باحث مصنف على المستوى الدولي. يستند التصنيف إلى مسار بحثي يرتبط بواحد من أكثر الملفات إلحاحا في تونس، مش كان في تونس، في العالم أيضا العربي والمجتمع الدولي ككل. نحكي على المياه والموارد الطبيعية، ركز في أبحاثه على الهيدرولوجيا يعني دراسة المياه الجوفية خاصة في حوض قفصة في من مدن الجنوب التونسي، وشملت أبحاثه الجيوكيمياء البيئية إلى جانب البحث في تأثيرات التغيرات المناخية. التصنيفات هذه اللي فاز فيها بروفيسور يونس حامد برز فيها باحثين تونسيين أيضا أسماء أخرى ضمن قائمة 40 الأوائل. المشاكل اللي نحكيه فيها داخل تونس، نلاحظوا أنه الشباب، أنه الكفاءات، أنه العقول المفكرة تاخذ هذه

0: ثغرة وإيجاد الحلول. هذه هي العقول المفكرة التي تصنع الواقع من نبض الواقع لتغيره إلى ما هو أفضل.
1: ومدامك تتحدث على الواقع وتتحدث على المشاريع الناجحة، وزارة شؤون دينية تطلق منظومة رقمية للتصرف في الإطارات المسجدية، وهذا أول مرة في تاريخ الوزارة إثر الاجتماع اللي صار يوم الجمعة 9 أكتوبر بحضور السيدة غفران الساحلي رئيسة الديوان، وأيضا الإطارات القائمين على الشركة اللي أطلقت هذه المنصة الرقمية. الهدف هو حصر شامل للإطارات المسجدية وكيفية توزيعها وتحديد الشغرات الحاصلة بكل دقة، وهذا نفرح به خاصة فيما يتعلق بالشغرات، وإن شاء الله المنظومة هذه نشوفوها ونزيد ونأخذ التفاصيل أكثر من الوزارة، ربما حتى في اتصال هاتفي أو بالحضور. أي نعم، إذن هذه كان نبض الواقع،
0: هذه كانت إشراقة أمل من واقعنا التونسي. وعنا رهان البرهان.
1: أي رهان البرهان.
2: رهان البرهان.
1: رهان البرهان كما العادة عنا الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس من باب التذكير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حاولوا دائما وأبدا أنه مد يد المساعدة ما يكونش مناسباتي وما يكونش هو عنا عودة مدرسية أو رمضان أو العيد الكبير أو غيره. واجب علينا نذكروا أنه الأطفال هذوما راهم ما يستناوش المناسبة اللي تخلي التونسي ربما يقبل، راهو الصغيرات هذوما كيما أولادك وكيما أولادي، راهم كل يوم عندهم حاجة، كل يوم عندهم طلب، كل يوم عندهم ربما لطف العيذ بالله لطف عليهم يمرضوا، أو خاصة تو الطقس باش يبرد. ذاك علاش الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس عملت حاجة اسمها بي أ بي اللي هو الاقتطاع الآلي الشهري من الشهرية متاعك من دينار وانت ماشي، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. البي أ بي هذية راهي تبنات على فكرة قليل دائم دائم دائما، يعني لو تخيرني أنا مثلا تقولي مثلا دينار في الشهر دائم خير من ربما مليون مرة في الفعل. علاش؟ لأنه لما يكون دينار في الشهر والآخر يعطي دينار وعبير تعطي دينار في الشهر، وقتها نكونوا حاجة دايمة اللي من خلالها. مثلا أعطيك مثال، أنا شهريتي مثلا مثلا على سبيل المثال المبلغ الفلاني، على ضوء الشهرية اللي أنا نعرفها تبدأ عندي برامج، هذه للكراه، هذه مثلا باش نشري بها كذا، هذه باش ندفع بها كذا، تبدأ عندي برامج مستقبلية. وذاك علاش تولدت حاجة اسمها بي أ بي الاقتطاع الشهري الآلي. ونعاود نقول راه قليل دائم خير من كثير منقطع. أدعو نفسي وإياكم وأدعو كل التونسيين سواء في تونس أو خارجها أنهم يشاركوا في هذه الحملة، وراهو بإذن الله بإذن الله بإذن الله راهو أي صدقة تعطيها تلقاها بي

0: الشتوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية
0: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

دي وين ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني.

0: رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
1: يلا بسم الله 11:25 دقيقة مع البرهان حتى تشيل نص نهار بإذن الله تعالى. بعد شوية بشكون بحذنا ضيفة الحلقة، هي ليست ضيفة بقدر ما ابنة البرهان، كل نهار حد تسمعوها وكل نهار حد تتابعوها، الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. عنا فقرة اسمها فسحة إيمانية، من خلالها أن نقف وقفات إيمانية من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حاولوا من خلالها نذكر أنفسنا وإياكم بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولكن نحب ناخذ ندي شوية مع عبير فيما يتعلق بالبرامج الدينية، لأنه البارح قاعد نحكيه أنا والدكتور بالعيد ولد عبد الله اللي هو الأخصائي الاجتماعي، قال لي في الأوف بعد ما خرج، قال لي الناس تسأل البرهان اللي انت مشيله واللي مشيت له وكل المختصين اللي حضروا معنا، طبيعة البرنامج ما فهمناهوش لحد هذه اللحظة. شفنا مختصين في العديد من المجالات، شفنا حتى رياضيين، شفنا حتى أطباء، شفنا علماء نفس، يعني في كل الاختصاصات والمجالات. فكرة ربط الدين ربما الخطاب الديني الكلاسيكي المعتاد، راهو الدين نفسه يدعونا صراحة إلى أن الإنسان يتعايش في واقعه. وقل إن صلاتي ونسكي، هذا الدين التعبدي، ومحياي، الناس تغفل عليها، الحياة بما فيها من مجالات، الحياة بما فيها من اختصاصات. لماذا لا زال الناس لليوم يربطوا علاقتهم بالدين وعلاقتهم بالإسلام في مجالها الضيق التعبدي فقط، في حين أن الإنسان حياته كلها عبادة بما في ذلك العمل متاعه؟
2: النقطة اللي أثرتها نقطة متشعبة جدا. احنا في العادة وقت اللي نحكيه على الدين نحكيه عليه من مجال الاختصاص، ولكن من المتناقضات انه نقول الدين حياة، هل انه الحياة تقتصر فقط على العبادات؟ الحياة هي عبادات، هي ممارسات، وما يدل على ذلك هو انه الدين 3% من القرآن جاء على العبادات، وصلح لي لو كاني غلطة، لكن أعتقد أنه أكثر من 90% من الدين هو معاملات، هو أخلاق، هو قيم، هو نظم، هو تبادل. والأدل أيضا أنه وليس خير من الرسول صلى الله عليه وسلم كأحسن مثال للاقتداء به، الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل شؤون حياته فيها تعود إلى المرجعية الدينية. فوقت اللي ننسلخوا عن ديننا وناخذوها مأخذ موسمي، نحكيوا عليه في رمضان، نحكيوا عليه نهارة الجمعة، نمشيوا له في قناة تلفزية معينة أو في إذاعة معينة تعنى كان بالشأن الديني، نلقاو رواحنا كأننا في حالة تشرذم، انفصال عن الواقع، ونقعدوا في هيك الأخذ والرد. لكن وقت اللي نتعاملوا مع الدين كدستور حياة عايش فينا ومعانا وملازمنا في خطواتنا، في علاقاتنا، في علاقتنا مع ذاتنا، في علاقتنا مع الناس، في أساليبنا التربوية، في علاقتنا مع أسرتنا، في معاملاتنا في المرشي، في السوبر مارشي وقت اللي نخرجوا، في وظائفنا، كل مكان تقيدنا والتزامنا بتعاليم ديننا، كل مكان عملنا ينضوي تحت خشية الله وبما

0: جاء في القرآن الكريم يتعلق بالجانب التعبدي المتعارف عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره، ثم الأغلبية كان يتعلق بالمعاملات، وكلامك صحيح 100%، ولكن راهو حتى المعاملات وحتى الحياة اليومية راهي يمكن للعبد بنيته أن يحولها إلى عبادة هي نفسها. فبالتالي العبادات، الحياة، ملي تقوم وانت راقد أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. وخير دليل على ذلك ما قاله النبي في أكثر من موضع، والأدلة لا تحصى ولا تعد. فالعمل العبادة إذا كان خالصا ولله سبحانه وتعالى، وإذا كان أنت عندك النية أنك أنت باش تفيد الأمة وتفيد المسلمين وتفيد البلاد والعباد، كل عمل، وما نفش نعطي برشة أمثلة، ولكن كل الأعمال اللي يقوم بها الإنسان راهي يمكن أن تكون قربة لله سبحانه وتعالى. وذك علاش ربي قال، باش ما نزيدش نفسر أكثر لأنه الآية تخليني يعني تسحب من تحتي بساط الحرج في البحث عن الأمثلة. وقت اللي ربي يقول قل إن صلاتي، يا محمد الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك عشب داب، قل يعني قول لهم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حتى الموت. نحن من المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم هو أن الناس تذهب للمساجد، الناس تلقاها الجمعة ما شاء الله، يعني الناس كل قداش من تونسي يصلي الجمعة، ولكن وقت اللي هما بيدهم يخرجوا للشارع نشوفوا معاملات مغايرة تماما وتصرفات وربما أخلاقيات ما عندها حتى علاقة بكل موقف اللي وقفوا وكل الخشوع اللي عاشوا في المساجد. ذاك علاش ديما نقول أنا راهو الإسلام لا يبدأ في المسجد، هو يبدأ عند الخروج من المسجد. فحقيقة الإسلام راهي خارج المساجد مش داخل المساجد. فراهو جميل جدا أن نقف بين يدي الله تعالى في خشوع وغيره، ولكن الأجمل أنه نحن نعيش الإسلام في صورتنا، في واقعنا، في معاملاتنا، في تصرفاتنا. بعد شوية إن شاء الله باش تكون بحذنا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، باش نقفوا على فسحة إيمانية اللي نحن بدينا فيها.
1: أيوة،
0: يلا بسم الله بعد الفاصل.
2: البرهان، ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين، كولتور، فن، أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام، صوتكم انفو، موسيقى، سبور، أكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان FM سبورغرام. احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان FM.

0: الله تعالى وبركاته، نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. برشا من المستمعين والمتابعين يسألوا عليك الأسبوع اللي فات، قلت لهم طمنتم لاباس، الحمد لله رب العالمين خير إن شاء الله، يسلموا عليك برشا ونبلغ لك سلامهم، هذه أمانة، الحمد لله على سلامتك ومرحبا بيك مرة أخرى في برنامج البرهان لله.
0: ربي يجزيكم كل خير.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. دكتورة، في أكثر من موضع، حوالي حتى أكثر من 90 موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، ينادي الحق سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بلفظ يا أيها الذين آمنوا. وابن عباس ترجمان القرآن يقول إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك، فإنما هي إما خير يدعوك الله تعالى إليه أو إما شر ينهاك الله تعالى عنه، والله تعالى لا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر. اخترت دكتورة أنت باش تقف وقفة مع آية أو نداء رباني لأهل الإيمان، وتحديدا من سورة المائدة الآية 105، يقول فيه رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بداية خلنا نقف وقفة عامة عند هذه الآية العظيمة المباركة اللي فيها ما فيها من الخير دكتورة.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. نعم، الحق سبحانه وتعالى يذكرنا في محكم التنزيل بهذه الآية، وهي آية اشتغل على تفسيرها وتفصيلها علماؤنا بعد توجيه الصحابة الكرام إلى حقيقة هذه الآية. يعني ربي لما يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد يتبادر للذهن للوهلة الأولى سيدي الكريم إنه وكأنما هنا هو توجيه لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنسان قد يفهمها فهما مغلوطا.
1: نعم.
0: فهذا تصدى له من خير الرجال بعد رسول الله اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق في توضيح هذه الآية، وبين لنا أنه بقوله إنه قد يضع الناس هذه الآية في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا تركوا النهي عن المنكر أو شك الله أي يقع أو يقع عليهم عقابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدي الكريم أراد سيدنا أبو بكر الصديق أن يلفت نظر المسلم إلى قضية أنك لابد أن تفهم هذه الآية فهما تدريجيا دقيقا. لو أردنا أن نختصر اختصار شديد، هو نداء من الحق سبحانه وتعالى أنك لابد قبل أن تنظر في إصلاح غيرك لابد أن تحرس الثغرة الذي أقامك الله فيه وهو نفسك.
1: نعم.
0: بداية عليكم أنفسكم. يعني وكأنما ترتيب معاني هذه الآية باختصار شديد أنك بداية عليك أن تحرس نفسك أيها الإنسان، تحصين الذاتي بداية.
1: نعم.
0: قبل أن تفكر في إصلاح غيرك، لأنه صلاح ثم إصلاح.
1: نعم.
0: والأمر الثاني أن تبذل الجهد والوسع في إصلاح الغير، يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتناصح فيما بين الناس.
1: نعم. والنقطة دكتورة الثالثة فعلا معك تفضل كملي النقطة. طيب. الثالثة سمح.
0: والنقطة الثالثة أنك لابد أن ترضى بالنتائج عقب هذه المجهودات.
1: جميل.
0: فالنتيجة بيد الحق سبحانه وتعالى.
1: جميل. ولكن ربما دكتورة أنت بديت دكتورة ومحلاها البداية متاع أنه فما فهم أو ربما يساء فهم الآية خاصة من العوام، ولذلك التقينا في هذا اللقاء من أجل تصحيح هذا المفهوم. قلنا الآية فيها دعوة إلى أن نبدأ بأنفسنا، أن نراقب أعمالنا قبل أن نراقب أعمال الناس. صح. أن نبدأ بأنفسنا قبل أن نبدأ بإصلاح أخطاء الناس والوقوف على ثغرات أو ربما مساوئ الناس. ربما من مداخل الشيطان عليه لعنة الله تعالى الذي يترصد للمؤمنين، وحكيت أنا وياك في موقف شبيه بهذا الموقف، أن يستغرق المؤمن الوجل الخائف اللي ديما يبدأ يقول لك أنا مازلت ما صلحتش نفسي، وأن يستغرق منه ما يستغرق حتى يأخذ منه الوقت الكبير من حياته وهو

0: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بتعلة أنه لا زال يسعى إلى إصلاح نفسه. فمن مداخل الشيطان عليه لعنة الله تعالى، وهذا وجب علينا أن نحذر منه. أنا سأترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فأنا أي نعم، مهم جدا أن نحط الخط الفاصل دكتورة، حدنا وين تبدأ. هل يمكن أن يكون ذلك بالتزامن، تزامنين، أصلح نفسي وفي نفس الوقت أدعو إلى الله عز وجل، وفي نهاية الأمر الإنسان راه ماهوش معصوم من الخطأ وسيتكرر الخطأ وسيبقى دائما وأبدا يصلح نفسه إلى أن يلقى الله عز وجل. الخط الفاصل بين هذا وذاك دكتورة، سمحني دكتورة.
1: نعم، لا بالعكس بالعكس، هي ملفت، لابد أن نلفت النظر هنا إلى هذا الملحظ، مهم جدا. لأنه سيدي قد يظن المسلم أنه الفروض، لا يأتي إنسان فرض إلا أن يتمم فرض. نحن لا ندعي كمالا في عمل، ولكن طاعاتنا لله سبحانه وتعالى، خاصة لما نتحدث عن فروض العين، لابد أن تمضي مع المؤمن بالتوازي. أنا مأمور أمام الحق سبحانه وتعالى أن أصلح نفسي، هذا فرض عين، تزكية النفس فرض عين، ليس بالاختيار. لكالش نحن تلقانا دائما نشير ونسلط الضوء على هذه المعاني التزكوية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك هو فرض عين، فلا يقف فرض على حساب فرض. يقول الإنسان القائل قد يكون أنا لازلت فقط لم أنصلح في هذا الجانب، فهل لي أن أنصح غيري أو أن أوجهه كما أحب أن يكون حالي مستقيما على هذا المبدأ الديني؟ أرجو كذلك من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في نصيحتي الأثر فينصلح هو. نعم. وقد ينصلح المتلقي قبل المبلغ، وهذا واقع نعيشه، ورب سامع أو عام مبلغ، وهذا سنة كونية جارية. فالإنسان إذن أقول لابد أنه كل حاجة تمشي بالتوازي، عمرك ما توقف حاجة على حساب حاجة، تصلح نفسك وتسعى في إعمار الكون بما يرضي الله. إحنا أتينا لنعبد الله ونعبد الأرض لله، فما يتوقفش حاجة على حسب حاجة. إذا الأمر يمشي بالتوازي، حتى عسى الله سبحانه وتعالى ببركة حرصك على نشر الخير أن ينفحك الله سبحانه وتعالى بنفحات الهداية في هذا الباب. هذا قطعا. فينظر الإنسان سيدي في هذه المعاملات بشكل عام، إذا أنا علي بنفسي أمر مهم جدا لابد من لفت النظر إليه. لأن الإنسان أحيانا سيدي يظن أنه مهمته في الدنيا أنه قاضي على الخلق، في حين أنت في قفص الاتهام. حقيقة الأمر أنت متهم ولست قاضي، هذه حقيقتنا. سأقف بين يدي الحق للحساب، فهذا الوقوف يساوي أني سآتي وعندي حسنات وعندي سيئات، فسيسألني الحق سبحانه وتعالى عن لما وكيف وأين ومتى. هذه أسئلة يعني كونية، قد سبق وبين الحق سبحانه وتعالى لنا هذه الأسئلة. فالإنسان طبيعة الإنسان يرى نفسه دائما أو قد تلبس عليه نفسه، عنده إشكالات يعيش الإنسان سيدي الكريم. ودائرة النظر، احنا نعيش في زمن صعب حقيقة، زمن الماديات البحتة. كل إنسان لما يجيبش يعمل أي عمل سيدي الكريم، أو ربي قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معاملاتنا اليوم صارت بعيدة عن المفهوم الإيماني الرصين العميق الذي يصلح النفوس والقلوب. تلقى الناس مثلا سيدي الكريم معاملات اليوم مادية بحتة، تجد كل عمل يقوم به الإنسان، كل عمل مقياس العمل أو نتيجة العمل، إما ينتظر عقب العمل الذي يؤديه الفكرة المادية، أنك المقابل المادي أو العائد المادي، أو أن ينتظر مدحا وثناء من البشر، أو أنه ينتظر نتيجة فورية. هذه النظرة المادية للعمل. أما في بالنسبة للمبدأ الديني أو المبدأ الإيماني، احنا عنا عبادة متروكة اسمها عبادة الاحتساب. الاحتساب ما معنى؟ يعني قضية الاحتساب أو هذه العبادة المتروكة تفيد أو معناها أن كل القيم والأفكار والشعور كلها تنسب للحق سبحانه وتعالى. يعني القضية في العمل، إذا كان أديت أي عمل واحتسبته لوجه الله، فصار العمل على النية التي انطلقت منها. فيصير الإنسان لما يدرك حقيقة هذا المعنى يولي يتعامل مع الأمور بأريحية كبيرة جدا. يعني صارت معاملته مع الحق سبحانه وتعالى، فلما يصير فشل بعد العمل، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا فشل الإنسان عقب عمل، عقب ماذا مثلا؟ يقول لك قد نصحت فلان ولم يتقبل نصيحتي. يجي الإنسان مثلا يقول لك سبحان الله، يعني دخلت في عمل خيري ولكن تعطل. يجي الإنسان يقول لك ربيت ابني تربية سليمة ولكنه لم يستقم على منهج الله سبحانه وتعالى، ونحطه تحت ذياع 100 خط. قضية التربية، ولكن الابن لم يستقم على منهج الله سبحانه وتعالى. نقول لو مدامت هذه الأعمال احتسبت فيها الأجر عند الله، فثق تماما يقينا أن هذه الصفقة ناجحة 100%، لأنها صفقة مع الله. النتيجة ما كانتش على مرادك أو ما كما كنت تنتظر أو كما كنت تأمل، فهذا ليس من تخصصك كعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت عليك السعي والنتائج بيد الحق. يعني يخلي الإنسان يخرج من دائرة الإحباط والخذلان واليأس والشعور بالتقصير، التقصير المرضي، نقول شعور بالتقصير الصحي مطلوب أنك أنت ضميرك حي، ولكن الشعور بالتقصير المرضي أنك أنت دائما تجلد نفسك وأنا وما كرنيش، ترى مهما قدمت من إنجازات ديما ترى روحك مقصر وناقص، فتدو دائما تجلد ذاتك. هذه معاني تخلي الإنسان بطبيعة الأمر أنا كيف أكون علي بنفسي. يجيوا العلماء شو يقولون سيدي الكريم، يقولون أنت أيها الإنسان، ما هو ربي سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما هو كثير الآيات تدلل على أن يعني أترك عليك بنفسك وأترك العالم الخارجي، يعني انتقل من نقد الخارج إلى نقد الداخل من الآخر، يعني وكأنما الحق سبحانه وتعالى يوجهنا توجيها إلى النظر في أنفسنا، في كل في داخل كل إنسان. سيدي الكريم، هناك مملكة كاملة، مملكة كاملة لا يستطيع أن يدخلها أحد في داخلنا، وهي مملكة النوايا والمقاصد.
0: نعم،
1: هذه المملكة عليك أن تميط اللثامة عن تفاصيلها. ما عندكش خيار باش تولي إنسان حقيقة رباني، حقيقة فاهم لمطلوب الله سبحانه وتعالى منك في هذه الدنيا. أول حاجة الإنسان، علش احنا ديما نحكي على واجب التزكية سيد الكريم، واجب التزكية. التزكية ما هي حقيقة التزكية؟ ما هي التزكية؟ يعني هي عملية جراحية مستمرة لقصد القلب. كل ما تعمل حاجة سل نفسك لما فعلت، كل ما تقول حاجة سل نفسك لما قلت. فهذه يخليني أنظر في نفسي وفي داخلي. طبعا الإنسان عنده دوافع تدفعه لأي عمل، هذه الدوافع إما أن تكون دوافع فطرية نقية أو أن تكون دوافع مشوبة. وقد تكون هذه مشوبة ومغلفة بغلاف الخير وغلاف النبل وتنميق الكلمات، ويعني ولكن أعطينا توا الدوافع الخيرة ذيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الأجر فيها. الدوافع اللي هي مشوبة تتسمى في شنو؟ تتسمى حقيقة الأمر، وربي قال عليكم أنفسكم، خل أنظر في نفسي شنو هو الحاجات اللي تحركني وتكون فيها حظ للنفس، وحظ النفس يقتل العمل الصالح أو يحبط العمل الصالح. فلازم نركز. قالوا لنا علماء التزكية هي مندرجة تقريبا تحت ثلاث نقاط أساسية، اللي هي شنية؟ ما يدفع بالإنسان إلى إشباع نفسه بالمدح، وما يدفع الإنسان ثانيا إلى الهروب من إصلاح ذاته، وما يدفع الإنسان إلى البحث عن شهوة التميز، اللي بلغة العلم الحديث اليوم هي الأمور أو الدوافع النرجسية لنقل، والدوافع الهروبية والدوافع الاستعلائية. مطلوب نفهمها سيدي، عليكم أنفسكم، لابد أن أفهم شخوص نفسي.
0: نحب نقف على كلمتين دكتور، اللي هي كلمة المدح وكلمة التميز. اللي هما خليني نقول المدح لم يصنعه الداعي، لم يصنعه المتكلم، لم يصنعه صاحب الخير، في نهاية الأمر الطرف المقابل الذي صنعه، فلا يتحمل وزره إن كان هناك وزر في هذا المدح. ونعود نقول قد يهرب صاحب الخير وصاحب الدعوة وصاحب الإنفاق وصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن خيره وعن دعوته بنية أن لا يعني يقسم ظهره بالمدح. فنعود نقول الخط الفاصل بين هذا وذاك، هذه النقطة الأولى. التميز أمر محمود دكتورة،
1: صحيح.
0: يعني خليني نقول لك وليس من باب المدح، وجودك في البرهان من قبيل التميز، من قبيل أن الناس تحبك دكتورة، من قبيل الناس تبعث لي في الكومنتير. خليني نتكلم بالتونسي،
1: طيب.
0: يقول لي دكتور أسمش بمجيش اليوم، يعني هل هذا قد يصبح في لحظة من اللحظات مشكل لأنه الدكتورة أسمى مثلا على سبيل المثال لا تتميز في طرحها أو في قربها وبخطابها لقلوب الناس، هذا يتحول إلى مشكل؟ هذه النقطة اللي تجاوبني عليها دكتور. النقطة الثانية نحب نتكلم بالتونسي دكتورة. النقطة الثانية بلوغ الكمال، لا أتكلم ولا أنصح ولا أأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أبلغ الكمال وحتى أصلح نفسي وأنتهي من إصلاح نفسي. إيش أعطيك حالة شخصية مثال، رأوا المثال به وبالمثال يتبين المقال. ومش الكمال لله دكتورة، مش كل بني آدم خطاء. ساعة ساعة على مدار الأسبوع واحد يعمل غلطة، نحكي على روح غلطة ما ارتحتش فيها كذا، فنقول بإذن الله هذا الخطأ سوف يطرح في خطبة جمعة ونتخذ موضوع. والله يا دكتورة صدقني ديما نقول أنا راهو أول متلقي للخطاب هو أنا، هو العبد لله. الأثر الذي نحكي على مستوى التأثير قد يكون عميق جدا لأنه ينبع من القلب وينبع من خصوصية وينبع من ألم وينبع من وجيعة وينبع من كذا، لزل أو لخطأ أو لذنب أو غيره، ربما يكون أنفع للناس وربما أرى ذلك الأثر على أعينهم، وربما حتى بعد قلت خطبة اليوم هي شبيهة أقوى من الخطبة، مش نقول له لا لأنه مبنية على خطأ شخصي، طبعا نستر أنفسنا قبل أن نستر الناس. علاش بدي جبت الموضوع هذا؟ مسألة الكمال راهو لن يكتمل، فالخطاب والدعوة والأمر بالمعروف هو في نهاية الأمر موجه لأنفسنا. بجاوبني على المدح والتميز والتجربة اللي عملتها هنا أنت كأستاذتي الجامعية، المنهج سليم أم لا؟
1: طيب نفصل بداية، نحن فقط عطينا ثلاثة عناوين مما يندرج تحت مفهوم حظوظ النفس. المقصد من هذا ماذا؟ يعني المقصد سيدي أنا أرى هذه الإشكالات أو ما تسمى بدوافع النرجسية أو الدوافع الهروبية أو الدوافع كما اسمها العلماء المعاصرون الاستعلائية، هي هات نفهم المحتوى. أنا أتحدث عن، لا نتحدث عندما نقول المدح والثناء، هذا أمر جبلي، هذا أمر غريزي، لابد من الثناء والشكر لمن يستحق ذلك، هذا قطعا، ولكن نتحدث عن وقع هذا المدح على النفوس. هل هو أثر أم هو مطلب؟ سل نفسك، هذا هو السؤال. هنا بيت القصيد، يعني إذا الإنسان أصبح لا يمتلئ داخليا إلا بالمدح والثناء من قبل الخلق فهذا نقص يسعى لسده، فهذا هنا الخلل. فعندما نتحدث على أن الإنسان يولي كل عمل عوض أن يكون لوجه الله، عوض أن يكون فيه احتساب، عوض أن يكون فيه بغية الإصلاح العامة، هو يبحث عن أن يسمع كلمات المدح والثناء فيما عمل وفيما لم يعمل أحيانا.
0: نجاح العمل دكتورة هل هو دليل على أنه هو خالص لوجه الله؟
1: طبعا، يعني هو نجاح، طب هو مش يعني نجاح العمل، نعم في اختبار، إذا كانت مقصد ديما نعود ونرجع للمملكة الداخلية حسب المقصد، لأنه قد يرى عمل وفيه نجاح وقد يرى عمل وسلامة المقصد، بدأ الإنسان بسلامة المقصد ولكن لم يحالفه النجاح فيما بعد. فهل عدم نجاح الإنسان، هو سؤال عكسي، هل عدم نجاح الإنسان عقب العمل الذي ابتغى به وجه الله يعد ذلك عدم رضا من قبل الحق؟ لا، مش هكا.
0: واضح.
1: القضية
0: واضح.
1: تسمى ماذا؟ تسمى أن الإنسان الذي يسعى في تزكية قلبه لابد أن يتقبل لنقول احنا الفشل التربوي أو الخيبات التربوية، أو الإنسان الذي يعني أحيانا الإنسان يقدم عمل لوجه الله ويفشل فيه.
0: نعم.
1: يفشل فيه.
0: نعم.
1: هو اختبار من قبل الحق
0: ومأجور،
1: وتسمى هذه ماذا؟ غرابيل إلهية، غربال رباني. هذا علاش الغربال الرباني هذا سلطه الحق سبحانه وتعالى علينا؟ ليميز ردود أفعالنا حتى يكشفنا أمام أنفسنا. معناتها ربي يكشفنا أمام أنفسنا، معناتها باش نعرف روحي أنا لما صار الفشل هذا، وربي ما أرادش أن الأمر هذا يتم، مع أنه القصد كان بداية سليمة ولله الحمد، ولكن يريد الحق سبحانه وتعالى أن يكشفني أمام نفسي. هل الألم اللي أصابني عقب هذا الفشل هل مرده لأنه أنفقت برشا فلوس ومشيت هباء منثورة، أم أني خير فاتني، أم إني خفت من نظرة الناس إلي؟ سأل نفسك، ما هو هذا معيار مش أنت تكون متبصر بالعمل. فلما نرجع أدراجنا للثلاثية الأولى، أن تكون دوافعك أن تمتلئ بالمدح، المدح أثر وليس مطلب. هذه نقطة إلى السطر. النقطة الثانية الهروب من إصلاح الذات. ساعات الإنسان، المرأة تتحجم أحيانا، إحنا مع دوامة الحياة وسرعة الحياة وكثرة الانشغالات تقولك صغاري، داري، العمل متاعي، زوجي، مشاكل. طب وأنت لماذا تركت نفسك آخر الأولويات وأنت أولها؟ ما ثماش أهتم بالكل وأنا آخر واحد، ما ثماش. عليكم أنفسكم أنت قبل كل شيء، لأنه إذا كان تم الشحن الإيماني كامل تجم تعطي ويستقيم عملك على مراد الله، وبخلاف هذا لا. فمناس سيد الكريم تجعل الناس كل اهتمامات، نحن قوم نهتم ولا ننهم. تهتم بالآخرين وتقوم بواجبك تجاههم وتقف معهم وتعاونهم بما يسر الله لك، ولكن تقعد حامل همهم ليل ونهار بيت على الهم تصبح عليه مستحيل. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الهم والغم في صبيحة كل يوم ومسائه.
0: سبحان الله.
1: عليش حتى وإن كان ابنك، أنت أديت واجب التربية والإصلاح له، ولكن لم يأذن الحق، لم يأذن الحق بالصلاح بعد، قد يكون بعد مماتك، قد يكون بعد سنة أو سنتين، قد يكون بعد ما تستيئس أنت منه، لما يقول لك ربي سلمت سترى أثر تربيتك بعدها، فخلص.
0: جميل. قال الله تعالى لا يضركم من ضل.
1: نعم.
0: كلام الله تعالى حق.
1: سبحانه.
0: حق حق معناته حق وانتهى الأمر. ولكن عقولنا البسيطة ربما لا يضركم من ضل، ونحن تربينا على كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا وقت يشوف عمه ويشوف بعض الصحابة ربما في زلة أو في خطأ، يشوفك اليهودي الذي توفي ونفس أفلتت مني، وكل ألم اللي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم حال وفاة عمه دون أن يشهد، اللي هي شكل من أشكال الضر. المفارقة، نحب نرفع كل لبس على عقولنا البسيطة. دكتور فضل دكتور.
1: هو هذا هو سيدي الكريم، احنا توا لما يدرك الإنسان حقيقة نفسه ينظر، مش معناتها أنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وأنت قصرت عفوا في واجب النصح أو في واجب التواصي بالحق، لا، أنت تكون أديت ما عليك، ولكن لا تستفرغ الجهد والوسع وتخلي روحك أنت مستنزف، لأنه حاجتك بولدك بالذات، حاجتك بخوك بالذات، لا، مش باختيارك ولا باختياري.
0: أينا.
1: الهداية من قبل الحق سبحانه وتعالى، احنا علينا السعي، ما على الرسول إلا البلاغ. ولكن هذا الشعور بالأسى والشعور بالحزن لابد أن يتحول إلى شعور، هو ماذا حقيقة الأمر؟ بالشفقة تجاه الخلق، رحمة أودعها الله في قلوب الملتزمين أو في قلوب الناس اللي هي تشتغل على تزكية هذا القلب، باش تولي معاملتها مع الناس مش من قبيل أنا نصحته فلم يمتثل فأشمت أو أنتقم أو نقعد حامل هم في نفس في مقابل. دائما الفضيلة وسط بين رذيلتين، لا تقعد حامل الهم وتبكي ليل ونهار، ولا تقول تقعد تتشفى وتنتقم والتراب ماذا سيفعل الله به، لا، أنت تشفق على الخلق رحمة بهم، هذا دليل على سلامة القلب. فهنا سيدي الكريم حتى نختم نقطة التميز، أظن باش ما تفوتناش التميز هنا المقصود به، ما هو المقصود به؟
0: متاع ساعة هذا.
1: نعم. سبحان الله. نعم. لا طيب، هو المقصد بالتميز هنا المذموم هو شهوة التميز، المقصد يعني إذا كان الإنسان أن تكون أفضل مطلوب، ولكن أن تكون الأفضل غير مطلوب.
0: واضح
1: الفرق بين الألف واللام. معناتها الأفضل شو معناتها؟ ستقارن نفسك بغيرك. علاش؟ المقارنة تفتح باب الكبر، أنا خير منه.
0: مطلوب
1: كلنا نقدمه في نفس الطريق، وكل واحد يقدم أفضل ما عنده
0: ونفرح لبعضنا.
1: بالضبط، كل واحد يقدم. شوف سيدي الكريم، في زمان الفتن إما أن تسعى في بلوغ مقام الإحسان حتى تنجو في سفينة النجاة، أو أن تبقى إما مع من قالوا إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساء أسأت. فشهوة التميز هنا هو اللي نخاف عليها، ندخل في دائرة الكبر والاستعلاء. فإذا سلم هذا القلب من هذه الحظوظ الثلاثة، يولي وقتها ما نشرح أن نريد أن نطمس رغباتنا. والله يا سيدي، هذه هي الكلمات نقولها، مش بش نطمس الرغبة، ولكن أن تكون سيدا على رغبتك التي أودعها الله سبحانه وتعالى.
0: دكتورة برشي لموا علينا، يقولوا الوقت شوي، نحن بدينا ونصف هكا و33 دقيقة، إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ خمسة إن شاء الله، تلبية لرغبة المتابعين والمشاهدين، لأنه فعلا خرجنا من مستنقع الحياة الدنيا بهمومها وبمشاغلها وغيره، إن شاء الله ربي يصلح حالنا وربي إن شاء الله يتقبل منا ويرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. دكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة كانت معنا في فسحة إيمانية في برنامج البرهان، مرحبا بك دكتورة، نتشرفوا. ربي يبارك فيك يا عزيز في الإخراج، وأيضا ربي يبارك فيك يا حسام في الإخراج الرقمي، وأيضا ربي يبارك فيك يا عبير في الإعداد، بعد شوية جيكم رباب زادة ربي يبارك فيها، في برنامج ديوان ترانس. ربي يحفظكم، نتلقاه الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: البرهان، ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع عربي بالفرجاني. ديوان فام، صوتكم
3: أحلى، صوتكم في سفيقس
2: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلمة. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل تفيد في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين الموافق للثاني عشر من أكتوبر الجاري فتح باب تسجيل للورشة التكوينية السنوية للسنة التربوية 26 و2027 و2000 ابتداء من الساعة 9 صباحا. وإدارة المركز توضح في بلاغ أن معلومة تسجيل لورشة التدريب قد حدد بمائة دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. كما أشارت إلى أن هذه الورشة التدريبية التي ستتوزع على مساء يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي، إلى جانب الصيانة وتركيب وشبكات الإعلامية وتصميم مواقع الويب وتطبيقات الموبايل وتصميم الجرافيك والتربية على وسائل الإعلام والبرمجة البصرية. المستشار الدولي في التنمية الفلاحية نور الدين نصر يؤكد أن مرض سل الزيتون ليس مرضا جديدا خلافا لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، نافيا وجود علاقة بينه وبين الحشرات القرمزية. والمصدر ذاته يدعو الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لحماية غابات الزيتون والحد من انتقال العدوى بين الأشجار، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تجنب اقتناء وغراسة أشجار الزيتون القديمة المقتلعة من جذورها، كما أوصى باقتناء شتلات حصريا من المشاتل المعتمدة والخاضعة لرقابة وزارة الفلاحة وفق قوله في برنامج ويكند على الكيف على ديوان فام.
5: سل الزيتون عامل بوليميك توكية في الفيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي، وبرشا ناس يقول لك هذه آفة جديدة ودخلوا هنا ربطوها بالحشرة القرمزية على خاطر حتى الحشرة القرمزية ما يبدت في المهدي وهذا مكثرة في المهدية. أول حاجة سل هذا متاع الزيتون مش جديد، ما هو قديم قدم التاريخ، مش في تونس، في البحر الأبيض المتوسط الكل، والبكتيريا هي راهي ماشي، وحتى زاد بكتيريا تعيش في الزيتون وتكن بالزيتونة هي، وثم الزيتونة وين هي عندها تأثير على الانتاج. لكن خلينا نبدو بالوقاية قبل، يودي راهو الزيتون الكوب هذا وزارة الفلاحة منعاته من زمان، ممنوع باش تغرس انت زيتون كوب وإلا تبيع زيتون كوب. أول حاجة ابعدوا على الزيتون تاع الكوب على خاطر ما تعرفش المصدر متاعها منين، اشروا الزيتون تاعكم من المشاتل، خذ من المشاتل اللي هي تشرف عليها وزارة الفلاحة وعندها أوراق متاع وزارة الفلاحة.
4: عدد من فلاحي معتمدي التزريبة من ولاية زغوان يشتكون من نقص الأعلاف المدعمة، مؤكدين أن الكميات المتوفرة لا تفي بحاجيات القطيع، كما أشاروا إلى وجود نقص في البذور والأسمدة وصعوبات في التزود بمياه الري، مطالبين بإيجاد حلول تضمن توفير مستلزمات الإنتاج الفلاحي والأعلاف بالكميات الكافية بما يساعدهم على مواصلة نشاطهم والمحافظة على القطيع.
6: نقص في العلف، احنا 10 بقرات ناخذ عليهم في 100 كيلو صداري، ماهوش من زازين الواحد، والناس كلهم مبلع اخويا في القروضات، تاخذ العلف بالقروضات وبالكريدي الكل، فهمني نحب نعلف ساعي وكل شيء، كل شهر فهمني بالكريدي ناخذه بالعلف.
7: ولا الزغوان ديما ناقصين من المونيتر والزراريع والوحده، كلنا ديما ناقصين شوي، ديما نظره شير وقمح شوي فول هكاك، ولا يعملنا ولا زرعنا بلاش، فماش.
8: ماشي غنى اي مشكله الماء، ناقصين برشا، وعندنا زوز بيال، بيال يمشي بيال ما يمشيش. معلم فماش الأمور مش هي سقوية، نحن فلاح سقوية عنا الزيتون فهمت ولا نسقيون نقصين
9: الآن ومن الأعلاف هذه نتاع السديري والشعير، معناها كمية مش مكفيتنا، معناها صعوبات كبيرة في العلف خاصة في العلف المدعمة هذه كمية ما تكفيناش معناها للقطيع.
4: وفشان الدولي، مطار الملك خالد الدولي في الرياض يعلن اليوم تمديد تعليق عملياته التشغيلية 24 ساعة إضافية عقب هجوم استهدفه السبت الماضي وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الأضرار دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات. ومن جهتها مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تدين الهجوم على المطار في الرياض والذي وصفته بأنه عمل إرهابي مروع، كما أشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون غدا الاثنين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
2: انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
10: نصنهار وخمسة دقائق على السلامة، مرحبا بكل مستمعي ديوان FM، مرحبا بكم من توا حتىش للماضي ساعتين. اي نعم، هذه ديوان ترانز، الحصة اللي تلقاو فيها كل ما هو عنده علاقة بالسوشيال ميديا، الترند، أخبار الذكاء الاصطناعي، الميزات والميزاجور الجدد متاع السوشيال ميديا، أي حاجة حكيتوا فيها برتجيتوها احنا نحكيوا فيها معاكم ونعطيكم صحيح من الغالط شنو الباهي شنو السلب في علاقة بالذكاء الاصطناعي. دونك هذه ديوان ترانز والاستضافات اللي تعودتوا بها من عالم صناعة المحتوى، الفاشن، آخر إصدارات البوكس أوفيس، الأفلام وغيرها، والجدل المحيط بالأفلام الجديدة، وإذا كل تلقاوه من توحتيش للماضي ساعتين. معكم أنا ربيب الفرجاني من قدام الميكرو، محمد عزيز في الإخراج، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي الاختص. عيد يا مسيو حسام، مرحبا بك، حسيلو معنا اليوم نهارة لحد عزيزوس. دونك عنا برشا موسيقى باش نسمعوها كيما عود المستمعين متاعنا تيلت ساعتين من زمان، وما ننسيش المستمعين اللي موجودين، الاولاد الكل مرحبا، مهدي، جوير، تاهر، بونجور يا تاهر، الاولاد الكل هنا. دونك فوفا زيدة، معز، لولد لولد الكل اللي دوب هكا خلط عليه تعليقاتكم في المباشر. ان شاء الله تكونوا بخير، يصبح انه ان شاء الله يربي هكا فقتوا على حاجه باهيه، ان شاء الله فقتوا على مساج مزيان، على خبير حلو، على ميل باهي، ولا انه ويكاند مي مش مشكل، فاما الخدمه اللي تبعث لكم ميلويت في الويكاند، ان شاء الله هكا قمتوا على لمه مزيانه مع العائله، مع خرجه حلوه العشيه مع الاصحاب والاصدقاء والاحباء. دونك فوالا، ان شاء الله المهم تكونوا بخير. احنا من توا حد للماضي ساعتين شوية آخر، عنا برشا أخبار وعنا ما نحكيه في علاقة بالذكاء الاصطناعي. شنو الجريمة اللي بلغ عليها الذكاء الاصطناعي، وشنو حكاية الفيديو اللي من قدام مطعم ولا تراند، وغيرها من الأخبار اللي تكتشفوها معنا شوية آخر ما يقبلها. نبدأ بجديد On My Mind تسويت على ديوان FM.

0: نص النهار و 13 دقيقة رجعني لكم وصلين معكم حتى شلي الماضي ساعتين مشو توت سويت دي توب تراند أكتو
1: توب تراند أكتو
0: عنا ثلاثة أخبار نحكيو فيها اليوم بعد شوي نحكي لكم على الذكاء الاصطناعي وتقديمه لبلاغ حول جريمة قتل مثيرة للجدل أثر برشا جدل للموضوع هذا شنو الحكاية بالضبط وعلاش نيسار وفي علاقة بكلود شنو الحاجة اللي ما عادش باش تولي تعملها أبارتير من نهار 12 نوفمبر في علاقة بكلاود لهنا ولا كلود المساعد ولا الذكاء الاصطناعي متاع شركة أنثروبيك في علاقة تصرفاتك معه إذا أنت من نوع متاع الناس اللي تتنمر برشا وتحكي كلام قاسي وتسب خلينا نقوله بالتونسي وكي أنت تحكي معني في إطار كلامك مع الذكاء الاصطناعي الموضوع هذا يهمك لأنه بعد 12 نوفمبر هذا شنو باش يصير فيك إذا أنت من مستعملي أنثروبيك ولكن قبل هذايا باش نحكيو على الخبر الاولاني ونمشيو مع الترندات واذا باش نقولوا حاجه ترند وحاجه فايرال على الاخر والعالم الكل يحكي فيها ما تنجم تكون كان الغنيه هذايا
2: ديما

0: 47, ando con el pana, yo soy meso pa'l garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes, esto es sencillo. Yo ando con bulín, que viene de Capotillo.
1: Yo pensé que la pista se viera parado, pero es una pausa que tiene esa desgracia.
2: وانتي تسمع فيها تحب تكملها الكل المقطع. مهيتنا نحكي لكم على حكاية المقطع هذي اللي ما يفوتش 20 ثانية كما كنتوا تسمعوا بحركة عفوية جدا متاع اكتاف ايقاع ديمبو اللي قلب الدنيا. الحكاية الكل اللي هي فما مغني راب دومينيكاني اسمه بولين 47 بولين 47 واللي ولا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما لقت صغرونا كما كنتوا تسمعوا وتفرجتوا جمعتوا بصانع المحتوى كيفن واي فريستايلر هو في معناها بالاساس صانع محتوى ويعمل دي فريستايل في الشارع بالموسيقى بالبافل اللي عنده. اللقطه هذه اللي تحولت الترند عالمي بملايين المشاهدات واللي زادوا اكثر حاجه ولد معني ولا ترند اكثر هي بالنسخ اللي ولات موجوده به الذكاء الاصطناعي واللي ظهروا فيها كما تراو في التصور معنا لهنا في ستريمينغ نتاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك برشا نجوم عالميين ونجوم من العالم العربي زادا. كيف كيف الحكايه بدات في اسبانيا قدام واحد من المطاعم او الملاهي الليليه وين كان بولين 47 باش يدخل على روحه يسهر ولا باش يقدم عرض نتاعو يقرب له صانع المحتوى هذا واللي يعمل في الفريستايل كيفن واي هو معاه البافل فما الموزيك ولا إيقاع الديمبو هذية في بافل كما قلت لكم وتحديه في فريستايل صغرون. الفنان ما تجهلش الوليد هذية بالعكس تفاعل مع الموسيقى بكل عفوية ورجع لي زيد حتى هو في كلمات مرتجلة ورقصت كما شفتوا بالكتاف بيديه كذا لوليد. فجأة في أقل من 24 ساعة الفيديو الأعلى مشاهدة في العالم والناس الكليكة مستمتعة بيه وفما ديجا ميمزات اتعملت على الفيديو هذي متاع بش نحل فرجدير بش نلقى الفيديو هذي أنا نجي نرقد وراسي يبدأ يغني ويشتح على نفس الموسيقى هذي. دونك الفيديو كما قلت لكم ثواني صغيرة ثواني قليلة كانت كافية باش اللقطة تخرج من الشارع وتوصل للملايين في العالم الكل برشا ملايين مشاهدة عند الفيديو هذي تقريبا بارح ريل في الكونت اوفيسيل اخر رقم ريت وصل 90 مليون مشاهدة حسب ما نتفكر. دونك الفولا اللي هو ولا تراند على الاخر. اما المفاجأة الاكبر في الموضوع هذا الكل كانه الدخله نتاع الذكاء الاصطناعي هي اللي غيرت الاجواء خاطر هنا المستخدمين ما اكتفوش بالفيديو هذا فقط وانما عملوا فيديوهات اخرين نسخ اخرى بالذكاء الاصطناعي. لقينا برشا مشاهير كيما كريستيانو ليونيل ميسي إيرلينغ هالاند لهنا فما زاد كيف كيف فنانين ومغنيين عرب وعالميين فما وجوه سياسيه زاد كيف كيف كانت موجوده في التراند هذايا كورجيه زيادة من العالم الكل شيء اللي خلى الفيديو يدور أكثر ويوصل برشا للناس وبرشا زيادة حتى ناس عاديين كانوا موجودين على التراند هذية وفولا ولاو التراند حتى هما وحققوا نسب مشاهدة كبيرة. ان توكا النجاح مبقاش مقتصر كان على الفيديو اللي تم تداوله فما عمل موجود تلقاوه على اليوتيوب. دونك هبطت موزيك هبط هو الفنان هذي هبط على فيديو قال راهو كان نجيب برشا مثلا اكثر من 10,000 كومنتير حاجة كيما هكا راني باش نعمل عمل مع كيفن وهذاك اللي صار هبطوا كليب وصوروه. دونك هومبرو هكا الكليب كان مانيش غلطة في النطق. دونك لهنا التراند هذا ورينا كيفاش لحظة ولا لقطة عفوية تنجم تتحول الفرصة فنية وترويجية كبيرة. القصة الكل تبين قديش السوشيال ميديا قوية لهنا فماش تصوير كبير فماش حملة إشهارية ما فماش ملايين تصرفت ولا كليب وإنما مجرد لقاء عفوي شوية ارتجال حركة صغيرة هكا متاع رقص متاع الشتيح معناها والديمبو بيت هذية الإيقاع هذية والباقي الكل تكفلت به منصات التواصل الاجتماعي ولا ظاهرة كبيرة على الأخر ما نحكي لكمش على نسب المشاهدة كسوا في الفيديو الحقيقي معناها ولا على الفيديو الأخرين اللي ولا تانت. فما ممثل مصري استخدم نفس الفيديو هذا باش يروج به للمسرحيه نتاعو ولكن هو غير الكلام. دونك كتب فما مجهود متعوب عليا عرفت الفيديو نتاعو وغيرها ولكن الامور كانت هانيه الدنيا كانت مريقله الا انه البارح شنو صار فما فيديو هو كي قلت لكم انا راه فما برشا سياسيين تعاملوا معاهم الذكاء الاصطناعي فما شكون موجود على الخط واللي هو نتنياهو. والفيديو هذا زاد كيف كيف دار سي الفنان هذا كان هبط الفيديو بتاعه على المنصة بتاعه على الكونت بتاعه اوفيسيال في الانستغرام. والفيديو يحكي كيفاش نتنياهو يحكي اوكي راني انا كنت موجود في الترند هذا بالذكاء الاصطناعي مي هاني نعلق عليه في الواقع وزعما عجبه. والهنا الحاجات الايجابيه الكل وناس كي كانت شيخه على الفيديو انقلبت. وما نحكي لكمش على التعليقات اللي موجودة من عرب وناس معناها من العالم الكل حكيوا برشا على القضية الفلسطينية وقالوا له راهو هذاك اللي انت فرحان بي وقابل الكولاب معاهم هبطلوا فيديو راهو مجرم حرب. دونك فوالا هذي الجهات الكوليكة متاع الخبير هذي الخبير الأولاني والتراند هذي اللي حلو والموسيقى حلو الإيقاع حلو. تسمعنا شوية أخرى عزيزة خاطرنا شيخنا علي لابيد.
3: السلام عليكم.

0: ando con el pana, yo soy meso pa'l garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes, es sencillo. Yo ando con Bulín, que viene de Capotillo.
1: Yo pensé contigo que la pista se viera parada, pero es una pausa que tiene esa desgracia.
2: هذه القصة نتاع الفيديو هذي اللي ترند. احنا موصلين معكم في الأخبار فاصل ونرجعين
3: ديوان ترانس. خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج

يا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا. طريق السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بالناس اللي تختار تتفرج فينا والناس اللي تسمعنا في وقت اخر في بلد اخر. ان شاء الله زيد انتم تكونوا بخير. يلا مازلنا موصلين معكم بالاخبار نتاعنا في توب تراند اكتو. حكينا قبيله على الفيديو الظاهره هذا اللي هو الرقم واحد في التراند بدون منازع، ما فهم حتى خبر اخر ينجم يكون تراند بخلاف الاخبار الاولاني اللي حكينا فيه. لكن تويكا نمشيو كيما عودتكم، عندنا ديما جديد نتاع الذكاء الاصطناعي واخباره وايجابياته وسلبياته. نحكي لكم على الخبير هذايا اللي عمل جدل في اوساط الخبراء، خلينا نقول لكم في الاوساط من المجال هذايا نتاع الذكاء الاصطناعي. احنا الذكاء الاصطناعي من فتره نجمنا تعودنا على الأخبار اللي تقول بلغ على محاولة متاع إذاء نفس من خلال المحادثات، بلغ على عباد كانت باش تحاول إنها تنتحر وغيرها من الحاجات هذه. بيصير بعد برشا تجديد في العلاقة بالموضوع هذا، لأنه معناها اللي شات الدردشات كانت متهمة اتهام كبير ولا زالت لحد الآن أنها تساهم ولا ساهمت في إذاء بعض الأشخاص، ورينا برشا حالات متاع انتحار. ولكن أنه ذكاء اصطناعي يبلغ على جريمة متاع قتل فيك وهمية ما صارتش، هذي الغريب هذي اللي عامل بوليميك. دونك روبو ذكاء اصطناعي يتصرف وكأنه شاهد على جريمة متاع قتل ويحكي للبوليس على مشتبه فيه ويقول انه شافه بعينيه، والحقيقة انه ما فهم حتى شاهد بشري، ما فهميش الشخص هذي. في حادثة كما قلت لكم تطرح أسئلة جديدة على مدى قدرة الشركات أنها تراقب الذكاء الاصطناعي. إدارة شرطة فيلادلفيا قالت نهار ينتالي بالضبط، قالت أنه نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة أنثروبيك بعث بلاء كاذب على جريمة متاع قتل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز ولا الإدارة متاع الشرطة نهار 18 جويلية 2026. شنو صار بالضبط؟ حسب بيان الشرطة البلاغ ضرو كأنه صادر على شخص عادي تنجم تكون عنده معلومات تنجم تعاون في قضية جريمة قتل مازالت من غير حل. وكتب زادها النموذج الذكاء الاصطناعي في البلاغ أنه عنده معلومات على القضية وقال زاد انه يتذكر روحه شاف شخص يتطابق المواصفات نتاعو مع الوصف اللي مذكور في المنطقة المحيطة بمكان الحادث، وطلب زاد كيف من الشرطة هنا من البوليسية انه يتصلوا به اذا كانت المعلومة هذه مهمة للتحقيق اللي مهبطينه وتنجم تعاونهم. المفاجأة في هذا الكوليكا انه البلاغ ما كانش صادر عن شاهد حقيقي، بل كان نتيجة متاع عملية اختبار آلية كانت تقوم بها شركة أنثروبيك باش تدرب نظامها على انه ينفذ مهام مختلفة في الانترنت. وحسب المعلومات المنشورة على الحادثة هذه انه النموذج لهنا حاول يقدم معلومات على الجريمة متاع قتل كما قلت لكم زالت ما تحلتش، رغم انه الباش كوقتها تم استعمالها ما كانتش تتضمن الوصف، ما يجوز قالوا لهم كلموني راني عندي وصف نجم نعاونكم باش تحلوا الجريمة هذية. وحتى الخانة متاع المعلومات معناها كيفاش يتصلوا بيه خليها فارغة، وهذا اللي خليهم يشكوا. دونك هنا كيفاش علمت الشرطة ولا كيفاش تعاملت مع البلاغ؟ الشرطة قالت انه البلاغ لهنا تصنف آليا كسبام، دونك وما متحالش معناها مره اخرى على مركز الجرائم في الوقت في وقتها، معناها كي تبعث لي باش يتولى تثبت منه مين يثبت ولا التثبت من المعلومات ويتبعها شكون اللي بعثها بالضبط. يعني بالتالي انه المعطيات المتوفره تقول انه البلاغ ما وصلش للمرحله نتاع التثبت من صحه المعلومات، وما فماش ادله تقول انه الحادثه تتسبب في ولا تسببت في اختراق الانظمه نتاع المركز ولا نتاع اداره الشرطه لهنا ولا تسريب بياناتها. الشرطه لهنا كي هبطت بلاغ راهي بالاساس كانت تنتقد في شركه انثروبيك بسبب التاخير، تقول اللي شركه هي اللي بلغتنا نهار الجمعه لهنا 9 اكتوبر يعني بعد شهرين ونص من تاريخ إرسال البلاغ، وتقول زادا كيف أنه من غير المقبول أنه عندها أنظمة تعمل بالتصرفات هذية، وديجا أنت كشركة المفروض كنت تنجم تبلغني بعد ما صارت الحادثة. دونك لهنا القضية هذية تطرح إشكال قانوني، خاطر القانون هنا متاع الولاية يعتبر أنه تقديم بلاغات كذبة عن علم السلطات وإنفاذ القانون تتسمى جنحة في الحالات اللي يشملها القانون، ومن بينها تقديم معلومات على جريمة أو حادث مع العلم بعدم امتلاك أو معلومات حقيقية
التحقيق عليه. دونك المسؤوليه القانونيه اللي في الحادثه يتسبب فيها نظام الي اوكي، دونك كيفاش بتتم باش تتم لهنا المسائله اللي ما تتنجمش تتحسب من المعطيات المذكوره وحده حتى قانونيا مش عارفين هذيك علاش ديجا عملت جدل، ما همش عارفين كيفاش باش شكون باش يحاسب بالضبط. لهنا الشركه تقول لك انا وقتها الروبو نتاعي في فتره نتاع التدريب قاعد ندرب فيه على حاجه معينه، دونك انا ما علميش اللي عمل لك هيك عرفت. دونك الحادثه هذيا ماهيش الاولى اللي اثارت مخاوف من تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي. فكركم وحكيت لكم عليه قبل انه في سبتمبر 2026 شركه اوبن اي اي اعتذرت من المنافس نتاعها انثروبيك وقالت لهم راهو عندي وكيل ذكاء اصطناعي اخترق البوابه نتاع بيانات صحيه استراليه، وهذيا الحادثه هذيا وقتها اعتبرت كاول حاله معروفه من نوعها استغلال وكيل ذكاء اصطناعي باش يستغل ولا يبيرات ولا يدخل اللي يشوف موقع إلكتروني حكومي مش ديسيت عاديين. دونك لهنا وما نحكي لكمش انه سبق وسجلنا برشا اختراقات متاع ذكاء اصطناعي، استغلوا أنظمة معلوماتية ضعيفة ولا استعملوا منصات بلاش ترخيص باش يتواصلوا ما بيناتهم ولا يخترقوا بعض المواقع. دونك لهنا هذي الجدل المحيط بالخبر هذي وخاصة المخاوف زادت الحقيقة بعد تقرير نستدعاكم الكل تقرأوا التقرير هذي باش نعطيكم ملخص صغير ربما ينجم تطلعوا عليه في وقت آخر. نشرته المبادرة متاع التكنولوجيا ضد الإرهاب نهار 9 أكتوبر حكي على مدى قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي لأنه يقاوموا الطلبات المرتبطة بالإرهاب. التقرير المدعوم من الأمم المتحدة 162 نموذج للذكاء الاصطناعي واختبر عبرها 726 سؤال تتعلق معلومات نجم يحتاجها شخص يحضر في روحه باش ينفذ هجوم إرهابي، والنتائج معناها ورات اختلاف كبير في فعالية إجراء الحماية بين النماذج. دونك تقرير مهم يستحق انه ندخلوا برشا في التفاصيل امتى. دونك القضية هذية ولا الحادثة هذية اللي كما قلت لكم عملت جدل في أوساط الخبراء ومجال الذكاء الاصطناعي برشا حديث وبرشا كلام يقول لك انه اوكي ما تعنيش انه الذكاء الاصطناعي عنده نية إجرامية لهنا ولا يتصرف بوعي بشري، لكن تبين انه الأنظمة المصممة باش تنفذ مهام بصورة مستقلة نجم تقوم بتصرفات غير متوقعة ولا به ولا عليه. كلم البوليسية بعث لهم راني انا شاهد على جريمة قتل وهي ما فماش منها معني. دونك لهنا ديجا غريبة شوية. و السؤال الأهم لهنا كيفاش نضمنوا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي ما يبعثوش معلومات كاذبة للسلطات وما يستعملوش لهنا أنظمة حساسة بطريقة تنجم ضر برشا ناس وباهي، وشكون يتحمل المسؤولية لهنا السؤال الأهم والأكبر في هذا الكوليكا، شكون اللي يتحمل المسؤوليه وقت اللي يصير خطا من نوع هذا؟ اسكو الشركه المطوره ولا الجهه اللي تستعمل في النظام هذايا ولا الطرف اللي سمح له بتنفيذ المهام اليا؟ الاسئله هذه مع الوقت ممكن نلقاو الاجابات نتاعها في وقت انه العالم

تتنمر عليه وتتصرف معاه بطريقة خايبة. أبارتير من نهار 12 نوفمبر ما عادش مسموح لك باش تستفزه ولا تقول له كلام قاسي ولا تسبه ولا تعمل له حاجات خايبة. علاش؟ إنه شركة أنثروبيك قررت تحط حدود للإساءة المتكررة للمساعد الذكي متاعها كلود وتسمح له بأنه باش ينهي المحادثة فورا ووحده في حالات معينة في الحالات طبعا اللي كنت بحكي لكم عليها. دونك لهنا الحكاية وقفتش غادي، وصلت حتى لنقاش حول امتلاك الآلات للوعي. دونك أنثروبيك تقول أبارتير من نهار 12 نوفمبر شباب لو أنت سبيت لي المساعد متاعي ولا سبيت كلود ولا حكيت معه بطريقة قاسية راه واحد واحد باش يخرج من الديسكشن وباش يسكرها وما عاد باش يجاوبك. دونك لهنا اللي تحكي فيه الموضوع هذايا وناس هكا استغربت فيه، معناها كيفاش يا أخي هو عنده إحساس يا اخي هو ينجم يحس كيفنا خاطر تصرفات هذه نتاع بشر. فهمت؟ دونك هذه النقاط اللي طرحت برشا اسئله. حاجه اخرى لازمكم تعرفوا انه الشريك المؤسس للشركه عمل برشا اجتماعات مع عدد من الزعماء الدينيين وناقش معهم إمكانية إظهار نماذج الذكاء الاصطناعي سلوك يشبه لسلوك البشر وحتى احتمال كونها كائنات واعية. دونك يعملوا حاجة أنهم مثلا هو الفكرة متاعه أنهم يخضعوا النماذج لعمليات تشبه الاعتراف. دونك هنا نحكيه على طقوس كاثوليكية وغيرها من الحاجات هذية بشي يعترف بالخطأ متاعه. دونك برشا ناس طرحت السؤال هذية كيفاش دونك هنا يحس قالك كلود يحس دونك انت ما عادش تتصرف معاه بطريقه مستفزه ولا تقول له بليتو كلام قاسي. دونك هذايا اللي الناس اعتبرته حاجه غريبه على الاخر. دونك لهنايا بارتير من نهار 12 نوفمبر كلود باش يسكر المحادثه اذا انت حكيت معاه بطريقه قاسيه وطريقه غريبه جدا. قاعده لو جلكم على الفقره المهمه هذه لانه عنده برشا انا برشا اوراق. مثلا هنا الرئيس التنفيذي اللي هو داريو امودي اللي هو تاع شركه انثروبيك قال ما نعرفوش اذا كانت النماذج تتمتع بالوعي، وقال انا راني منفتح على الموضوع هذا. قال علاش ليه ما تكونش عندهم وعي انهم يحسوا كيفنا. دونك فوالا الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور، ما عادش وسيله باش ننظموا بها حياتنا ولا يعاوننا، مي تويك النقاش تحولها انه باش يولي موجود وعي للالات اللي قاعدين نستعملوا فيها. نعم ام لا؟ مره اخرى الوقت هو اللي باش يجاوبنا على هذه التغيرات. هذا هو محمد عزيز يزينا من الأخبار في علاقة بالذكاء الاصطناعي والترندات، فسرنا للمستمعين في شنو قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا شفت المساجات متاعكم والتساؤلات متاعكم في علاقة بميوز المساعد الذكي الجديد متاع انستغرام. علاش الجدل صاير عليه؟ باش يفيدنا؟ باش يعاوننا؟ مسألة الخصوصية هل هي موجودة ولا هذا كليك باش نفهموا مع بعضنا بعد في كويكلي هاكس. خليكم معنا ما تبدلوش موجة.

0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: رجعنا معاكم في ميتراند نو اند.
2: رجعنا لكم من السنار 41 دقيقة مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. مشيو تتسويت لكويكلي هاكس.
3: كويكلي هاكس
2: هو باش نحكيكم على موضوع طلبتوا انه نفسره لكم ونحكيه لكم عليه. الحكاية ناس الكل تسألت عليها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة هنا نحكيه على الانستغرام. الموضوع انه جيت باش تبارتاجي ريل باش تعمل شير على فيديو عجبك يطلع لك كائن لطيف ظريف هكا اسمه ميوز. باش نعرفوا اللي هو كائن لطيف ظريف ولا هي تنفسر لكم. ميوز هذي اللي هو من في الانستغرام تلقاوه دونك من شركة ميتا اللي دخلت مرحلة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي. وميوز هذي هو مساعد جديد قالوا انه باش يبدل الطريقة اللي يستعملوا بها الانستغرام والتطبيقات الاخرانية. شنو المختلف فيه وشنو علاش يختلف على الميتا اي اي؟ شنو الفرق ما بين ميوز والميتا اي اي؟ تنفسر لكم اول حاجة.

السي ميوز هذي اللي هو كان لطيف جدا هكا صغرون محلي ما هوش شات بوت عادي دونك ما هوش روبو باش انت تسرع ولا حاجة هو يعطيك الإجابة الفكرة متاعه انه تعطيه هدف وهو يعاونك في الخطوات اللازمة مثلا هي الفكرة كيفاش مثلا انت لقيت فيديو الفكرة الأساسية لقيت فيديو متاع ماكلة عجبك بجيت باش بارتاجيه باش تلقى ميوز أكيد تحسه دب هو مش دبك أبيض هذيك هو اللي هني باش يطلع لك الوصفة هذي شنو قائمة المشتريات باش يقرر لك بالأسعار باش يعطيك منين تشري وكان انت عطيته لوكيرا وباش يخلص ويعدي لك الكوموند وتوصلك للدار متاعك دونك مساعد ذكي جدا ينجم يعطيك بليتو يقوم لك بالمهام تاعك تريزيرفي في بلاصة تعمل ميلواتك يشوف لك يقارنك في الأسعار دونك عبارة أسيستان هو مساعد ديجا حقيقي بحذيك باش تعطيه أنت الحاجات هما يعمل لك الحاجات هذية وفازت المقارنة متاع الأسعار ولوج لك على بلان بيت ديجا برشا ناس عجبتهم الفازة هذية وينظم لك معلوماتك ويخططك للمهام اللي انت تطلبها منه واللي انت تقول له اوكي عليها علاش فسرت لكم وشددت على الكلام هذية خاطر لنا موضوع الخصوصية مهم جدا في مسألة الذكاء الاصطناعي دونك لهنا خاطر هو باش يكون مربوط بالكونت نتاعك الكل او الحاجه مش كاين انستغرام كهوا دونك عندك فيسبوك وعندك واتساب الكونت بنكير نتاعك يا جماعه والميل نتاعك دونك لهنا انت تقرر شنو تقول له شنو تعطيه معناه المهام اللي باش توافق عليها ايه ولا مع الامكانيات هذي السؤال المهم لهنا قديش من معلوماتنا الشخصية نجم الذكاء الاصطناعي يستعملها باش يكون هو يعاوننا وديجا انتم هل باش تستعملوه المساعد الذكي خاطر الحكاية أعمق من ذلك خاطر هنا كتولي الأداة تعتمد على المحتوى اللي انت تتفاعل معاه الاهتمامات اللي تبنيها والمعلومات المتاحة في وسط شركة ميتا في حد ذاتها الخصوصية تولي موضوع أساسي علاش من المهم جدا انه نفهم شنو الصلاحيات اللي نعطيوها لأي مساعد ذكي قبل ما نستعملوه لهنا نحكيو على المساعدين المختلفين اللي موجودين دونك لهنا هو موجود في أمريكا في كندا الخدمات هذيا مش متاحة الناس الكل شركة ميتا ومارك ديجا قال راهو باش تولي بالوقت متاحة لبرشا بلدان في العالم الكل هيت طويكة ناخذوا بخلاف الخصوصية اللي عملت بوليميك لهنا فما حاجة أخرى عملت بوليميك ميوز في حد ذاتها ما عرضكمش الاسم هذي قبل ما سمعتوهوش بس الناس القدم تتفكر اللي فما باند نتاع روك بريطانيه تحمل نفس الاسم ودايوغ كي تدخلوا لي كونت نتاعهم على السوشيال ميديا باش تلقاهم بدلوا الاسم نتاعهم ما نحاوش ميوز ما يزيدوا ميوز باند لهنا وهنا العباد سالت هل حكيت معهم شركه ميتا هل استولت على الاسم نتاعهم هذا ديجا حكايه الملكيه الفكريه دونك طرحت على الاخر دونك لهنا ما فماش تفسير رسمي ولا حكايه واضحه تحسم كيفاش انتقل الاسم هذايا من مساعد بليتو من اسم تاع باند من عام 1994 موجوده والناس تحبها والناس تسمعها ل 2026 باش تولي اسم تاع مساعد ذكي انا البارح حريت فيديو على ماركو يحكي ويفسر على النيوز قالت شنو حكايه الاسم قال راهو اسم قائد روماني هو مغروم بالحكايه هذيك وتفكر البوليميك الكبيره اللي صارت قبل بطبيعة الحال دونك هذايا الناس تتسائل خاطر المفارقة لهنا اللي جلبت انتباه الناس يقولك الباند هذايا متاع الروك راهي ديجا في الموسيقى متاعها تحكي على السيطرة متاع التكنولوجيا والأنظمة على البشر واليوم اسمها يدخل في نقاش عالمي على الذكاء الاصطناعي دونك عندكم اسم متاع باند تنحى عندكم مسألة الخصوصية عندكم نيوز هذايا اللي موجود في حياتكم وعلى فكرة يخدم وانت ماكش حل الانستغرام تاعك اوكي دونك هذه راهي مهمه على الاخر راهو انت ماكش تستعمل فيه وقاعد يخدم يدور يلوج لك في ميساجاتك وشوف اصحابك دايغ وصفوه يعني برشا ناس ضحك تعليق لك بتاع نميمه خاطر نجم يجمع لك برشا ملفات على اصحابك انت شحكيت عليهم وانتوما شحكيتهم متى مش اول مره تعمل حاجه كيما هكا ويضحك الجانب باش نحكي لكم عليه تويكا كنت تفكروا قبل كان فما حاجه اسمها فيسبوك ام والفكره هي هذيا انه فما مساعد ذكي بعديك اكتشفوا العبيد انه الناس اللي هما ذكاء اصطناعي هما عبيد هما بشر عاديين دونك مساله الذكاء الاصطناعي هذيا غريبه شويه دايوغ تنحات في 2018 ميوز لهنا نفس الفكره يقول لك راهو وكيل ذكاء اصطناعي وكما قلت لكم راهو مربوط بالكونت نتاعكم الكل على السوشيال ميديا ميلواتكم
لي كونط بونكير نتاعكم. دونك اتونسيون قال لي اتونسيون شباب شنو تقولوا له؟ اوكي الميوز هذه اوكي عاون، لكن المساله نتاع الخصوصيه مهمه برشا. حاجه اخرى موجود في النظرات نتاع ميتا، الميوز هذه موجود في النظرات هذه. دونك فوالا هذه حكيت ميوز، وهذه كانت كويكلي هاكس اللي ما كانتش كويكلي اليوم طويله شويه، مي لازمنا نفسر لكم كل شيء. كويكلي هاكس شوي اخر عنا فلاش باك هيت، هي اغنيه قديمه نعم، لكن فجاه بفضل التيك توك رجعت الترند في 2026. خليكم معنا تسمعوا الحكايه شوي اخر.

بجون الحبيبة اللي وصلنا ل 12:51 دقيقة، مازلنا واصلين معكم حتىش للماضي ساعتي. نحنا كيما تعودتوا ديما قبل الساعة الماضي ساعة اللي باش تجيكم آخر مستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية، وبعديك ساعتنا الثانية نلقاو فيها الفاشينيستا سارة طرابلسي وضيفتنا أميمة اللي تكتشفوها بعد في ساعتنا الثانية. ديما البارت الأولانية نختموها بالفلاش باكيت. فلاش باك هيتس اليوم باش نحكيكم على غنية صار لها قرابة 9 سنوات ملي شافت النور، ترجع اليوم وتعمل البوز من جديد وتوصل حتى الجمهور ما يعرفش مولاتها ويمكن حتى ما يفهمش كلماتها، وذا اللي صار مع غنية خلوني نعيش للفنانة المغربية نجوى فاروق اللي رجعت للأضواء من جديد، والفضل يا جماعة يرجع للتيك توك. الحكاية ترجع لعام 2017 وقت اللي طلعت الغنية بأداء فيه برشا إحساس، وبكلماتها رسالتها واضحة تقول في معناه خلوني نعيش حياتي كما نحب بعيدة على أحكام الناس. في غنية تحكي على الحرية الشخصية وعلى الإنسان اللي يحب يطوي صفحات الماضي، يتعلم من تجاربه ويكمل طريقه من غير ما يبقى أسير لكلام الناس. يمكن هذا بالذات اللي يخلي رسالتها قريبة من الناس، على خاطر مهما تبدلت الأجيال يقع ديما الهم الوحيد للناس اللي يجمعهم أنه الكل يحب يعيش مرتاح ويختار حياته بعيد على الستريس. بعد سنين من صدورها خلوني نعيش عودة لقات طريقها للجمهور، المرة هذية من بوابة التيك توك برميكس فيها إنرجي وجو، بديت ولا بدلت الغنية هكا بديت تتحط في اللي فيديو ليري دي تشالنج ليبسينج دي فلوغ الفاشن وحتى محتوى الجيمينج، وكل مره يستعملها حد بطريقه مختلفه، والهنا وكانه جيل جديد قاعد يتعرف عليها من المتابعين جدد. اما سبيسيال انه اكثر الانتشار لهنا موقفش كان عند الجمهور العربي، الغنية وصلت حتى المؤثرين من العالم، فيهم اللي ترجم كلماتها وفسر معانيها، وفيهم اللي عمل حتى نسخ منها بلغات مختلفه. خليوني نعيش حياتي غنية بالدرجة المغربية رجعت بعد سنين باش تتجاوز حدودها وقتها ومكانها، وتوصل للناس يمكن ما كانوش يعرفوا حتى اسم الفنانة نجوى فاروق قبل التراند هذايا، والنتيجة كانت عودة الغنية لقائمة بيلبورد عربية على 50 عمل مغاربي، ورجوع اسم نجوى فاروق للتداول من جديد قدام جيل جديد من المستمعين اللي موش أول مرة يعرف فيها صوت نجوى فاروق. كل الانتشار هذايا عام 2017 كانت زادة تراند من كوفر عملته لغنية موجوع قلبي للفنان العراقي سيف عامر، والإحساس اللي عودت به الغنية كان هو اللي دخل قلوب الناس. واليوم بعد سنين ترجع نجوى فاروق للواجهة وبطريقة مختلفة، عنوانها السوشيال ميديا الغوميكس تراند اللي نجموا يبدلوا مصير أغنية في وقت قصير. أما زعما يا جماعة نسألكم، هل موضة الغنية القديمة اللي قاعدة ترجع تراند سببها أن الجمهور يحن للماضي، وعلى خاطر فما أعمال عندها القدرة أنها تلقى جمهور جديد مهما تعدى عليها الزمان؟ خليكم تسمعوا خليوني نعيش وتو تلقوا الإجابة.

0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام.
1: لا

شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أكل.

0: بو انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: حكايات ما تلقاليش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعث حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار
2: ديوانا فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوانا فام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز الواحدة بعد الزوال ديوانا فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذر من أن نزول حجر البرد بعدة مناطق يمكن أن ينشر عنه أضرار على مستوى غراسة الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب. والوزارة تدعو الفلاحين المتضررين إلى قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة وفي فترات نزول الأمطار مطالبة بضرورة احترام موعد ما قبل الجني. الكاتب العام للجمعية الجهوية للصيادين بولاية زغوين فتحي الأبيض يطالب بمراجعة الأحكام المتعلقة بالفصل 13 الذي يمنع صيد الخنزير والترد في المناطق المغلقة، لافتا إلى أن وزير الفلاحة تعهد بالنظر في الفصل المذكور وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
4: فصل 13 هذا اللي هو يقول لك المناطق المسكرة ما يمنع فيها الصيد الهجل والأرنب، يمنع فيها الصيد الترد خاطر هي مواسم، راي ثم موسم تاع الإمامة وبعد الإمامة يجي الهجل والأرنب وبعد الهجل والأرنب يجي الترد، هي مشكلة في أنه الترد والخنزير وصيد الخنزير في المناطق هذه اللي هي مسكرة ما عندهاش حق الصيد فيها. للحل أنه القرار تخذه وخرج في الرئيس الرسمي إن شاء الله يترجع به عن سيد الوزير، هي طالبنا سيد الوزير فلاحة وسيد الوزير فلاحة اتعهد أنه بشي ينظر في الفصل هذا.
3: نسبة تقدم عمليات وضع الحبوب الممتزة بولاية سليانة تبلغ ما يقارب 39% بما يعادل 24500 قنطار موزعة إلى 19600 قنطار قمح صلب و4100 قنطار قمح لين و950 قنطارا من الشعير حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، مقتل 16 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال في هجومين بطائرتين مسيرتين للجيش السوداني، واستهدف حيا سكنيا ومبنى يؤوي نازحين في مدينتين بولاية غرب كردفان وفقا لما وثقه مرصد كردفان. الشرطة البولندية تفيد بأنها تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إنه من المقرر أن تعقد أجهزة الأمن والشرطة وممثلون عن وزارة الداخلية اجتماعا طارئا لبحث الوضع.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوانا فام صوتكم.

0: يحيى. رجعنا معكم في ميتراند نو اند. رجعنا لكم هذه الساعة 8 دقائق تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان فيم. وصلي معكم حتى شليل ماضي ساعتين كما تعودتوا. ساعتنا الثانية أول هنبدوها بالفاشن بوليس.
1: فاشن بوليس. فاشن بوليس.
0: صاحبة الترند رقم واحد على التيك توك سارة ترابلسي, أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا يا ربي, كله منك.
0: أنا سألتك سؤال أختي أنت جاوبت,
2: كله منك.
0: ماكشي فاشن ويك, أنت ماشي تقرأ وإن هيلت التعليقات وإن هيلت الفيديو. والله ما حليهم الشابين والشابين. أي سفا,
2: وكل واحد ونظرته.
0: قول رانا كول من تغشوش
2: رأي. ليه كل واحد ونظرته, كل واحد وأسلوبه, كل واحد وطريقته. جوست أنا قدم نصايح للي يحب يعمل بها.
0: نسلموا على محمد عزيز اللي عمل تعليق في بلاستو به النقد مزي, ومش نقد هورا ونسي الكل. خذيت الفيديو وعملت فيه من خلاله هو وراو اللبسات نتاعهم, محليهم شبكم محليكم كيما نتوما, كل واحد يلبس كيما يحب. تبقى فما كلمات ناقصة في الفيديو, راهو الريل مقتطف من حصة كاملة, دونك ما فيه بيس. نرجع نشوفوا الفيديو شو حكينا فيه, خاطر حكينا على الناس اللي بداو هما فاشن, بداو فلتة هكا نتاع حوايج ويلبسوا الحاجات ياسر مزيانة,
2: لوك ارتستيك
0: صحيت لوك ياسر مزيان. دونك محليكم كيما نتوما والبسوا اللي تحبوا عليه. سرور قداش عندنا من الليلة اليوم؟
2: اليوم عنا زوز اطلالات لكن مهمين ياسر. اما قبل الاطلالات كيف العاده عنا تراند وعنا نصايح, وعلاش ليه ما يطبقش هذايا التراند ويولي زاد كيف كيف على التيك توك.
0: سطرت
2: خاطر مهم ياسر وياسر تحفون. خاطر فما ريت سبعه اضافات, هما برشا, امين اخترت لكم اهم سبعه اضافات ترفع مستوى اطلالتك, تخلي اطلالتك تبان احلى وازين وبساط وما يتكلفوش. اولهم لي مانشيت اليكول اللي يبداو دونتيل والا يكونوا بغودي, اذو ما حاجات ياسر مزيان يتلبسوا سورتو في فصل الخريف, تحت البول, تحت البلازير, تحت الشميز, يعملوا اضافه ياسر حلوه ومزيانه. مش تصور هذوما نورمالمون, تصور اللي قبلهم بالضبط. وعندنا زاده كيف كيف لي بروش, لي بروش كسوا لنسي والا للرجال, يزينوا الإطلالة بالكدي ويخليوها تبان ياسر شيك وحلوة. ليسونسيل ما تكثروش منهم لي لونيت, أما مش لي لونيت الكل, اللي يبداو الكادغ متاعهم ميتال لنسي وللرجال. هذوما يعطيو ثخامة كبيرة لللبسة. عنا السكارف, السكارف نعرفوا اللي هي طوندونس عندها عامين بريسك لنسي وتتلبس موجود. بطرق مختلفة. السنة راهي تراند للرجال سورتو مع لي كوستيوم مع لي شوميز. للرجال اللي عندهم لوك ولا عندهم جرأة باش يلبسوا
0: كيفاش كيفاش نسقوا.
2: ادخلوا البروفيل رغب علامة.
0: اوكي
2: تشوفوا الطريقة اللي لبس بها السكارف وياسر حلوة وشيك ومزيانة. عنا لي تالون بوينتو زادة كيف كيف اللي هما يهزوا الإطلالة البعيد برشا, أما ما ننصحش بهم. السيق اللي فريمون تبدأ كبيرة برشا, معناها تفوت الكارونت إنك تلبس تالون بوينتو على خطر يزيد يكبر لك السيق. لي ساك ستركتوري, كي نقول ساك ستركتوري يكون مربع وإلا مستطيل. الساك اللي يتحط على الطاولة ولا يتحط في بلاصة يحافظ على شكله, شكله ما يتبدلش, هذاك يهز الإطلالة البعيد. وما ننسيوش العامل المهم اللي يعمل ستايلينج قوي للبسة بتاعنا اللي هو السانتور. والسانتور لازم حصة وحدها.
0: أوكي.
2: على خاطر السانتور راهو ما تمشيش مع البدنات الكل, ولا مش اي سانتور تمشي مع اي بدن.
0: اي فوالا, فما جريدة فما
2: بختي.
0: اوكي لازمها حصة خاصة. اي اوكي سرور. ايوا
2: اي وي. بعد باش نحكيو على تحديد مش مشيو الفتاة نيجيرية اللي هي ريشل اوجرومي اللي تقالت لها كلمة
0: ريشل متاع تشانيل
2: عمرك ما باش تولي عارضة ازياء. اذية مسؤول على توب موديل قالها عمرك ما باش تولي عرضت ازياء. بعد فتره ماهيش طويله برشا تلقى روحها في اهم منصات عروض الازياء ومع اهم الماركات العالميه. علاش؟ خاطر اصرت وامنت بروحها وخرجت وهزت الماخك هذية ولا البراند الكبيرة هذية القلب نيجيريا, الأسواق نيجيريا, أحياء نيجيريا, بازارات نيجيريا, ولبستهم بطريقتها هي, قلدت العارضات, لبست بطريقتها هي بأسلوبها هي, وحتى لين اكتشفها الكرياتيف ديريكتور متاع البراند الكبيرة هذية وقالها, اكتشفها في شهر جويليا في شهر اكتوبر كانت من اهم عارضات الازياء في فاشن ويك باريس. ففريمون نقولها بيك بيك لاك على عزيمه على الاصرار وعلى الحضور خاصه.
0: فوالا, لازم تكبش في حلمتك هذا هو. شو وصلت الأهم المنصات متاع العروض كما أنت قلت.
2: أيوة. بعد مش نجيو لتونس وفي اختتام مهرجان الموسيقى اللي كانت فيها فنانة جدا جدا راقية فايا يونان. فايا يونان كانت بفستان ذكي بصريا وناجح وخفيف على المسرح. نحكيو على اللون اللي هو تراند وعنده شغن قوي عام سنة. زادت الخطوط اللي كانوا بالفلوغ ونعرفوا الفلوغ يدعم الإحساس بالدفء مع صوت دافي كيفنا هكيكة تليلة جدا مدروسة. خطوط الطول وخطوط العرض اللي تلقاوا في التاي وعملوا خلقوا حزام وامي وإلا خلقوا سانتور. تليلة جدا ذكية متوازنة خمت في راحتها خمت في حضورها أكثر من كل شيء أكثر من الموضة. لتالون عندي اعتراض صغير عليهم كانوا أعلى شوية كانوا ستيل صندل أخف شوية بصريا وإلا كانوا على الغوز بودغي وإلا غوز هكية وإلا بواد غوز كانوا يكونوا أحلى برشا. أما هنا نفهموا إنه فنانة اختارت راحتها واختارت معناها انها تتحرك على المسرح اكثر من انها تهتم بالاناقه. لكن الاناقه موجوده في كوب الشعر موجوده في الستايلينغ بتاع لي اكسسوار اللي كانوا خفيف على الاخر. انا حسيتها واحده من اميرات ديزني ودجا عملت لها تصويره بالاي اي اللي هي واحده من اميرات ديزني فريمو اطلالتها جدا موفقه. كيف زاد حضورها في البروفه وفي العرض كان بايكونيك بيسز. نسقتها من عند مصممه ازياء تونسيه كانت تلمع جاكيت كانت تلمع معناها لهنا تحب تاكد لنا انه قطعه واحده في اطلاله تكفي وتفي بالغرض انها تجلب الانتباه. تنسيقها كان مع سكيني جينز والا جين عادي توب في النواغ ديز بادغي لكن كانت فيها برشا روح تونسيه
0: وكانه الحريم
2: هذاك هو حريمنا التونسي تخدمه بطريقه محليها. وانا ياسر نشجع العبيد ماك تعرف ربيب اللي يجي لتونس ويلبس حاجه تونسيه والا حتى يكون مؤثر تونسي يلبس حاجه تونسيه فريمون حاجه تري تري اوريجينال ونقولها بيج لايك زاد
0: مجملا الاطلاله شنو تقول عليها ناجحه
2: اطلاله ناجحه على المسرح حقيقه تليق بفاينل وبالمسرح وبالجمهور وبغناها وبصوتها وبكل شيء اطلاله نشوفها ناجحه سامبل وناجحه في بلاصتها.
0: داكور ميرسي. ايوا
2: باش نختموا زاده بالتونسي على خاطر انا كيف ريت فاينل شنو لابسه راني هكا عطتني فكرتني شوية بمؤثرة تونسية المحتوى بتاعها في الطبخ لكن ياسر تهتم بالإطلالات التونسية وهذه حاجة ياسر ذكية وياسر توصل اللبسة العربي سرتو كيما هي للعالم إنه مؤثرة تونسية في كل مرة تهبط فيديو وتكون الطيب في حاجة تونسية وإلا ماهيش وإلا من العالم الكل وتكون لابسة المالية وإلا الحريم التونسي بالطريقة الصحيحة ولا بالطريقة هذيك بالأكسسوار متاعو بالفولاغ متاعو بالمريول فاضيلة. لازم في كل فيديو تبدل وتحاول تلبس ألوان وغيره ونتصور هي كل مرة تمشي الجهة تلمس جهة من جهات تونس بالإزاكسسوار كما قلت لكم بالفولاغ الملونين
0: بالمغية زيدة عندها
2: أنا نشوفها طريقة ياسر ذكية باش توصل حاجة من تراث تونس
0: محليها هدير هدير ضيف بيج لايك إن شاء الله علاش ليه تكون بحرينا نهار من نهارات هدير ونحكي أكثر عليه
2: وجينا بالمحتوى
0: وجينا كما هي كما هي تحب دونك بيج لايك حلو سارة. قديش مرة تحكينا على صناع محتوى بخلاف التراند معني ساعات تصير التراند على لبسة تونسية بموزيكا كذا بطريقة تونسية من الناس اللي تعطي قيمة في الفيديو متاعها في المحتوى متاعها خاطر تعرف ان عندها تأثير وتقدم تراثنا وتقدم اللبسة متاعنا بطريقة حلوة مواكبة للعصر على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: أيوي.
0: يعطيك الصحة سرور ميرسي. هذوما الإطلالات وهذوما الترندات شكرا ليك سارة ترابلسي. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى لهذه الساعتين قبيلة انت قلت كما أميرات ديزني شوية آخر باش نحكيو على العالم ولا الجانب المظلم من أميرات ديزني مع ضيفتنا أميمة اللي تكون حاضرة بحدنا شوية آخر ما تبدلوش الموجة دونك خليكم معانا وهنا راجعين.

0: دي ساعة و22 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين نمشيو تو سويت لي 100% ديجيتال
1: 100% ديجيتال
0: ايوه كيما تعودتوا بينا كل نهار تحدي يجيو بحذنا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى نحكيو على المحتوى اللي قدموه ونعرفوهم ونتعرفوا عليهم بطبيعة الحال وفي عالم صناعة المحتوى كيما تعرفوا فما منقولوا احنا محتويات مختلفة وذلك اكتشفناه على امتداد 3 سنوات من خلال ضيوفنا اللي يجيو بحذنا ويشاركوا معنا تجربة متاحهم فما مثلا ناس تحكينا على تفاصيل الجمال والعناية بالبشرة وفما شكون ياخذنا لعالم الأخبار والقصص اللي خلينا نقول مثيرة للجدل وتخلي الناس تختلف في الآراء متاحة وفي الحكم متاحة سورتو انها تتفاجأ إذا كانت القصة مش كيما اللي تربيت عليه وهذه محور حديثنا متاع اليوم أما ضيفتنا قررت أنها تجمع بين زوز عوالم مختلفة من اللول يضروا بعض لبعض ما عندكم سكين كير بوتي وكل ما شيء وفي جانب آخر عنا حكايات اللي تربينا عليها في صغرنا وتفرجنا فيها لكن اكتشفنا كي كبرنا الجانب المظلم من القصص هذية واللي النهايات متاحة في الواقع بين ظفرين في الواقع ماهيش كلها نهايات سعيدة دونك باش نحاولوا اليوم نكتشفوا الإنسان اللي وراء المحتوى هذايا وراء الليكرون نعرفوها ونتعرفوا عليها أكثر وكيفاش قدرت أنها تبني خلينا نقولوا أكثر من هوية رقمية في نفس الوقت لأنه محتويات متاحة مختلفة دونك ضيفتنا اليوم صانعة المحتوى أميمة بوجيه أهلا وسهلا مرحبا
2: عسلامة ربي
0: شهيرة بوجي
2: بوجي
0: راهي عندها ساعة تقول يا ربي بوجي راهم يعرفوني بوجي بوجي يا جماعة شمع بوجي
2: بوجي يعرفوني مليانة صغيرة راهم مليانة في الكوليج عندها أكثر من 10 سنين بوجي مشيت خليتها نفسها
0: خليتها كيما هي دونك صحابك
2: أي ما نعرفوش لي اسمك أميمة اسمي راهو أميمة أميمة بوجي
0: أميمة بوجي مرحبا يا أميمة مرة أخرى فرحانين برشا اللي أنت بحذانا أميمة اللي تقدمنا زوز عوالم مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ساعة قبل ما نحكيو على هذا المحتوى الجميل خلينا نعرفوه كاكا بعيدا على الأرقام والمتابعين شكون هي أميمة نعرفوك أكثر أميمة
2: اسمي أميمة بوجيه كما قلت لكم عمري 24 سنة
0: يا مرحبا
2: من مدينة القيروان قريت عمري كل في قروان عديت وقريت كوليج بيلوت بعد ليسي بيلوت وبعد قريت في تونس بزنس سكول أيوة. كي تخرجت
0: الف مبروك
2: انا لست ميرسي
0: هاي الف مبروك مازلت كي تخرجت
2: اي في نفس الوقت نحب الكرياسيون دو كونتينو عرفت ملي انا صغيره عارفه روحي باش يجي نهار ونولي كونتنت كرييتر
0: استنى عمرك 24 من وقتاش معني بدي شاس ما عنده برشا راهو الانترنت راهو ما شباب ما
2: عندي 4 سنين اما عرفتك اللي عامت اول عام في الفاك نافحه دي تليفون جديد بديت حالتك التليفون ندخل للفاك ونبدا نصور ندخل ونصور وما عندي حتى شيء في مخي جس نصور وكها وقتها تيك توك ما مش برشا فما تيك توكرز عندي 4 سنين لحكي مشيت الحقيقة سافا ماني عندي جمهور وكل يتفرج وخاصة العباد اللي يحبوا الفاك
0: اوكي
2: بعد انا عندي سايد كيما قلت لك راني نحب القصص برشا ديما نحب القصص ونلوش في المصادر وفما قصص معروفين تو انا نعرفهم من قبل من انا صغيره حتى جي نهار عرضني وقتها فيديو متاع طائفه دينيه مسيحيه
0: هل ريت هي باش بديت الموضوع هذا ريت وقديش ومشوق باش نحكيوه في البارتو على خاطر البارت الاولاني زاد اختيه مهم علاش قلنا زوز عوالم مختلفه لانه بوجي على الانستغرام يا جماعه عالم اخر نلقاو سكين كير برشا كريمات برشا جمال برشا بوتي وفي التيك توك اللي هي الجزء الثاني من الحوار متاعنا ومهم العالم القصص الغريبة والمثيرة للجدل وحتى الأخبار دونك موجودة أنت تتابع برشا الأخبار هذية الانستغرام بديت انستغرام أول ولا تيك توك
2: تيك توك قبل تيك توك بديت انا قلت الكونتينيو سبونتاني على الاخر
0: كيما هو
2: لايف ستايل فما شويه لايف ستايل معناها نحط سكين كير وحاجات وكل اما كي عملت القصص الجمهور حبوا القصص
0: في تيك توك في تيك توك
2: يزيدوني يزيدنا قصص زيدنا قصص كل مره زيدني حاجه
0: كنت
2: قعدت نزيد انا كي نهبط لهم حاجه من الكونتينيو القديم نتاع اللي انا بديت بيه قولوا لنا اللي رجعنا نحبوا قصه
0: نحبوا قصه والجمهور الانستغرام في بالهم اللي انت عندك كونت تيك توك
2: في بالك اللي يتفاجئوا فما اللي فما اللي يعرفني من زوز وفما اللي يتفاجئ يدخل تيك توك يقول لي هاك تحكي قصص انت
0: صحيح
2: وفما اللي يدخل انستغرام يقول لي انت هاك عالم اخر فهمت
0: هو هذايا اللي حكي انا وماما قلت لها راني انا نتبع فيك على تيك توك نقعد هكا قبل ما نرقد نشوف هكا نسمع القصص نتاعها قلت راح نشوف علاش لا تكون ضيفتنا محتوى نتاعها محترم ما عليه نجمو نحكيو فيه لوش عليها على انستغرام نلقاها تحكي سكين كير قلت يا ربي الهويه الرقميه المختلفه معناها زوز عوالم مختلفه
2: نحس انه الكرياتور ما يجيش يحصل روحه في حاجه بارك.
0: اوكي هذه وجهه نظر جديده.
2: اي نحب نجرب عندي برشا حاجات نحبهم معناها كرياسيون دو كونتينو. راني نحب جوست محتوى يكون نظيف وهادف وباهي وناس تسمع وتستفاد معناها. دونك عندي برشا حاجات نحبهم منها القصص منها البيوتي سكين كير منها باش نولي ستريمر.
0: اي
2: اوكي اسمي اوكي انا نسيتها تو مازلت راه ما قلتش
0: اوكي
2: انا نسيتها تو كتلقى نفس اسمي بتاع تيك توك في الكيك كمشي فولوين قبل ما نبدا.
0: تلقى عندك جمهور لهنا خاطر المخرجين لهنا مغرومين برشا باللي لايف والكيك والدنيا الكل هيك. اذا احنا
2: نحكي نحسن روحي فهمت نحب برشا حاجات ونحب الكل نشاركهم على العبيد
0: بي خاطر هيك نبداو بموضوع السكين كير والبوتي والجو هذاك الكل. انت ديجا شنو يمثل لك العالم هذايا مظهر ثقة في النفس ولا الطريقة متاع التعبير على الذات خاطر عوائل مختلفة هو.
2: لا هو راهو غرام صدقني ريت السكين كير راهو غرام اون فوا بديت احمد من الاول تبدا دي برودوي شوية عرفت بعد بشوية بشوية يزيدوا يعجبوك وكمل عاد تبدا انفلونسر يزيدوا يبعثوا لك تتغرم هذاك اش فيه المكونات نتاعو شنية وذاك شنو يعمل معناها نحسه غرام. اما في نفس الوقت راني ديما نقول لهم المتابعين معناها نقول لهم راهو ما يغركمش ما تفرجوش في العباد وتحبوا تأثروا بيهم وتحبوا يولي عندكم ثاني برودوي ذوك كل راهو معناها فما ناس يحب بيان سور انا اللي يحبوا الحاجات هذيا اما راهي مش لازم يكون عندك هذاك الكل مش لازم كانك مغروم ميسالش ماكش مغروم فهمت يا غرام وكهاو نتاع حاجه تحب تشاركها مع العبيد للمغرومي
0: هذه الغرام كانت ما تويك احنا في 2026 ومنذ سنوات المحتوى اميمه نتاع الجمال سكين كير ميك اب حتى اللايف ستايل هذا فيه ما يتحكي من لكن خلينا نقعدوا حكيت المكياج والجمال وغيرها خاطر برشا ناس تربط لهنا الجمال بالبشرة المثالية الصورة الكاملة التصاور والصور والفيديوهات اللي نلقاه من صناع المحتوى. انت لهنا كيفاش تشوف تأثير السوشيال ميديا ولا المحتوى هذا بالذات على ثقة البنات في رواحة مثلا جمهورك بنات
2: تأثر باشرة وتأثر حتى علينا نحن را حتى نحن رانا متفرجين من بنش جد صناع محتويك حتى نحن نتأثر ساعات معناها يبدأ مثلا عندك جد بريود انا عندي دي بوتون في وجهي نتفرج معناها نرى كوريان سكين كير وكل ما نشوف البنات كيفاش برا
0: وغلاس سكين
2: صحيت غلاس سكين وكل علاش انا هكا وبعد الواحد يفيق يفيق روحه فهمت شنو يجي الانسان لازم يفيق روحه فهمت فيق تقول لي راهو عادي هذه بشره وعاديه وراهي البشره العاديه ما يوريوهاش باللي فيلتر وما يوريوهاش باللي برودوي وبالحاجات السبونسوريزي راهي البشره عاديه تتنفس تخرج دي بوطون فما ناس عندهم دي غيد فما ناس عندهم دي سيغن فما ناس راهو عاديه ولازم نقبلوها ونتقبلوها اللي عنده مشكله يحب يعالجها يعالجها ما حبش يعالجها ما يسالش محليكم فهمت انا بالعكس نشجع محليهم محلي اللي يقعد ناتشوغيل فهمت محليه يقعد ناتشوغيل جست معناه كان عنده مشكله يحسنها مش لازم معناه لازم نتبع شكون ولازم نكون نشبه لشكون فهمت
0: هو برشا فما برشا دراسات اميمه وانت في المجال هذا
2: انت
0: علم النفس وبارقام وغيرها يقول لك راهو برشا متابعين تاثروا سلبا بالناس اللي يتابعوهم على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك بشره مثاليه جسم مثالي مشاهير فنانين وغيره وهذا ياثر برشا في الـ في الـ في الناس وفي ثقتهم في رواحهم فما حالات نتاع اكتئاب تقول لك انا علاش ماني شكيكه ولا انا علاش ما وصلتش النيفو هذاك باش نشري لي برودوي بالكل في هذيك دونك فما تاثير في المجال هذا وهذا ايش يقول عليه علم النفس انت اختي
2: كيما قتلك انا قتلك
0: قولي انا في المجال وتاثرت ما بالك لعبي
2: صحيح
0: وهي بها الحكايه
2: في المجال وتتاثر لا يجي راه الواحد انسان يقول لك نفس نفسك وانت طبيبه
0: اوكي
2: لازم ديما تحاول وحدك وحدك تحكي مع روحك تحدث مع روحك تحاول راه واضح الصحيح والغلط واضح راه فهمت جست الانسان لازم يدقق اكثر يخمم اكثر حب روحك كيما انت محليها طبيعتك محليك كيما انت مش لازم كيما حكيت بكري معناها مش لازم نتبعوا شكون ولا شكون باش انا قلت لك راه انا بدي كي نعمل كونتينو بتاعي راهو غرام وكهو نتاع دي برودوي نحب نستعملهم مش معناها لازم تستعمل

0: عندهم تأثير في قرارات الشراء، وهذا اللي مارك متاع العالم الكل اللي قاعدة تعمل بها مع صناع المحتوى. أنت لهنا بحسب رأيك وين توفى الحرية متاع تقديم المحتوى وتبدأ مسؤوليته تجاه الناس اللي تتبع فيه؟ جون مثلا نحكي على برودوي خاطر أنا عجبني وعطاني إفي به بالحق، ولا خاطر ماركة هذية أنا باش تقولها بمعايا ولا دفعت لي فلوس؟ أنت معاييرك لهنا كيفاش؟
1: هي رأي صدقني في تونس ريت في تونس صعيب أنك تخرج مثلا تحكي على ماركة بالخايب، علاش خاطرهم يشكيوا. دونك شنو اللي تعمل ككرياتور مسؤولية
0: في العالم الكل؟ فما شكورة فما قول لك
1: في تونس ايه؟ في راهو البرا ينقدوا، راهو البرا ينقدوا مثلا كي تهبط ماركه حاجه ماهيش بيا راهم يقولوا راهي خايبه الحاجه هذيا وكله، بالعكس الماركه تولي تحسن تولي تبعث لك باش تحسن. في تونس لا يشكيوا بيك ويتغشوا كله معامله ماهيش بيا برشا الحقيقه.
0: مش كيما كصناع محتوى في تونس كيما العالم،
1: كيما العالم ليه
0: في علاقه بالعلامات التجاريه الكبيره،
1: فرق كبير. فما حاجات خلف الكواليس ما يعرفوش العباد، رانا احنا نحاربوا على المصداقيه. كي ما يمشيش معايا برودوي مثلا ماركه نقول لها راه ما مشيش معايا ومن راني ما نهبطش، يتغشوا وعادي عاملك معامله ماهيش باهيه.
0: قول لا
1: وانتي تعرف لي هذه مسؤوليه ولازمك
0: تحافظ على المصداقيه نتاعك.
1: اي بيان سور،
0: حتى لو كان تخسر الجانب هذاك
1: نخسر الجانب هذاك على غالب تضحيه كيما فما راهو دي كرياتور اخرين يقول لك هي خدمه ولا غالب ما يهموش. فهمت انا الحق نتاع ربي راها مسؤوليه كبيره، لا ما نجمش معناها نجم حاجه ما مشيتش
0: قناعتك هذه
1: قناعتي لازمني نجرب قبل.
0: اوكي
1: ما مشيتش ما مشيتش ما نخدمش خميسه خلي تعارك معايا يحب ما تخلصنيش ما حشتيش. فهمت الفايده ما نخرج كان حاجه بيا هذيك اللي لازم بالنسبه لي. غيري انا راه يقول لك هذيك علاش نقول لك راه ولا غالب الانسان لازم واحد وحده يفرز وحده، راه ما تنجمش تعرف شكون صادق شكون مش صادق شكون اي اذا خاصه في تونس خاصه احنا معاش ما نجموش نخرج وننقدوا. دونك باش تلقى الناس كل تمدح في الحاجه اللي تراها به بالنسبه لها هي.
0: فهمت هو حكيت النقد فما ناس يقول لك انا مثلا يقول لك انا ما نجمش ننقد فلين ولا فلينه مثلا على خاطر انا باش نخسرك التعاون هذيك مثلا أي. ماركه اخرى مش باش تتعاون معايا مش تقولها بمعايا مانيش باش نخلص لك. فما ناس تقول الموضوع هذا تقول لي فك عليا اخويا هاني انا نستعمل، ولكن كيما قلت انت وميمه كل انسان والمبادئ نتاعو
1: مبادئ عندك مبادئ في السوشيال ميديا راك هو راه الجمهور يعرف ينجم يفهم.
0: اوكي
1: ينجم
0: واضح نجم حتى نجم نفهم
1: صحيح.
0: فوالا هذايا الانستغرام وهذايا لي فيديو اللي تقدمه وهذايا المحتوى الجمال اللي تقدمه اميمه اللي عندك متابعين ما شاء الله ويتابعوك. واش يقولوا لك على الانستغرام خاطر جايين وتيك توك؟
1: الانستغرام راه باقي حاطه بوجي ما كومي حاطه اسمي اميمه.
0: اوكي
1: اما راني الاكثريه يتبعوني على القصص يموتوا عليهم. فهمت يموتوا على القصص
0: يموتوا على القصص. اعطيني حكايتك مع القصص كيف جيت. ولهنا ننتقلوا بلاتفورم اخرى اللي هي التيك توك شباب. ايوه بوجي زيد كيف
1: أي بوجي
0: على التيك توك. ولا كيفاش بدينا غادي
1: كيفاش بدينا؟ قلت لك بديت من الاول عادي نهبط جوست في لوكيت تيك توك سبونتاني
0: داكور.
1: وبعد قيت الطائفه الدينيه ذي المورمنز اسمهم طائفه دينيه مسيحيه، حسيت عادتهم غريبه. وقتها فما قصه نتاع واحده اسمها باليرينا فارم اسمها هكا قصتها غريبه شويه نتاع كي تجيب برشا صغار وكنت باليرينا وبعد ما عادش ولات عايشه مع راجل ويحكم. وفهمت والحكايه العباد حكيوا عليها يا اخي انا وقتها فسرت نقطه مراو عادات وتقاليد نتاع الطائفه الدينيه هذه.
0: اوكي
1: رقدت قمت نقل فيديو ترشق
0: ولا فايرل الناس الكل تتبع واكتشفوا بوجه جديده
1: صحيت ولاو يقولوا لي زيدنا زيدنا رانا نحبوا الكونتينيو هذاك زيدنا. وانا نحبوا الجانب هذاك نتاع القصص نحبوا جوست ما جاتنيش فرصه ما خممتش اني انا نخرج. يا اخي قلت يا برا علاش لي تنزيد نحكي لهم حاجه اخرى انا نحبها. بعد حكيت لهم على الالهه نتاع الهنود عندهم تعدد الالهه وكله كانوا يتفرجوا قبل في زي افلام وذوكم كل قدم نتاع
0: بوليوود ولا
1: بوليوود صحيت. يا اخي حكيت لهم على الاديان نتاعهم الدين نتاعهم كيفاش والالهه نتاعهم وكل حكيت قصص عجبهم كيف كيف فيديو طلعوا
0: سي بيان
1: بشوي بشوي بدا يقولوا لنا نحبوا نسمعوك وقت الفطور وقت القرايه وقت بعد القرايه في الليل كي تجي نرقد. فهمت بديت انا نهبط وهبط على جيفري ابستين برشا يعرفوه من المواضيع الحساسه الحقيقه هبطت وخذوها هبطوا على الفيسبوك
0: سي بيان وي
1: صار ما صار
0: صار ما صار
1: اي حكيوا على تونس انا حكيت وقتها قلت راهو تونس مجبوده في الفايلز نتاع ابستين. وبعد حكيت زيد على بي دي دي نعرفش كان هبط على الفيديو يوتيوب نجم تشوفوا تتفرجوا
0: موجود
1: بي دي دي في هوليوود.

0: هذيك الكل
1: صحيت. ومن بعد بشوي بشوي مره هبط فيديو نحكي فيه على برنسيس, نحكي على ديزني ننقد فيه كيفاش معناها عطات لنساء اكزامبل مش باهي
0: كيفاش
1: انه الحقيقه الاميرات نتاع ديزني بلا شخصيه
0: وجهة نظر هذية فتاة راح خلينا نفهموا وراه كي تكبر تفهمهم الحكاية هذية راه بعد
1: كي تكبر تفهمهم بلا شخصية على الاخر واكزامبل مش باهي الانسان ومعناها يحطوا لك المنقذ هو راجل هو اللي باش يجي ينقذك من الحالة اللي انت فيها ويعملوها انه هي ما تقاومش الشر والضغط اللي يصير عليه. مثلا سندريلا زوجة الاب كيفاش عاملة فيها ما فماش مقاومة رغم في القصة الاصلية فهم تنجيوها
0: تنجيوها القصة الاصلية
1: اللي هي معناها اي وتحسهم انا ما فهمتش علاش تحسهم الحكايه ناقصه حاجه علاش الشخصيه هكا شبيه الشخصيه مش مبنيه
0: بطحيه معناها تقول انت تلوش في المنقذ نتاعها
1: الاحداث هي اللي تسير فيها الشخصيه
0: ماشي تاخذ في القرارات وعادي جدا انها تتخلى على العالم نتاعها من اجل
1: اي كيما حوريه خليت على المحيط كيما خاطر امير فهمت كييتهم القصص هذوما انا قلت علاش هكا وراي يطلعوا اجيال طلعوا برشا مشاكل الحقيقه معناها كل دور المنقذ انه راجل باش ينقذك وباش يجي يخرجك راي هذيك جات من الصغر يقريوها للصغار تحسهم ديزني معناها بالوقت انا حكيت فيديو حليت فيديو قلت لهم راه ماهوش اكزامبل باين انك ترا شو هذيك كيفاه وحتى الرجال اللي يحطوهم راه مش باهين كل مره ما يحطوا راجل ما يعطيك ساعه باك جراوند على شخصيته كيفني الامير وتحسوا زيد كيكه محطوط جوست باش ينقذها وكاهو ديما الامير به فهمت دونك انا نقدتها الحكايه اخي قالوا لي قلت لهم راهو فهم فرق كبير بين القصه الاصليه والشيء اللي تهبط فيه ديزني قالوا لي هبط لنا بربي هبط لنا العبيد سباميوني هبط
0: اوكي
1: هبط سيري سيري كامله حكيت لهم فيها على الاصل نتاع القصص كيفاش ولي برانسيس كيفاش ومن السياق نتاع الزمان والمكان وقتاش تحكيت القصه الاصليه تفهم تحس عندهم الحق نتاع هذاك هو مجتمعهم شنو فيه فهمت هذاك علاش فيهم دمويه برشا فيهم مقاومه من البطله نتاع القصه رغم اللي قبل المراه في العهد هذاك نتاع اخر العصور الوسطى نتاع اوروبا والقرن 17 18 19 كانت المراه حقوقها معدومه معناها معدومه على الاخر دونك ذاك اش كان ذاك حسب الاطار نتاعهم كان انه ينقذها امير ولا ملك هذاك
0: هي باش تنقذ روحها طموحها الكبير هي غادي
1: طموحها الكبير وكانوا هما يامنوا انه لازمك الصغير توريه الشر نتاع المجتمع معناها كي يجي يحط لك مثلا بلانش نيج امها اللي عملت فيها ماهيش من زوجة الاب
0: ذوما الحكايات اللي موجودين الحكايات اللي نعرفوها مش ديما كيما تصورناها ولا تربينا عليها ولا شفناها في الافلام الانيميشن كرتون وجو هذيك الكل فما هي مستوحات من تراث فما تراث شفهي فما حكايات فما قصص فما اساطير فما مؤلفات قديمه برشا فما اصول ادبيه ونسخ اصليه الحكايات هذوي اصليا نقولوا بين ظفرين على خاطر تعديت برشا مراحل تاريخيه دونك ديما فما الجدل هذيك نتاع اميمه نتاع المصداقيه ما صدق الحكايه هذيا عبر السنين دونك نحكيو على سنوات قديمه مثلا فهمت تو احنا نجيو على الجانب هذيك نتاع المصادر خاطر مهم برشا اللي صانع محتوى يقدم معلومات تاريخيه ولا قصص قديمه شنو المصادر نتاعو اللي يستخرج منها المعلومات هذيا حكيت على إبستين حكيت على تيتي حكيت على برشا ملفات اخرى كانت مثيره للجدل انت وقت اللي تختار مواضيع هذية وانت تحكي عليهم يهمك برشا انه مثلا انه يكون مثير للجدل انه حكاية ديجا تراند خاطر تراند يعا ونعرفه
1: ساعاتي
0: جيوز الأرقام مهمة
1: بون ساعاتي موضوع يثير التساؤل متاعي ان
0: اوكي
1: يبدأ تراند كيما مثلا مره وقت سابرينا كاربنتر على
0: تزغريتا
1: قالت وقتها يا اخي بيرنينغ مان هذا بيرنينغ مان هذا دخلت اللوج نقا فيستيفال ويصيروا فيه حاجات
0: برشا طقوس غريبه على الاخر على فكره
1: صحيت خذيت الحاجات هذوكم معلومات على البيرنينغ مان وقلت اي برا نهبطها فيديو معناها جينيرالمون كيوريوزيتي بتاعي
0: اوكي
1: ساعات فايرال توبيك وتجي في صالحي تاعها وكا
0: جات في بلاصتها جات في وقتها
1: ايوا سينو معناها فما حاجات مثلا اميرات ديزني هذيا جوست طلب من الجمهور ماهوش ترند تو
0: اي وهذا اللي يميز السيري اللي انت تقدمها لي حاجه ياسر حلوه كلو نقولوا اميرات ديزني والعالم المظلم ولا الجانب المظلم من الحكايات هذيا ممكن ناس فما ناس تعرفك تو فما ناس اللي سمعتك اول مره لهنا باش نجم تعرف على المحتوى نتاعك شنو نجمو نعرفوا على السيري اللي انت تقدمها كيما شنو فاجئنا فاجعنا
1: تحبوا المعفيين
0: فاجعنا
1: كيفاش تحبوا المفاجاه الحقيقه بون ممكن نقول لكم اغرب قصه نقول لكم ادخلوا شوفوها اغرب قصه هي قصه الاميره النائمه اميره النائمه أوكي. راهي ماهيش كيما ديزني جمله جم في حتى شيء
0: اوكي
1: اميره النائمه وقع اغتصابها
0: اوكي
1: وهي نائمه
0: ولا لا
1: وبعد حبلت ولدت وهي نائمه
0: اها
1: وصغارها وهما معناها بمحاوله من الجنيات غادي فما جنيات يحاولوا يخليوا الصغار يرضعوا ما جبت تويمه واحد فيهم كما نقولوا احنا حط صبع امه في فمه فهمت يا اخي خرج القشه اللي خلتها هي تدخل في سبيت هذيك فقد تلقى روحها
0: عندها بصغارها
1: عندها صغار والغريب في الموضوع اكثر انه اللي قام بالفعل الشنيع هذا هو ملك متزوج
0: اوكي
1: والملك المتزوج هذا يرجع لها في باله مش يرجع مره اخرى فهمت يا اخي يلقاها فاقت يلقاها فاقت قال لها نولي نجيبك للقصر وكله نرجعك سمعت زوجته خاطر متزوج
0: متزوج اوكي
1: زوجته حاولت اني توكل تخطف الصغار هذوكم وتوكلهم للملك يا اخي الطبيخ سخف عليهم وخبيهم
0: اوكي
1: فهمت وبعد حاولت اني تحرقها حيه
0: ايش ملا الجانبين
1: سامحوني سامحوني
0: هذا
1: الملكة
0: القصص شنو تقول
1: صحيح هذه القصص شنو تقول لا غالب معناها هي هذه الدموية والوحشية بتاعهم يا اخي الملك تدخل في اخر دقيقة وانقذ التالية هي اسمها تالية ما اسمهاش اورورا انقذها هي وحط الملكة في بلاصتها وشكون المنتصر في القصة معناه المنتصر هو الظالم
0: الملك
1: واللي في الوقت هذيك الغريب انه يراه في الحاجة هذية اني بالعكس هي مظهرة انه معناه حظك يجيك وانت
0: بعمل شيء حظك يجيك
1: معناه انه يبروا عادي انه ملك يعمل كيكة عادي فهمت ذيك اللي شوكيني انه معناه مجتمع اسبوان خاطر هي القصص هذه راهي من الدوله كيما نقولوا احنا في الحوم نتاعهم الطبقه الفقيره كانوا يحكيوا القصص هذو ممكن الطموح نتاعهم اقصى طموح خاطر ما كانوش ينجموا يطلعوا هما ما كانوش ينجموا الطبقه هذيك
0: طبقه
1: اي في العصر هذاك دونك كان اقصى طموح انه الاميره تتزوج من امير الطفله تتزوج من امير ولا اميره تزوجت من امير ولا حاجه تكيكه فهمت دونك قصه بالوحشيه هذه راهوها بالعكس باهيه ورومانسيه وفي الاخر عاشوا بسعاده
0: هو فما برشا دموية في القصص
1: القديمة
0: مثلا الناس تعرف سندريلا الحذاء البلوري وكيفاش مشيت هي وجيتها كل حيوانات يتكلموا زعما هذه النسخ المتعددة في الأفلام اللي نتفرجوا فيهم والجنية اللي عطتها روبا وندرى شنوا
1: في القصة الأصلية فما الجنية
0: فما الجنية
1: فما روح أمها بكيت على قبر أمها وبوها حي هي
0: بوها
1: حي الجنية الحاجة
0: المأساة
1: مأساة أنه بوها حي وتفرج في الظلم متاع زوجة الأب وبالعكس يعاون فيهم معناه معاهم ووقت الأمير هي هربت مشيت ساعة ثلاثة مرات لحفلة الأمير مشيت ثلاثة مرات وفي كل مرة الأمير يخلط عليها للدار وهي تتخبى والبو يجي الأمير يسأل البو يقول له خاطر هو مولى الدار يقول له راني نريد طفلة دخلت غادي حاجتي بها الطفلة ديك وكل يمشي هو يكسر البلاصة اللي هي فيها دخلت في شجرة كسرها دخلت في بيت الحمام كسرها فهمت دونك البو كان بالعكس كان ظالم وهذه الحاجه اللي كانوا في المجتمع هذاك يقولوها يحذروا منها الاطفال كانوا يقولوا لهم راه الخطر نجم تقاه في دارك من بوك ولا من امك كي مثلا بياض الثلج امها كما قلت لك امها هي اللي قامت بالفعل بعثتها هي
0: مش زوجة الاب كما شفنا في الصور المتحركه ولا في افلام ديزني
1: مش زوجة الاب هي الاصل هي الحكايه
0: الام هي اللي غارت منها
1: وغارت منها عمرها 7 سنين
0: اف
1: يعني سألت المرأة وقالت المرأة متاحة السحرية متاحة قتلها شكون أزين مرأة في المملكة قتلها بنتك أزين منك بألف مرة يعني يخي غارت كي غارت بعثت الصيد بشي
0: يقتلها
1: ومعناها معاش النجمة نقول فمعناها بشي يجيب لها أعضاء
0: والكبد متاحكي ما شوف ما تفرجنا يعطاها حيوين
1: أوف.
0: وهي مش زوجة الأب وإنما أمها
1: وفي آخر الحكاية تزوجت هي من أمير وخلاف عدن والامير عجبته وهي راقده هذيك مانيش فاهمه شنو هي الغرام تاعهم بطفله راقده ذي لطف يا ربي معناها
0: عوائل مختلفه
1: وكمل بعد قاموا معناها الملك اللي هي كي تزوجت وكل هي والملك نتاعها ولا الامير نتاعها لبسوها صبات من نار عرفت صبات حديد من نار لبسوه للأم وشطحت قالوا
0: باش ترقص السلاح حد الموت. هذوما الروايات شنو تقول انت هنا في المصادر على شنو تعمل بالضبط؟ شنو الكتب ربما المراجع متاعك؟ خاطر المصادر مهمة جدا في الحكاية.
1: المصادر مهمة بيان سور. المصدر متاعي الأساسي في القصص هذه كل هما الأخوين غريمز اللي هما زوز إخوة ألمان. علاش أنا عملت عليهم أكثر؟ خاطرهم يغزروا الأمر بطريقة بنظرة تاريخية متاع نجمعوا في معلومات وقصص نحبوا نحميوها من التراث متاعنا وقتها، فهمت؟ دونك جمعوا المعلومات على أساس جست توثيق وكهو، ما كانش مشروعهم أنه يعملوا كتاب للأطفال. يخي لقاوا أنه العائلات قاعدين يشريوا في الكتاب ياخذوا فيه. وقت هذا عام 1812
0: أي أول نسخة، ذا
1: أول نسخة، أي أول نسخة. والنسخة الثانية عام 1815 زادوا فيها، وقتها هي كانت كما قلنا احنا حكيت نعرش 80 قصة، ردوها 150 قصة وزادوا نقاو فيها شوية. مثلا هما اللي بدأوا انه سنو وايت امها زوجة الاب مش امها، هما اللي بدأوا هالحكاية.
0: أيوة.
1: فهمت؟ معناه نقاو حاجات صغيرة غير مقبولة عند الطبقات الراقية، خاصة مثلا حاجات علاقات خارج إطار الزواج ولا حكاية تتذكر في القصص موجودين. يحاولوا ينظفوا فيهم يبدلوا فيهم شوية. وبعد بسنين فما قراء عجبتهم الحكاية هذه زادوا حاولوا يجمعوا، فما اللي جمع وصلح، فما اللي زاد حاجات من عنده، فما معناه تلقى برشا فيرشن. زعما انا الحقيقة خذيت لي فيرسيون تاع الغريمز الاكثريه. اما مثلا الاميره النائمه كتبها باسيلي جان باتيستا باسيلي، ان شاء الله تكون نطقته بالصحيحة سامحوني،
0: معناه
1: هو ايطالي كاتب ايطالي. وقت اللي مات انتشروا الحكايه نتاعو، هو اللي حكى قصه الاميره النائمه، وذايا كتبها عام 1635 كي كانت انتشرت الحكاية. معناها قبل بزوز قرون ولا قديش من الأخوين غريمز. معناها باش يوريك أنه القصص هذو ما راهم قدم برشا ومتداولين من العصور الوسطى متاع أمريكا، متاع قلت أمريكا سمعوني، متاع أوروبا، وبالوقت بين إيطاليا وفرنسا
0: وبالوقت لهنا الناس كيفاش تتفاعل معك أميمة؟ هل أنه خاطر ساعات تقول نوصلوا ساعات لمرحلة أنه نصدقوا أكثر النسخة اللي احنا تربينا عليها لدرجة أنه نرفضوا بليتو نسمعوا أي رواية أخرى أي حاجة أخرى؟ فما ناس تعجبها الحكاية تقول أوكي لازمني حطينا نلوش في التاريخ ونقرأ روايات ونرجع للمصادر.
1: أنا نحس مهم مهم ياسر الإطار الزماني والمكاني متاع القصة. خاطر كي تجي تقول لي مجتمع متاعهم قبل كانوا عايشين في فقر وفي مجاعة وناس تحت الحيط وبرشا وسخ وحاجات غريبة، معناها وكانوا كان الشر تقاها في الدار، معناها تتولد الطفلة تقى الشر من بوها من أمها، كانوا يبيعوا صغارهم العبيد أخرين بخاطر ما عندهمش فلوس،
0: طبقات
1: صحيح الطبقات البرجوازية والنبلاء كانت معناها كيكا مجتمعهم. دوك كي تخرج قصة كيما هكا نجم نفهم علاش، نجم نفهم المحشية والدموية متاع الحياة متاعهم وقتها. معناها اخوات سندريلا وقت اللي قاموا بقطع اقدامهم باش ينجموا يلبسوا الصبار
0: في الصبات باش ياخذوا الامير،
1: ياخذوا امير خاطر هذيك طبيعه المجتمع. كي تجي ديزني الحقيقه مودرن اكثر، تجي انت قصه كيما كيك تجردها من الاطار الزماني والمكاني نتاعها وتنحي الحاجات اللي بالنسبه لك انت خايبين وتخلي القصه كيك بلا روح الشخصيات.
0: أنت بالنسبة لك الأفضل القصص القديمة اللي تقالت معناها في الكتب والمصادر اللي أنت ذكرتهم ولا النسخة متاع ديزني؟
1: الحقيقة القصص القديمة كي تقرأ عليهم
0: بالدموية
1: متاعهم
0: بالألم
1: والجانب
0: المظلم راه برشا،
1: أي جانب مظلم برشا، أما نحس كي تقرأ تفهم أكثر المجتمع متاعهم، فهمت؟ المغروم معناه. أما بيان سور كي تسمع قصة متاع ديزني هي الألطف،
0: نسخة ملطفة.
1: أما أي بالنسبة لي القدم خير، خد تحس مفهوم علاش تكتبت. أما ديزني تحس ما تعديت ليش بلا روح. رغم أنا وأنا صغيرة مثلا الأميرة النائمة كنت أحسن واحدة عندي، كبرت وتصدمت. بالنسبة للرياكسيون تاع العبيد كيف فما ناس يقولوا لي القصة الأصلية خير خاطر تفهم علاش، وتحس كي تزادوا الأحداث ذومة معناها تفهم أكثر الإطار بتاعها علاش الشخصية عملت هكا، يعطيوها أكثر كاركتير. كيما سندريلا حاولت تهرب بالذكاء بتاعها، في كل مرة تتخبى تلقى بلاصة تخرج منها، معناها تحسهم يعطيوها شخصية كمان تحارب. وهذه حتى المستمعين معناها هذه شنو قالوا لي اللي يتفرجوا، قالوا لي تحس توا فهمنا القصة أكثر، فهمناها أخير. تحس قبل كنا مبهرين أكثر باللبسة بالكيفاش
0: العالم
1: العالم مزيان هذاك السحر، وكل مرة يحطوا لك ساحرة، كل مرة
0: السحر ديما موجود، ديما فما الماجيك موجود.
1: أي قبل كان عندهم خطر، قبل كانوا هما عندهم السحرة وكل
0: أوكي.
1: أي ومنجمين
0: ديما العوالم هذية تلقى نسبة كبيرة متاع مشاهدين وناس تتفرج وتحب الموندو هذية, ولأنه في 2026 اختلف معاش كان في بالك بالحكاية متاع Practical Magic 2 نيكول كيدمان وساندرا بولوك الفيرسيون 2. الفيرسيون الأولانية عام درقد نسيت بالضبط التواريخ كان نجاح رهيب, عالم السحيرات وكل ما شيء. من النسخة اللي تعاملت السنة في 2026 العباد تعرف عليش يعني نقدوه العمل, قالك السحر غاب خاطر في الفيرسيون في معني السيزون الثاني هذية معناها ما عملوش برشا على السحر وكذا وكذا. قالوا كل العباد ما قبلوهيش, احنا نحبوا حاجات تفكرنا في الصغر متاعنا. دونك حتى لو كان تبدل العالم وتبدل السياق الزمني والاحداث, الناس مازالت مربوطه بعالم السحر هذي اللي لازم يكون موجود في الاعمال.
1: اي انا بالنسبه لي تاخو حاجه انسبيريشن اوكي, معناها اللي هي تتمنيت ديزني تعمله, معناها انه اوكي سمعت القصص هذو ما حاول اعمل حاجه جديده على ستيلك انت, يا معناها تنقصها كيما نتاع الاميره النائمه, كيفاش نجمت تاخذها وتعملها خايب برشا, وكيفاش سمعوا قصه كيما هكا وتلموا ايكيب وقالوا اي نعملوا منها فيلم. ذي انا اللي ما فهمتوش معناها ذي الغريب والعجيب. وراهو بالنسبه لي راهو حطموا شويه جيل, راهو معناها خلف حطوا القصص الكل على جنب وفصل الامير المنقذ والحاجات هذيك
0: ونهايه السعيده.
1: هاي نهاية السعيدة نحط قديمة نهاية سعيدة وقت اللي لا وحقك لازم تاخذه بيدك وفما شر دفع على روحك. هذه الحاجات اللي لازم توريها للصغير, وريه الشر أما بطريقة ملطفة, طريقة يفهمها الصغير, فهمت؟ هذه بالنسبة لي أنا هما ما يحطوش الحاجات هذه وزينة وبهرج زيد كمل, يحطوا البرانسيس يعملوها بارفيت, يعملوها ضعيفة وخشم صغير والشريرة يعملوا خشمها كبير معناها الفرق هذاك مش بيا. طفل صغير يتفرج, طفلة صغيرة تتفرج, تخلق نوع من الانسيكوريتيز هذيا متاعك اللي تغزر تقول شبيني مانيش كيما الأميرة.
0: معايير لازمهم تكون موجودة في الواقع, هذا هو
1: أي اللي هو استغلال بالنسبة لي أنا معناها على الانسيكوريتيز بتاع العباد. يعملوا التصويرة هذيك متاعك منحوتة نحت بدنها وهي كيفاش وشعرها وكل شيء, وقت اللي ليك المختلفين كلنا وبيه انك تحط الاختلاف توا ولي وهم يزيدوا الاختلاف. بالنسبة لي انا باقي القصص فارغة هذي رأي يقعد رأي بيان سور معناه. ومانيش قاعدة نقول زادة لي بارون انه ما تخليش صغيرك يتفرج, خاطر بالعكس انا تفرجت وتصدمت في كبري عجبتني الحكاية اكثر على اني تصدمت وكل, اما الوعي به انه اقعد معاه تفرج معاه
0: وفسر له
1: فهمه, وبه زاد انك ديما تقرا مصادر نتاع الحاجه, منين جات هذيك القصه وشكون حكاها وقتاش وعلاش فينا تاريخ وشنو اللي خليهم يعملوا الحاجات هذوما. مهم ياسر, وانا صغيره راه كنت عندي تساؤلات هذيا, كنت نتفرج سندريلا ولا نقول يا اخي شنو الزمان هذيا, يا اخي شبههم كانوا عايشين هكا, علاش لازم تاخذ امير, علاش ما تعملش هكا, علاش ما تعملش هكا, يجيوني تساؤلات هذيا ويموتوا على رواحهم كي تكبر. صحيح
0: وانا كبر معاك الفضول وتحب تكتشف,
1: صحيح يرجع وترجع تتفكر تقول اه والله اي والله صار هي هكا الحكايه, ونمشي نحكيها نمشي كاكسايتد نمشي نحب نحكيها للاديونس وكل نحكيها وتعجبهم على الاخر يقولوا لي يحبوا نسمعوك واحنا راقدين نقول لهم هالقصه ليش تصحى وانت راقد.
0: العوالم المختلفه الزوز اميمه ما بين تيك توك انستغرام, انت شنو تحب اكثر لو كنت تتخير انك تكمل في عالم واحد, ولانه انت متعدده العوالم جايين على حاجه ثالثه جديده بيان سور قلت انا عليها قبل, ولكن ماذا لو خيرتي يعني بين العوالم الزوز؟
1: الحقيقه عالم ستوري تيلينغ هذه القصص نحسه يمثلني اكثر, تعرف ملي انا صغيره ديما غنحكي ملي انا صغيره خاطرني بالحق راني مغرومه بالقصص غرام مش عادي. أوكي. نحب نقعد ناس معرفتك تقع عبد كبير وتحسه مثقف تقعد معاه ويبدا يحكي لك في خرافات وقصص كي معك نبدا انا نحب نسمع كي نقعد عبدك كي نفرح معناه, وكنت نحب نشارك القصص مع برشا اصحابي, وفما اصحابي راهم يحبوا يسمعوا ما مش انتريسي برشا.
0: اوكي
1: دونك انا حسيت روحي الجانب هذاك كي لقيت جمهور يسمع الحاجه هذيه فرحت نتاع الجانب هذي عندي نشاركه مع شكون. دونك نقى روحي مرتاحه اكثر في ستوري تيلينغ. الجانب متاع سكين كير والمكياج وكل حتى انت سالتني عليه وكل راه مجرد هوايه قد تقعد نجم تتنحى.
0: اوكي
1: فهمت
0: هذه الفيجن تاع
1: اكثر حاجه بالنسبه لي انا نحبها هي هكا ستوري تيلينغ الحديث
0: القصص. فما صناع محتوى يعجبوك مش بالضروره توينس حتى في العالم العربي موجودين في العالم زي كيف يحكيوا عن القصص هذه
1: فما استنى لحظه نستحضر اسمه عمر اردني هو بس يعرفوه برشا عبيد.
0: اوكي
1: ديما هكا يحكي قصص في اليوتيوب ولا حقيقه يعجبني برشا ديما نحل نسمعوا عمر ابو الرب ولا اي عمر ابو الرب يعجبني القصص نتاعو يحلل زاد حاجاتك مش كان قصص هكا هو يحلل
0: احداث واحداث واخبار وحاجات اي ثم افراح زيدة عاش مصري كنت تعرفها الغوز معروفه بالميك اب غوز هكا في في وجهها جميل زيدة
1: اوكي اي ستوري تيلر
0: صحيت فما برشا ناس اخرين في
1: فما ناس يشبوني بوحده ما نعرفش كان
0: هي
1: لا لا شبوني وحده مصريه
0: اوكي
1: انا راني ما نحبهاش الحقيقه الافكار نتاعها ما تمشيش مع افكاري الجمله وراي بالنسبه لي انا تغلط في العبيد
0: اللي هي ما عنديش فكره انا على المحتوى
1: اوكي ما نعرفش عندي الحق نقول ولا
0: معناها نزيدو نخمموا شويه مادام خممت شوي. مرتين ماني ما تقلش
1: بدي اعرفها خاطر يقولوا لي راك تشبلها جست في الوجه
0: اوكي فيزيك ما هي زادت صنيعه محتوى
1: معروفه وكل ما المحتوى نتاعها مشى بطريقه تغلط في الناس اللي تخلط
0: من حيث مثلا
1: الدين بعلم الطاق
0: اوكي فوالا فوالا عرفت عرفت عرفت عرفت عرفت غاب عليا الاسم عرفت عرفت عرفت عادي تنجم تقول اسم عرفت المحتوى اللي تقدمه انت بالنسبه لك تغلط معناها
1: تغلط في العبيد تغلط في العبيد دونك يقولوا لي راك تبلها نتقلق الحقيقه باش يقولوا لي تبان
0: انا نسيت الاسم نتاعها كنت تفكر نقول
1: راهو لازم العبيد تفيق راهو
0: ثم تقول لك انا عندي هي بامال دو فاسير عليها بوليميك على الايات القرانيه على القران والاحداث القديمه والجديده
1: وال
0: نظرية المؤامرة والتطور وغيرها والعلم والكائنات الفضائية فما برشا بالحق غب علي الاسم نتاعها كنت تتفكر وقل ولا أميرة ولا أي ولا أي معروفة جدا وديما فما جدا أوكي
1: قتل الكونتوني نتاعها خطر بيجيش راهو العلم الطاقة راهو وثني معناها كي أنا جيت بريود قريت على حبطت لهم حكيت لهم على الأديان وأديان متاع الهندوس معناها
0: المختلف له أوكي داكور بي
1: لاحظت اللي فما تشابه كبير تشابه كبير علم الطاقة والحاجة هذوكم بال
0: داكو ريت المصادر
1: فما سحر معروف فما حاجات راني ما نحبش نقولها خاطرني
0: ما تحبش تدخل في العالم هذا
1: نجم العباد ما تزيدش تسألني خاطر باش يزيدوا يسألوني يقول لي هبط لنا وكل مرة يذيه شو
0: ما تحبش تدخل واضح أميمة لهنا ريت اللي يجمع بين الناس الكل هنا المصادر أنت تحكي لي على مصادر أميرة تحكي على مصادر أفراح تحكي على مصادر عمر زاد كيف صنع المحتوى في المجال ديما يحكيوا على المصادر والهنا المتلقي هو اللي عليه ما يخذيش حاجه مسلمه
1: كل عاده صحيح نرجع لكلامي من الاول وحدك لازمك انت تلوش
0: وتعرف شكون تتاثر زيد
1: اي اتفرجوا يا عبيد حلوا المصادر لوجوا
0: ارجعوا تفرجوا
1: راه شوفوا المصدر نتاع الحاجه منين جات اقراوا على الاديان مهم باش تعرف شنو هي الحاجه اللي
0: تكتشف وتاخذ فكره في الكيك شنو نلقاو شنو المحتوى باش تقدموا
1: غادي في الحقيقه باش نحاول نحكي القصص نتاعي
0: اوكي باش نطلع
1: الناس يحبوا يتعرفوا علي اكثر ويحبوني نحكي قلت نبدا نحكي قصص اما راني ام اوبن نحب نجرب جيمينج نحب نجرب برشا حاجات
0: حلو
1: كيما قلت راني متعدده المواهب
0: والهويات الرقميه
1: اي
0: مليح.
1: اما معناها ندعو الناس انهم بالحق لوجوا في المصادر ولوجوا على تاريخ الحاجات التاريخ راه مهم اقراو مش لازم تكون انسان مثقف مش نورمال ولا قاري مش نورمال ولا عندك شهاده عليا باش تثقف روحك راهو الانترنت راهي بحر راهي بحر راهو كل شيء موجود
0: المصادر عزيزي المشاهد كيما قول الدحيح عزيزي المصادر ميرسي وميمة يعطيك الصحة ميرسي بوكو فرحنا برشا اللي انت جيت بحذانا وشاركتنا المحتوى نتاعك والغرام نتاعك وفينا مساعتين كومي معنا اخر مستجدات الاخبارية الجوية الوطنية والعالمية ميرسي وميمة بوجي بوجي تلقاو على انستغرام وعلى التيك توك محمد عزيز ميرسي حسين ميرسي ميرسي لأولاد الكل نتقابلوا غدوة في ساعة سعيدة مع جعفر كامل الفريق لحد جاي في حلقة جديدة من ديوان ترانس في لمين وبعيا. ديوان ترانس.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثانية بعد الثوال دي ونفع مع السلامة. تراجع عدد حوادث المرور في تونس بنسبة تجاوزت 12% إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور، وبلغ عدد الحوادث 3772 حادثا سنة 2026 مقابل 4275 حادثا في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بتراجع قدره 533 حادثا. وفي المقابل ارتفع عدد القتلى إذ بلغ 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا سنة 2025 بزيادة قدرها 111 قتيلا، أي بنسبة 11.71%. كما تراجع عدد الجرحى إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 بانخفاض قدره 819 جريحا، أي بنسبة 14.48%. الأكاديمية البرلمانية تنظم غدا يوما دراسيا برلمانيا في إطار دراسة مقترح القانون المذكور المتعلق بالإطار القانوني المنظم للهيكل الرياضية وما يطرحه من مسائل تتعلق بتسيير الهيكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها. وستتناول الأشغال النسخة المعدلة من مقترح القانون في سياق مواصلة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب النظر في فصوله والاستئناس بآراء الخبراء ومختلف المتدخلين في الشأن الرياضي تمهيدا لاستكمال مناقشته والتصويت على أحكامه. المستشفى المحلي بدوز ينظم بالتعاون مع وددية أعوان الصحة بقبلي والمستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى المحلي بسوق لحد ينظم يوما مفتوحا لتقصي مرض السكري وضغط الدم بمنطقة قصر غيلان وفق ما أفاد به الإطار بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي البشير العريبي لمراسل ديوان فام بالجهة.
2: اليوم 11 أكتوبر 2026 وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي ينظم المستشفى المحلي بدوز بالتعاون مع وددية أعوان الصحة بقبلي والمستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى المحلي بسوق لحد يوما مفتوحا لتقصي مرض السكري وضغط الدم في منطقة قصر غيلان، إضافة إلى تقديم النصائح المستوجبة لكافة الوافدين ولتفادي كافة المضاعفات التي يمكن أن تحصل لهم وتوجيههم للاختصاصات المطلوبة. ونحن مستعدين لفحص وتقديم الخدمة لكافة الوافدين علينا، وإلى حد الآن وصلنا إلى فحص 22 مواطن وإن شاء الله مواصلين العمل متاعنا، نأمن باش نوصلوا 100 مواطن إن شاء الله.
1: وفي أخبار العالم، المنظمة الدولية للهجرة تكشف أن حوالي 198 ألف شخص نزحوا من نحو 10 محافظات يمنية منذ مطلع سبتمبر الماضي داعية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين بالمجال الإنساني في اليمن. استمرار معركة فجر اليمن على الساحل الغربي حيث أعلنت القوات الحكومية صد محاولة تسلل الحوثيين خلال أقل من 24 ساعة وإيقاع خسائر في صفوفهم بمحيط مطار ذباب. وقال الناطق باسم القوات الحكومية أن قواته استهدفت أكثر من 1900 هدف ثابت ومتحرك للحوثيين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 عنصر وإعطاب 130 عربة قتالية وفق قوله.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: سبرغرام.
1: على سلامتكم، من يسركم تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوتنا على بوند افام، وكيف كيف خارج حدود الوطن على www.diwanafam.net. تابعونا زيد على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افام، على شان اليوتيوب ديوان افام لايف. قدور نكون معكم من قدام الميكروفون ستة ساعات كاملة ان شاء الله، من ساعتين لثمانية امتع الليل نقل مباشر لمباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة من رابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، وبداية من الستة مع البرنامج ريكاب استاد الديوان. مش نرجع بأكثر تفاصيل على ماتشوات اليوم، قراءة في نتائج الرابطة المحترفة الثانية، نرجع على خبر في انتظار الكونفيرماسيون نحو إقالة نبيل الكوكي من تدريب الساساس بعد الخسارة البارح في الديربي ضد تقدم ساقية الدير هدف مقابل صفر، وأبرز الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية تكون معكم تباعا. برشا كورة وشبع موزيكا اليوم في برنامجكم استاد الديوان. تحياتي المخرج البرنامج حسام الدين الحلواني وللمعد نادر بن شيدان، وجهوله تحية كبيرة برشا. كيف كيف الناس تسمع فينا في الثنية، شارع طريقة السلامة سيسروحنا اللي يخدموا، شارع ربي عينكم اللي يسمعوا فينا في الدار في القهوة وين ما كنتوا، أمسية رياضية رائقة للجميع. اليوم في البروغرام بداية من ساعتين ونص ترجي رياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة، أولمبي سوسة يحتضن لقاء النجم الساحلي والنادي الرياضي لحمام الأم، في زويت شبيبة العمران تواجه المستقبل الرياضي بالمرسى، وفي ملعب المتلوي نجم المكان يواجه الملعب التونسي. البداية بشكون بالموزيكا ثم نرجعوا مع انطلاق المباريات في برنامجكم استاد الديوان. ما تبدلوش الموجة، هذه ديوان فان في استاد الديوان.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، مازلنا متواصلين معكم في برنامجكم استاد الديوان.
1: انتم تسمعوا في استاد الديوان مع عبد القادر الرجي على ديوان فام.
0: بونسوار الناس الكل، رجعنا لكم في استاد الديوان. موعدنا يتواصل ان شاء الله الثمانية متاع الليل، النقل المباشر لمباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة، ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أربع ماتشات في البروجرام، البداية باش تكون بملعب زويتن، حوار الشبيبة الرياضية بالعمران في ملعب زويتن ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. حمدي شليبي في المباشر. حمدي مساء النور.
2: مساء النور قدور ليك ولجميع مستمعي ديوان فام هنا من ملعب الشيد لزويتن بتونس، مباراة من الجولة الخامسة بين الشبيبة الرياضية بالعمران وضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. نعطيك تشكيلة المباراة كالعادة، البداية بالضيوف في حراسة المرمى حمزة بن شريفية، الكابتن عزيز الجيوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كونيا خلف، عبد القادر الجيسمي رقم 8، فراس عيفية، عريان الحمروني، أمين الله بن حميدة ونور ماني، بالنسبة لبنك البودالي محمد أمين بن بريك، فارس سلامسكيني، ياسين أبو خريس، فيليب جو، أسامة الميجري، عزيز الترايدي، ودود أبليس، قصي بن معشة و

0: صالح ومروان حموده حموده عفوا، وحكم الفار اندري فيليبي ساعدو يوسف الجيمي.
1: نعم.
0: ما زلنا في بدايه المباراه، لين تتوقف المباراة، نقاش بين الحكم
1: نعم.
0: ومهاجم الشبيبة الرياضية بالعمر.
1: واضح هاتك الساحة، نمشيو الأولمبي سوسة، حوار النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي لحمام الأنف هشام بن جمعة. هشام مساء النور.
2: مساء النور قدور، مرحبا بك، مرحبا بكل أوفياء ديوان أفام. هنا أولمبي سوسة ومباراة الجولة الخامسة، حيث يحل ضيف نادي حمام الأنف على أولمبي سوسة. نمشيو لورقة المباراة وتشكيلة كلا الفريقين قدور. نلقاو في حراسة المرمى لنادي حمام الأنف معز بن شريفية، بهادين السلامي، محمد عزيز قضاعي، لحبيب الغرايري، شهاب بن فرج، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، أحمد بن طيبة، فراس بن عمار، زياد بن سالم، والسنجري ناموري يدرب الفريق شمس الدين الذوادي. تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، صبري بن حسن في حراسة المرمى، وجدي كشريدة، باباكار ديارا، فيليب لونكونتان، ناجي الفرجاني، نازح الفرجاني، وعثمان دياكيتي، أسامة عبيد، ريان عنان، أشرف بن ضياف، موسى سانغور، ومحمد ياسين الشعباني يدرب النجم الرياضي الساحلي الفرنسي كريستيان براكوني. في حكم الساحة نلقاو أحمد الزوادي بمساعدة محمد أمين المانسي كمساعد أول، ونسيم المجدي كمساعد ثاني، في حين حكم الفار هيثم الترابلسي بمساعدة أشرف الهذلي. احتياطي كلا الفريقين نقاو إيهاب بن منصور حارس مرمى احتياطي في تشكيلة حمام الأنف، محمد علي الناجري، إيهاب الديدي، عزيز مكبة، أيمن عباسي، ياسين الشامخي، رفيق كمرجي، أبو بكر سيديكي، وتمام عبيدي. في حين احتياطي لإطوار هذا الجزاح أسامة الدكتور، محمد حسين، محمد حسين، عبد الله العاملي، ريان نجارة، أحمد الزرقاتي، كينغسلي إيدو، نزار الشميكي، وأوسكار وينستون. في حين غيابات هامة في التشكيل الأساسي للنجم، مش موجودين حتى على دكة الاحتياط، نلقاو بوسلامة المصاب، وكذلك اللاعب أوكبيشو. هذوما يعني أهم غيابات النجم. الكرة وصلنا لتوقيت 5 دقائق لعب قدور. أكيد خليك تكلمة تمشي لذلك الملاعب
1: أكيد واضح. يعطيك صحة هشام. من سوسة إلى المتلوي، حوار النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي مع رؤوف العياري. رؤوف مرحبا.
3: مرحبا بك قدور، تحية ليك، تحية لكل الزملاء في بطيخ الملاعب. 6 دقائق لعب مرت على بداية الفترة الأولى من لقاء النجم المتلوي والملعب التونسي. أصفار بين الفريقين، نمشي مباشرة لاستعراض تشكيلتي الفريقين قبل ذلك داخل تحكيم المباراة. يتألف من فرج عبد اللاوي حكم الرئيسي، يساعدوه كل من أحمد الدويوي ومحمد بوعبيد الحكم الرابع، أسامة شريف يراقب اللقاء، عصام الرحموني وحكم البار هيثم قيرات، حكم البار المساعد غسان مطاوع. تمشي تشكيلة الفريق الضيف. الملعب التونسي يحتل المرتبة 9 من أصل 3 مباريات ب4 نقاط. في حراسة المرمى نور الدين فرحاتي، عزيز الساحي، فادي العابدي، اسكندر الصغير، رائد الدربالي، أبو بكر ديوب، يوسف السعفي، مام تيون، وائل الورغمي، بركات الحميدي، وأمدون داي الاحتياطيون. بالنسبة للملعب التونسي، عاطف الطفيلي حارس احتياطي، محمد أمين الخميسي، منير جلاش، أبو بكر كمرة، يوسف أمرو، يوسف توري، فخر الدين بن يوسف، رفاع الدين الرياحي، يوسف الغفلي، والمدرب توزي مريكو. إلى الفريق المحلي، نجم المتلوي يحتل المرتبة 12 ب4 مقابلات 3 نقاط. في حراسة المرمى عزيز البجاوي، عزيز الغريبي، منتصر التومي، يوسف مراد، براندون أنون، شريف كوديان، إريك كواسي، عامر بن غيث، أسامة النجري، أسامة النجاتي، ياسين السلطاني. الاحتياطيون بالنسبة للنجم المتلوي السابق يدعس حارس احتياطي، محمد متعبية، محمد المرمي، الوريبي، ياسين صابر، عامر جميني، باسم الحاج، اسماعيل هرماز، ايوب الديدي، عبد الله الشيبي، والمدرب امين جارة. 7 دقائق لعب مرت على بداية الفترة الأولى، 0-0، وهذه مخالفة للنجم المتلوي في تنفيذها اللاعب عزيز الغريب.
1: نعم.
3: والحارس نور الدين فرحاتي يخرج الكرة في آخر لحظة للركنية.
1: نعم.
3: كل الركنيات في هذه المباراة للنجم المتلوي.
1: شكرا لك، شكرا لك رؤوف. نرجع الحمدي في شاد ليزويت، تفضل دقيقتين من الوصف والتعليق، تفضل.
0: شكرا لك قدور. وفي سبعة

0: لها من صوت المباراة الأول، نتيجة لا تزال 0-0 بين الفريقين. المباراة الثالثة بين زوز فرق، المباراة الأولى كان بتعادل 2-2 وانتصار المستقبل هذه مرسى 2-1. واليوم إما الانتصار الأول لشبيبة العمران أمام جماهيرها وعلى أرضية ميدانها، أو الانتصار الثاني للجناوية والتعادل. مباراة أكيد يعني كما قلت بديت دقيقتها السابعة وشفنا هجمة للمستقبل الرياضي بالمرسى، ولكن تدخل من الحارس، هذه الكرة لي عبد الله الجيثمي، أو عفوا الكرة لي المستقبل مرسى عمرين الحمروني يساعد الكرة، لكن ترجع لي الشبيبة الرياضية بالعمران الكرة لمصطفى السويسي كابتن الفريق، والكرة كمس لشبيبة الرياضية بالعمران. في التنفيذ بلال مغنم يلعب الكرة، بلال مغنم دفاع يستميت من أسامة البحري، يبعد الكرة في وسط الميدان أسامة البحري، لكن عدي بالحاج يفتح الكرة إلى الجهة اليمنى، لكن مقطع ممتاز للتدخل الدفاعي من أسامة البحري، الكرة تشتيت وتبعد الكرة، يعود تميس للشبيبة الرياضية بالعمران، يلعب التميس الكرة على الجهة اليمنى للكابتن الفريق مصطفى السويسي، يرجع إلى الخلف سامر المرويني، سامر سامي الهمامي، الهمامي الكرة في الجهة اليسرى ولكن تعود للوسط الميدان، علي كازمير يفتح اللعب علي مصطفى السويسي، توزيع ولكن الدفاع يدخل، دفاع مستقبل رياضي بالمرسى، دفاع الجناوية تصعيد الكرة ممتازة للحمروني، ولكن ما توصلش، مقطع من دفاعات الشبيبة، ترجع الكرة لفراس عيفية، فراس إلى الجهة اليمنى لمستقبل المرسى، يبحث عن ثغرة، يبحث عن تمريرة، يلقى زميله كوني خلفه، وماذا يقول الحكم؟ الكرة تعود للحارس حمزة أو أسامة الحنزولي، الكرة لحارس الشبيبة العمران أسامة الحنزولي، شفنا يعني صعود بالكرة اللاعبي مستقبل المرسى، ولكن الدفاعات يقفوا أمام الهجوم، كرة طويلة من أسامة الحنزولي لكن بدون عنوان، ترجع إلى دفاعات مستقبل المرسى، ترجع إلى الحارس حمزة.
1: تتغير النتيجة في أولمبي سوسة مباشرة إلى هشام بن جمعة، تفضل هشام.
2: شكرا قدور. شهاب بن فرج اللاعب السابق والمتكون في النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 10 يفتتح النتيجة هنا لصالح نادي حمام الأنف، رأسية ممتازة بعد ركنية، كانت هجمة سريعة مرتدة، جابت ركنية على يمين صبري بن حسن، التنفيذ كان مميز، ورأسية شهاب بن فرج كانت هي الأروع في شباك صبري بن حسن، معلنة افتتاح النتيجة 1-0 لصالح نادي الرياضي حمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحلي في توقيت وصلنا 11 دقيقة لعب، والهدف سجل في الدقيقة 10 بالتمام والكمال.
1: شكرا لك هشام، أول هدف في دفعة اليوم لشهاب بن فرج للهمهامة في أولمبي سوسة ضد النجم الساحلي. نمشيو المتلوي روف، تفضل.
3: نعم مجددا تحية ليك كدور، بلغنا الآن توقيت 11 دقيقة لعب في الفترة الأولى من لقاء نجم المتلاوي بالملعب التونسي زوز فرص، وتيحت الفرصة لنجم المتلاوي ياسين السلطاني كورته أخذت المرمى، في حين من جانب الملعب التونسي اللاعب بركات الحميدي تسديدته الرأسية بعد توزيعة جات على اليمين من رائد الدربالي كورته فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس عزيز المشاوي ببضع سنتيمترات، إذا تبقى النتيجة أصفار بين الفريقين، والكرة حاليا هجوم لفايدة الملعب التونسي، توزع الكرة لمحاولة التسديد عن طريق اللاعب بركات الحميدي لكن يسقط الدفاع، يخرج الكرة ويتحصل المدافع على مخالفة لفايدة دفاع نجم المتلاوي، كرة حاليا في مناطق 18 متر لمرمى الحارس عزيز الشاوي، وتنفيذ المخالفة عن طريق اللاعب عامر بلغيف، تتنفذ الكرة تمشي الكرة للظهير الأيمن لنجم المتلوي، يوزع الكرة، يخير توزيع الكرة طويلة في مناطق الملعب التونسي، تمشي مباشرة للحارس نور الدين الفرحاتي. نور الدين الفرحاتي ياخذ كرته بكل سهولة، تمشي الكرة حاليا زالت في المناطق الخلفية للملعب التونسي عن طريق الظهير الأيسر فادي العابدي. ماذا يفعل؟ ينتظر المساندة، يخير التوزيع، توزيعة طويلة في مناطق النجم المتلوي، ياخذها الدفاع على مستوى خط 18 متر، ثم باقي الكرة في منتصف مناطق النجم المتلوي، والحكم يعلن على مخالفة قريب من العملية، مخالفة لفايت اللاعب أمادون داي أو مام تيون. إذا يتحصل على مخالفة في منتصف مناطق النجم المتلوي. بكر بالنتيجة لكل من التحق بنا الآن على موجات ديوان فان. 14 دقيقة لعب، نقترب من ربع ساعة لعب لقاء نجم المتلوي والملعب التونسي. لازالت النتيجة 0-0 بين الفريقين. نتابع هذه المخالفة بفايت الملعب التونسي. كل اللاعبين المهاجمين والمدافعين على مستوى خط 18 متر، تتنفذ الكرة قصيرة، محاولة التوزيع، لكن فعلا تتوزع الكرة والدفاع على مستوى نقطة ضربة الجزاء. يوسف مراد يبعد الكرة من مناطقه في مرة أولى، ثم تؤول الكرة للتماس، تماس لفايت نجم المتلوي. التنفيذ عن طريق المنتصر التومي، تتنفذ التماس، توصل في اتجاه اللاعب ياسين السلطاني، ثم تقطع الكرة وتتحول في اتجاه الحارس عزيز البجاوي. تحول الكرة، بداية محاولة هجومية لفايت نجم المتلوي عامر بالغيث، يوزع الكرة توزيعها طويلة، ياخذها الدفاع فادي أو اسكندر الصغير، يرجع الكرة لحارس مرماه نور الدين الفرحاتي. باقي الكرة في مناطق الخلفية لنجم الملعب التونسي أبو بكر ديوب، يبدل وجهة اللعب، تمشي الكرة في اتجاه رائد الدربالي، يوزع الكرة توزيعها في مناطق نجم المتلوي، تم تغذي على مستوى وسط الميدان ورفع الكرة عالية عن طريق اللاعب يوسف مراد في اتجاه الحارس نور الدين الفرحاتي. نور الدين الفرحاتي في الحقيقة مستوى اللعب إلى حد الآن متوسط أو أقل من المتوسط، وكذلك في انتظار ارتفاع نسق اللعب، ونشاهد إن شاء الله الأهداف في هذا الحوار المفتوح. على كل الاحتمالات تمشي الكرة في اتجاه اللاعب مام تيون، ترفع عالية.
1: توقيت عندك قديش؟
3: في توقيت الآن ربع ساعة تحديدا من الشوط الأول، لقاء نجم المتلوي والملعب التونسي 0-0 بين الفريقين جدوا.
1: شكرا لك هشام. واحد بلاش الهمهمة ضد ليتوال، تفضل. يلا
2: تصويبة ممتازة يسارية من اللاعب نازح الفرجاني، ترتقم بالعارضة، تجي قدام اللاعب ريان علان، يتصور، ترتقم بالقائم الأيمن. النجم كان قريب من التعديل، ولكن العارضة مرة أولى والقائمة مرة ثانية تمنع الإتوال من هدف التعديل. تمشي كرة لصالح موسى سنجور، موسى سنجور كورتو وجدي كشبنا ودياكيتي، يخليها وجدي تخرج في تماس نعيد موسى سنجور، من دخل العمليات يعمل كنترول، تتقصف الكرة، موسى سنجور وين البرهوم يدور بكرة ويمرر الزميل ويربح. تماس في صالح نادي حمام الأنف، قريبة من زاوية الركنية، لقطة كانت عملية قبل الهدف، يعني سقطتنا من حدثنا عليها، اللي هي اللاعب أحمد بن طيبة يعني تاكل، وهنا الأحبية كانوا يطالبوا بورقة حمراء، الحكم رجع للبار ولكن شد صحيح في الورقة الصفراء، ولكن لقطة اشتشد معها برشا قيل وقال. تمشي كورة لصالح حمام الأنف من أقدام وإلى البرهومي في وسط الميدان، تتقص ترجع لحارس معز بن شريفية. نادي حمام الأنف متقدم منذ دقيقة 11 هدف مقابل صفر، رأسية شهاب بن فرج، والنجم يسعى لتدارك ما فات. تماس لصالح حمام الأنف، لعب كرة في وسط الميدان لصالح ليتوال، يمشي كرة بين عنين وسام عبيد وسام نشرب بن ذيف، ولكن خاطئة، تتقص وترجع من جديد للنجم الساحلي، وورقة صفراء لا الحكم يختار الإنذار الشفوي بعد الاحتكاك بين لاعبين. وعلى ما يبدو أحمد بن طيبة المتحشر على الورقة الصفراء. مشكل الأرقام يعني صعب جدا أنك تجي تقرأ أرقام ندري في حمام مش عارف كيفاش الحكم موافقة على الأرقام في التدين بالكيفية هذيك. سبحان الله. تمشي كورة لأسامة عبيد في تنفيذ المخالفة. أسامة وناجح الفرجاني مازال أحمد الذوالي مع 12 في التنفيذ. دفاع الخط بقيادة اللاعب شهاب بن فرج في دفاعات حمام الأنف يوزع. أسامة عبيد لون كونتان بالراس ولكن على النازل يعني ما خداش الكرة هو طالع تايمين خاطئ من فيليب لون كونتان وتمشي الكرة أو ضربة مرمى لصالح معز بن شريفية اللاعب المخضرم اللي سبق له تقمص عديد الأزياء ولكن الفترة الأهم كانت بأزياء الترجي لتونسي زميل الأمس مدرب اليوم شمس الدين الزوادي.
1: هشام قداش عندك توقيت؟
2: وصلنا لتوقيت 19 دقيقة لعب قدور ونتيجة هدف مقابل صفر لصالح نادي الوليد حمام الأنف أمام النجم الريالي الساحلي.
1: واضح به. قبل ما نمشيو لبقية الملاعب نرحبوا بخبيرنا التحكيمي ياسين حروش يحضر معنا في المباشر. ياسين مرحبا بك.
4: مرحبا بك خويا.
1: هاي سيدي عنا هدف وحيد لحد الآن أكيد فرشت في اللقطة هدف نادي رياضي لحمام الأنف.
4: هي الحقيقة هي كرة ثابتة ركنية ارتقى لاعب نادي حمام الأنف قائد الفريق ضربة رأسية هدف سليم ما فيه حتى لبس.
1: تحكيميا 100% صحيح الحكم
4: لحد اللحظة هذه كل شيء لبس
1: واضح. يعطيك الصحة به. عبر منصة جيوان سبور الآن مشيو لمباراة الترجي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة.
5: جراي ممتاز هذا اللاعب محمد من جراي. محمد من جراي التوزيع هو خطيرة كانت عند الحارس سيف الدين الشرفي. خطير محمد من جراي لاعب رقم 11 الهجوم المعاق يرتفع على الساق. الهادي جرتيلة الهادي جرتيلة يحافظ على كورته. الهادي يلعب مع جاسم بالكيلاني. جاسم بالكيلاني إلى الهادي جرتيلة يخير الهجوم المركز ياسين الكاسح. كاسح إلى الحمدي العبيدي. أش يعمل حمدي العبيدي يحافظ على كورته. حمدي العبيدي اللمسة للهادي جرتيلة إلى دافيد روي. دافيد روي بعيد بعيد كورة دافيد روي تخرج 6 أمتار لأمل حمام سوسة مع بلوغنا 17 دقيقة لعب في ملعب جرجيس. لعب شستالف بعد لحظات للحارس محمد أمين الحزقي حارس الأمل أمامنا بنك بودلاء. الترجي الجرجيسي طويل الكرة صادق الطوج رجع بالراس دافيد روي يرجع الكرة دافيد. حمدي العبيدي أو جعفر موسى يتفوق حمدي إلى كيباسوي أسبق منه خبرة السنين. غازي عبد الرزاق يقطع على كرة ترجع مرة ثانية لدافيد روي مع مالك بعيو وخلفه فعل مخالفة غير مش مباشرة لصالح الترجي الجرجيسي. صادق التوش إلى اسماعلي محازب بن حامد. اسماعلي ممتاز. اسماعلي يدخل منطقة الجزاء التمرير التصوير ضاعت الفرص. عمل منسق ممتاز جدا كان من محمد ريان اسماعلي عمل الرتري للهادي جرتيلة وتصويبة الهادي بعيد على مرمى محمد بن الحزقي. ثالث فرصة الترجي الجرجيسي. ثالث فرصة الترجي الجرجيسي في هذه المباراة كرة باش ترجع حازم بن حامد دافيد روي.
1: نرجع مرة أخرى لشاد لي زويتن ديربي صغير في العاصمة بين الشباب الرياضي بالعمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. حمدي تفضل.
0: شكرا لك قدون. نلعب في 22 قلعة بالنتيجة لا تزال على حالها 2-0 مقابل 0 التعادل السلبي. شفنا بعض من المحاولات من المستقبل الرياضي بالمرسى ولكن بدون أي خطورة. دفاعات الشباب الرياضي بالعمران كانت حاضرة وإلى حد هذه اللحظة هي هجوم الشباب الرياضي بالعمران. اللعب متوقف هناك زوج لاعبين ثقيل يعني على أرضية الميدان لاعب من الشباب ولاعب من مستقبل المرسى. كما قلت لك كدور 23 دقيقة لعب تزيل النتيجة 0-0.
1: شكرا لك. قبل ما نمشي لسوسة نشوف التوقيت والنتيجة في ملعب المتلوي. رؤوف
3: الأولى جذور 0-0 بين النجم المتلوي والملعب التونسي.
1: عاود ذكرنا في التايمينج
3: 23 دقيقة لعب الفترة الأولى 0-0 بين النجم المتلوي والملعب التونسي جذور.
1: شكرا لك. نرجع الوصفة تعليق في أولمبي سوسة. هشام تفضل.
2: وصلنا التوقيت 24 دقيقة لعب والنتيجة لحالة سباقية لحمام الأنف الهمامة هنا على الإتوال في سوسة وعلى أرضية أولمبي سوسة. مخازة تتلعب بسرعة مدينة أشرف أشرف والفرجيني أشرف ترجع له كورة يطلب كورة فرجيني يمرر هيلو فرجيني شي يعمل يرجع بين أشرف بن دييف أشرف بن دييف يأخذ كورة ويدور يلوج على زميل شي يعمل أشرف عنده كورة يصوب أشرف الجانبية جانبية على مرمى على حارس معز بن شريفية تمشي كرة وضربة مرمى لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف بشوية خبرة وشوية حنكة يستعملها الحارس معز بن شريفية يخلي كرة تخرج أوت أوكي ولكن يقعد يتحدث مع زملائه للربح بعض الثواني وبعد اللي يوليه بعد بعض دقائق. تمشي كرة بالرأس نعيد أشرف بن ضيف أشرف كنترول خاطئ تخرج الكرة أو التماس لصالح حمام الأنف وسقوط للاعب على ما يبدو عثمان دياكيتي. يقوم سلامات عثمان دياكيتي تمشي كرة لصالح حمام الأنف تماس آخر ولكن قريب من زاوية من منطقة العمليات قلناها ونعيدها يعني الأرقام تحمم لهم شبه مستحيل قرايتها. تمشي كرة تمس آخر لصالح ندري هذا حمام لهم ندري هذا حمام لهم اللي قاعد عارف من أين تأكل الكتف يعني غلق المنافذ أمام النجم الرياضي الساحلي من خلال تضييق المساحات وخاصة اللعب على تسريع الهجمات والسعي لإحداث الأخطاء في منطقة العمليات أو قريبة منطقة العمليات. تمشي كرة سنغاري خاطئة تتقص يترجع لصالح وائل البرهومي وائل البرهومي على مستوى صف الميدان مرة كرة ترجع كرة من جديد وائل البرهومي لاعب السابق لفريق أمل حمام سوسة توصل الكرة بأديم السلامي لاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي توصل الكرة لمن لفيليبون كونتا يقصها ياسين الشعبان يعمل كنترول في وسط الميدان هي تمريرة خاطئة ناحية أسامة عبيد غضب كبير من الجماهير الحاضرة هنا في أولمبي سوسة. لعب الكرة خاطئة تصويبة فيليب لونكونتا ترتطم في باباكار ديارا وتخرج تماس لصالح الحبيب الغرايري يلعب كرة حبيب وكما جيت قائد النجم وجدك شريدة يشتتها ويربح تماس إتوال موسى سانغور يخليها غلطف السنغاري منذ قليل سنغاري غائب على تشكيلة إتوال وتدوينة على انستغرام تصرح عديد نقاط الاستفهام لاعب العب الشيكي مع منتخب ليبيريا في النجم مش موجود حتى في التشكيل الاحتياطي. تمشي كل هيثم عبيد ولكن أسبق صفيرة الحكم مخالفة لصالح أحمد بن طيب على مستوى صف الميدان يعلن عليها حكم مساحة أحمد الزوادي اللي كان قريب من العملية. الدين السلامي في تنفيذ المخالفة الطويلة بالدين السلامي موجود الفرجاني ناجح الفرجاني بالرأس يمشي كرة لريان عنين كنترول خاطئ من لاعب ياسين الشعباني تتقصي ترجع من جديد لصالح جراس بن عمار يوسط في الميدان اللاعب إلي البرهومي يرجع بها صعب الهدف وعز بن شريفية يوزع كرة طويلة يرجع نجح الفرجاني يراوغ اللاعب أشرف ضمضيف في وسط الميدان الحكم يعطي بقية اللعب توصل وسام عبيد وسام عبيد ممتازة جدا ناحية موسى سنغوري مرر وتصويبة ياسين الشعباني تلقى المدافع تحتك فيه وتخرج ركنية على يسار الحارس معز بن شريفي
1: نكملوا معك ركنية يا هشام
2: ركنية لصالح ميتوال عادر قدور تمشي كورة من أقدام وسام عبيد على يسار كما قلنا معز بن شريفية يوزع كرة مش نقول قدوت تصويبة رأسية ممتازة شبيهة بهدف ندري هذه حمام لم ولكن عالية بقليل على مرمى معز بن شريفية تصويبة أشرف بن ضيف لك الكلمة زميلي قدوت
1: شكرا لك هشام به رؤوف في المتلوي يعطينا توقيت ونتيجة رؤوف صفر لصفر بين النجم المتلوي والملعب التونسي نمشيو لزويتن حامد يعطينا توقيت ونتيجة باهي حاضر حامد يقول لي عاود لنا ميساج ما سمعناكش حامد يعطينا توقيت ونتيجة
0: اكيد قادور 28 قلاب او 29 قلاب صفر مقابل صفر ما زالت النتيجه بين مستقبل هذه مرسى وشبيبه العمران شفنا نعم. يعني شويه فرص لمستقبل هذه بالمرسى في المقابل يعني فمش تسييم للفرص وقبل بالدقيقة شبيبة عمران كانت يعني عندها هجمة اختيرة عدي بالحاج رتري ولكن بعيدة على المهاجم لأن يعني فترة من أجل الراحة وشرب الماء
1: واضح حتى في جرجيس سكور متعادل بين العكارة وأمل حمام سوسة صفر مقابل صفر نمشيو للأخبار مع سحر بن بلقاسم ثم نرجعوا لاستكمال الأشواط الأولى في برنامجكم استاد الديوان
6: Soyez alerte, le barmge à chutouille à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالثة بعد الزوال دي وانا فهم عسلمة. المستشار الدولي في التنمية الفلاحية نور الدين نصر يفيد بأن انطلاق أول تعداد فلاحي عام وشامل ومرقما في تونس يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة حول القطاع والانتقال من التسيير الظرف إلى التخطيط الهيكلي المستدام، مما يسهم في رسم سياسات فلاحية ناجعة ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
3: تونس باش تعمل التعداد العام الفلاحي الشامل ومرقما، بتولي عندنا قاعده بين بيانات مرقمنه على الفلاح. كي نقولوا فلاح راهي حتى في صيد البحر، حتى عدد القوارب مثلا والانشطه الفلاحيه والتربيه الماشيه والغابات والبحريه كلها باش يكون معناها مسح باش يكون كبير شامل في الجمهوريه التونسيه كل. وزاره الفلاحه تعد للبرنامج هذا منذ 10 سنوات. برنامج هذا بدأ في 2015-2016 في نطاق مشروع بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الفلاحة في تونس.
2: الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن عن فتح منظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطوين. وفتح باب الترشحات لهذه المناظرة ابتداء من 7 أكتوبر الجاري وتستمر إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، حيث يشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. إسناد الصفقة المتعلقة بتعبيد مسلك تلمام لمعتمدية وذرف من ولاية جابس والإذن للمقاولة بالانطلاق في الإنجاز بداية من غرة سبتمبر الماضي وفق ما ورد في إجابة لوزارة الاقتصاد والتخطيط حول سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب بشأن استكمال الجزء المتبقي من الطريق على طول 1.7 كيلومتر. وأفادت الوزارة بأن المشروع كان مبرمجا لتهيئة وتعبيد المسلك الرابط بين تلمام والطريق الوطنية رقم 15 على طول 4.2 كيلومتر بكلفة جملية قدرها 712,000 دينار. وفي أخبار العالم، وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تفيد بأن غارة جوية تستهدف مطار صنعاء الدولية. الرئاسة التركية تدين الهجمات على السعودية مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة لمزيد من الفوضى.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: رجعنا لكم في النقل المباشر للمباريات في استاد الديوان. هدف وحيد لحد الآن في 4 ماتشوات وهدف الهمهامة في سوسة ضد ليتوال. نمشي مرة أخرى لملعب شاد لزويتن. حمدي لك الكلمة، دقيقتين من الوصف والتعليق. بيه تسمع فينا حمدي ولا موش حاضر؟ موش حاضر مسج. بيه حاضر حاضر ايه تفضل.
1: شكرا لك قدور. وصلنا 35 دقيقة في الشوط المباراة الأول. النتيجة كما قلت لا تزال 0-0 ومخالفة لمستقبل المرسى وسام الأجبالي في التنفيذ. ريان لا حمروني يساعد كرة ريان، ولكن الدفاع على الشبيبة أسبق من المهاجم. ترجع الكرة لأسامة الحنزولي، على كرة لأسامة الحنزولي في تنفيذ الكرة. ما زلنا أكيد ننتظر الأهداف. شفنا بعض من الهجمات من الفريقين، ولكن الأهداف لا تزال غائبة في ملعب الشاد لزويتن. كرة في وسط الميدان والحكم محرز الأمريكي يقول مخالفة لمستقبل المرسى على الجهة اليمنى في وسط الميدان. تلعب الكرة للكونية خلفه، يرجع للخلف إلى حارس مرميه الحمزة بن شريفية. حمزة بن شريفية كرة عالية في وسط الميدان، البحث عن المهاجمين، ولكن مقطعة من دفاعات الشبيبة الرذيب العمران. ترجع الكرة على الجهة اليمنى لمستقبل المرسى، يعني كرة محصورة في وسط الميدان بين اللاعبين لخبطة، ولكن الآن كرة مستقبل المرسى على الجهة اليسرى. ممتاز الجبالي، ولكن مخالفة لأسامة الجبالي. تدخل كان من الكابتن مصطفى السويسي على أسامة الجبالي. وننتظر أكيد أن اللاعب مازال على أرضية الميدان، أما تدخل يعني الإسعافات للاعب. نعم اللاعب باش يتم إسعافه في 37 دقيقة لعب. مازال كما قلت ننتظروا أهداف إما من المستقبل بالمرسى أو من الشبيبة الرياضية بالعمران.
0: به شكرا لك. نمشي مرة أخرى عبر منصة ديوان سبور الجرجيس. مباراة العكارة ترى الجرجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة.
2: هدف وحيد عن طريق عمر السيار أو سماري عفوا، لاعب اللي يغيب عن مباراة اليوم بحين هزم من الملعب التونسي 3-1 من المتلوي 1-0 الفريقي 1-0 وتعادل مع اليوسمو. الجرجيس أفضل نسبيا، يعني مسجل 2 أهداف أو 3 أهداف، هدف حمدي العبيدي وهدف خليل القصاب وهدف كذلك في صفاقس أمام نادي صفاقس 2-1. كرة ترجع لحازم المنادي كي باسوي كنترول لمسة لسماعلي، يتفوق مالك بعيو يقطع الكرة إلى الطيب الزيتون، يخلي الكرة ل 24 هوبيري مارتين هوبيري الغاني، يرجع للأوغندي كيزيتو ريان فيغو، يقطعها الكاميروني دافيد روي، يعكس الهجمة الجامبي كيباسوي يربح المخالفة كيباسوي. جنسيات اللي عنا سنغالي كاميروني جامبي أوغندي غاني، وكذلك عنا مالي ونيجيري في تشكيلات الزوز في رقبة بيها تنذكر فيهم. بعد عند اللعب كرة لجاسم بالكيلاني دافيد روي، دافيد كرة طويلة حازم المنادي أمامه أوبرين مارتين، أوبيري مارتين يخسر الكرة لحازم بن حامد، جاسم أو ياسين الكاسح، صادق التوج يمر الصادق توج لمسة حازم بن حامد على اليمين، حازم التوزيع والتبرير غازي العياجي أو عفوا غازي عبد الرزاق. غازي العيادي هو لاعب اتحاد بن قردان امس خاض
0: مباراة تتواصل النتيجة 0-0. اذا في جرجيس نمشيو لرؤوف العياري في المتلوي. خلينا سكور مازال متعادل 0-0. دقيقتين معك في الوصف والتعليق قبل ما نمشيو الاولمبي سوسة. تفضل
3: سيف. اذا 40 دقيقة لعب، مازال نفس النتيجة 0-0 بين الفريقين في انتظار الاهداف. طبعا مخالفة حاليا لفائدة نجم المتلوي خلف اسكندر الصغير، الانذار اولى الانذارات في هذه المباراة بعد تدخل أمام أسامة الهجري. إذا حاليا مخالفة لفريق نجم المتلوي في تنفيذ ظهير أيمن عزيز الغريسي استبعد تقريبا 30 متر على مرمى الحارس نور الدين الفرحاتي. كل اللاعبين تتنفذ الكورة والهدف الأول. الهدف الأول لنجم المتلوي اللاعب شريف وديان. شريف وديان يفتتح النتيجة. تنفيذ مخطط مباشرة لغالب به الحارس نور الدين الفرحاتي. تصبح النتيجة بعد نزيل 41 دقيقة لاعب في الفترة الأولى هدف لصفر لنجم المتلوي أمام الملعب التونسي. كنا ننتظر في الأهداف طبعا. المباراة كان نسق بطيء في جل ردهات هذه الفترة الأولى. طبعا الهدف الأول شريك وديان لنجم المتلوي اشترج عن الكرة. يقول نجم المتلوي أكيد وكذلك الأنصار ولو أنه حضور الجماهيري لنجم المتلوي متوسط العدد في هذه المباراة. على كل افتتاح النتيجة تصبح هدف لصفر لفريق نجم المتلوي من توقيع شريف بوديان في الدقيقة 41 من هذا الشوط الأول.
0: شكرا لك. باهي يعطيك الصحة رؤوف. ثاني أهداف دفعة اليوم. المرة هذه نجم المتلوي سجل شريف بوديان مخالفة مباشرة في شباك البقلاوة. نمشي والأولمبي سوسة والوصف وتعليق مع هشام بن جمعة في مباراة النجم الساحلي ونادي حمل الأنف. خلينا سكور واحد بلاش الهمامة هشام.
4: شكرا قدور. النتيجة لحالها واحد بشيء للهمامة أمام النجم الرياضي الساحلي في توقيت 43 دقيقة لعب يعني دقيقة وشوية على نهاية الوقت القانوني. قص الكورة لاعب المتألق سنجري ناموري في تشكيل الهمهامة. لاعب في وسط الميدان قاعد يسول ويزول ويحكم بحكامه. مخالفة يتحصل عليها سنجري ناموري النجم اللي قاعد يحاول ولكن محاولاته ما عدا تصويبة فرجاني ناجح اللي ارتطمت بالعارضة. ومن ثم في نفس اللقطة ريان عنين تصويرته ترددم في القائم الأيمن. ماريناش فرص يعني كثيرة للليتوال. بالعكس يعني رينا زياد بن سالم خطير جدا تمشي كورة لحمام الأنف الخطير بالهجمات السريعة يصاب. رائع جدا الحارس صبري بن حسن تصويبة ولا أروع من أحمد بن طيبة ولكن أسبق منها تسلل يعني أني في التسلل. وكذلك اللاعب اللي مهد الكرة على ما يبدو اللاعب رقم 10 الحبيب الغرايري كان في التسلل. تمشي كرة نجح البرجاني يلعبها مع وسام عبيد. وسام عبيد حطها في أقدام أشرف بن دييف. ترجع لأشرف بن دييف يدور أشرف في لوجه لزميل يلقى ريان عنين. ريان من لمسة وعيدة حيث نجح البرجاني وزع نجح البرجاني ولكن سو ضيعات نجح البرجاني مش ولا بد تردم بالدفاع وتخرج تماس في صالح النجم تاعي. تلعب كرة بسرعة تمشي ريان عنين. ريان يعمل كنترول يضرب كرة يمهد لنجح الفرجاني. ترجع ريان تقول يمين يوزع يصوب ليه ايش يعمل يضرب كرة ويوزع ريان ولكن سهلة في أحضان معز بن شريفية قبيل دقيقة و15 ثانية لنهاية الوقت القانوني. بن شريفية يطول الكرة ناحية اللاعب أحمد بن طيبة وبن سالم تتقص وتمشي للإتوال ناحية اللاعب عثمان دياكيتي يمرر على اليسار الموجود نجح البرجاني. نجح يوصلها لأشرف بن بييف على مستوى وسط الميدان. أشرف بن بييف يلعبها مع اللاعب ريان عنين. ريان يدخل وسط الميدان يلوج على جميل يلقى عثمان دياكيتي. عثمان بجنبه الكابيتانو وجدي كشريدة. وجدي يعمل كنترول ويمرر لموسى سنجور. موسى في الوقت الأيمن يسرع في الهجمة ويوقع كورة. يتدخل اللاعب شهاب بن فرجي يشتت الكورة ترجع من جديد لعثمان دياكيتي يعمل كنترول لما هذا ريان عنين. ريان على الساق اليمين يرجع بها لنجح الفرجاني. نجح كورتو خاطئة تتقص ويسرع في الهجمة. اللاعب زياد بن سالم زياد سريع زياد نص مراني زياد يراوغ زياد مثل محافظة لكورتو ولكن بابكار ديارا بمجلقية قص الكورة وترجع ليشرف بن بيت. أشرف يلعبها لمن لوزيك شريدة. وزني سمع بيد وسمع يبتل من اليمين اليسار في اليمين يمر الكورة لموسى سنجور. موسى سنجور موسى سنجور يحافظ على كورة ويدور يرجعها لوسام عبيد. وسام بجنبه عثمان دياكيتي. عثمان دياكيتي ومجيب عثمان من جديد يوصل الكرة.
0: قديش توقيت عندك هشام؟
4: وصلنا التوقيت 45 زيد 15 ثانية.
0: نعم.
4: والنتيجة لحالها قدور واحد الأمامة لشيء لتوان.
0: شكرا لك هشام. إذن نتيجة على حالها 1-0 للفريق الضيف به عبر منصة ديوان سبور. نمشي لمباراة ترجي جرجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة.
2: والحارس ضيف الدين الشرفي ممتاز محمد بن جراي، لاعب نشيط جدا الحقيقة في هجوم أمل حمام سوسة. سيف الشرفي دافيد روي سيف الشرفي ياسين الكاسح إلى سامبا ديوف دافيد روي طول الكرة إلى الهادي جرتيلة. هادي أمام نور الباشي، هل يمر؟ يمر بالفعل، فمش مخالفة الهادي جرتيلة. جرتيلة أمام ملك بعيو، جرتيلة التوزيع وعند محمد أمين الحزق، عند محمد أمين الحزق الكرة. حارس الأمل الذي بحمام سوسة ليخرج الكرة لإسعاف نور الباجي. كرة لصالح الترجي الجرجيسي الذي بعض جماهير حمام سوسة الحاضرة. فهي أمامنا إعادة،
0: نذكر أمل حمام سوسة تحصل دقيقة 37 على ورقة حمراء لجعفر موسى. به توقيت ونتيجة في مختلف الملاعب. خلينا نبداو بملعب المتلوي. روف قداش عندك التوقيت؟
5: الحكم أضاف 4 دقائق كوقت مبدد، تخلص قصيري من الوقت. نعم. الجديد مازال التقدم للنجم المتلوي هدف صفر أمام الملعب التونسي من توقيع شريف وديان 41.
0: شكرا لك حمدي. في زويتنا توقيت ونتيجة
6: صفر مقابل صفر. الحكم أضاف 4 دقائق وخلاص في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.
0: شكرا لك هشام بن جمعة أولمبي سوسة. نكملوا معك الوقت البديل
4: 45 زائد 2.5 والنتيجة على حالة 1-1 حمام الأنف. النجم سجل التعادل ولكن الراية سبقت الجميع، تثبت الحكم وعاد لإقرار التسلل. تمشي الكرة دياكيتي مرر لمن؟ لموسى سانجور ولكن يقصها سانجارينا مولي ترجع للهيتوال تتخص من جديد عثمان دياكيتي يقصها البرهومي. برهومي يدور بكرة يلوج على جميل البرهومي في وسط الميدان يتريث البرهومي مرة كرة طويلة ولكن موجود باباكار ديارا في التغطية يخرج الكرة أو التماس. تماس في صالح النادي الرياضي لحمام الأنف اللي حد الآن ناجح تكتيكيا، يعني المدرب شمس الدين الزوادي أمام كريستيان براكوني تلعب بالتماس. والحكم في هذه الآونة جدور يعلن نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الرياضي حمام الأنف هدف مقابل صفر لصالح الهمهمة على عجب النجم. هدف شجده شهيد بن فريش في دقيقة 11. العودة مع انطلاق الشوط الثاني. تحية لكل أوفياء ديوان فهم.
0: يعطيك صحة هشام بن جمعة على الوصف والتعليق في شوط المباراة الأول في أولمبي سوسة 1-1 للأخضر والأبيض الهمهمة أمام النجم الرياضي الساحلي. في المتلوي انتهى الشوط الأول أم مازال؟ روف روف العياري تفضل.
5: أنا في الدقيقة الرابعة من الوقت المبدد
0: نكملها معك.
5: نعم فعلا تقدم نجم المتلوي أمام الملعب التونسي هدف شريف بوديان في الدقيقة 41 من هذه الفترة الأولى. حرص كثير من الفترة الأولى والهجوم عنيف من الملعب التونسي فتغطية الدفاع المتلوي يعني تحول الكرة إلى منطقة الملعب التونسي بداية محاولة الملعب التونسي. وفي هذه الأولى بالذات الحكم فرج عبد الدوي فتنافس الشوط الأول للقاء الدوي والملعب التونسي للقاء الشوط الثاني كدور من هذه المباراة.
0: شكرا لك. 1-1 لنجم المناجم ضد البقلة وبونتو مخالفة مباشرة شريف بوديان في زويتن. انت الشوط الأول أم لا حمدي؟
6: الشوط الأول جدور نتيجة كما قلنا 0-0.
0: إذن 0-0 بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى. به نكملوا الشوط الأول في جرجيس عبر منصة ديوان سبور. العكارة والأمل الرياضي بحمام سوسة 0-0 مع ورقة حمراء لفريق الأمل لحد الآن.
2: مصعب ساسي غازي عبد الرزاق يلعب المخالفة أوبيري مارتين كنترول أوبيري إلى مصعب ساسي شيعمل يعمل مصعب يمر من صدق التوج ويربح الركنية. خبرة كبيرة لمصعب ساسي يربح الركنية إصابة صدق التوج. شال لباس صدق كرة الأخيرة غيابات في الدفاع ممكن يسيل العريض على كل الركنية للأمل ومصعب ساسي في التنفيذ. الحكم باش يعطي الإشارة. مصعب ساسي يلعب كرة خطيرة ترجع من هذه جرتيلة ثم محمد من هلال قبل حمدي العبيدي غازي عبد الرزاق نور لباش دور لمسة إلى محمد من جراي. محمد من جراي يتواصل محمد أمين يحافظ على كورته يمر جراي من دافيد روي يتفوق الكامروني يقطع على كورة لصالح الهادي جرتيلة ممتازة المراوغة الهادي يمر جرتيلة الهادي جرتيلة يحافظ على كورته محمد الهادي جرتيلة الهادي جرتيلة يدور المساندة يلعب على السماعلي إلى حازم المنادي. منادي ما يمرش ما يمرش المنادي ويرجع أو ترجع الكرة بالتماس للترجي الجرجيسي. وفي هذه الآونة بالضبط حكم المباراة أمير العيادي ينهي الشوط الأول. التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. نعم. شكرا لكم على المتابعة.
0: يعطيك الصحة أبو البيبة. إذا نهاية الشوط الأول 0-0 بين الترجي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. زوز أهداف فقط تسجلت في الدفعة بتاع اليوم في الأشواط الأولى بونتو حمام لم في سوسة ضد الإتوال وهدف نجم المتلوي في المتلوي ضد الملعب التونسي. 4 مباريات في 4 أشواط. كيف شفتهم لحد الآن ياسين حروش؟
7: الحقيقة مردود إلى حد الآن مقبول من الحكام. عن هدف ملغى في ملعب أولمبي سوسة بداية التسلل والتسلل كان موجود واضح. أقصى على زوز بطاقات صفراء. الفار بطبيعة الحال في الصفرة الثانية باش يقوم بعملية المراجعة
0: شيك أكيد
7: ولا أكد الأنظار الثاني وبالتالي تأكيد الأقصى
0: واضح. يعطيك الصحة. بالنسبة لأبرز الماتشوات اليوم ذكركم الديربي والكلاسيكو في البطولة المصرية بين الزمالك والنادي الأهلي بداية من 6 متاع العشية. سينو في البطولة الأوروبية في البريمير ليج أبرز ماتش اليوم ليفربول مانشستر سيتي مباراة بداية من 4:30 متاع العشية. هال سيتي إيفرتون في 61 دقيقة 1-1. كريستال بالاس نوتنغهام فورست في 60 دقيقة 3-1. بالنسبة لليغا في إسبانيا نعرف الماتشوات الكبار تلعبت البارح. البارسا فاز كالعادة 3-0 ضد خيتافي. الريال يفوز ضد فيا ريال 1-0 والهدف للإيفواري ديوموندي. بالنسبة لليوم إلتشي ضد سيلتا فيغو مباراة انتهت 0-0. ريال سوسيداد وديبورتيفو لاكورونيا 7 دقائق دون أهداف لحد الآن. بالنسبة لريال بيتيس أوساسونا 5:30 متاع العشية. راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا مباراة بداية من 8. بالنسبة للسيريا في إيطاليا والمباريات نجم تابعهم على منصة ديوان سبور. على ذكر ديوان سبور نجم زاد تابعوا حاليا آخر مباريات الجولة 5 من بطولة الباسكتبول بين النادي الرياضي السفيقسي اللي يستقبل في أرضية ميدان شبيبة المنازه. بالنسبة للسيريا في إيطاليا كومو يواجه أس روما مباراة انتهت 0-0 مع ورقة حمراء لذئاب العاصمة فريق اس روما. لازيو روما ومونزا مباراة 2-1 حاليا في 66 دقيقة. بالنسبة لليتشي بولونيا إلى حد الآن 1-0 لبولونيا. ساسولو اي سي ميلان مباراة القمة 5:00 متاع العشية. وكالياري ضد اليوفي مباراة بداية من 8:15 متاع الليل. بالنسبة للبوندسليغا في ألمانيا اف سي كولن ضد نادي بوروسيا موشن جلادباخ شوط أول ينتهي 1-1. 1-1 فرايبورغ ضد رويال بلوز تشالكي بداية من 4:30 نتاع العشية. ونختمو بالليك في فرنسا أبرز مباراية اليوم، نيس يواجه نادي ستراسبورغ مباراة في 65 دقيقة 1-1. ستاد رين ضد أوكسير إلى حد الآن مباراة تبدأ 4:40 نتاع العشية. تروا يواجه أولمبيك دو مارسي بداية من 7:45 دقيقة. متواصلين معاكم في استاد الديوان الثمانية متاع الليل، بعد شوية نرجعوا للأشواط الثانية في 4 ملاعب. نذكر دفعة ثانية من الجولة 5 ذهاب من ليغ آن التونسية. نرجعوا للموزيكا، ما تبدلوش الموجة، ريستي برانشي سور ديوان اف ام.
8: القيروان باشا وسليانة على 103.2
9: ديوان اف ام.

0: كنت تسمعون في بلتي. رجعنا لكم لاستاديو ديوان نتواصلوا ان شاء الله 8 متاع الليل 38 دقيقة بعد ما 3 متاع العشية.
1: انتم تسمعوا في استاديو ديوان مع عبد القادر الرجي على ديوان فام.
0: تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات مباشرة. الأشواط الثانية في مختلف الملاعب، الدفعة الثانية من الجولة الخامسة من الرابطة الأولى، أولمبي سوسا ومباراة ليتوال والهمهامة هشام بن جمعة. خلينا سكور في الميتون الأول واحد بلاش للضيوف نادي حمام الأنف.
2: شكرا جدور. عودة من جديد أولمبي سوسا والنتيجة ما تزال على حالها، هدف مقابل صفر يطلع على الهمهامة على حساب النجم الرياضي الساحلي، النجم اللي قام بزوج تغييرات، خروج كل من موسى تانغور ومحمد ياسين الشعباني ودخول كل من كينج سيدو وأوسكار وينستون. هذه يعني تغييرات النجم في إدارة تغييرات نادي حمام الأنف. إصابة ويحضر في نفسه باش يدخل عزيز بوكبا، تمشي كورة لفيليب لونكونتان، جوج وسط الميدان يصوب فيليب لونكونتان، ترتدم بالجيبية أو تتشتت، ترجع لعثمان بياكيتي يعمل كنترول يلعب نجاح الفرجاني، يجي أشرف بن ضيف، أشرف بن ضيف يطلب الكرة، وجدي كشريدة ياخذها، وجدي شي يعمل على يمينه اللاعب اللي دخل ليس كينج سيدو ولكن اللاعب اللي دخل هو ريان جارا في مكان اللاعب موسى سنغور. يعني تغيير لاعب بلاعب، يعني بوست. على كل حال تمشي الكرة، جارا يطولها لوينستون ولكن موجود سيكون فرج يخرج الكرة للروكنية، لاعب النيجيري الجديد في صفوف النجم. الروكنية يمشي تنفيذها، وسام عبيد يجي على يمين الحارس معز بن شريفية، الشمس مقلقت معز، هل يستغل العملية النجم؟ الحكم يقول له لا ما تنفذش، ويمشي ينب على ملاعبية نادي الرياضي حمام الأنف اللي قاعدين يقولوا بالحركات الإحمائية. على كل حال يقولوا بدلوا المكان تاع ليشوفمون، يعني تاع حركات الإحمائية، تلعب بكرة طويلة بالبوكس، بعد الكرة معز بن شريفية، ترجع عثمان دياكيتي من جديد للفرجاني، وسام عبيد أرضية ولكن سنغاري ناموري قصة، ترجع من جديد ريان عنان يتدخل سلامي، واللاعب زياد بن سالم يتسرع في الهجمة، زياد بن سالم يبدل اللعب، وموجود الجراء يقص الكرة وترجع نجاح الفرجاني، وسام عبيد يعمل كنترول يدخل وسط الميدان، وسام يمررها أرضية لقائد فريقه وجدي كشريدة، وصل الكرة ريان جارة في الريوق الأيمن، ريان جارة يوزع، وشهيد بن فرج ثابت، تمشي الكرة عثمان دياكيتي، فيليب لونكونتان، عثمان دياكيتي، أشرف بن ضيف يراوغ أشرف الأول بالثاني، يتوغل أشرف ويوزع أشرف، يتدخل الدفاع يخرج الكرة في الركنية، توجيهته كانت في اتجاه أوسكار، ولكن اللاعب بهاء الدين السلامي متفطن أسبق منه على ما يبدو، رايت مساعد الحكم الثاني نسيم المشرقي تسلل، تلعب بكرة من معز بن شريفية طويلة نعيد زياد بن سالم، زياد وفيليب لونكونتان، فيليب لونكونتان يغطي على كورتو فيليب ويمررها لكن خاطئة تتقص، وترجع من جديد النجم الرياضي الساحلي، نزل بكرة لامتلاك من الإطوال، يسقط ريان جارة، ورقة صفراء على ما يبدو فراس بن عمار، قول على ما يبدو لأنه أرقام لاعبي حمام الأنف خاصة لبعاد صيب قراءتها. على كل حال أم هيثم المحمدي واحد منهم، تمشي كورة يتدخل شهاب بن فرج بمبدأ السلامة
0: في توقيت قداش هشام؟
2: وصلنا لتوقيت 52 دقيقة لاعب قدور.
0: نعم.
2: والنتيجة لحالها اسبقية بالأمام على الإتوال واحد بشن.
0: شكرا لك. نمشي للمتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي روف العياري تفضل.
3: سبعة دقائق لاعب مرت على بداية الفترة الثانية من لقاء نجم المتلوي والملعب التونسي قدور. زاد التقدم لنجم المتلوي هدف لصفر من توقيع شريف بوديان دقيقة 41.
0: به نرجع لك شوي أخرى. نمشيو عبر منصة ديوان سبور لجرجيس هدف في ملعب جرجيس للعكار.
4: محمد أمين الحزقي العكار يتقدمون. هاي من الإعادة جرتين يدخل منطقة الجزاء ويركن الكرة في زاوية صعبة على الحارس محمد أمين الحزقي. 1-0 هنا في جرجيس. 1-0
0: به الحزقي يسجل الهدف الأول للعكارة. أكيد كنت تفرج في الهدف ياسين حروش تحكيمين.
5: والله هو الحقيقة قبلت الرأي التحكيمي هو هدف جميل.
0: أي صحيح.
5: الحقيقة رقم 10 التصويبة من خارج منطقة الجزاء أنرولي في الدوزيام بوتو. دونك التصويبة من عن بعد ما فيهاش لبس معناتها الهدف سليم. وأعتقد أنه الفار باش يكونفيرمي صحة الهدف.
0: واضح اذا واحد بلاش للعكارة امام في ارضيه مدينه ضد الامل الرياضي بحمسوس. نذكر ضد الامل عنده ورقه حمراء في شوط المباراه الاول. نرجع لك رؤوف كملوا معك دقيقه وصف وتعليق في المتلوي تفضل.
3: نعم اذا قلت زوج تغييرات كان فيهم مدرب الملعب التونسي ماريكو يوسف عمرو اول ظهور لي بعد عودته للملعب التونسي ياخذ مكان ابو بكر ديوب وفخر الدين بن يوسف مكان مام تيون. هذه التغييرات في صفوف المخلاوة. النجم المتلوي مازال يحافظ المدرب أمين غارة على نفس التشكيلة اللي نزلت منذ بداية المباراة طبعا نظرا كذلك لأسبقية الهدف إلى حد الآن في النتيجة أمام الملعب التونسي لتعبير الأوتار. كذلك توزيع ماريكو قام بزوز تغييرات خاصة ولا يعتمد على زوز مهاجمين رأس حربة اللاعب فخر الدين بن يوسف وأمادو نداي. تمشي الكرة حاليا في فريق نجم المتلوي توزيعة طويلة من اللاعب عزيز الغريسي تمشي بدل بها وجهة اللعب من اليمين إلى اليسار يأخذها الدفاع عن طريق وائل الورغمي يرجع للخلف يأخذ الكرة هذه بعدها من مناطق ثم تخرج مجددا للتماس تماسي فريق نجم المتلوي في مناطق نجم المتلوي وتحت فرصة تعديل النتيجة بفايت الملعب التونسي تزيد يوسف السعفي عزيز الجاوي في آخر لحظة انتماء كان كرة ماشية للشباك يخرجها يحولها للرقمية اتنفذ بدون نتيجة. واصل اللقاء حاليا المخالفة لفايت الملعب التونسي في مناطق البقلاوة تمشي الكرة باتجاه عزيز الساحي يبدأ الكرة فعلا من زميله أمادو دياي انداي يدور بلاعب لكن مقطوعة الكرة تتحول بسرعة توزيعة طويلة يتلقاها مدافع الملعب التونسي رائد الدربالي. رائد الدربالي يتقدم في مناطق نجم المتلوي يبحث عن المساندة يوزع الكرة توزيعة أرضية وتمشي الكرة يخرج لها الحارس عزيز بجاوي يخليها دفاع كانت ماشية الكرة في اتجاه بركة الحميدي عفوا اللاعب يوسف السعفي تمشي الكرة طويلة اجتاز خط منتصف الميدان في مناطق الملعب التونسي ترجع الكرة مرة ثانية في مناطق الملعب التونسي مقطوعة من شريف بوديان يحصل على مخالفة لفايت النجم المتلوي انتظر التنفيذ الكرة في منتصف مناطق الملعب التونسي المخالفة لفايت النجم المتلوي في تنفيذها شريف بوديان صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن دقيقة 41 من الشوط الأول تابع هذه المخالفة لفريق نجم المتلوي شريف بوديان السنغالي وزع الكرة توزيعة طويلة والدفاع بل ما زالت باقية الكرة والهجوم يتواصل لنجم المتلوي يتدخل الحكم فارس عبد اللوي يعلن على مخالفة لفريق دفاع نجم الملعب التونسي بفايت فادي العاطي. زادت الكرة عند الحارس نور الدين الفرحاتي فما لاعب من نجم المتلاوي نفس الوقت كدور في انتظار اسعاف لاعب نجم المتلاوي على كل البدء من التوقيت والنتيجه بعد مضي 12 دقيقه لاعب في الفتره الثانيه بقدم نجم المتلاوي امام الملعب الخميسي هدف شريف بديان في الدقيقه 41 من الشوط الاول كدور. اذا فتره من الحكم يبقى بالطبيعه في متابعه لوضعية اللاعب لاعب نجم المتلاوي اللي أصيب منذ لحظات في انتظار كيف يعطي الإشارة للسيد بوديان هو اللاعب المصاب مهاجم نجم المتلاوي يدخلوا المسعفين للميدان لإخراج لاعب الشريف بوديان خارج الميدان لتلقي الإسعاف.
0: باه نمشيو شكرا ليك رؤوف خلينا نمشيو لزويتن حمدي شبيبة العمران مستقبل المرسى تفضل.
6: شكرا ليك قدور. كنا في دقيقة 56 في الشوط المباراة الثاني النتيجة مازالت 0-0 بين الفريقين مازلنا ما شاهدناش التغييرات واللعب كما قلت يعني في الشوط الأول ما صعدش يعني أكثر الأفق مباراة متوسطة فنيا بعض يعني من الفرص لمستقبل المرسى خاصة يعني في آخر الشوط الأول وبداية الشوط الثاني ما شدتش حقيقة فرص كبيرة للفريقين كما قلت فمش تغييرات وهذه كرة للشبيبة الرياضية بالعمران ممتازة الكرة لي عدي بالحاج الأشياء من عدي ممتازة لمراوغة يمر عدي ولكن يرجع الكرة إلى الخلف ترجع لي علي كازمير لمحمد أمين بن عمر الكرة في المناطق الخلفية للشبيبة الرياضية بالعمران توصل لي سامر المرويني سامر الكرة الطويلة عالية لي أنور الشويني لكن تدخل الكابتن عزيز الشاوش يحط الكرة في التماس تماس للشبيبة الرياضية بالعمران ننتظر تنفيذ التماس للشبيبة هارون الكوكي اللاعب يعني يتوقف ولكن ماذا يقول الحكم وصلت اللاعب نعم تماس للشبيبة بن عمران هارون الكوكي في التنفيذ الطويل الكرة في الرأس ولكن ماذا يقول الحكم وصلت اللاعب ممتازة لتوزيعة أرسلت للكابتن نصف السويسي على الجهة اليمنى التوزيع في منطقة 18 عدي بالحاج تدخل الدفاعي توزيعة وتسديد والكرة في أحضان مستقبل المرسى حمزة بن شريفية يلعب الكرة طويلة لكن الدفاع ممتاز ترجع وسط الميدان أولاني لدفاعات مستقبل المرسى الكرة الطويلة البحث عن ريان الحمروني وكرة في وسط الميدان مسيرة بحوز لاعبي مستقبل المرسى كوني خلفه ضغط على كوني يخسر الكرة في الجهة اليمنى صعود الكابتن عزيز الشاوش عزيز يبحث عن ثغرة عن تمريرة يلقى اللاعب عدي يسدد عدي والكرة على عرضها الكرة العارضة ضاعت الفرصة وتسلل لكن ممتازة كانت من عدي بالحاج لكن غريبة ضاعت الكرة والحكم يعني يعلن على كرة يعني تسلل إصابة الحارس حمزة بن شريفية سلامات لحمزة بن شريفية يعني من كل قدور نلقاو فرصة شبيهة بهذه الفرصة كرة على العارضة كما قلت التوزيع ممتازة من عدي ولكن التماس والكرة يعني لازالت النتيجة 0-0 وصلنا لستين دقيقة لعب وحمزة بن شريفية يتلقى في الإسعافات حارس مستقبل الرياضي بالمرسى أكيد مازلنا نبحث مازلنا نستنيه وننتظر في الأهداف في تغيير النتيجة وأيضا التغييرات أكيد يعني مش بشطبت برشا التغييرات بالنسبة لمستقبل المرسى وشبيبة العمران جماهير يعني حاضرة رغم أنه كل يعني جماهير أقلية ولكن التشجيع للاعبي شبيبة العمران من أجل يعني البحث على الانتصار وتحقيق 3 نقاط. نفس الشيء بالنسبة للمستقبل لمرسى، يعني يحب يبعد من المنطقة الأخيرة، صح ما زلنا في الجولات الأولى، ولكن دائماً لبحث عن الأهداف وعلى النقاط، وترجع الكرة من حزم الشريفية، تمشي الكرة لأسامة الحنزوري
0: في توقيت
6: الحارس في توقيت نعم في توقيت 62 استقلال
0: نعم به. عديد الرسائل جينا بخصوص موضوع مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. نعرفوا انه حسب المعلومات اللي جينا صلب النادي الرياضي الصفاقسي، فانه تقريبا القطيعة حصلت بين الساساس ونبيل الكوكي بعد خسارة البارح ضد الباساس في ديربي مدينة صفاقس، لكن ما يبدأ الخبر كونفيرمي كان ما تعلن عليه الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي. صحيح انه تقريبا القطيعة حصل، لكن ديما في انتظار الكونفيرماسيون، ووقتها نجمو نحكيو على اسماء بديلة لنبيل الكوكي، فقط من اجل التوضيح. من هنا لوقت الركاب ممكن برشا تكون عندنا معلومات اضافية بخصوص موضوع مدرب في النادي الرياضي الصفاقسي. سينو نرجعوا للوصف والتعليق لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي، الأمل الرياضي بحمام سوسة، خلينا سكور 1-0 للعكارة. تعليق لبولبيبة المودي عبر منصة ديوان سبور.
7: الجرجيسي في حين الترجي الرياضي التونسي باش يلعب في رابطة الأبطال ضد السويحل الليبي، الافريقي ضد مازيمبي الكونغولي، استأنف اللعب لسيف الدين الشرفي، كرة لصالح كيباسوي، غازي عبد الرزاق، ما زالت الكرة في وسط الميدان المخالفة، مخالفة للترجي الجرجيسي. كانت أمام الإعادة أمامكم تدخل على ريان السماعلي، تغييرات كما حكيت، يخرج مالك بعيو ويدخل اللاعب الغيني تانغ ويليان أوسمان. تحية لجمهور من جمهور جرجيس لمالك بعيو، برافو لجمهور الترجي الجرجيسي. يخرج كذلك الطيب بن زيتون ويدخل أمين الجزيري، نفس الشيء، تحية من جمهور جرجيس للطيب بن زيتون.
0: نرجع مرة أخرى الأولمبي سوسة هشام بن جمعة، النجم الساحلي نادي حمام لنف، تفضل.
2: شكرا قدور. 65 دقيقة لعب، 3 تغييرات يقوم بهم المدرب شمس الدين الزوادي، خروج كل من هيثم المحمدي واحمد بمصيبة، ودخول ياسين الشماخي وتمام العبيدي. تمشي كرة لهجمة سريعة لصالح حمام لنف، تصويبة وعالية وبعيدة على مرمى الصبري بن حسن، قلنا 3 تغييرات قام بهم في الوقت الحالي الكوتش شمس الدين الزوادي، تعين منه للمحافظة على النتيجة اللي تتسيد فيها الهمهامة المشهد من ليتوال. تمشي كرة في ليبلون كونتا، يلعب كرة مع الديارة، الديارة على مستوى وسط الميدان يلوج على جميل عثمان الديكليتي، يأخذ كرة في ليبلون وسط الميدان، يدرب كرة يحط في أقدام وجديك شريدة، وجديك شريدة يتريف يرجع بها لعثمان الديكليتي من لمسة وحيدة نحية لون كونتا، يوصلها لمن؟ لريان عنان. ريان بدوره يؤخر بكرة ويرجع بها لجارة، الجارة يتجاوز وسط الميدان، خط وسط الميدان، يوزع ثقة لسام حيد وسام عبيد بالراس القصير، أكيد ما يقدرش، والدفاع عن طريق شاب فرنسي قدسة، تمشي كرة ممتازة بينية ناحية من؟ ناحية اللاعب عفوا ريان جارة، ولكن يتدخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية. تمشي كرة بن سالم، يوزع كرة طويلة بن سالم، موجود بالزر ماهد الجارة ليلون كونتان، ثنائي محور دفاع النجم في هذا اللقاء، ترجع كرة للجارة، ديارة يوسف كورة سرجاني، ولكن يخير أشرف بنزيف، أشرف بنزيف يعمل كنترول، مازال محافظ على كورته أشرف، يضرب كورة أشرف، مازال محافظ أشرف في مرة كورة لريان عنان، والحكم قريب من العملية، يعطي مخالفة على المميز سانجارينا موري اللاعب المالي لفريق نادي حمام الأنف. استقر اللعب في تطاوين وعديد الفرق الخارجية الأخرى. تانغاري ناموري لاعب وسط ميدان دفاعي 24 سنة فقط. والحكم يتوجه للحكم الرابع والأكيد سينظر أحد لاعبين في دكة الاحتياط على ما يبدو الحارس الاحتياطي إيهاب بن منصور. يرجع الحكم لإيقاف الجدار الدفاعي أمام ناجح الفرجاني وأسامة عبيد. مازال ما تنشط التنفيذ. أحمد الزوادي 68 دقيقة لعب. أسامة عبيد يوزع كورة في القائمة الثانية من دون عنوان تخرج أوت. ضربة مرمى لصالح
0: في توقيت قديش هشام؟
2: في توقيت 68 دقيقة لعب.
0: نعم
2: جميل جدا.
0: واضح هذيك الساحة هشام به فقط توقيت والنتيجة في المتلوي. روف العياري روف
8: والملعب التونسي قلت 23
0: دقيقة لعب. نعم
8: وتقدم لنجم المتلوي هدف صفر أمام الملعب التونسي.
0: شكرا لك. في زويتن مباراة الشباب الرياضية بالعمران والمستقبل الرياضي بالمارسة حامدي
9: 67 دقيقة لعب مازال 6-0 مقابل 0 قدور.
0: نعم
9: صغيرة بالنسبة للبيجي وشباب العمران خروج أنور الجويني ودخول اللاعب رقم 10 غيث بن حميدة وخروج أيضا بلال تويتي ودخول المهاجم اللاعب السابق للنادي الإفريقي
0: نعم
9: في المقابل عماد بن يونس يقوم بتغيير واحد خروج أمان الله بن حميدة ودخول اللاعب فيليب أجو. بالنسبة للإنذارات إنذار لشباب العمران عدي بالحاج وثم إنذار لمستقبل المرسى اللاعب رقم 5 أسامة لابحي كما قلت النتيجة لتفيل أسفر.
0: واضح. وفي جرجيس العكارة متقدمة 1-0 ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. وتسويت نمشيو الموجز أخبار الساعة الرابعة مع سحر بن بلقاسم ونرجع نستكملوا مباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة من الرابطة الأولى في برنامجكم استاد الديوان.
1: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنت، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام. وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار.
10: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز موجز رابعة مساء أنت ونفهم عسلمة. وزارة السياحة تفيد في ردها على سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب بأن الوكالة لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بجزيرة جربة باستثناء ملعب الصولجاني أغير. وأوضحت الوزارة أن العقارات الأخرى التي تعود ملكيتها إلى الوكالة بجربة تتمثل أساسا في عقارات كأن بمنطقة للحضرية إلى جانب بعض القطع العقارية الأخرى. الجامعية التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تعلن عن إقرار خطة عمل استراتيجية تهدف إلى إيجاد حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات التي تواجه المؤسسات النشطة في قطاع النقل السياحي والمنضوية تحت لوائها. والجامعة تؤكد ضرورة التسريع في تفعيل جملة من الإصلاحات والتسهيلات الإدارية بما يمكن المهنيين من تجديد أساطيلهم وتحديث سياراتهم وحافلتهم وفق معايير الجودة الدولية والارتقاء بخدمات الاستقبال والنقل السياحي في تونس. إجراء 5 عمليات جراحية بوحدة قاعة العمليات المركزية بالمستشفى الجهوي بقبلي بالتعاون مع المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة جوهر مكني لمراسل ديوان فم بالجهة. وكللت العمليات الجراحية التي أجريت لفائدة مرضى مصابين بالقصور الكلوي المزمن بالنجاح حسب المصدر ذاته.
11: تحت شرف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي في إطار تعاون بين الجهة الصحية بقبلي المستشفى الجهوي بقبلي والجهة الصحية بالمنستير مستشفى جامعة فاطمة بورقيبة انتظمت يومي 10 و11 أكتوبر 2026 الأيام الجراحية المختصة في جراحة الناسور الشرياني الوريدي لفئة مرضى الخصور الكلوي المزمن بالجهة الصحية بقبلي وذلك بالمستشفى الجهوي بقبلي بوحدة قاعات العمليات المركزية. خلال هذه الأيام تم إجراء 5 عمليات جراحية كلها كلت بالنجاح لفئة مرضى قصور الكلوي المزمن بالجهة الصحية بقبلي.
10: وفي أخبار العالم وكالة فرانس بريس تفيد بسماع دوي انفجار قوي في الرياض غدة هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية وسمع دوي الانفجار وسط الرياض من دون أن تتبين طبيعته. المتحدث باسم التحالف يكشف عن اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي موضحا أن الاعتداء على صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتج عنه حريق.
12: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
13: صوتي
12: صوتك
13: صوت الناس الكل
12: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم
1: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع عبد القادر الرجي على ديوان فام.
0: رجعنا لكم في استاد الديوان نرجع مباشرة للوصف والتعليق ما تسجل حتى هدف لحد الآن في فترة الأخبار. نرجع لهشام بن جمعة أولمبي سوسة فماش جديد في المباراة واحد بلاش لا جديدة يذكر للهمهامة ضد الإتوال
2: لا جديدة يذكر نتيجة لحالها النجم يبحث عن الحلول يبحث عن وصال شباك فريق نادي حمام الأنف تغييرات قادمة من خلال اللاعب عبد الله العامري وكذلك كينغسلي دو علهم يجدون الحل والولوج الى شباك نادي حمام الأنف عكس الهمامة اللي قالت تبحث يوزع اللاعب النجم اشرف مضيف ولكن تمر على الجميع.
0: به هشام نرجعوا لك فقط ثم هدف في جرجيس مباشرة عبر منصة ديوان سبور الترجي الرياضي الجرجيسي يسجل الهدف الثاني مباشرة للمباراة عبر صوت الزميل بولبابة التلموتي
7: تجوري وزع مباشرة لعبيد يزعد فوق الجميع ويضع الكرة في الشباك 2-0 للترجي الجرجيسي. حمدي لعبيدي يعني أضاع السهل وسجل الأصعب في نهاية المطاف الترجي الجرجيسي يتقدم هدفين.
0: العكارة تسير نحو تحقيق 3 نقاط الهدف الثاني لحمدي العبيدي أمام الأمل الرياضي بحمام سوسن. كملوا معاك الوصف والتعليق هشام بن جمعة تفضل.
2: شكرا جدور. قلنا النجم يبحث عن الحلول دعينا أن الهمهامة قاعدة مركزة على المستوى الدفاعي على غلق المنافذ وخاصة الحد من خطورة الأروقة في النجم الرياضي الساحلي. الحكم ينبه على السنغاري ناموري زوج تغييرات قلنا يدخل اللاعب رقم 30 ريان عمان ويدخل عبد الله العامري في توقيت 76 دقيقة لعب وكيسي ايدو يخو مكان منبش يخو مكان اللعب رقم 5 في نيت لون كونتان يعني لعب محور دفاع يخرجه ويدخل مهاجم والنجم يلعب صوت لاعبين في المحور معناها على ما يبدو اللاعب أوسمان الدكليبي بش يوخر يولي هو في المحور مع جيارة انتظار انه يقوم او يخرجوا يعني المسعفين يخرجوا احد لاعبين نادي حمام الأنف التقط ارضية الميدان صلى السلامات على ما يبدو زياد بن سالم يعطي شارة اللاعب في الحكم يمشي كورة تماسي صالح النجم الرياضي الساحلي تمام عبيدي خاطئ كورته يسقط أشرف بن ريه يتحصل مخافة يلعبها بسرعة مع الفرجاني تقدر أشرف بن ضيف يبدل اللعب كليا، ولكن خاطئة كورة أشرف بن ضيف بعيدة على وجدة شريدة. السرعة والتسرع ما هو مش نفس التوجه، ما هيش نفس الفكرة والتركيز. أحد سمات النجاح في التمريرات تمشي الكرة لأوسكار، أوسكار مع كيمسلي هدوم يخريش كيمسلي، وموجود اللاعب بهدين السلامي يخرج الكرة أو التماس لصالح النجم الساحل لمستوى وسط الميدان، يتلعب بالكرة وصل عثمان ديكيتي يلعب مع ديارة الزيارة لأشرف بن ضيف. أشرف بن ضيف جنبه ناجح الفرجاني، ناجح يمر الكرة لريان قارة تقص وترجع لما جاءت لشتتها دفاعات الفريق نادي حمام الأنف. مراوغة جسدية ممتازة من اللاعب الجارة تتقص كالعادة وشتت الكرة كما جاءت حمام الأنف. لا أعتقد أنه حل لأنه ما زالت ما يقارب 16 دقيقة بخلاف الوقت البديل، يعني تشتيت الكرة بشتق كهل نادي حمام الأنف، والنجم مطالب أكثر تركيز. يمشي كرة ريان قارة يصوب ريان وشهاب بالرأس يعني يشد منيع شهاب صاحب الهدف واللاعب المتكون في النجم الساحلي. الفرجاني يوزع ولكن توزيعها مش ولا بد، يتدخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية وكما جاءت شتتها يمشي سهلة فيها قدام الجارة يلعبها دياكيتي يقوم بن سالم ويرجع سلامات الحمد لله. يمشي كرة ريان قارة يراوغ ريان ومر لوسام عبيد ولكن متفطن اللاعب لحبيب الغرايري. تمشي كرة جياكيتي، جياكيتي يقصها ويلعبها مع الجارة، الجارة لنجح الفرجاني، نجح الفرجاني. أشرف بن ضيف منذ الدقيقة 11 والنجم يبحث عن التعادل. أوسكار، أوسكار يأخذ كرة يضغط عليه اللاعب اللاعب شهاب بن فرج يخرج الكرة. أشرف بن ضيف سوء تعامل مع الكرة، يعني النجم دخل في مرحلة التسرع، يتلعب بكرة طويلة من اللاعب سلامي ولكن ترجع سهلة في أقدام الجارة اللي بدوره يبدل اللاعب وين موجود وجدك شريدة. يجي ريان قارة، ريان من لمسة يوصلها لأسامة عبيد ترجع لوجدك شريدة بجنبه كيمسلي هيدو، كورته خاطئة كيمسلي هيدو ويخرج الكرة في التماس. دفاعات نادي حمام الأنف لعب كرة كيمسلي هيدو وجدك شريدة لأسامة عبيد، أسامة يمرر ولكن متفطن الدفاع يقص الكرة وترجع سهلة في أقدام عثمان الدياكيتي. يراوغ عثمان الدياكيتي نازح الفرجاني، نازح بجنبه عبدالله العمري، نازح الفرجاني من جديد عبدالله العمري، عبدالله العمري يتقدم عبدالله، نازح الفرجاني يرجع بها لريان قارة، ريان قارة حطها فيها عقدام عثمان الدياكيتي وصلها لوجدك شريدة. النجم يبحث عن التدرج ولكن كلاسيكية التدرج تعطي قراءة سليمة.
0: توقيت قديش
2: حمام الأنف في توقيت 81 دقيقة لعب،
0: نعم،
2: ونتيجة لحالة واحد بشيء للأمام على حساب ديتوال.
0: شكرا لك هشام بن جمعة. نمشي والحمدي في ملعب زويتن، مازالت النتيجة متعادلة سلبيا بين جي اس او والاسام مستقبل مرسى. تفضل.
14: عم جدور خاصة ثقة الثمانين وكما قلت النتيجة لا تزال سلبية الحقيقة، ما شفناش الهجمات اللي نجم تخلق الخطر أو تقلق يعني دفاعات الفريقين، لكن فما زوج تغييرات قام بهم المدرب عماد بن يونس، دخول أسامة الماجري وخروج أمين الله بن حميدة، وأيضا دخول عزيز الأترايدي وخروج الكونية خلفه. أيضا بالنسبة لشبة العمران يعني أمين البيجي خرج علي جزمير ودخل اللاعب العسكري، وكما قلت 80 دقيقة لعب لازلت النتيجة متعادلة 0-0، هذه مخالفة لمستقبل المرسى. كما قلت
9: ما زلنا نبحث على الهجمات يعني ونبحث حتى على متعة وجمالية كرة القدم في مباراة مستقبل مرسى وشبيبة العمران مخالفة بعيدة نوعا ما على الحارس قريبة من وسط الميدان. في التنفيذ ريان الحمروني ننتظر علينا الحكم محرز الملكي لتنفيذ المخالفة من ريان الحمروني. أكيد ينبه على كل اللاعبين احترام الأمتار أيضا اللاعبين يعني الموجود في 18 متر صفيرة الحكم كرة ريان في العمق لكن كرة برا الرأسية وركنية نعم ركنية كل الحكم كيد يعني أن يكون هدف التعادل يطلع على المهاجم باغة الجميع لكن الكرة بعيدة يعني بعيدة شوي على الحارس ريان الحمروني يعني في كل الكرات ريان في المخالفات وريان في الركنيات القادم من الترجي الرياضي التونسي في انتظار تنفيذ الركنية ريان الحمروني ننتظر التنفيذ الحمروني يوزع الكرة بالرأس مازال تخطيرة لمستقبل مرسى والحارس الحارس أسامة الحنزولي يلعب كرة بسرعة على القادة ممتازة للكرة للكابتن على الجهة اليمنى يبحث عن اللاعب المهاجمين ولكن الكرة الفاسة خاصة العمق لكن الدفاع يدخل الكرة لي الحمروني الحمروني النشيط الحمروني يحب يوزع ولكن بعيدة
0: به حمدي نرجع لك بعد شوية. هدف التعادل في المتلوي للبقلاوة روف العياري تفضل.
15: اهلا قدور اذا نلعب دقيقة 38 من الشوط الثاني والتسديدة عن طريق امازون داي تخرج الكرة فوق العارضة الافقية على كل تعديل النتيجة منذ 3 دقائق تقريبا فخر الدين بن يوسف بتسديدة رأسية صعبة إغالة بها حارس النجم عزيز البجاوي كانت توزيعها من يوسف السعفي 39 دقيقة لعب حاليا 1-1 بين النجم المتلوي والملعب التونسي قدور.
0: شكرا لك نكملوا معاك 30 ثانية في زويتن قبل ما نرجع لهشام بن جمعة تفضل.
9: 83 دقيقة لعب الكرة بحوزة لاعبي شبيبة العمران في خط الدفاع البحث عن عدي بالحاج لكن الدفاع أسبق من عدي الكرة اللاعب الجبالي الجبالي أسامة يرجع للخلف ولكن الفاسة مقطعة يعني العديد من الكرات الخاطئة من كلا الجانبين يعني اللي خلينا ما نشاهدوش ما نشوفوش الأهداف ليخسر لمسته الأخيرة مش تخطي الكرة الكرة للجبالي يبحث عن رفيق توصل الكرة لفيليب اللاعب اللي دخل في الشوط المباراه الثاني الحكم يقول تتواصل الكرة وعدي عدي بالحاج على الجهة اليمنى عدي بالحاج يرجع لوسط الميدان على الكرة لي محمد أمين بن عمر بن عمر العدي عدي عدي يتقدم الكرة في الجهة اليمنى ينتظر منتظر التوزيع زين الكرة سيوزع أن الرأس أن الشربة توصل لي البديل محمد العسكري محمد العسكري بالطبع لكن ما دخلتش ترجع الكرة لي اللاعب عدي ولكن البرة أوت الكرة والركنية وقبل الركنية تغيير لمستقبل المرسى خروج اللاعب ريان الحمروني ودخول قصي معشا
0: في توقيت
9: في توقيت 84 دقيقة لعب كدوش
0: واضح به ورقة حمراء في أولمبي سوسة ياسين حانوش
5: هو تم إقصاء اللاعب رقم 13 من نادي حمام الأنف لتحصل على الإنذار الثاني حقيقة
0: مسك من القميص
5: فما المسك من القميص فما تعطيل وإلى رتردي لربريز دي جو مع التأخير استئناف اللعب لو كان على المسك تبقى صفرة نقولوا احنا كاسحة شوية لأنه مش كل تيراج إيقال أن كارتون جون على وسط الميدان
0: ممكن اعتبر تغيير الوقت
5: فأعتقد أنه الانذار الثاني لأنه عطل استئناف اللعب
0: واضح به. قبل ما نرجع لهشام خلنا نمشي عبر منصة ديوان سبور مباراة ترجي جرجيس أمل حمام سوسة خلينا سكور 2 بليش للعكارة ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة
16: كثير هي الفوز دافيد
0: بقطع الصوت من المصدر في مباراة العكارة. ملحم سوسة نذكر سكور 2-0 لترجي الجنوب. هشام بن جمعة في أولمبي سوسة دقائق الحاسمة من حوار لتوال والهمهامة.
2: قدور ثلاث دقائق تقريبا على نهاية الوقت القانوني والنتيجة لحالها، ورقة صفراء قد اختلف مع ياسين حروش يعني في خصوص المسك يعني واضحة وعطل الكرة، وربما كان تجم حتى ورقة صفراء لوجد الشريد اللي هو إلى رياجية لخطر فيها نوع من الاستفزاز وتعطيل سير الكرة. على كل حال ورقة حمراء في نقص عددي صوب أشرف بنديفوة يتدخل الدفاع مثل تكون عند ريان قارش يعمل يسوب شقه اليسار جانبية، وكاد أشرف بنديف ربما يستغل الفرصة، خروج بن سالم ودخول اللاعب رقم 14 أبو بكر شديد في توقيت 88 دقيقة لعب. وقبل ذلك كل يعني قدور كان فما مخالفة أشرف بنديف صوبها ترتضم في حائط وجدار دفاع فريق نادي نادي حمام منبو، يتألق معز بن شريفية ويرجع الكرة على صيغة وشاكلة حراس مرمى كرة اليد يعني، وتصدى وفسخ هدف كان محقق كان ممكن النجم يعدل به النتيجة. تعب كرة طويلة من معز بن شريفية يتدخل عثمان الديكيتي ترجع الكرة لياسر الفرجاني، ياسر الفرجاني يلعب يده مع ديارا ديارا ياسر فرجاني وصل الكرة ياسر بنبييف، أشرف بنبييف يلعب كرة في وسط الميدان عبد الله العمري في دارية وسط الميدان الشامل يبدل اللعب والموجود وجدي الشريدة في الرواق الأيمن يعمل كنترول وجدي يرجع به لعثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي لريان قارة، ريان قارة عثمان دياكيتي من جديد. الوقت تقريبا 88 دقيقة لعب وست دقائق على نهاية الوقت القانوني من دون احتساب الوقت البديل. النجم تقريبا 70 دقيقة يبحث عن ظالته هدف التعادل يصوب الحارس يتألق مرة أخرى وكأنه ذات حارس مرمى كرة يد معز بن شريفية تصويبة أخرى ممتازة من لاعب النجم الرياضي الساحلي نجح الفرجاني باليسار بساقه اليسار والحارس يتصدى بساقه اليسار كذلك معز بن شريفية تخرج ركنية على يسار الحارس في تنفيذها وسام عبيد. النجم لا استغل للكرات ولا الهجمات ولا الكرات الثابتة ولا هم يحزنون، يتدخل الدفاع ومن ثم قاعد الفريق اللاعب شيب مفرج يشتتها ترجع الكرة لأوسكار يرجع الكرة ثم تقطع عمليات يدوه ويصور ليه ما يغطيها الكرة تتجاوزه، ولكن أشرف بن دياف كورته تتدم بالدفاع ترجع الكرة لإيدوه كنسي إيدوه حطها في أقدام نجح الفرجاني مثل سقط أرضية الميدان. عثمان دياكيتي يوزع كورة ويخليها تخرج أوت ضربة مرمى الحارس معز بن شريفية سقط أرضية الميدان لاعب النجم على ما يبدو جراء أم عثمان دياكيتي إن شاء الله سلامات. أيضا لاعب فريق نادي الأهلي حمام لمف على ما يبدو بهاء الدين السلامي الحذاء نتاعه بإدين السلامي سهل يعني تجب تتعرف عليه عكس البقية لأنه الأرقام والله نتمنى الحكم يعطينا قراءته في خصوص الأرقام وربما في التلفزيون يكونوا واضحين لأنه يقربوا الكاميرا، ولكن هنا في منصة الصحافيين استغرب كيف الحكم وافق على أرقام مكتوبة بالشكل هذيك. تعبونا اليوم على كل حال. يقوم سلامات لاعب النجم ولاعب الهمهامة والحكم يقول ضربة مرمى لصالح معز بن شريفية. معز بن شريفية يمشي يأخذ أبو سماء والحكم يعطيه ورقة صفراء لأنه ظاهر عملية إذاعة وقت القانوني خولها له ولكن في حدود المعقول. الحكم يتفاعل مع اللقطة يعطي ورقة صفراء ويطلب معز بن شريفية باش يلعب ضربة المرمى. 7 دقائق يضيف الحكم ويرفعها الحكم الاحتياطي نبيل همادي تماس لصالح الهمهامة. النجم الرياضي الساحلي ينهزم على أرضية ميدانه. كيف ستتعامل الهيئة مع مثل هذه الهزيمة القاسية والتي ليس لها أي تبرير خاصة من ناحية الأداء لأن الفريق مش قاعد يلقى في أسلوب تغيير الرتم في الأمتار الأخيرة وهو ما يجعل كل وجل الهجمات تقريبا على نفس الشاكلة. بيمشي كورة عبد الله العامري بالعقب نهاية أشرف بن ضياف، أشرف يسام عبيد، وسام عبيد إيش يعمل وسام يلعبها بوجه كشريدة، ترجع من جديد الكورة لوسام عبيد، وسام عبيد وسام لنجاح الفرجاني اللي يصوب له يلعبها مع وسام عبيد، وسام يبحث عن زميل يلقى ناجح كالعادة، ناجح الفرجاني يرجعها لوسام، ضغط لعبية الهمامة والحكم يقول خطأ لصالح وسام عبيد على تمام عبيدي، وورقة صفراء لمن لأحد اللاعبين على دكة الاحتياط. كثرت الأوراق الصفراء واحمرت، تمشي كورة بسرعة ليشرف بن ضياف من وسام عبيد، يتلف كورة ريان، ريان جارة، تمشي كورة ليشرف بن ضياف، وسام عبيد يمررها لنجح الفرجاني، انزلاقية فما شوت يقص الكورة مدافع الهمهامة ولكن يشتتها من دون عنوان، تمشي تماس اليسار ياخذها وجدي كشريده، خلى الريوق الايمن ويرجع لليسار للتغطية، كل من لاعبية النجم موجودين في مناطق الهمهامة على سبل الوصول الى مرمى الحارس معوج بن شريفية، يجد هذا اللاعب امريك تخرج الكرة ضربة مرمى، ضربة مرمى في توقيت 90+3 أربع دقائق ما زالت على نهاية الوقت البديل الذي احتسبه الحكم أحمد الزواج. طويلة معز بن شريفية، نجح الفرجاني بالرأس، يمشي كورة لأشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف توصل الكورة كينشلي يدوف الوقت الأيسر، كينشلي يوصل الكورة لوجدي كشريدة، وجدي يوزع في منطقة العمليات كينشلي يدوف يعمل كنترول وش يعمل كينشيت تشيرز الكرة وتخرج ضربة مرمى. يعني حتى الريباشيتي يفق واضح على كينشيدو، ذاك عليه يعني فقط اعتبر ربع ساعة اكيد ريتم اللعب في البطولة الأردنية والبطولة التونسية مش نفس النسق، بالرغم انه بطولتنا السنوات الأخيرة تعاني على مستوى الأداء والنسق وحتى على مستوى الفني ككل البطولة. تاخذ نظرية الميدان لاعب النجم الرياضي الساحلي صلى سلامات، والحكم يعمل يطمئن على اللاعب بشقوف، أشرف بن ضياف يقوم سلامات وتمشي كرة ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي لحمام لنف لتنفيذها معز بن شريفية، تطويلة من معز بن شريفية، قص الكورة من ناجح الفرجاني، عبد الله العامري يسر ريان جارة في دائرة وسط الميدان، ريان يتقدم، ريان يوصلها لوجدي كشريدة يرجع بها لعثمان الديكليتي، عبد الله العامري كورة خاطئة تمشي تماس، تماس يعني غريبة يا عبد الله، يعني تمرر كرة ما عندكش يعني شكون مررت الكرة على كل حال، تمشي كرة تماس تتلعب وتتقص بسرعة لسال عبد الله العامري، الجاكي تي توصل لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة يحطها في أقدام عبد الله العامري، وسام عبيد، وسام عبيد يمرر عبد الله العامري بخارج الرجل في الصندوق، واللعب على ما يبدو كنشليدو أو جارا تصويبته كانت جانبية كما جاءت ضربة مرمى لصالح، ضربة مرمى لصالح معز بن شريفية، يمشي كرة سهلة في أقدام عبد الله العامري، النجم الساحلي ربما الانتراك أكثر استحواذ على الكرة ولكن كيفية التعامل قلت وأعيدها في الأمطار الأخيرة وريتم الأمطار الأخيرة مش ولا بتسوس الكرة لجاكليتي لكن خاطئة تتقص وترجع من جديد لجاكليتي أو اسمها لجاكليتي يرجع بها لوجد كشريدة وموجود المتألق سانجاري ناموري ترجع لوجد كشريدة يوزع في الصندوق وجد كشريدة وموجود شيب مفرج يخرج الكرة يربح خطأ برشفكي اللاعب تمام عبيدي وورقة صفراء لتمام عبيد تقريبا 10 ثواني على نهاية الوقت البديل والنتيجة لا تزال تقدم نادي الرياضي حمام الأنف على حساب النجم الساحلي هناك أولمبي سوسة غابت هيبة الميدان وغابت الأهداف في أولمبي سوسة وتواصل قبول وتواصلت شباك النجم في قبول الأهداف عديد

0: بانتصار الملعب التونسي بهدفين لهدف واحد تذكير من الأهداف ضد اللاعب لاعب الملعب التونسي اللي أضاف وعدل النتيجة في مرة أولى، ثم كنت أمادون داي أضاف الهدف الثاني، شرف الدين بوديان افتتح النتيجة للنجم المكاوي فخر الدين بن يوسف عدلها في الشوط الثاني وأضاف الهدف الثاني أمادون داي وصد ضربة جزاء على هذه النتيجة تنتهي هذه المباراة. أجمل تحيات رؤوف العياري، عشت رياضة على موجات الديوان أفان.
1: يعطيك الصحة رؤوف العياري. إذن البقلاوة تقلب الطاولة أمام فريق النجم المتلوي في خارج القواعد 2-1 بعد ما كان شريف بوديان سجل كما قلنا البونتو الأول، ثم البقلاوة تعدل عن طريق الروج، ثم بينالتي صافي في اللحظات الأخيرة تهدي 3 نقاط ثمينة خارج القواعد لأبناء باردو فريق الملعب التونسي. مباراة تجرى حاليا نجم متابعه على منصة ديوان سبور، مباراة الختامية في الجولة الخامسة من بطولة الباسكتبول. نادي صفاقسي وشبيبة المنازة نلعب في 3 دقائق من الكوارتر الرابع، 3 دقائق و 13 ثانية مازالوا في الكوارتر الرابع. نادي صفاقسي متقدم 49-43 أمام فريق الشبيبة الرياضية بالمنازة. نمشيو للموزيكا، برشا موزيكا تستنى فيكم. موعدنا بعد أخبار الساعة السادسة في في استاد الديوان، ريكاب استاد الديوان مع كباتن البرنامج في الموفيولا ياسين حروش، في التحليل الفني محمد علي منصر وياسين بوشعالة قدور. باش نواصل معاكم الرحله ان شاء الله لثمانية متاع الليل. ريستي برونشي سور ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.

L'info. Flash News. موجز الخامسة مساء دي ونفام عسلم. وزارة تكنولوجيا الاتصال تفيد بأن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور بهدف توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهيكل العمومية. وتهدف التطبيق إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في

0: لمجابهة الكوارث بهدف معاضدة السلطة المحلية والجهوية عند أي طريق، وفق ما صرح به نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر نزار فهمية لمراسل ديوان فهم بالجهة.
1: اليوم يتم تنصيب الفريق الجهوي لمجابهة الكوارث بولاية سيدي بوزيد، وهو العدد تقريبا 120 مطوع في الفريق المجابهة الكوارث. اليوم ينطلقوا في العمل نتاعهم. كذلك عندنا في خلال الشهر هذا وفي خلال العمل نتاعنا انه عندنا سبع عائلات، سبع نساء كديحات في من اصحاب الحق باش يوزعوا لهم موارد الرزق ويتمثل في بيع ملابس المستعمله. عندنا كذلك 70 عائله باش نوصلوا لهم الاعانات من اغطيه وحشايا.
0: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن ما وصفه بهدنة في قطاع الطاقة، قال إنها تدخل حيز التنفيذ فورا، بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه لا يعلم شيئا عن الأمر. وزير دفاع الاحتلال يهدد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وكان إسماعيل هنية قد اغتيل عام 2024 أثناء زيارة إلى طهران.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا

0: الزوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

موجز السادسة مساء دي ونفاء مع السلامة. تراجع عدد حوادث المرور في تونس بنسبة تجاوزت 12% إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق إحصاءات المرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الحوادث 3742 حديثا سنة 2026 مقابل 4275 حديثا في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بتراجع قدره 533 حديثا. وفي المقابل ارتفع عدد القتلى إذ بلغ 1959 قتيلا مقابل 980.

0: 140 قتيلا سنة 2025 بزيادة قدرها 111 قتيلا أي بنسبة 11.71%. كما تراجع عدد الجرحى إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 بانخفاض قدره 819 جريحا أي بنسبة 14.48%. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذر من أن نزول حجر البرد بعدة مناطق يمكن أن ينجر عنه أضرار على مستوى غراسة الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب. والوزارة تدعو الفلاحين المتضررين إلى قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادرة عليها مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة وفي فترات نزول الأمطار مطالبة بضرورة احترام موعد ما قبل الجني. الديوان الوطني التونسي للسياحة يعتزم تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من 25 من ديسمبر المقبل والأيام الموالية وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية. وأشار الديوان وفق بلاغ له إلى أنه تم تحديد يوم 25 من أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم ملفات الترشح داعيا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عن بعد عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض مع إرسال ملف الترشح وفق الإجراءات والوثائق المحددة. كتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم يفيد بأن نسبة تقدم أشغال تشييد المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة نهزت 90%، لافتا إلى أن البلدية أطلقت مبادرة بيئية لغرس 200 شجرة بمحيط المسرح وفق ما صرح به لمراسل ديوان فهم بالجهة.
1: تجربة أخرى تقودها بلدية سوسة مناسبة قناع افتتاح متاع المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة قرب انتهاء الأشغال تقريبا اكتمل في نسبة 90%. ما زال بعض اللي ريزيرف اللي يجب يرفعهم المقاول دونك انا ارتينا باش نقوموا بتسجيل المساحات الخضراء بعد النقص اللي تشهده مدينة سوسة في خصوص المساحات الزرقاء اللي احنا ما زلنا ما وصلناش للنسب الوطنية اللي تعرف عليها. تقريبا احنا في وسط 10% ما زلنا مصر. قريب 10% والنسب هي توصل حتى 15% في المتر المربع للسكن الواحد.
0: وفي أخبار العالم، هيئة الطيران المدني السعودية تفيد بأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعرض لاعتداء جديد عصر اليوم. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن واشنطن تواصلت مع طهران خلال الشهرين الماضيين عبر 3 قنوات وهي باكستان وقطر والعراق وطلبت منها تقديم مقترحاتها. وأوضح أمين المجلس أن طهران نقلت إلى واشنطن 7 شروط قبل نحو 2 أسبوع مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح ولن تجرى مفاوضات ما لم تلبى تلك الشروط.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي.

0: Rebonsoir, Nesel Kuller, Janil Konfi, stade de l'UN, fi recap, stade de l'UN, j'ai dit de la tahaya, les collègues, stade de l'Mustamaïn, ou le Mustamiat, ou le Mouchehidin, ou le Mouchehidet, à la www.dunfm.net, à la bande FM. D'abord, on a zéda sautan masoura, à la sport, by DUNFM, à la Facebook, à la chaîne YouTube, DUNFM, live, kid, qu'on a l'achéa, finak, le moubécher, les moubarayet, à Dofa, à Thénia, le jour de l'Khamsa, mina rapta, le mahtar, fa l'oula, les courtes, le kadam, bah, choua, recap, li, matchouet, le yum, تحدثوا أيضا على النادي الرياضي الصفاقسي هل حلت القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي من الأقرب لتعويض نبيل الكوكي في صورة القطيعة بصفة رسمية تحدثوا زادة في الساساس على خالية أحباء جديدة في ألمانيا بعد شوية يكون معنا عبر الهاتف محمد أمين بن عايشة باش نختموا بسبورة انترناسيونال تألق جديد لليونيل ميسي البارسا بالعلامة الكاملة الريال بالحد الأدنى ورقة حمراء لفينيسيوس جونيور ومتابعة لنتيجة قمة البريمير ليج الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي قدور نواصل معكم وقدم الميكروفون محمد زعبار في الإخراج بعد حسام الدين الحلواني في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة المتألق على الدوام نادر مشهيدة نوجه له التحية يحضر معنا في البلاتو كباتن البرنامج محمد علي منصر ياسين بوشعالة ياسين حروش كالعادة لفثنية سيسر واحنا إن شاء الله طريق السلامة الناس اللي تخدموا إن شاء الله ربيعينكم واللي تسمعوا فينا في الدار في القهوة وين ما كنتوا أمسية رياضية رائقة للجميع الكابيتانو بلاي ميكر الحصة محمد علي منصر مرحبا بك
1: أهلا بقدور تحياتي ليك أهلا بياسين أهلا بسياسين أول مرة ديجا أنا معاه
0: إن شاء الله لما ياسين وياسين
1: ياسين وياسين ان شاء الله سي ياسين بالخبره نتاعو الكبيره واحد نتعلموا منه ان شاء الله برشا حاجات وبرشا حاجات تحكيميه اللي معناتها نقصتنا شويه وتغيرت شويه نتعلموا منه هو ان شاء الله الخبره نتاعو وهذه اكيد اضافه كبيره برشا لنا
0: واضح ياسين بوشعالة العالمي مرحبا بك في استاد الديوان شفت سي ياسين وياسين يقول عمره ما قال لك سي
1: ياسين حروش وياسين بوشعالة باش نفرقوا ديجا
2: فتات السي ياسين زفر له هذاك علاش ديما تقعد هذاك الريسبي نتاع ديما الملاعب الاربيتر
0: انت ساعد تقول لك سي ولا خلي ياسين باش تظهر صغير
2: دالي توا دالي 10 انا توا سافي لونتون ديجا لعب ضده وهو صغير جاء وقت ديجا والماتش حكينا فيه ديجا قلت له ماتش جي اس كي انا مع جي اس كي وقتها مازالت جينيراسيون هذيك نتاع سي اس اس جينا في تايمير على اساس احنا دي جوار ديكسبيريونس كنا ماتش سيل ايفيكتيفمون عملوا فينا نهار
0: ربحوكم
2: من وقت بدات المسيره الحمد لله
0: خبيرنا التحكيمي الدولي ياسين حروش ياسين مرحبا بك
3: مرحبا بك مرحبا محمد علي مرحبا ياسين مشكور محمد علي على الكلمات سنتوش انورميمون وخلينا في ياسين تكون
2: سبور ديفيت
3: لبعضنا
0: الاقدر واضح اي سيتي قبل ما نبداو في الريكاب اكيد باش نتحدثوا على ريمونتادا اليوم للملعب التونسي في المتلوي في ملعب صعب ضد نجم المناجم هزيمه على ارضيه ميدانه نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي واول نقاط في الموسم او الانتصار للهمهامه في سوسه بالذات كيف باش نتحدثوا على التعادل بين فريقين من العاصمه ديربي صغير اليوم شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى كيف تحدثوا على انتصار ثمين للعكارة ترجي رجيس أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة وكما قلت لكم نختموا بسبور انترناسيونال نبدأ بالساساس من نادي الرياضي الصفاقسي في الساعات الأخيرة حسب ما تمكننا من معلومات وحسب ما وردنا من معلومات خاطر كمان ثم تكتم كبير في الموضوع من النادي الرياضي الصفاقسي بعد الخسارة البارح في الديربي ضد التقدم الرياضي بساقيه الدير الأخبار تقول أنه نحو القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي تقريبا القطيعة حاصلة في انتظار ديما الكونفيرماسيون نجم نقوله رسمي كان وقت اللي طابت قطيعة على الصفحة الرسمية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي وأنه ثم مسؤول باش يدخل ويتكلم يقول في المباشر حاولنا قدر المستطاع أن يكون عنا متحدث باسم النادي الصفاقسي لكن كمان نتفاهم زادة انه الامور مازال ضبابيه مش واضحه 100% دونك يتريثوا لما لا يكونوا معنا في مواعيدنا الرياضيه القادمه غدوه مع حاتم او في داتا فوت مع كريم مقني سينو المعلومه الثابته والاكيده انه بنسبه مئويه كبيره وكبيره جدا نبيل الكوكي يغادر النادي الرياضي الصفاقسي بعد شويه معكم كباتن تو نعرفوا اسكو اسباب الاقاله فني غير فني بسبب التصريحات سيتان تو وهل المعوض جاهز لنبيل الكوكي؟ ثم أسماء مطروحة، ثم أسماء موجودة، لكن ما ثمش حتى كونفيرماسيون. ديما نجم نتحدث رسميا على معوض بعد القطيعة الرسمية مع نبيل الكوكي، وتتحدث بارح دجا ياسين بوشعالة ما بعد المباراة قبل الحديث على قطيعة أو مغادرة أو حتى شيء، تحدثت فنيا على المباراة اللي تشوف أنه منطقي أنه بعد الأداء اللي قدمه نادي صفاقس في مباراة الفارتة يتم القطيعة مع الإطار الفني، ما أنه تشوف أنه مازال الوقت ونجم يصلح نبيل الكوكي في سياسيس.
2: شوف أنا كنت واضح حكيت بتاتر على على يعني برستاسيون سيئة وسيئة الغاية، حكينا على فريق اللي ظاهر أنه فريق غير جيد على المستوى الفني، ظاهر أنه فما أشياء يعني في الفريق ككل خلت يضرب الوجه الشاحب هذا. دونك سي توتافي نورمال أنك يعني خذيت وقتك كمدرب، ونعرف وإحنا الفرق الكبيرة راهو ديما مش كيما ما نحبوش نحكيه على فريق وتجربة وتاخذ وقتك، هذاك في لي كونديسيون نورمال، لي كونديسيون نورمود بالنسبه للفريق سي اس اس، يعني فريق اللي هو متعود انه يكون ديما يلعب على الاستحقاق، يلعب على نتيجه الانتصار مهما كانت الرصيد البشري، مهما كانت الاوضاع المحيطه بالفريق. دونك سي توتافي نورمال المحب العادي للنادي الرياضي صفاقس يتساءل لماذا النادي الرياضي صفاقس انهى الموسم الفارط في المرتبه الثالثه وكان قاب قوسين او ادنى برصيد بشري متواضع فوق المتوسط،
0: ولول في اخر 23 جوله،
2: ولول في مرحله الاياب ثم اليوم
0: مش حتى مرحله الاياب، في اخر 23 جوله،
2: شوف في اخر 23 جوله تشوف اليوم الفريق هذا اللي بدا ماهوش هو نفس الفريق اللي كمل الموسم الفارط، ماهوش هو عدد اسئله، عدد اشياء تحب تطرح، والاكيد والثابت احنا كان عندنا راي، لكن ديما نقولوا نسبقوا حسن النيه اللي صار البارح. خلينا نكونوا واضحين احنا حتى كمتابعين وكمحللين رياضيين، يعني استغربنا ما فهمناش شنو هو اللي صار خلى مدرب للامانه. خلينا نكون واضح بتقدر احنا البارح حكينا بنوع من يعني حكينا من زاويه واحده، لكن بعد الرتور وكالم ونشوف المدرب شنو الاسباب اللي خلاته يحكي هكا بصراحه.
1: الضغط ياسين، الضغط عليه زاد راه برشا ضغط عنده برشا زاد، معناتها تلز هو باش يخرج يحكي كيك ويوضح كيك على خاطر نحن رانا نعرفوه. شوف انا راني كوتش هذا بتدرب عنده ياسين وطلعني هو صغير ونعرفه، راهو انترونور رزين برشا وانترونور خدام وانترونور يحب برشا سي اس اس، لكن الضغط اللي هو عليه برشا هو ديجا معناتها قاعد راهو سمع زاد حاجات من برا خلاه معناتها هو البارح يخرج ويحكي هيك، هو ما عندوش الحق باش يعمل كيك، لكن كميه الضغط الكبيره اللي عليه خلاه معناتها يخرج يوضح برشا حاجات ويرجع للناس اللي هو معناتها
2: كوزري بيني انا وياك بعد اذنك يا قدور ميساج خليك مع محمد علي سي تري امبورتون بتاتر حتى الساده المستمعين والساده المشاهدين يفهموا بتاتر ليبوتيز نتاعك فاهم. انت تعرف نبيل كوكي وهذا اكيد ثابت، وحتى حتى حد على المستوى الانساني يجب نشكو في تربيته واخلاق نبيل كوكي، هذا اكيد ثابت، وحتى على المستوى الكفاءه من احسن ومن افضل المدربين. خلينا انا نعرفه قبل كنت وقت كان مساعد مدرب الفتره اللي لعب فيها في النادي الافريقي، ونعرف ايش معناتها الرول والكفاءه نتاع نبيل كوكي. علاش نقول لك راهو فما اشياء لازم لا تختفر، لانه نبيل الكوكي عنده من الخبره وعنده من القدره على التعامل مع الضغط. لأنك رنيت في فرق كبيرة، رنيت في نادي أفريقي، رنيت في نادي صفاقسي 3 أو 4 مرات، رنيت في فرق في الجزائر، دونك غير مسموح لك أنك تضيع الكونسنتراسيون. الكلام اللي يتقال خلينا نفسر ونوضحه، الكلام اللي يتقال ظاهر أنه سويت على ضغط كبير، سويت على كلام بتاتر سمعه نبيل كوكي، بتاتر أشياء لحظها، لكنها كانت حاجة تختيرها، لأنك أنت بطريقة ضمنية كي تتهم الناس البينة فما مبدأ عام في القانون، البينة على من ادعى، أنت إذا كانت تتهم وإذا كانت توجه باتهامات اللي هي اختيرة دونك سي توتا في نورمال لازم البينة تكون عليك. دونك اللي ما فهمناش لماذا الأسباب اللي تحكي على مؤامرة وعلى نظرية المؤامرة، وتحاول أنت التفسير المنطقي والأقرب للواقع إن المدرب نبيل الكوكي كان فما ضغط كبير عليه، لكن ما فماش حاجة ملموسة، مريناش فونجو جيد في الفريق، مريناش نتائج ممتازة، مريناش فرص واضحة. النادي الرياضي صفاقس البارح الفرصة الوحيدة في براتيكمون في آخر المباراة، يعني وريك الفريق عنده مشاكل فنية، الفريق ما عندوش هوية. المدرب عجز إنه مع الرصيد البشري المحترم والمحترم جدا إنه يقدم وجه بالفريق. دونك أنت بطريقة أو بأخرى حاولت إنك تصدر الضغط،
4: أو أنك تبعد المسؤولية عليك في ظل وجود يعني مؤامرة. والأكيد والثابت راهو مش أنت فقط كمدرب كنبيل كوكي ويطرفاني تحمل مسؤولية، فما أشياء المسؤول اللي جابك، المسؤول اللي اختار عمناول ما يكملش مع محمد الكوكي واختار أنه يجيب نبيل الكوكي اليوم، هو المسؤول على سيتياسيون كريتيك اللي وصلت لها سي اس اس، اللي هو حق قال بطريقه او باخرى انه في المرتبه الثانيه، لكن مو صحيح لانه الفونجو غير موجود. نادي هذه صفاقسي ينتصر على سويتا ديزابور انديفيديوال وملاعبي فقط هو اللي قاعد يحدث في الفرق. علي معلول رينا البارح عن نتيجه الذكاء نتاع مدرب ساخيت الدير كيفاش بلوك علي معلول، دونك خلى السي اس اس يعني في معضله في مشكله كبيره. دونك هنا نفهموا اللي راهو فما اشياء غير جيده في النادي هذا سفيقتي وسط سيتياسيون كريتيك هذه، وراهو من حق المحب العادي انه يتسال اذا كان فما مؤامره فما اشياء وصلت بالفريق. يا خويا من حقي اني نعرفها ومن حقي اني نتسائل على وضعيه الفريق نتاع هذاك، علاش السبيتش ولا الكلام اللي يتقال بوتيتر يكون اشو، لكن فما مينيموم نتاع ريزونمون نتاع مسؤوليه لازمك كمدرب تتعامل بها.
0: باه تشوف انهم حتى لو كانت ثم أمور تدبر بليل كما قال هو، حتى كان ثم معناتها ثم شكون بين ظفرين يحفر نبيل الكوكي وغيره، يشوف ياسين مشعالة أنه فنيا بقات على نظر على هذا الكل سي اس اس ما ظهرش بالوجه الأفضل، النتائج نتاعو ما كانتش إيجابية إلى حد الآن. ذكر أنه في كأس الكاف زوز ماتشوات هزيمة وانتصار، وفي البطولة الوطنية زوز انتصارات زوز تعادلات ثم هزيمة في مباراة البارح، يعني زوز انتصارات فقط من خمسة، والماتشوات الكل اللي كانت خارج ميدانه حتى ماتش البارح يعتبر خارج ميدانه كل ما حققش فيهم الانتصار. زوز تعادلات البارح كانت هزيمة ضد التقدم الرياضي بسقيط الدين. نسألك فنيا الساعة قبل ما نرجع تصريح نبيل الكوكي، فنيا اسكو نادي الصفاقسي تشوف انه ما عندوش اليات، ما لقاش الحلول، ما لقاش الحاجات اللي تنجم تخليه ينتصر في المباريات، اما تشوف انه بدايه موسم عادي وبمرور الجولات قادر انه سي اس اس ديما نحكيو بوجود نبيل الكوكي قادر انه يعمل كما صار عم ناول ويقدم الوجه المطلوب ويحقق النتائج الايجابيه.
1: شوف قدوها قادر راه ولا علاش، خاطر شوف ندري الصفاقسي يزمته كل مباراة راهو يهبطها باش يربح سواء لهنا سواء لبرا، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نادي رياض الصفاقسي اللي ضروا عملوه لونتامي نتاع الشامبيونات، لونتامي نتاع الشامبيونات ضيع فيهم تقريبا ستة واللي هما سبع نقاط اللي كانوا ينجم نادي رياض الصفاقسي في الأخير يكون هو المتوج. لكن اليوم كما قلت لك نادي رياض الصفاقسي بداية موسم الناس تشوفها كارثية، مش كارثية لكن هزيمة الدربي اللي خلات برشا حاجات تظهر. راهو نادي رياض الصفاقسي عنده برشا من ضربة هشام بكار، نادي رياض الصفاقسي تغير وجه نادي الصفاقسي كليا. علاش؟ على خاطر قبل نادي الصفاقسي 3-5-2 ينجح فيها بكار، اليوم اذا كان انت ماشي واثنين ما مشاش 3-5-2 نبدل 4-2-3-1 نبدل 4-3-3 خاطر الطابع نتاع نادي الصفاقسي 4-3-3 ولا 4-2-3-1
0: تقريبا البارح ديما فما 3-5-2 الصفاقسي كان افضل في 4 ساعات على خير.
1: شوف علاش انا قلت لك هكا، قلت لك على خاطر قبل اللي نجح 3-5-2 هشام بكار اللي هو اكسيال جوش اللي هو معناتها يعرف يخرج كوره واللي هو خلى اكثر حريه لعلي معلول باش يطلع وباش على الاقل هو يكوفر عليه. اليوم انت وقت اللي ما عندكش اكسيال يلعب بساقه اليسار باش تصعب عليك برشا حاجات وباش ترزن وباش تخلي لانيماسيون اوفنسيف نتاعك رزينه برشا، هذا اللي كان اونديكاب للنادي رياض الصفاقس. انت المباراة الاولى ما مشاتش معك، المباراة الثانية ما مشاتش معك، عاد بيه نبدل. انا وقت نلعب لهنا في الصفاقس كمدرب النادي رياض الصفاقسي راهو كل فريق باش تلعب كونترو راهو لازمته هو يخاف مني، مانيش انا نخاف منه. واحنا قبل كانت عندنا كلمة، انا توا باش نحكي باسم لاعب سابق في النادي الصفاقسي، احنا قبل كانت عندنا كلمة اللي كان يجي لهنا للاستاد اللي مهيري ويخرج بنقطة راهو يتسمى عمل حاجة كبيرة برشا. اليوم تفقدت الهويه نتاع نادي الصفاقسي، اليوم تفقدت برشا حاجات نتاع نادي الصفاقسي، الهيبه نتاعو العباد وقت اللي كانت قبل تشوف التونيو وتشوف المريول كانوا يخافوا منه نادي الصفاقسي. اليوم هل اللاعبين ماهمش حاسين بالمسؤوليه هذه وبقيمه المريول؟ راهو الناس كل تحكي مدرب مدرب مدرب، راهو زاد فما شق كبير من اللاعبين اللي زاد راهو عنده دور. قاعدين نشوفوا في برشا لاعبين معناتها خارج الموضوع منذ بدايه الموسم، برشا ملاعبيه اجانب اللي قبل ما تحكي عليهم من ادريس فيخسي بمونتيا باب مونديكو قاعدين يقوموا باخطاء كبيره برشا، وانت اليوم كلاعب اجنبي ما عندكش الحق تعطيني مباراه وتغيب ثلاثه واربعه ما تظهرش فيهم. علاش احنا ديما معناتها راس الهم المدرب راحت اللاعبين زاد يتحملوا جزء كبير من المسؤوليه. انت اليوم ما مشيتش مرة واثنين وثلاثة في الطيران تاعك نغير انا الخطة اوكي، لكن اللاعب زاد راه حتى هو لازمته يزيد من عنده. انا البارح بصراحة مع كل احتراماتي نبيل الكوكي واللاعبين البارح شفنا فوضى تكتيكية كبيرة برشا. انا البارح البوست نتاع علي معلول ما عرفتش شنو هي، اسكو يلعب اريير جوش بيفو اتاكو على اليمين على... معناتها ما فهمتهاش، ما فهمتش انا شنو البارح يلعب مدريد فيرست 3-4-3 او 3-5-2 او 4-2-3-1، تبدلت مع عدد الحاجات هذه اللي خلى الشك يدخل فيهم.
0: شيما ديجا تبدل برشا مرات،
1: تبدل برشا مرات علاش؟ على خطر النوعيه نتاع اللاعبين اللي عندك، ما تنجمش انت ما تشد فيهم حاجه واحده 3-5-2-3-5-2، لكن انت ما تقدرت وقت اللي بدلت 4-2-3-1 وال 4-3-3 نادر ياسفيرسي ما تطلع برشا وجاب فرصه واثنين في وقت ما تصغير برشا. لهنا احنا وقت اللي نحكيه نادر ياسفيرسي امبارح كخسر في دربي من بعد 30 عام ماهوش مسموح ليك تخسر دربي. ديما احنا رانا نحكيه مع كل احتراماتنا الانديه نتاعنا اللي نافس فيرسي كل الساخر البارح تستاهل الانتصار نتاعها عن جدارة واستحقاق، لكن انت اليوم كلاعب في نادي ياس فيرسي يلزمتك في الدربيات هذوما في الماتشات هذوما انت اللي تكون فافوري، سواء معناتها انت ضيف او انت مستضيف. لهنا الجماهير وقت اللي يشوف الوجه الشاحب هذاك عنده الحق يتغشش وعنده الحق ينقد وعنده الحق زاد يشتم. اليوم اللاعبين زاد حطوا لازمتهم يفيقوا، المدرب غلط على طول الخط اوكي، لكن حتى اللاعبين زاد راهو عندهم دور كبير برشا لازمتهم يفيقوا، لازمتهم يعرفوا قيمه المريول، وبرشا لاعبين كما قلت لك راهو منذ بدايه الموسم غايبين سواء اجانب سواء محليين، لازمته يعرف قيمه المريول، لازمته يعرف قيمه نادر ياس فيرسي، ولازمته يعرف زاد قيمه كل مباراه اللي هو راهو ينهزم فيها راهو يندم عليها بعد في اخر الشامبيونات.
0: في صورة خروج نبيل كوكي برشا يسألوا فينا شكون ممكن المدرب القادم، ثم حتى جديد صحيح فما الأسماء بتاع محمد الكوكي أو عماد بن يوسف شفناهم حتى طرحوا، ثم شكون يقول حتى مدرب أجنبي، لكن بور لوموم ما ثم حتى خيار رسمي، ولكن الخيارات المذكورة تنجم تكون.
1: أنت اليوم احنا سمعنا محمد الكوكي، إذا كان محمد الكوكي بيشرع بعد خمسة جولات علاش خرج من الصيف؟
0: مش الاسم الوحيد اللي تطرحه
1: إيه احنا ايه. معناتها الاسم اللي هو مرشح حاليا بقوه معناتها على حسب الصحافه ولا حسب الفيسبوك ولا حسب معناتها الحاجات هذوما، انت اذا كان اليوم محمد الكوكي معناتها تشوفه اللي هو الرجل المرحله هذه علاش هو معناتها خرج في الصيف؟ انا بالنسبه لي شوف في الحاله هذه نتاع نادر ياس فيرسي وفي الوقت هذا وفي الضغط هذا
0: لازم يقول لك هو الوحيد اللي يعرف الجروب،
1: يعرف الجروب علاش ما انت خسرت شهر كامل في التحضيرات هذه ما مشيت جبت واحد معناتها اترونجي باهي اللي ما يسمعش جمله الكلام وما يسمعش الفيسبوك وما يتبعش الباجيت وما يتبعش الصحافه وما يتبعش الضغط ويخدم على روحه وتسكروا على رواحكم ونخدموا. لكن اليوم انا كي نسمع محمد الكوكي علاش تنحى قبل خمسه جولات ورجعت لهنا معناتها تشوف زاد فهم برشا حاجات، دونك خليهم معناتها الناس يخدموا على روحهم ونحاسبوهم هما من بعد، اذا كان جابوا معناتها مدرب وغير وجه نادر ياس فيرسي صفقوا لهم، اذا كان جابوا مدرب وزاد كمل على الحاله هذه والنتائج هذه وقتها ينقدوهم ويحاسبوهم، لكن ماذا بينا يتريثوا ويختاروا الرجل المناسب في الوقت المناسب، خاطر نادر ياس فيرسي تو في حاله اللي لازمته التريث. ونعاود نقول راهو نادر ياس فيرسي ماهوش في ازمه، راهو خسر المباراه اوكي لكن راهو يخسرها تو لازم زاد يصلح برشا حاجات،
0: لكن في فتره صعبه خاطر عنده مباراه
1: قهريه قدام مسابقه قهريه. شوف
0: بعد كلكو جول
1: شوف قدور احنا من التوانسه نحكيو ديما شكون هذه الاكاديميه قدام نادر ياس فيرسي اوكي، هي شكون هذه الاكاديميه قدام،
0: ولكن انا شفنا في رقعه عاديه
1: وقلقت لازم نادر ياس فيرسي
0: قلقت في رقعه تونسيه برشا زاد في رقعه عاديه جدا
1: حذر، ولازم نادر ياس فيرسي ان شاء الله يترشح يحضر بعد راهو جايينو في ليبول ماتشات كبار برشا وراهو تاريخ النادي ياس فيرسي ما بنات يديهم، خاطر باش يجيك بعد الاهلي طرابلس والاهلي المصري باش يجيوك عديد الانديه الكبيره، دونك لان راهو تاريخ النادي ياس فيرسي على المحك لازمتهم يردوا بالهم من تو.
0: نفس السؤال ياسين
2: انا سي تري امبورتون عجبني ديجا التفاعل بين بدور ومحمد علي ومحمد علي صح حكى على برشا اشياء، لكن فتاتر نمشي نكون اعمق وباش نحكي بطريقه واضحه اكثر، لاني في الاخير لاحظت اشياء وبالامانه خلينا نكونوا واضحين، الاشياء هذه راهي باش تكون بريمورديال في الفتره الجايه في النادي الرياضي الصفاقسي. الاكيد وثابت انه فما تغييرات هيكليه باش تصير في النادي الرياضي الصفاقسي، والتغييرات مش باش تشمل المدرب فقط. علاش؟ لان الواضح انه الكريتير لازم يكون
0: تغييرات مربوطه بالاسم الجديد، راهو بالاسم الجديد
2: ايفيكتيفمون قدور وتبعني لان

0: نحكيو على طارق سالم اللي نحترموه اونسيان جوور في سي سي اس خدا قرارات فما بعض النجاحات فما بعض الاخفاقات لكن الحاجه الواضحه والاكيده في النادي الرياضي صفاقسي انه القرار اللي باش يصدر باش يكون في اختيار المدرب باش تنضوي عليه اشياء بما معناه اكيد رئيس النادي الاعضاء اللي معاه اكيد زاد الاداره الرياضيه باش يكون عندها راي اذا كان وقع الاختيار على مدرب نقولوا احنا مدرب جديد او مدرب ما يعرفش الفريق او مدرب نتاع مرحله اكيد راهو باللوجيك المدرب هذا باش ياخذ شويه وقت والنادي الرياضي صفاقسي بتتر الحاجه ولا الانكونفينيون
1: هذاك
0: الوقت دونك الاقرب للواقع والاقرب للمنطق انه يقع الاختيار على مدرب يعرف الفريق يعرف كوادر الفريق يعرف اللاعبين واسطر تحت كلمه اللاعبين لانه اللاعبين اكيد باش يكون عندهم دور في في في في اختيار او في في في انهم يقترحوا او انهم يحاولوا
1: ان هذا من دور
0: اللاعبين مش من دورهم اكيد لا نحكيش على دورهم لكن ماك تعرف انت
1: انت تحكي بتلميح معين
0: مثلا بتلميح الاكيد والثابت اذا كان باش يكون المدرب معروف راهو زاد باش نكونوا واضحين احنا محمد الكوكي باش نحكيه بصراحه محمد الكوكي اللي عمل الموسم جيد في مجمله رغم اللي تعرض للانتقادات وانا اون بيرسون انتقدته هنا على تصريحه بعد مباراه الترجي وكنت نشوف انه كان ينجم يمن اكثر يمشي اكثر للهجوم لكن المدرب على المجمل كي تشوف ارقامه وتشوف النتائج اللي حققها تتسائل علاش وقع التخلي على محمد الكوكي والتخلي على محمد الكوكي كان هو قرار الإدارة الرياضية يعني قرار طارق سالم شنو الأسباب أنا منحبش أن نتهم ونلقي التهمات أسباب غير معروفة لكن هذا من حق أي مدير رياضي أنه يأخذ القرار اليوم المدير الرياضي هو أخذ القرار وخرج حكاية في الميديا أنه يشوف محمد الكوكي ما هوش مدرب متاع تجويجات او ما هوش مدرب قادر انه نادري هذه صفاقسي وخذا قرار ولا خذا ديسيزيون ودافع على الديسيزيون هذه انه نبيل الكوكي موجود اليوم المدير الرياضي للنادي الرياضي صفاقسي محل تساؤل كبير من جماهير الفريق لانه بطريقه او باخرى كي تشوف الريزلتا وتشوف طريقه اللعب اللي بصراحه ما تقنع حتى محب صغير في النادي الرياضي صفاقسي دونك هو اليوم في موضع تساؤل
2: بلا ياسين سؤال بلا ياسين سؤال سمح محمد الكوكي السنه الماضيه شنو النجاحات الكبيره اللي عملها مع نادي صفاقس هل اليوم السي اس اس مرتبه ثالثه وخاسره في صفاقس ديمي فينال كوب مع ترجي جرجيس تتسمى نجاحات ماهيش نجاحات
0: انا نحكي على
2: نجاحات وقت اللي تجيب لي تيتر نقول لك وقت النجاحات راهو السي اس اس هذه يا سيدي انا نسمع في الناس وتحكي نجاحات محمد الكوكي عملوه نجاحات شنو نجاحات تروزيام بلاس تروزيام بلاس على خاطرها لطوال عملوه ضعيفه برشا ولا خاطرها ستاد انت ديجا عملوه محمد كوكي مرتين في اول الموسم راهو
0: زاد راهو النجاحات اللي حققها
2: وخسرت الديمي فينال لا نعطيك ياسين وخسرت الديمي فينال مع جريس في صفاقس ما تتسماش
0: نجاحات احنا هنا انت معنا عملوه لهنا ديجا حكينا وانتقدنا المدرب اللي كان يقدر
2: يكون ياسين انا راني نسالك انت انا راني نسمع في العباد تقول محمد كوكي حقق نجاحات مع صفاقس شنو هي النجاحات اللي حقق هز لي تيتر ما هزش تيتر
0: شوف باش
2: نعطيك نحترموه كمدرب عمل ارقام طيبه
0: باش نعطيك
2: عمل حاجات باهيه برافو عليه خدام لكن ما عملش نجاحات كبيره برشا
0: في السياسه بوينت فيو نحترموها لكن فما حاجه في كره القدم يا دليل راهو ديما لي كونديسيون اللي تخدم فيها نتذكروا احنا البدايه الكارثيه جدا للنادي الرياضي صفاقس
1: لازم يقول لك النجاحات بناء فريق
0: راهو بالنسبه لي راهو فما حاجه هامه في كره القدم وانت تبارك الله تعرف ولعبت كوره ولعبت في مستوى عالي راهو الاستمراريه راهي حاجة هامة جدا من أجل أن راهو مدرب بدأ معك من الصفر برصيد بشري محدود ونجح أنه يكون أحسن فريق في مرحلة الإياب أنا راني بالنسبة لي راني عندي انتقادات عليه والله صدقني عندي انتقادات عليه لكن
1: ديجا قلت ما
0: ديجا عمني والمعروف وش حكيت وكنت من الناس اللي بالنسبة لي يلكيت لكن كي تشوف أنت البديل خاطر شوف خاطر انا بالنسبه لي كي انت تتخلى على حاجه اكيد باش تكون الحاجه الاخرى ولا المدرب اخر في ديمونسيون اخرى ولا قادر انه يغير وجه الليكيب لكن تشوف الديسيزيون اللي صارت الديسيزيون تاع تغيير
1: نحاول نفهم
0: ما كانتش
1: نحاول نفهم معاك ياسين خاطر الوقت يداهمنا وعندنا جديد في سوسه اسكو تقصد محمد الكوكي سي لوبليغاسيون تو
0: شوف
1: معناتها كان ثم اختيار انت تو هنا لحظه بركه خلينا نحاول نفهم معاك نحط روحي مكان المستمع تو داكورد كان لاحظتي من قبيله قعدت نسمع فيكم معناتها انت تحب تقول انه انا محمد الكوكي له ما له وعليه ما عليه هكا ولا
0: اكيد
1: داكور لكن انت مع انه محمد الكوكي يكون اقرب لنادي صفاقس طبعا ديما راهو نحكيو في تخمينات الاكثر الاقل ماهيش معلوم
0: ماهيش حاجات مؤكده
1: هو نبيل الكوكي او الى حد الان مازال ما ثماش اقاله رسميه او ما ثماش ولكن تشوف انه سي الضروره تخليك تجيب محمد الكوكي بحكم

0: بوم الفريق هكا ولا
1: شو؟ كيما قلت لك راهو الاختيار الان ماهوش مش يكون اختيار في ظروف عاديه. انت
0: كش حبيت نسالك انا
1: ايه. انت مطالب الان باش يكون مدرب يعرف الفريق ويعرف الخصائص الفنيه والتكتيكيه والبدنيه نتاع كل لاعب.
0: كلامك كان نجم يتكلم كان جا في الصيف، كان نجم يتبدل كان جا في الصيف.
1: انت تو في سيتياسيون كريتيك ولا. انت مازال لك اسبوع على مقابله هامه، مقابله قاريه، دونك انت تدخل دون انا راني مانيش قلت لك ندافع على حتى حد ومانيش مع اكس كونتر زد، لكن اللوجيك والمنطق يطلب ينجم يكون مدرب اخر موجود
0: كما قلت لك، ثم ينجم يكون ثم اسماء،
1: ينجم يكون اسم
0: طرح اسم عماد بن يونس باغ اكزومبل مدرب اجنبي
1: للواقع. ونعرف حتى انا تخمام الناس اللي المسؤوله على القرار في النادي ترى انه بتاتر القرار نتاع تغيير محمد الكوكي او اللي صدر على الاداره الرياضيه، ونعاود نسطر صدر على الاداره الرياضيه، يعني نجم يكون بقيه الناس المسؤوله على القرار في النادي الاسبيقسي ترى انه عوده الى خيار الكوكي نجم يكون حل.
2: قدور بلا جست
0: بسرعه لو ما عادش
2: انا بالنسبه لي انا راهو كراي شخصي
0: بسرعه
2: محمد الكوكي مرحله وتعدات تو لازمتهم يشوفوا معناتها في حل اخر. محمد الكوكي كما قلت لك نحترموه برشا، قدم وعطاء اللي عنده كل لنادي الرياض الصفاقسي، لكن ما حققش نجاحات كبيره مع النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي لازمته يا مدرب اجنبي يا مدرب من ابناء النادي المدربين، عندك انيس بوجلبان، عندك عماد، عندك الدو جمال خشير، هذوما مدربين زاد يعرفوا النادي الرياض الصفاقسي. اذا كان انت اليوم تخمم في اسم تونسي بالنسبه لي هذوما اولى من محمد الكوكي. علاش؟ خاطر محمد الكوكي بالنسبه لي ما حققش نجاحات، النادي الرياض الصفاقسي عمل الموسم متوسط لا اكثر، ما حققش نجاحات كبيره برشا. وبالنسبه لي انا كراي شخصي لا رجوع، معناتها ديما قدم هذاك تمشي قدام.
0: واضح واضح، والاختلاف لا يفسد الود قضيه. بسرعه نمشيو نختموا ملف النادي الصفاقسي بمحمد امين بن عائشه، المحب المعروف للنادي الصفاقسي، وكان قبل حتى في لجنه الدعم وقت كان متواجد في صفاقس، موجود حاليا بالمانيا، باش نتحدث على تكوين او بعث خليه احباء جديده للنادي الصفاقسي بالمانيا. محمد دامين مرحبا بك في المباشر في برنامج ستاد ديوان.
3: مرحبا بك دور، مرحبا بالضيوف صديقي محمد علي منصر وزميلي السابق السيد ياسين عروش وياسين بوشعالة.
0: يعطيك الصحة محمد أمين. دونك كنت تحدثنا في الكواليس على بعث خليط أحباء للنادي الرياضي الصفاقسي بألمانيا، كانت تحدثنا عليها أكثر.
3: والله أنا تو أول حاجة كنت في لجنة الأحباء، ما كنتش في لجنة الدعم.
0: لجنة الأحباء جوست هيك زلت لسان لك للأقل. يعطيك الصحة فايق، واضح، برافو عليك. خليت لجنة الأحباء فوالا هاي.
3: ثاني حاجة نحب نشكر شكر كبير رئيس لجنة الأحباء الموجود حاليا السيد حمدي المني، قام معنا
0: بمجهود تحية
3: في إنشاء الخلية الجديدة هذه، لأن أطلقت عليها ابن جديد لجمعية عريقة. النادي الرياضي الجمعية والله حقيقة فما عباد تخدم قبلي، أنا عندي 7 شهور من إزيت لألمانيا، ما فما عباد تخدم قبلي على الخلية هذه اللي هو السيد الرئيس رامي قريعة اللي هو عنده حكم 17 سنة لهنا في ألمانيا، وأنا عندي علاقة بيه من قبل ونعرفه ولد دراجة قديم وكل شيء. عظيم كي جينا لهنا حاولنا بحكم اللي أنا ممكن قريب أقرب.
0: أنت في برلين هكا ولا؟
3: لا اه في برلين. بحكم اللي انا اقرب شويه للاداره نتاع نادي الصفاقسي الدنيا، سهلنا الامور الاجراءات وتحصلنا على الترخيص من نادي الصفاقسي، تو قادرين ان شاء الله باش نكملوا الاوراق الموجوده اللي حسنا بها في المانيا، تعرف المانيا
0: لي بروسيدور.
3: وبليس لازمنا نعملوا نكونوا البلاصه البيرو وكل شيء. حصيلة تو قدور كما قلت لك احنا تو في طور الانشاء. إلى حد الآن عندنا في حدود 150 محب موجود معنا، وإن شاء الله تول بالتعريف بالخلية هذه، إن شاء الله تكبر الخلية هذه، وإن شاء الله
0: هو الهدف متاعكم المداخلة أنه تعرفوا بالخلية بس يكبر لي مومبر متاعه اللي زاديره.
3: بالطبيعة أنا أول حاجة باش نعرفه بالخلية، ثاني حاجة باش نكبر الخلية، وإن شاء الله باش نشاركه في فعاليات المئوية الجاية إن شاء الله، وبقدة ربي باش نوفروا مداخيل للجمعية. تعرف الناس العاملين بالخارج ميسورين شوية الحال فرابور التوانسة الموجودين في تونس، إن شاء الله باش نحاولوا نوفروا جدورة ترطوع عنا لما إن شاء الله لوفانت كاتر في مناسبة مباراة العودة متاع كأس الكاف. إن شاء الله اللاعبين ينورونا، وعلى فكرة
0: سبت ما بعد الموالي في طيب المهير.
3: وانت برونتيز كلام محمد علي منصر يطلج الصدر، يطلج الصدر حقيقة اللي قاله كله هو صحيح. ثالث حاجة إن شاء الله عنا لما مع سوسيوس أوروب ان شاء الله باش نجيو لالمانيا لهنا باش نتلموا مع بعضنا باش نشوفوا كيفاش وندخلوا جماعة الموجودين لهنا في المانيا باش يلو سوسيوس دي مومبر سوسيوس ان شاء الله على قريب عندنا لما في ميونيخ مازلنا ما حددناش الموعد بالضبط وعندنا ان شاء الله لما في برلين
0: واضح
3: لما لولا نقول لما لوم لالو 24 في دورتموند باش يكون في دورتموند ان شاء الله لما الثانيه في ميونيخ في برلين بعد باش نحاولوا نتنقلوا للولايات الكل ان شاء الله نكبروا الخليه نتاعنا الخليه نتاعنا الهدف نتاعنا كما قلت لك الاسمى والاول مم. والوحيد هو خدمه مصلحه النادي الرياضي الشخصي
0: واضح
3: الشعار هيك عزيز علينا برشا وكبير برشا واحنا انا مثلا واحد من الناس من البارح حتى عمر قطر هم نقول لك من اللي شفته البارح
0: واضح يعطيك الصحة محمد أمين يعطيك الصحة تكون معنا وين ما ثم جديد بخصوص خلية حبيب الدسفيقسي في ألمانيا محمد أمين بن عائشة كنت معنا في المباشر من برلين فاصل قصير ثم سحطوا على جديد في النجم الرياضي الساحلي
4: استاد ديوان حكايات ما تلقاليش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار
5: ديوان فام
4: صوتكم
5: في تونس الكبرى
4: على 93.5

0: 47 دقيقة بعد 6 متاع العشية متواصلين في استاد الديوان. رحبوا بكم مجددا ولكل من التحق بنا في الاستماع أو المشاهدة. ظروف المباشرة خلينا نبدلوا الكونديكتور نمشيوا لمباراة النجم الرياضي الساحلي وفريق النادي الرياضي حمام لنفرين. هزم فيها اليوم الإطوال على أرضية ميدان واحد بليش حسب ما يقول لي نادي في الكوليس جندي الخفاء المتميز. ثم جديد في سوسك علاش ناخذوا معنا في المباشر هشام بن جمعة. هشام مساء النور مرحبا.
1: مساء النور قدور مرحبا بيك مرحبا بكل وفي يدي وانا فاهم.
0: شكرا لك هشام. اليوم غضب جماهيري كبير برشا ويبدو انه فما جديد في النجم الساحلي بعد الخساره ضد النادي الرياضي الحمام لنفرين في اولمبي سوسا بالذات.
1: والله الحديث على الغضب الكبير جيفاليت لانه حكم تاع ربي بعد نهايه المباراه جماهير النجم الرياضي الساحلي لم تتقبل هزيمه على اولمبي سوسا وارضيه اولمبي سوسا
0: خاصه انه اول انتصار للهمهمه في الموسم السنه.
1: يعطيك الصحة ومنذ 2011 ما ربحتش معناها النجم الرياضي الساحلي في سوسة. على كل حال معناها غضب كان كبير برشا وكانت الألم لأنه جماهير النجم الرياضي الساحلي تقول لك اللي طلبوه منا كلنا عملناه واليوم المستوى متاع الفريق ما حاجتهمش بفريق يعني يقارع على البطولة ولكن في مستوى محترم مستوى يليق بالنجم الرياضي الساحلي وهذا اللي نفهموه وهذا اللي نراوه يعني منطقي. ولكن الحاجة اللي تلفت الانتباه هي في التصريح متاع براكوني من خلال الندوة الصحفية اللي كانت حدث على عدم وجود حلول يعني لحد الآن قال اني جي با اناليزي معناها الماتش ما عندوش حلول ما يجمش يقول شنو هو السبب ولكن قال كنا في وجه غير مرضي كنا في صورة معناها سيئة ورديئة اللي عملناه في الانترينمون سواء كان على مستوى الدفاع يعني من خلال تجنب الأخطاء الفردية قررينا مشكلة متاع ماركاج كان وراها الهدف الوحيد اللي كان سجله بن فرج. على كل حال ومن بينها كان تطرق انه قانون اللعبة يقول انه اذا كان النتائج ما تمشيش منطقي انه يتم استبعاد شيء ما معناه مش بالضبط كقالوا لان التصريح عنا في ديوان فان انه منطقي انه تكون معناها القطيعة بين المدرب والفريق. هذا ما ستؤكده ربما الساعات القادمة
0: نقول فرضية وليت مطروح
1: مطروح على الفرضية لأنه منطقيا اللي تحدثوا سواء كان الدكتور كريم العكروت أو أيضا الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي كان وراه مشروع ولكن المشروع الرياضي تعرف قدور لازم تتحسس فيه ملامح متاع بناء. اليوم إذا كانت غيب النتائج الضغط يوصلت على الفريق حتى المسؤولين بيدهم ما يلقاوش الأريحية لأنه نعرف أن النجم الرياضي الساحلي مش اليوم ومش البارح. النجم الرياضي الساحلي عنده سنوات يعاني من مشاكل مالية كبيرة والمشاكل المالية تضفي بظلالها على واقع الرياضي والواقع الرياضي اللي اللوكوموتيف نتاع جمعية كما النجم الرياضي الساحلي ممكن فرع أكيد كرة القدم. اليوم الظرف يحتم ربما تغيير ما نجموش ناخذوا نحن مكان المسؤولين ونقولوا وجب أن تغيروا ولكن بعض خلينا نقولوا الصور اللي متأتية من واقع الفريق من الأدوار الصحفية من تعامل المسؤولين قد تكون هنالك ملامح تغيير والأكيد التغيير أننا نتحدث على المدرب براكوني ولكن ما نجموش نأكدوه لأنه قد يكون هنالك اجتماع لأنه فما بعض الأخبار تتحدث على اجتماع زيد الجزيري أنه نعرف زيد الجزيري
0: أو المباراة زيد الجزيري كمدير رياضي مع الإطوال
1: هو تواجد رغم أنه غياب الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية ولكن
0: موجود في أولمبي سوسا اليوم
1: رينيه يعطيك الصح رينيه يعني في القناة الوطنية قالوا زيد الجزيري معروف أنه رباح معروف أنه يحب ديما صورة النجم الذي الساحلي في نطاق معين وفي مستوى معين أكيد أنه بعد الهزيمة هذه اللي هي هزيمة قاسية جدا منش نتحدث من باب التقليل في حمام لنفرين لأنه استحق الانتصار ما نخفيوش ولكن الكيفية متاع الهزيمة
0: النجم الوجه الساحب للفريق
1: يعطيك قلناها نحن وكنت حتى سألت المدرب قلت له من محاسن الصدف أنه النجم اقبل الهدف في دقيقة 11 العاشر 11 يعني كنا ننتظر ما كانتش هناك ردة فعل يعني غياب تام للفريق على المستوى الثاني النجم الرياضي الساحلي حتى في الأمتار الأخيرة وكنا سألناه هذا سؤال ليه ما يجمش يبدل الريتم رغم أنه خارج من تريف معناها مطالب أنه يعرف الملاعبية ويعرف الإمكانيات بتاع الملاعبية ويوظف الملاعبية على أساس أنه يجم تكون هناك ردة فعل. إذا كان مدرب يقر بمثل تلك الأخطاء ومثل تلك الهانات اللي مست الفريق على مستوى الفني ومستوى التكتيكي ومستوى النتائج قطعا لكلام نتاعو اللي اعطاه فيه مشروعيه لامكانيه التغيير قد تكون تلك اللبنه اللي يبني عليها زياد الجزيري, وقد تكون هي تلك اللبنه اللي من خلالها زياد الجزيري يبدا يحط في البصمه نتاعو. واولا قد يكون تغيير المدرب, ولكن ديما ما نكونوش قاطعين او جازمين, ننتظر الساعات القادمه والدقائق القادمه قد تاتي بالجديد. ولكن نتمنى انه الجديد سواء كان من تغيير براكوني او بقاء ويكون لمصلحه الفريق, لان الفريق يعني كل من هذا المستوى الشاحب جدا.
0: واضح. يعطيك الصحة هشام بن جمعة على كل هذه الإيضاحات ما بعد مباراة النجم الساحلي والنادي الرياضي لحمام الأنف. والحقيقة معناتها الشارع الرياضي كله تعب من أزمات وهزات الفرق الكبرى, خاطر قلناها مرارا وتكرارا نراه لن تعود كرة تونسية لسلف إشعاعها إلا بعودة إشعاع الفرق الكبرى كما النجم الرياضي الساحلي وكما النادي الصفاقسي وغيره من الفرق الكبرى. براكوني عنا تصريح أكيد كان يتحدث عليه هشام بن جمعة, خلنا نسمع. أو مروان نبدأ بمروان الغول شنو قال بعد المباراة اليوم بالإتوال والهمهمة.
2: ما عقلتوش فريقكم اليوم؟
3: والله لا مش ما عقلناش فريقنا, كي تضيع برشا فرص وتقبل على كرة ثابتة اللي فترة راها حكامنا نخدموا فيها كل شيء. دونك اليوم عملنا كل شيء نسمى وعملنا برشا فرص, دونك ما جسنا منهمش. ان شاء الله نخدموا لارواحنا ونصلحوا, هذه ماهيش سيتياسيون اللي لازم تكون فيها النجم الرياضي الساحلي. اوكي,
0: هذا جوان النجم الساحلي. سينو في المقابل خلنا نسمع شنو قال شمس الدين الذوادي مدرب نادي حمام الأنف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والحاجة الحمد لله على ثلاث نقاط اللي جاءوا بصعوبة الحقيقة. اليوم سانكيم جورني بدينا نحصدوا في نقاط مع أول انتصار مع أول هدف. الحمد لله الولاد قاموا بالواجب, عملوا أمبو ماتش سير بلون ديفونسيف. ثوابت نتاعنا الدفاعية كانت موجودة, حراس المرمى كان موجود, معز عمل ماتش باهي كيف الديفونس. الأولاد الحقيقة الكل عملوا أن بون ماتش بلون ديفونسيف. كنا عارفين باش يجينا دي تون فور اللي لازم نستغلوه. استغلنا كرة ثابتة في أول ماتش, معناها في وقت باهي اللي عطانا أكثر ثقة في رواحنا. ونيجيريا في المير ميطون دوزيام ميطون معناها شفنا ليكيب أدفيرس معناها هبط الثقة نتاعها الكل في الأتاك. عرفنا كيفاش نحافظوا على النتيجة, والهدف اللي صفر ظهر لي نتيجة باهية في ظل 90 دقيقة الوليد عملوا أمبو ماتش. إن شاء الله الماتش الجايين يكونوا باهيين, خاطر مع الانتصار هذايا مع الانتصار في سوسة قدام جماهيرهم مع الملاعبين اللي موجودين في النجم الرياضي الساحلي ظهر لي باش يعطينا أكثر كونفيونس رواحنا في المرحلة القادمة. بالنسبة للتحضيرات اللي التريف هذا يخدمنا من اللي يحكي ما يلزم. ان شاء الله الوليد يكملوا في نفس الريف الراس نفس الريتم. ان شاء الله معناها نشوفوا نادي الحمل في الجولات القادمه خير ان شاء الله.
0: هذا تصريح شمس الدين الذوادي مدرب نادي حمل انف. اول هدف اول انتصار اول ثلاث نقاط للهمهمه في ملعب اولمبي سوسة بالذات, مباراة مهمة جدا. مازالوا خمسة دقائق فقط غير من غزلة 50 كان ما ذكرني نادت لفت لقيتها خمسة دقائق 55 دقيقة بعد الساعة السادسة. دونك دراج فقط مش بشيك فيكم مش حلو المباراة كاليش مش نتعسف عليكم خليكم بعد, خاطر مباراة مهمة جدا. نتصور فما برشا ما يتحكى في ماتش اليوم باللي طوال الهمهمة, خلينا نستغلوا الوقت هذا في الموفيولا مع ياسين حروش. يلا تفضل.
5: مباراة النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام الأنف بقيادة أحمد الذوادي مساعدة محمد أمين ماسي وسيم المشرقي نبيل همادي حكم رابع في الفار عنا هيثم طرابلسي وأشرف الهذلي.
0: واضح.
5: الدقيقة الرابعة عنا عملية انزلاقية تاكلينج من رقم 7 من نادي حمام الأنف على لاعب نجم الرياضي الساحلي. الحقيقة التدخل في ظاهره يبان فيه نوع من الحدة ومن العنف, ولكن من شروط تحديد المخالفة هي البوان دو كونتاكت. البوان دو كونتاكت صار بين زوز أرجل لاعبي نادي حمام الأنف والنجم الرياضي الساحلي فوت تفوت. دونك الاكتفاء بالإنذار وهو قرار سليم للحكم. دقيقة 8:35 ثانية نجم يطالب ضرب الجزاء في التوزيعة, ولكن مدافع حمام الأنف قام بتصدي للكرة عن طريق الصدر وليس هناك لمس الكرة باليد وقرار سليم بترك اللعب. دقيقة 45:35 ثانية عن هدف مسجل للنجم الرياضي الساحلي وتم إلغاؤه بالتسلل. الصورة أنه كان فما رونفيرسمون دو جو من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، اللاعب رقم ستة، لاعب رقم ستة يمرر لزميله اللي يسجل الهدف، اللي يسجل الهدف هو في موقف سليم بارابور لاعب رقم ستة زميله، ولكن رقم ستة
0: تداخل،
5: رقم ستة هو لعب الكرة
0: فوالا هو اللي كان في سيتياسيون دونجو،
5: تداخل في اللعب ماهوش تداخل مع الخصم، تداخل في اللعب، ولذلك في او ديبار دو لاكسيون يافي بوزيسيون دوفسايد واللورجو كان سليم وتدخل سليم من المساعد منسي محمد امين. الشوط الثاني دقيقة 45 و50 ثانية شفنا إصابة لاعب نادي حمام لنف رقم 25 ما استدعى تغيير اللاعب. كان هناك فما دويال بينه بلاعب رقم 34 من النجم الساحلي. الحقيقة اللاعبين الاثنين سقطوا نتيجة الدويال والالتحام والمنافسة. سقوط اللاعب النجم كان على التوندون داشيل متاع اللاعب نادي حمام لنف إن شاء الله لباس، دونك ما فماش مخالفة عفوي دونك اكسيدونتيل. دقيقة 51 ورقة صفراء للاعب رقم 13 من نادي حمام الأنف، كروازمون بينه وبين لاعب رقم 34 مرة أخرى من نجم الرياضي الساحلي. شفنا الحكم أعلن على مخالفة، أنذر اللاعب. الحقيقة احنا لكاميرا لجاتنا الكروازمون ما ظهرش كونتاكت، نجم يكون فما زاوية أخرى ظهر كونتاكت، ولكن الإنذار الأصفر الأول بالنسبة للفار كذلك لا يحق له التدخل. في دقيقة 84 نفس اللاعب يتلقى الانذار الثاني. وفي اللقطة هذه هناك زوز أحداث، الحدث الأول أنه فما تيراج دو مايو
0: جبده من مريول،
5: والحدث الثاني أنه أخر اللعب. دونك سي ان كومبورتمون تي سبورتيف ما نجموش نتسامحوا معه، اعطيناه
0: ياخذ كارتون جون وقتها،
5: خذا الورقه الحمراء. الفار الى تشيكي الى كونفيرمي لا ديسيزيون،
0: دوزيام كارتون اللي تعني
5: الاقصاء، اقصاء خاطر الفار من حقه يتدخل في الورقه الصفراء الثانيه لانها باش تجيب ورقه حمراء كي امباكت سيغ لو جو. دقيقه 88 و40 ثانيه هجمه النجم الرياضي الساحلي، توزيعه والكره دخلت خرجت جات عند رقم 10 رجعها بالراس في السيرفاس دو ريباراسيون، خرج اللاعب الاجنبي رقم 23، صارت الحق على الكره رجعها في ال 55. دونك لا وجود لتسلل، هذا مهم جدا. ولكن رقم 23 من نادي حمام لنف دفع اللاعب النجم الرياضي الساحلي رقم 23 ضربه جزاء واضحه للدفع، ضربة جزاء ورقة حمراء. أنكور إن فوا وعنت الفار لم يتدخل ولم تتم مراجعة اللقطة في وقت حساس، راهو ساعات
0: معناه هنا اللوم الأكبر على الحكم ولا على الفار؟ نتصور الفار خاطر بعد في عقله
5: النهائي هو الحكم، الحكم ما خذاش قرار في
0: ينجم الحكم يقولك نستنى الفار،
5: لا
0: خاطر احنا ولينا نشوفه في بطولتنا للحكام دي ما يستنوا في الفار.
5: هو سهل برشا، هو لفات دو لسي جوي سي ديجا ان ديسيزيون،
0: بالنسبه لي ما ثم شيء،
5: بالنسبه لي ما فماش ضربه جزاء، ولكن التمركز نتاع الذوادي واللقطه اللي كانت في ال 55 كان ما كانش فما حاجز اوبستاكل باش ما يشوفش، فيو ايتي ديجاجي، الرؤيه واضحه، ما كانش فما حواجز قدامه تمنعه من رؤيه الحد، ولكن ما اعلنش على ضربه الجزاء. هو عنده فرصه ثانيه انه الفار يتدخل،
0: الفار ما تدخلش
5: باش يستدعيه
6: صلاح القرار
5: ويراجع على روحه،
0: يراجع على اللقطه يعاود
5: يشوف ثم ياخذ قرار، ينجم الفار يقول له بينالتي هو يقول لا. دونك هذا هو، دونك في الاخير لا الحكم اخذ القرار السليم
0: ولا الفار،
5: ولا الفار استدعى الحكم باش يعطيه الفرصه الثانيه لمشاهده اللقطه، خاصه انه في توقيت حساس 88 و40 ثانيه، وانه بروتوكول الفار يخول له في التوقيت الحساس حتى بور لومبيونس جينيرال، راهو بور لومبيونس جينيرال الاحتجاجات وما تبع ذلك، انه يستدعي الحكم
0: ويثبت
5: في الاخير ضربه جزاء ورقه حمراء غير مالنا في ملعب سوسه.
0: يعني هنا الحكم يخش نوت به
5: اثر على نتيجه المباراه.
0: واضح، يعطيك الصحه ياسين حروش. به خلينا نمشيو للاخبار، اخبار الساعه السابعه، ترتيحه صغيره مع الموسيقى ثم راجعين للثمانيه في برنامجكم استاد الديوانه.

0: de l'info. Flash News.
1: Bonjour, Sabia Radio NFM, Raslema. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن يوم غد هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب وفق ما ورد في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. تواصل الاستعدادات لتعزيز وصول الشركة التونسية للشحن والترصيف بثلاث رافعات مينائية جديدة بعد استكمال تجهيزها في بلجيكا، على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر القادم. وتندرج هذه الخطوة وفق الشركة في إطار تحديث معدات المناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية، بما من شأنه تحسين نسق شحن الحاويات وتفريغها وتقليص فترة انتظار السفن وكوثها بالميناء، فضلا عن الحد من الكلفة اللوجستية وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية. متسكنو حومة الكوشة بمدينة منزل تمي من ولاية نابل يعبرون عن استيائهم من الوضع البيئي المتردي بالمنطقة جراء تواصل تسرب مياه الصرف الصحي بعدد من الأنهج وأمام المنازل، مطالبين السلطة المحلية بالتدخل العاجل واتخاذ حل جذري ينهي معاناتهم، وفق ما صرحت به إحدى المتسكنات لديونا فما.
2: عنا ستة شهور تو الجيران الكل اتصلنا بجميع المسؤولين في منزل تميم، وكل مرة يقولون هاو تو باش نصلحوا هاو تو باش نصلحوا، بعد كيشكي يوصل الوقت هاو المقاولة هرب هاو ما فمي شهندرة شنو تو احنا تضررة برشا، وليت انا نتعدى من فمي كي ديما للدود ولا طالعني قدام الدار وسخ وتضرينا برشا، والكياس الكل كي في حيلة وتضرينا برشا والتو ما فميش حتى حل.
1: إلى شأن دولي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد بتدمير البنية التحتية الرقمية الأمريكية في المنطقة في صورة ما استأنفت واشنطن عملياتها العسكرية ضد طهران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أصولا ثمينة في الإمارات العربية المتحدة ومضيق هرمز لم تدرج بعد على قائمة الأهداف الإيرانية. نختم بالتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة سحب بأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة آخر الليل، وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 21 و 25 درجة ببقية الجهات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم،
3: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.7.

0: D1FM. D1FM. رجعنا معكم في استاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان. مساء النور مجددا لكل المستمعين والمشاهدين ومن التحق بنا في الاستماع والمشاهدة حاليا. أكيد لمن فاته الاستماع والمشاهدة نجم يلقى الفيديو موجودين على الباج فيسبوك سبور باي ديوان FM. يتواصل البث طبعا على سبور باي ديوان FM وعلى شان اليوتيوب ديوان FM لايف على بوند FM وعلى موقعنا www.diwanfm.net. قدون واصل معكم الرحلة اللي انطلقت ساعتين إلى غاية الثامنة ليلا. معنا في الإخراج محمد زعبار, في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للبرنامج نادر بن شهيدة, في الموفيولا ياسين حروش, وفي التحليل الفني محمد علي منصر ياسين بوشعالة. قبل شوية بدينا نتحدث على نجم الساحلي اللي كان معنا هشام بن جمعة, تحدث على فرضية وإمكانية لمغادرة كريستيان براكوني 50-50 إلى حدرين في انتظار الكونفيرماسيون. ديما خذينا سيبور حتى تصريح كريستيان براكوني اللي تحدث فيه وقال أنه المنطقي في كرة القدم أنه ما تشيش مع النتيجة انه يغادر, وكانوا لامح للمغادرة ديما في انتظار الجديد في الساعات القادمة. وحسب هشام يقول زيادة ثم اجتماع في نجم الساحلي في الساعات القادمة, هل ينبثق منه قرارات جديدة؟ ديما ننتظر وجديد اكيد يكون معكم في موعدنا الرياضي او على موقعنا www.diwanfm.net. موفيولا تحدثنا في الماتش هذا, بقى الجانب الفني. نبدأ بك ياسين بوشعالة, النجم الساحلي عثرة جديدة, والعثرة هذه علاش أغضبت الجماهير؟ لأنه على أرضية الميدان وضد فريق مع احتراماتنا طبعا للنادي الرياضي لحرم الأنف ما انتصر وما عمل حتى نقطة منذ طريق الموسم وما سجل حتى هدف. اليوم أول حاجة في الموسم في كل شيء عامله اليوم ضد ليتوال الهمهامة, أول هدف أول انتصار أول ثلاثة نقاط.
2: صحيح كرة القدم هي حاجة منطقية وحاجة واقعية, ما تنجمش تحكي على بتتر. أنا عندي رأي وحكيت على الرأي ذي, وكنت نشوف أنه بعد الأزمة الكبيرة, الأزمة المالية الكبيرة اللي مر بها النجم الرياضي الساحلي والجهود الجبار اللي قامت بها هيئة العكروت بارك تعيين براكوني. لماذا؟ لأنه مدرب فورماتور قادر أنه يعني يستغل الكفاءة متاعه ولا تدريبه للفترة طويلة على رأس الشبان في أي فريق كان يدرب فيه. دونك كان بتتر هو البروفيل اللي نجم يسيري الترانزيسيون بتاع الملاعبية الشبان لكيب سينيور. رينا برشا حاجات إيجابية, رينا المباراة كبيرة نتاع النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي الرياضي التونسي في اول الموسم. بتتر انا كنت حكيت انه البريستاسيون ولا الاداء الكبير اللي قدمه النجم الرياضي الساحلي في مباراه رادس اضر شويه ونوعا ما بالفريق, لكن كما نعرفوا كره قدم هي كره الواقع, هي كره الاشياء الواقعيه والنتائج. ما تنجمش تحكي على اداء, ما تنجمش تحكي على, ولو انه المردود خليني نكون واضح, انا تفرجت فيه في في في نسخة براكوني, نسخة نجم الرياضي الساحلي لبراكوني كانت فما أشياء جيدة على مستوى
1: البداية, كانت واعدة
2: البداية واعدة حتى المباراة حتى مباراة اليوم. مباراة اليوم كي تشوف أنت الكمية الفرص اللي خلقها النجم الرياضي الساحلي كانت فرص جيدة. المشكلة التجسيم, افتقاد النجم لملاعبي عنده القدرة على ترسيم الفرص, عنده القدرة على خلق التفوق العددي في المساحة, على ترجمة الفرص ولا ترجمة التفوق العددي على الأطراف أو في العمق الفات هجوم النجم.
1: حتى دخول إيدو ما نفعش اليوم.
2: هو إيدو التحق مؤخرا بالفريق والأكيد وثابت أنه الملعب هذا
1: مجاز.
2: لكن اللي فات النجم الذي سيح لي خمم في الفريق
1: قبل ما تقدم في الأفكار. خلينا نسألك على النقطة هذه, احنا جبدنا على إيدو دونك نجبد على أجانب النجم الذي سيح لي لحد الآن فمش إضافة من منتدبين النجم الساحلي خاصة الملاعبين الأجانب.
2: صحيح خلينا نكون واضحين, ما فماش إضافة خاصة على مستوى الدفاع, لأنه تشوف النجم يعني يقبل في الأهداف في كل مقابل اليوم, يعني على أثر خطأ كارثة على مستوى المحاصرة والمراقبة هدف يعني كان نجم يتلفاه. ظاهر أنه الفريق يعني عنده بعض المشاكل الدفاعية, لكن أنا نحكي على الوجه العام ككل للفريق. وكما قلت باش نكون متكامل في رأيي وإلا منطقي في رأيي وفي تقييمي وموضوعي أكثر, أكيد وثابت تجم تكون يعني المدرب عمل كل شيء. وديجا من التصريح متاعه كما قال زميلنا هشام أنه المدرب يستبق في المرحلة القادمة إذا كان هو الأوبستاكل, ولا إذا كان خاطر نعرفه في كرة القدم أحيانا تعمل كل شيء وتفشل
1: ما
2: تنجحش. دونك الأقرب للمنطق والأقرب للوجيك, ما تجمش تتخيل على هيئة, ما تجمش تخلى على المدربين, الأقرب للوجيك نتخلى على مدرب. ولو أنه رأيي ورأيي الشخصي واللي أنا متأكد من رأي هذا بحكم خبرتي المتواضعة، نشوف إنه المدرب مازال قادر يعطي الإضافة للفريق. الفريق صحيح خسر عدة نقاط اليوم، الخسارة التي ولا القطر التي أفاضل الكأس، لكن نشوف إنه طونك اللي ما فماش بديل، طونك اللي ما فماش مدرب عنده من الخبرة وعنده من التوافق من الناس القراب من المحيط القريب متاع نجم الرياضي الساحلي سيرتو توا فما نقطة، فما تفصيلة صغيرة هامة وهامة الغاية، هي انضمام جهاد الجزيري على رأس الإدارة الفنية للفريق، واللي أنا كان عندي رأي وعندي
1: إدارة رياضية
2: بتاتري نجم يكون هو القادر على التقييم، لأنه باش يكون الأقرب أكيد ويعرف الأجواء محيطة بحجرات الملابس والأجواء القريبة برشا من من من, من, من, من الفريق. دونك نتصور الرأي متاع زيد الجزيري باش يكون فارق. اسكم وصلت او وصلت المراهنه على براكوني او التغيير المدرب، واللي نجم يكون، وانا نكون واضح ونكون موضوعي، نجم يكون هو الحل الاقرب، لانه ديما نعرفوا كره القدم اذا كان بارفو ما تحبش تمشي الكره، دونك الاقرب انه بث دماء جديده وتغيير مدرب ينجم الكره تمشي معه ونجم اللاعبين يجاوبوا معه.
1: ضخ مش بث
2: ضخ مسالش
1: تعرفني في الامور هذه
2: اللغويه ضرب عليك
1: يا سيدي. مين تحب تبدا اليوم المباراه كي تفرج فيها؟ اسكو تبدا من اول انتصار في سوسه بالذات لهمهامه، والا هزيمه على ارضيه ميدانه ضد مذيل الترتيب للنجم الساحلي؟ مزوز ينجم يكونوا ديزافيش
3: تبدا بهم مزوز. علاش؟ بالنسبه لي يا قدور النجم الرياضي الساحلي اللي ضرته مباراه الترجي الرياضي التونسي، لعبت شافت برشا حاجات باهي اوفنسيف، لكن ديفنسيف مو فما برشا حاجات
1: خير. قبل ثلاثه وقت
3: قبل ثلاثه، واذا كانت سجلت وقت ضربه الجزاء وكنا وقتها شفنا نتيجه اخرى. اليوم النجم الرياضي الساحلي انت في كل مباراه ليزيكيب كلها حفظتك، معناتها ولات ليزيكيب اللي تلعب كونترك تخليك انت تلعب وتكور، وقت اللي تفك لك الكره تعمل لك ترانزيسيون رابيد، معناتها تقلقك بها برشا. اليوم شفنا النجم الرياضي الساحلي في الشوط الاول بطيء وبطيء جدا، ما شفناش فمك الريتم وكالسرعه، شفنا معناتها يلعب بريتم واحد، معناتها اليوم انت فريق كيما النجم الرياضي الساحلي عندك معناتها ملاعبيه باهين وسط الميدان وسام عبيد ريان عنان، معناتها برشا ملاعبيه باهين، برشا زاد ملاعبيه شبان شفناهم معناتها قاعدين تو زاد يدخلوا بشوي بسلامه، واللاعب الشاب اللي دخل زاد من بعد عندك اليوم كشريدة بعيد زاد على مستوى قارة بالضبط، كشريدة بعيد زاد على مستوى برشا، الفرجاني مو شكل الارير الكبير لكن قاعد يستهد. اليوم النجم الرياضي الساحلي المشكلة نتاعو الكبيرة والأبدية اللي هي الدفاعية، دفاعية اللي معناتها اليوم كبلوك إيكيب ما شفناش معناتها النجم الرياضي الساحلي بك القوة نتاعو المعهودة والصلابة الدفاعية الكبيرة. اليوم كما قلت لك شفنا مباراة العمران والمباراة هذه ومباراة الترجي الرياضي التونسي، وقت اللي تبدأ أنت الكرة عندك النجم الرياضي الساحلي على باس غلط على شوطة غلط على معناتها أي حاجة، وقت اللي تاخذ ليكيب أدفيرس الكرة وتكنترك معناتها توصل فاسيلمون. اليوم شفنا حمام الأنف الشوط الأول بنسان مقلق برشا الدفاعات نتاعها النجم الرياضي الساحلي، معناتها أنت وقت اللي تلعب اليوم كونتر أتاك رابيد، وقت اللي معناتها أي إيكيب تلعب لك لاتاك رابيد تقلقك برشا، هذه النقطة اللي ما صلحهاش براكوني. اليوم شفنا النجم الرياضي الساحلي الشوط الاول كما قلت لك سيء وسيء جدا، علاش؟ خاطر ما شفناش
1: ما صلحهاش والا ما عندوش باش يصلح.
3: لا عنده باش يصلح، هذه المشكله اللي كانت قبل زاد عند الترجي الرياضي التونسي، واليوم زاد
1: كاسماء في دفاع النجم قادرين انه
3: يقلوا كاسماء ملاعبيه جدد الكل. شوف اللين ديفونسيف نتاع النجم الرياضي الساحلي تبدلت معناتها بنسبه كبيره برشا، يحب لهم شويه وقت، لكن هنا خدمه المدرب. انت بعد ما شهر كامل تريف وانت ديجا ثلاثه ماتشات الاولى واللي هما الاربعه ماتشات الاولى، المشكله نتاعك معناتها هذه هي اسكو معناتها انت قاعد تتبع فيهم الماتشات نتاعك وتعمل لهم الجولات نتاعك فيزيوناج ولا لا؟ هنا زاد المشكله الكبيره. اليوم هذه المشكله الكبيره نتاع النجم الرياضي الساحلي، اليوم زاد استحقاق كبير برشا خليني نقول مدرب شاب اللي معناتها املت به هيئه مديره بعد اربعه هزائم 0.0 بيوت، لكن معناتها اليوم شفنا الدعم الزوادي اليوم قدم مباراه دفاعيه ممتازه جدا، عرف كيفاش يربح بلاريتي معناتها جابت له الماتش نتاعو. شوف راه اليوم حمام الانف في سوسه ماركيت 10 دقائق لاعب وبعد راه تحافظ على النتيجه لمده تقريبا
1: 80 دقيقه.
3: معناتها لهنا زاد خدمه المدرب دفاعيه، واحنا زاد نعرفوه كان معناتها زاد ملاعبي دفاعي مدافع زاد ممتاز جدا. اليوم شفنا هذايا، اليوم البصمه نتاعو الدفاعيه ظهرت. اليوم بالنسبه لي حمام الانف مباراه بطوليه استحقاق، انتصر عن جدارة واستحقاق. النجم الرياضي الساحلي عنده عديد الهفوات الدفاعيه للمراجعه.
1: واضح. بعد فاصل قصير نتحدث على انتصار خارج الديار للبقلاوه ضد النجم الرياضي بالمتلوي.
0: استاد ديوان حكايات ما تلقاهاش تفسير، لحظه غريبه عشتها، اصوات سمعتها، احلام استغربتها، وصدفه مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهمها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعث حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: استاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان، نتحدث على انتصار خارج الديار للبقلاوه ضد نجم المتلوي، ويقلب الطاوله اليوم الملعب التونسي بعد ما كان خاسر بهدف شريف بوديان، يعدل الروج فخر الدين بن يوسف، ثم في الوقت البديل ضربه جزاء سعفي سجل الهدف الثاني للبقلاوه. نبداو بتصريحات المباراه هذه، نسمع شنو قال امين قارا بعد خساره نجم المناجم على ارضيه ميدان.
2: عليك باش تجري في التيران يلزمهم يعطيهم مسكار هذوما نتاع حسن سيره جوانيف، كي تلعب وتجري وتعمل ليزيفور هذوك وتلعب ضد عباد تخدم مستاجات ربي يعلم حالهم العباد كيفاش تلعب، فهمت؟ هذا ما يبررش ديفيت، لكن زاد هذا واقع لازمنا نكونوا واضحين مع بعضنا.
1: تصريح ما قل ودل، واضح تصريح متاع امين قارا. توم بعد نرجعوا له، خلينا نسمعوا ماريكو مدرب الملعب التونسي شنو قال بعد الفيكتوار اليوم.
3: C'est une victoire méritée pour nous. On a été meilleur tout le match avec une équipe bien organisée. Très difficile de jouer à ce terrain et on a joué football ici. Ça, c'est une chose difficile et qu'on a fait bien. Après, on a mis en place le deuxième plan, c'est avec jouer avec deux attaquants. On travaillait beaucoup ça sur cette dernière semaine. Et le joueur mérite vraiment cette victoire parce qu'on a crié beaucoup, on a été meilleur. C'est pas facile de jouer contre 10 joueurs derrière le balle. Et on a trouvé la solution. Et on le mérite. Je suis content pour les 3 points de nouveau. Maintenant, c'est pour continuer. Mais ici, c'est pas facile. C'est mon 15e semaine de travail. Et seulement 4 matchs. Et on a besoin de jouer plus. C'est beaucoup de matchs qu'on ne va pas jouer. Mais maintenant, on va reposer demain. Mais après, déjà penser à Wenger.
1: كان هذا تصريح مدرب الملعب التونسي، يقول انتصار مستحق في ملعب صعب ضد فريق صعب، أرضية ميدان ما تلعبش، لكن رغم ذلك لعبنا كرة قدم. قال ما عنديش برشا، أنا ملي بديت نخدم في الفريق عندي 15 جمعة 4 ماتشوات قبل ماتش اليوم، لكن الخدمة بدأت تظهر بشوية بشوية في ملعب التونسي والقادم أفضل في الفريق. سينو سمعته أمين قارا شنو قال. قال معناتها يعطيهم الصحة الملاعبية، انه معناتها ثم اضرابات وما ثماش انترينمون، ما ثماش فلوس وما ثماش تربصات، ضد فريق معناتها يعمل في كل شيء، اللهم انهم كيفاش نجموا يلعبوا مباراة اليوم وند للند مع الملعب التونسي. فقط تصحيح الهدف الثاني للملعب التونسي سجلوا نداو في الوقت البديل. محمد علي نداو ولا نداي؟ معناتها مزوز نداي به. تصحيح التصحيح هذا فوالا تصحيح لتصحيح واضح. اي سيدي، الملعب التونسي في ملعب مش اي فريق يجب ينتصر فيه اليوم انتصر، خاصة انه كان خاسر واحد بلاش، وتاريخيا نراه كي تبدا خاسر في المتلوي مع النجم الرياضي بالمتلوي حاجة صعيبة ياسر ياسر انك تخرج بنقاط المباراة، الماكس نتاعك انك تعمل نيو.
4: صحيح قدور، شوف الماتشوات هذوما الاوبجيكتيف نتاعهم اربح وكا وما تلعبش كوره، معناتها الكيرانات هذوما خاطرهم صعب برشا ونعرف حراره الطاق زاد تو ومن بعد زاد تراف طويله برشا التيران زاد صعيب برشا، دونك معناتها راهو هنا التعب باش يبدا معناتها يظهر. انت اليوم تشوف انه الملعب التونسي معناتها بدنيا ممتازه جدا، سجلت في دقيقه 80 او 81 ودقيقه 90 زائد 6
1: 82 سجلت
4: 82 ودقيقه
1: 82 فيرجول هم 83 تعتبر.
4: كتشوف هكا قدور تعرف اللي معناتها راهو الملعب التونسي استغل فتره الراحه هذه كما يجب، قدم اليوم مباراه ماهيش كبيره برشا، لكن المهم معناتها اللي هو انتصر في ملعب صعب جدا. اليوم كما قلت انت معناتها وقت اللي تبدا خاسر الميتون الاول معناتها واحد شيء وترجع معناتها هذه زاد حاجه تحسب لك لهنا زاد، ولا معناتها فريق عنده شخصيه وفريق معناتها امن بالقدرات نتاعو للاخر. اليوم كي تشوف وضعيه المتلوي وضعيه صعيبه برشا، وضعيه صعيبه برشا ليش قدور؟ راهي من اول الموسم معناتها شفنا المسؤولين الكل تحكي، الانترونير يحكي، الجوارات زاد جات مخر برشا، التحضيرات زاد بدات مخر برشا. المتلوي وقت اللي كان الملعب نتاعها ما فما حتى فريق السنه الماضيه انتصر عليها غادي، اليوم معناتها في 5 مباريات هزيمتين او 3 معناتها اليوم اصبح طعم سهل جدا. علاش؟ خاطر لهنا اللاعبين تركيزهم كل ما عادش على كره القدم، على قوه يومهم وعلى اعطيه معناتها اليوم يخلص ومن بعد تو يركز لك على الكوره، ولات اخر حاجه عندهم اللي هي الكوره. لهنا المسؤولين عندهم عندهم خلينا نقول قدور ألف حق. أنت اليوم كشركات أهلية وكمعناتها الناس غادي الدعم اليوم ما هيش قاعد الدعم، راهو اليوم النجم المتلوي فريق عنده تاريخ كبير برشا، فريق ينور الجهة نتاعو، غادي العباد ما عندهم حتى شيء، عندهم كرة القدم المتنفس الوحيد نتاعهم، ماذا بين زاد يغزرهم شوية السلطة هذيا. هزيمة جات قاسية، علاش؟ خاطر معناتها الفريق رغم الصعوبات نتاعو لكن اليوم كرويا تحسن معناتها شوية، المدرب قاعد يقوم.
1: نقطة مهمة أنت أثرتها في العالم ولا في على الأقل خويا ناخذوا في المناطق العربية ولا الإفريقية، الفرق اللي موجودة في مناطق فيها ثروات طبيعية وشركات عادة هي اللي هي الفرق اللي تكون عندها موارد مادية. معناتها تشوف أنت الفرق متبنيتها بطريقة أو بأخرى شركات ولا في منطقة صناعية، عادة هي في كما مازيمبي كما كما كما شو اسمه ماميلودي سان داونز كما موجود في مصر كما موجود في الجزائر، راهو معناتها من المفروض
4: حتى في مصر كشركات،
1: حتى في مصر شايكش نحكي لك يعني، واحنا بالعكس في تونس وين موجود الموارد الطبيعيه والشركات الكبيره، الفرق اللي في الجهات هذيك يا تعاني في الليك يتقى عادي اندثرت ولا مشات الليك دو ليك ترو رابط الهوي
4: ما له لازمه.
1: هذه البارادوكس
4: قدور. شوف احنا لما كورنا كونترهم زدل هنا في الليجان مسؤول ما قعدت شويه كما انا كنحكي معه قلت له شنو هي الظروف اللي عندكم هذه، خلي راي الظروف صعيبه برشا. اليوم انت كتشوف لي جون معناتها تروا كاتيجوري جاو في كار واحده معناتها لعبت ايكيب 9 ونص ويكيب 10 ونص في استاد ثاني، الايكيب الثالثه بدات المادي الساعه غير 4 معناتها بقاو يستناو نهار كامل باش يروحوا
1: تروا كاتيجوري في كار واحده.
4: معناتها اليوم الهيئه قاعده معناتها تحاول توفر معناتها برشا حاجات، خاطر اليوم راه تحب ولا تكره راهو ليزيكيب الكل المهمة نتاعهم الشبان نتاعهم. انت اليوم اذا كان معناتها الفريق الاول ما لقاش التدعيمات الشبان راه ما باش يلقاو حتى شيء. الحاجه الثانيه زاد حكيت معاه قال لي راهو اليوم الشركه حكينا معاها باش تاخذ قرض وقالوا رانا ما ناش باش نعطيكم منه حتى فلوس وتو تزيد معناتها انت تسالوا تو تزيد
1: جستهم التصريح ثم لا لا هو عندنا تصريح
4: قاسي جدا ما عادش عشان تو نحكيوا على كوره ولينا نحكيوا معناتها على اليوم قوت يومي نتاع نادي كبير اللي هما معناتها زاد عنده لاعبين اجانب وعندهم لاعبين جايين ومتغربين ماذا بينا نتلفت لهم شوي. وكلمه معناتها الاخيره الملعب التونسي اليوم برافو عليه، قدم مباراه ممتازه مباراه معناتها ظهرت اللي هو رواندو شخصيه كبيره برشا وانتصار مهم جدا.
1: باهي قبل ما نجيك ياسين خلينا نسمع شو قال باهي الديناري في تصريح الديوان افهم. ماش حاضر التصريح ولا محمد؟ باهي تكني ما حبش يتعدى التصريح يا سيدي وقت ما تم التصريح هذا نجم العديوة في المباشر تصريح الباهي الديناري بخصوص وضعية النجم الرياضي بالمتلوي. يا سيدي يهديك ويحضر قول لنا محمد. يا سيدي ياسين بوشعال
0: ليه ما بالحق يعني هذو ما أشياء تتجاوزنا احنا وتتجاوز التحليل وتتجاوز كرة القدم والمعنى السليم والمعنى العادي لكرة القدم. بالحق ما عادش نحكيه على كرة القدم تو، انك نشوف الظروف والاوضاع واللي ديكلاراسيون والكلام اللي يتقال والتفاصيل اللي جينا من متلوي ما نجمو كان نحيوهم الناس هذوما. انا ديما نقول الناس اللي تشتغل ولا تحاول انها
1: رغم نجاحه الرياضي في سنوات الفارطه لكل الفريق
0: الناس اللي قاعده تشتغل في الظروف هذه والناس اللي قاعده لحد الان متمسكه بالغرامه نتاع كره القدم، الناس اللي تنشط، نحكي على المسؤول، نحكي على المدرب، نحكي على اللاعب، نحكي على المحب العادي اللي يتنقل، يعلم الله يعلم الله كيفاش يمشي وقلبه معبي على جمعيته، كيفاش يمشي ويتنقل ويحاول انه يشجع وتشوف الظروف الكارثية. اليوم انا تفرجت والله يا محمد علي تفرجت اليوم على المباراة، ما نجمش نعطي فيس انا في تكنيك على المباراة، ما نجمش نحكي فنيا على مباراة والكرة اللي عادته في الفوق اكثر من عادته اللوطة. بالحق يعني تيرا
1: ما يلعبش
0: مش امبراتيكابل وبرا، انا نسميها نجم نقول هذا اجرام في حق اللاعبين، اجرام في حق الناس هذوما.
4: مش
0: كياس، كل ملاعبي معرض انه تصير كذا في
1: اي وقت. تكلف بلوز بتاع ملعب انا معوش باستي ناعمه
0: قلت لك هذه حاجات
1: ماهيش حاجه في الاخر معناتها مستحيله انها تصير حاجه عاديه.
0: احنا نعيشوا في ازمه كبيره، في ازمه
1: ايه ولينا ويرسل معك ياسين، ولكن ديما احنا نحكيو تلموس تنسنا وطبعنا ما ولا بالحق طبعنا مع الحاجات هذوما تورينا وكان راي رسول الله مجرد نقولها مجرد عوش بملعب اصطناعي.
0: شوف
1: معناتها ولينا ما عادش نجم نوفروا معنا، ما نحكيوش على ملاعب نحكيو على ارضيه ملعب فقط.
0: احنا الاسبوع الفارس قلنا انت قلت كلمه هامه وانا ايتك فيها، قلنا طبعنا مع الـ مع الـ مع, الـ مع الهزيمه مع الاستسلام مع المشاركه مع انه نلقاو ديما الحل الاسهل ولا سياسة النعامة انك تدفن رأسك في الرمل وما تواجهش المشاكل نتاعك. يودي راه ما عنديش مشكلة, احنا توا في, في في فترة كبلاد ككل في فترة انتقالية, باش نلقاو الموارد, باش نلقاو الآليات, باش نلقاو حلول للمشاكل اللي نعيشوها, وهذا عادي. لكن الأصعب والأمر انه يتكرر وانه ما نلقاوش حتى بوادر متاع أمل. اليوم كي نشوف أنا نجم المتلوي ونشوف المدرب كيفاش يحكي, يعني تحس المدرب يحكي من من من من أعماق قلبه. يعني قال أنا الناس هذوما نحب نحييهم لأنهم ينشطوا ويلعبوا في ظروف صعيبة وفما بيرفورمانس. أنا الهدف الأول اللي تسجل متاع بوديان هدف من أحسن أهداف اللي تسجلت منذ بداية استئناف البطولة. دونك تفهم اللي الناس هذوما اللي تشتغل في وتتدرب وتكور في في نجم المتلوي مضحية برشا, المسؤول زاد كيف كيف والمدرب. دونك ما نجمش نحكي على كرة ونحكي على على تمشي تكتيكي ونحكي على زون زون دو بريس ونحكي على سيركوي ونحكي على كاليتي بيان ديتيرميني نتاع لاعبي. دونك اللي فما أشياء أخرى البتاتر الحاجة اللي اللي اللي تنجمت إنه الفرق هذوما خاصة الفرق اللي ديما تتعرض للمشاكل المادية دي, ونحكي على فرق الجنوب بصفة خاصة, نحكي على فرق جابس, نحكي على فرق قفصة, نحكي على فرق متلوي. هذوما يخلقوا من ضعف قوة, هذوما ديما يريزيستيو, ديما يلقاو لي رسوس حتى صحيح. في داخلهم انهم يقاوموا انهم يحاولوا
1: في عقليتهم موجود
0: الانتصار, لين اصبح الانتصار على نجم المتلوي في المتلوي انجاز في حد ذاته. نذكروا عمناول فرق الكبيره
1: ما تحصلش بن قردين نجم المتلوي ما
0: افكتيف
1: فرق هذه صعب جدا انك تربحها
0: في ميدان. نفترضوا انه ان شاء الله فما بدره امل, فما حلول عاجله باش تنقاذ الموسم للفرق هذوما. بالنسبه للملعب التونسي بتتر هذيا الفريق تحسه بدا كاربير, الفريق تحسه بدا بدات الهويه نتاعو تظهر, افكار المدرب بدات تترجم, فريق جيد جدا على المستوى البدني, يسجل في الدقيقه 82 في الدقيقه 94. كيف كيف الملاحظه صغيره على فخر الدين بن يوسف اليوم ديما الملاعب هذيا وين ما نقولوا سي بون راه قريب يكمل وينتفض كيما طار العنقاء هذايا قاعد ديما ينهض من الرماد نتاعو. فخر الدين اليوسف اليوم تري بون انتيسيباسيون, سجل هدف ممتاز بالراس. دونك نقول انه الفريق ملعب التونسي بيان سور مع الكاليتي بيان ديتيرميني نتاع المدرب واللاعبين ماشي في الثنيه صحيحه وقاعد يجيب في النقاط والانتصارات.
1: اي سيتي نسمع الباهي ديناري شنو قال
5: اليوم. لا انصتنا لا الكره ولا الجهه المانحه ولا حتى واحد نجم تلاقي وصل للمرحله اللي كنا نبهنا منها. مانيش علماء وفقهاء في الكرة لكن كانت الأمور مؤشرات كلها باش توصلنا للمرحلة دي. احنا اليوم وصلنا لها. نحب نسألو اسكو منع المنحة لنجم المتلوي باش تمنع شركة الفوسفات من الأزمة اللي تعد وتحسب بالألف المليارات؟ ما نصورش. خويا ضميرنا مرتاح, استنفذنا كافة الحلول القانونية, مارسنا سلطتنا الأدبية والقانونية. الباقي ضميرنا مرتاح, جمهور نجم متلوي يزم يفيق على روحه أنه رأي الأمور ماشية للأسوأ وهو زاد يتحمل معنا المسؤولية. كنت سيد اللي خذ القرار بمنع المنحة اللي ما تصرفش نجم متلوي بيتي علة أنه شركة الفوسفات تعيش في أزمة. أزمة شركة الفوسفات حسب ما يحكم أكثر من 1200 مليار, تقيسها بميزانية نجم متلوي ما يركبش شيء على بعض, ما يركبش. يعني إذا كان نحن من موقع مسؤوليتنا إذا كان تمنع علينا المنحة باش تنقذ شريك في الفوسفات طميو احنا مع القرار ونزيد نكملوا من جيوبه. أما ما نتصورش نجم متلوي في المرحلة الأخيرة من حياتها ومسيرتها الرياضية في الرابطة الأولى.

0: بالحق على الوضعية كارثية جدا, وطريق الاندثار معناتها قدام الفريق معناتها ما يستفاد ليك لو اللي قاعد يقاسي منه نجم تلوي وصل حرفيا ما عادش عنده موارد كريمة, فما حتى موارد للنجم الرياضي بالمتلوي. اي سيتي نختم الملف هذا ملف المباراة بين نجم متلوي الملعب التونسي معك ياسين حروش في الموفيول.
1: مباراة بقيادة فرج عبد اللاوي, مساعد أول أحمد ذبيوي, مساعد ثاني محمد بوعبيد, حكم رابع أسامة شريط, في الفار عنا هيثم قيرات وغسان مطاوع. الحقيقة بارابور وزوتر ماتش فرج عبد اللاوي إلى بيان بريباري سو ماتش لونتام دي ماتش, بداي بالكمبيتيسيون بداي يلقى روحه شوية شوية. نجم المتلوي في بداية المباراة عمل على ضربة التماس الطويلة, كان متمركز يحاول يخلق نفسه زاوية رؤية واضحة. في دقيقة 19:22 ثانية تماس طويل, الكرة تسقط على يد لاعب رقم 9 من الملعب التونسي. هل هناك ضربة جزاء؟ الحقيقة لا, لأنه اليد كانت في وضع طبيعي لاصقة للبدن.
0: مانكولي تتسمى
1: مانكولي وكور, دونك ما فماش تكبير أو تضخيم غير طبيعي للجسم, فتعتبر ما ناتورال اليد طبيعية ولا وجود لضربة جزاء. كيف كيف نفس اللقطة تتعاود في دقيقة 22 ثانية, ولكن هنا ترجع الكرة بالرأس لاعب المتلوي يسدد الكرة والكرة ترتطم في جنب لاعب الملعب التونسي ولم تلمس اليد وليست هناك ضربة جزاء. اللقطة اللي خذت برشا وقت في الأهمية متاحها الحقيقة هي جات في دقيقة 92:43 ثانية. كانت توزيعة في العمق بلاناكس للمهاجم الملعب التونسي رقم 8, كان معه مدافع رقم 8 من نجم المتلوي. المهاجم الكنترول دو بالون, عنده الكنترول دو بالون, عنده زادة السيطرة المستقبلية, زادة متجه نحو المرمى. لاعب رقم 8 يحاول ينافس على الكرة, في محاولته المنافسة يصير التدافع مع المهاجم. فرج عبد اللاوي الحقيقة خاطر هي كرة طويلة مع الكرة تولي تزيد الضعف بالإتاد بلوس تزيد في السرعة متاعها, كان عليه يفتح الزاوية خلى اللاعب يتواصل. هيثم قيرات في الفاري لا تشيكي الأكسيون, راجحها شاف أنها ضربة جزاء, استدعاه لا يدي مال أنه يوصل لأنه كان فما احتجاجات لهنا, دعوة للشركة المنظمة الفار أنها تحمي منطقة المراجعة باش الحكم ينجم يوصل في أريحية. دونك الفرق أنه لهنا أعلن عن ضربة جزاء ولكن اكتفينا بالإنذار. لقطة شبيهة بمقابلة النجم. شنو الفرق؟ مقابلة النجم تقول ورقة حمراء, مقابلة المتلوي تقول ورقة صفراء, لأنه المنافسة في السيرفاس دو ريباراسيون يخلينا نهبطوا في السانكسيون أدمينستراتيف. دونك في ماتش ليتوال ما فماش فرصة وإمكانية لمدافع نادي حمام للعب الكرة. لهنا لاعب المتلوي حاول ينافس على الكرة, حاول يلعب الكرة لم ينجح, لعب الجوار, دونك ضربة جزاء مع الأنظار.
0: واضح, يعطيك الصحة ياسين حروش. مازالوا عنا زوز ماتشوات, هنعملوا ترتيحة مع الموسيقى وراجعين معكم لثمانية في استاد الديوان.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى متواصلين معكم في استاد الديوان.
1: انتم تسمعوا في استاد الديوان مع عبد القادر الرجي على ديوان فام.
0: موسيقى هذه سبيسيال ديديكاس لمحمد علي منصر عاشق الراي. ريت خامو فيك حدا في الموسيقى ولا
2: خامو فيه برافو علي.
0: هاي سيدي تحياتي ليك محمد علي منصر. نحكي توا على مباراة لا غالب ولا مغلوب، صفر من الأهداف، خدمة تقريبا نزوز فرق، مباراة شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى، نقطة في الكونتور كمام، نتيجة إيجابية نزوز فرق
2: العمران كيما معناتها هما ديما يقول لك راني أنا المباراة متاعي ما نربحش ما نخسرش، معناتها لازم ديما تتقيد لازم تمشي معناتها فريق قاعد يخدم فريق قاعد يستغل. المرسى بعد معناتها الجمعة ذي اللي كانت صعيبة برشا عليها والاحتراز وتعاود الماتش معناتها ولات معناتها جمعية سورتو الجمعة ذي دو كونسونتري اليوم وقت اللي تمشي الملعب صعب جدا، العمران شفناها معناتها في الملعب معناتها نتاعها صعيبة برشا. نقطة ترضيهم زوز، لكن الحاجة السلبية الوحيدة اللي هي حكاية ديما معناتها الاحترازات احترازات معناتها زاد انت وقت اللي تسمع بعد الماتش هذا زاد احتراز وباش نزيدوا معناتها تو نشوفوا المرسى
0: خطا ايديالي
2: كان عليه احتراز كبير برشا ومعناتها عنده معناتها عواقب والله اعلم بعد استناف وتاس معناتها باش صعب برشا حاجات اليوم زاد كيف كيف استناف وش اسمه
0: مباراة
2: ريزيرف دونك ذي معناتها حاجات ماذا بينا خليه الكورة معناتها تتلعب وكا وما يزينا معناتها من لغة
0: والله أنا معاك كي ثم فيها ملاعبية أو غيره ما هذا خطأ إداري صار في وسط ميدان
2: خطأ إداري معناتها أنا اليوم خطأ حكم تتعاود المباراة ونتضر أنا معناتها وقت اللي ربحت ولا وقت اللي جبت نقطة من
0: قال لك مش الحكم قال لك صار شونجمون من غير ما تشاور الحكم شوف أنا مش نعطي في رأي ولكن لا باش نوضح الصورة كمام لازم الموضوع يبدا كلير الفريق اللي قام ضده بالاحتراز هو مستقبل المرسى اجرى تغيير دون العوده لحكم الساحه
2: مباراه اليوم الاحتراز على الحكم اللي اعطاه انذارين لنفس اللاعب وما خرجوش برقه حمراء
0: بعد ننتظر واش باش يصير
3: هكا هو روايه الكاتب العام
2: زوز اوراق صفر انت اليوم معناتها المرسى تضرها المباراه اللي فاتت المباراه هذه واليوم شنو ذنب مستقبل المرسى وقت اللي يمشي وينتصر وبعد يمشي يخرج لبرا ويجيب لك نقطه معناتها هذوما اربع نقاط وتدخل انت لا بعد عاود المباراه نتاعك لان زاد فريق قاعد يخدم ويشتغل الجمعه كامله يا ربي ربي والظروف هذه كل وقت اللي يمشي يجيب اربع نقاط اللي نجم يكونوا زاد حاسمين بعد نحيهم لو انت تو مع مات على اخطاء بدائيه اليوم كما قلنا خليوا الكوره معناتها خليوا الميدان هو الفيصل اليوم شباب العمران قاعده تقوم بموسم ممتاز جدا المدير الرياضي قاعد يستغل في معناته قاعد
0: وليد لازم تشتغل
2: هذوما معناتها حاجات برافو عليهم يشجعوهم النقطه اليوم ترضيهم الاثنين ما شفناش برشا كوره شفنا معناتها مستوى بعد كما قلت لك ديما راهو بعد التريفر راهو باش تلقى
0: زوج فرق بنفس العقليه ما نربحش ما
2: نربحش ما نخسرش النقطه ترضيهم الاثنين وبالنسبه معناتها فنيا ما شفناش مباراه كبيره برشا شفنا معناتها مباراه متوسطه او معناتها
0: بين زوج فرق تقريبا في نفس المستوى فوالا ياسين
3: جوست معلومه فهمت محمد علي انه الكاتب العام قدم الروايه نتاعو وكانت عنده محادثه مع مهرز المالكي بعد المباراه مهرز المالكي قال له راهو الانذار رقم 6 ورقم 5 دونك هو استباق لانه الحقيقه ما فماش احتجاج على مردود الحكم وجع في المباراه فماش لقطات تستدعي المبلغ قعدت نقطه الريزيرف هذه اسكو ريالمون لي دو جوار معناتها لو ميم جوار نيميرو 5 كي اي تي افيرتي ولا فما رقم 6 او رقم 5 باش يوقع الاحتكام للصور التلفزيه
0: فانا اسمع محمد المروكي ما شنو قال كاتب العام بخصوص الاحتراز
4: الاحتراف الفني باش نقوموا على لاعب رقم 5 قام بالهفوة الاولى وخذا انذار وبعد قام بالهفوة الثانية وخذا انذار ثاني نورمالمون يتم اقصاؤه من طرف الحكم
5: اما تو شفنا تحكي انت ومحرز مالكي قال لك انت ما تقولش ما راح حتى ما تقولش راه نمرو 6 اللي خذا انت شنو رايك
4: امور وعدك وذاك امور هذاك امور بالنسبه لي انا نمرو 5 ونمرو 5
5: معناها بالنسبه لك انت نمرو 5 وسام البحري خذا مرتين ورقه صفراء
4: انذار ثاني نورمالمون يقول
5: محرز مالكي قال لك راه نمرو 6
4: هو اللي خذا هو تم تلبزه تحكم بعد
5: تلبزه
4: بالله حتى كي باش يرجعوا للقطه يعرف شكون اخذها
5: هكا ولا مالوكي قداش يثبت الخطا نتاعك
4: والله انا حسب رايي انا صحيح
5: ديما
4: صحيح عمري ما عملت احتراز فني اول مره هذه باش نقوم بها وثاني حاجه كان ثم حاجه توا التلبزه هي اللي تخرج
5: برايك شنو هي المآل القانوني للاحتراز؟
4: الاحتراز بالطبيعه ما دام
5: يتعاود الماتش
4: يتعاود الماتش مش رجوي
0: يقول يتعاود الماتش ولكن نتصور انه بعد الرابطه تاخذ بورقه المباراه
3: هي
0: كان مقيد خمسة وستة دونك تحسم.
3: هي الحقيقة معناتها اللقطة يصعب لأنه شوف لأنه حتى حكم الفار والأفار يقوموا بتدوين اللاعبين اللي وقع أنظارهم معناتها. معناتها في الأخير احنا عندنا ستة حكام في المباراة. ستة حكام معناتها إذا تتعدى عليهم أنه يعطيوا أنظار لنفس أنظارين لنفس الشخص دونك الحكاية اللقطة صعيبة. احنا الصور ما عندناش الحقيقة ولكن قانونيا هو له الحق في الريزيرف له الحق في ذلك واكيد انه محرز دور رقم 6 ورقم 5 ولكن كنادي له الحق الاعتماد على صور التلفزيونيه للقناه المعتمده
0: من بعد يتم الحسم من القناه الوطنيه او لمنصه ديوان سبور زوز الناقلين حصريين للمباريات.
3: هذا هو
0: واضح. ياسين
6: بون ماشي نضيف برشا على الكلام اللي قاله محمد علي فنيا على المباراه. زوج فرق براتيكمون بنفس الطابعه بنفس طريقه اللعب بنفس التمش تكتيكي 4-3 انحصر اللعب اكثر. اليوم ما ريناش مستوى كبير ما ريناش بعض الفترات برشا اندفاع انحصار الكره الاغلب في وسط ميدان ولو انه طريقه التمشي بتاع زوج ولا طريقه التفكير بتاع زوج مدربين ان تحاول انك يعني تقبل شويه اللعب وتلعب على الترانزيسيون الاعتماد بصفه كبيره خاصه بالنسبه للجي اس او. نعرفوا احنا جي اس او فريق التحامات وفريق ينجم يكون خطير في كل مومون في المباراه. علاش؟ لانه طريقه اللعب نتاعو لو جو الترني بارفوا يلعب لك لو جو كور يحاول انه يطلع شويه بالكره بالاعتماد سيرتو الظهير الايمن مغنم اللي يسعد برشا ويعمل التفوق العددي على الاطراف ولا تلعب جو ديريكت على بلال على التواتي بلال التواتي والديفياسيون اللي تكون بيان سور على عدي بالحاج من لعبه ذيه سريع ويحب الكره ديما في ظهر للمدافعين كيف عماد بن يونس اللي تكتيكيه من انجح المدربين في بطولتنا يعتمد برشا على الجهه اليسرى وين فما الجبالي الفيكساسيون ديما الكوتي اوبوزيت تكون على عايفي اللعبة هذه زاد سريع ويحب برشا الكره في ظهر المدافعين. علاش قلت لك انا متشابه؟ لانه كي تلعب مع فريق اللي يدخل معك برشا في لي دويال وفريق ما يخليلكش برشا بوكو ديسباس وفريق يكون حذر وديما يكون بريدون من الخصم دونك صعيب انك تلقى الاليات نتاع اللعبه هذيك. علاش اليوم زاد كيف بعد التراف هذه ومن بعد خاطر في كل تراف اكيد فما ضغط بدني والا فما خدمه بدنيه اللي صعيب انك تلقى الاثار نتاعها ولا الحاجات الايجابيه نتاعها جوست بعد التراف. دونك نتصور انه زوج فرق هذوما اشتغلوا كما ينبغي في فتره التوقف على الناحيه البدنيه والاكيد وثابت في قادم المباريات ان شاء الله النسق نتاعهم يرتفع ويكونوا من الفرق الممتازه في البطوله.
0: واضح. يعطيك الصحة ياسين أبو شعلة. نمشيو تو الجرجيس وين انتصار ترجي المكان ضد فريق الأمل الرياضي بحام سوسة 2-0 مباراة زاد فيها ورقة حمراء. قبل التصريحات قبل كل شيء خلينا نبداو بيك بليتو ياسين حروش في الموفيولا بالنسبة للمباراة هذه.
3: مباراة هذه بقيادة أمير العيادي مساعد أول محمد بكير مساعد ثاني صديق اللموشي في الفار عنا محمد علي قروية وخالد الدالي حكم رابع هو بديس بن صالح. هو الورقة الحمراء في دقيقة 39 للاعب رقم 5 من حمام سوسة إثر قطع هجمة واعدة. هنا هو الانذار الثاني دونك في التنقيحات الجديدة أنه الفار يحق له أنه يثبت الإنذار الثاني هذا للهوية اتسيترا. دونك إلى كونفيرمي لا ديسيزيون تاع الحكم قطع هجمة واحدة تساوي إنذار ثاني وبالتالي الإقصاء. في دقيقة 47 عن تسديدة من لاعب رقم 7 من ترجي جرجيس تصطدم الكرة باليد تاع لاعب رقم 2 تاع حمام سوسة. أمير العيادي لم يعلن عن لمسة اليد ولم معناتها يعلن عن مخالفة. الفار اسكو يتدخل ولا لا؟ الفار ما ينجمش يتدخل لأنها كانت خارج منطقة الجزاء.
0: واضح.
3: دونك لمسة اليد موجودة كان على الحكم الإعلان على مخالفة في منطقة حساسة قريبة ياسر من السيرفاس دو ريباراسيون. دقيقة 51 عملية انزلاقية تاكلينج من لاعب ترجي جرجيس لاعب رقم 12 على اللاعب رقم 19 من حمام سوسة شفناه جاي يجري من بعيد وقام بالعملية الانزلاقية من الخلف. الانتنسيتي والفورس والفيتاس نحكيوا عليهم بتحديد بارتي اتيليزي والبارتي توشي. هل المنطقة اللي مسها اللاعب منطقة حساسة وتضر بالمنافس والبارتي يوتيليزي اسكو يلا يوتيليزي لي كرامبان اسكو يلا يوتيليزي معناتها السمال اتسيتيرا. دونك لهنا في تقييم الصورة أمير العيادي أنذر اللاعب ولم يشر الورقة الحمراء برغم هي تدخل من الخلف. علاش؟ لأنه لاحظ أنه الساق اليسرى كانت ممدودة ومطلوقة على الأرض ولم تلبس البتة لاعب حمام سوسة. الساق اليمين الفوقانية اللي هي لمست على مستوى المولي كانت ملمومة نحو الدن ما كانتش مطلوقة. دونك نسبة الضرر تضعف لهنا. دونك هذه الصفراء من اقوى ورقات الصفراء معناتها اللي تقرب ياسر للحمراء. الفاري لا تشيكي ولا كونفيرمي لا ديسيزيون دو لاربيتر وبالنسبه لنا قراءه ممتازه للحكم واللي حكم الفار. الحقيقه امير العيادي هنا اليوم اخدم لافونتاج عمل لي كورس بارفيتمون ماتش ريفيرونس اللي نستناو فيه امير العيادي أنه إن شاء الله يكونفير مع الماتش هذا. نجيو للهدف الثاني اللي هي آخر لقطة. هدف الثاني لترجي جرجيس كان تمريرة نحو في العمق. أسكو اللاعب رقم 10 كان في موقف تسلل؟ لا ما هوش في موقف تسلل. يقوم بباسون روتري للاعب رقم 7 من ترجي جرجيس يحاول يسجل يتصدى الحارس تمشي الكرة على جنب يوقع التوزيع. اللاعب رقم 7 مرة ثانية يرتقي في الهواء ويسجل بالرأس. هل قام بمخالفة على مدافع حمام سوسة معناتها العطل في الارتقاء في الهواء؟ لا. شفنا أنه لاعب حمام سوسة حاول يطلع في الهواء ولكن ما نجحش في لعب الكرة. دونك هدف سليم لا وجود لتسلل ولا وجود لمخالفة.
0: واضح به نسمع شكر الخاتوي شنو قال بعد انتصار اليوم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية المالك وتحية للضيوف اللي معها. الحمد لله مهم جدا كي مش نبدأ معناتها التجربة مع ترجي جرجيس بانتصار وفرحنا الجماهير وغرون برافو لملاعبيتي. ما يلزمنيش قبل ممكن ما نحكي عن المباراة يلزمني نشكر برشا زميلي وخويا منصف مشارك. هذيك هي الميتيه بتاعنا واحد ديما حاضرين لهذا كل. دونك غرون برافو سي خدم ما نحيلوش الميريت بتاعو. اليوم اظن استحقينا مباراة من ناحيه الاداء والنتيجه. الحمد لله سي با فاسيل. اليوم راهو كي تشوف معناتها ترجي جرجيس في ثلاثه مواسم الاخيره كانت موجوده معناتها تلعب في ديفونس تروا. اليوم بعد 15 يوم نعملوا شوا بتاع ديفونس اكات. الوقت قصير سلاح ذو حدين. الحمد لله اليوم بعد ما نشوف الاداء والنتيجه نقولوا كانت تكون اوترو مو. دونك نشكر لاعبيتي نقول لهم غرون برافو ومبروك لكل جماهير ترجي جرجيس.
0: واضح هذا تصريح شكر الخاتوي. نسمعوا شنو قال فريد شوشين بعد الخسارة اليوم في جرجيس.
8: صحيح يظل اليوم مباراة كانت حماسية خاصة في الشوط الأول. شفنا ندية شفنا تكافأ ما بين زوج فرق. يمكن التأثير بتاع الورقة حمراء كان تأثير خروج ورقة حمراء خاصة في الشوط الثاني. شفنا سجلوا هدف في بداية الشوط الأول وهو وقت متميز. فريق ترجي جرجيس عنده الإمكانيات اليوم صراحة ما عنديش علاش نلوم على الملاعبين بتاعنا. يوم قدموا تقاتلوا أعطاوا أقصى ما عندهم إن شاء الله جاي خير. لكن في رأيي اليوم مباراة شوط أول متكافئ. الشوط الثاني كان أكثر لترجي جرجيس خلق به عدد فرص في ظل النقص العددي اللي موجود. لكن كيما نقول بشوية بشوية إن شاء الله يتعود بالأجواء متاع الوطني الأول وإن شاء الله يجيب النتائج إيجابية. 4-5 مباريات نقطة واحدة شوية ضد الاتحاد المنستيري في أرضية ميدانة. إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا مباراة هامة أخرى وكل مباراة كل كاس باش إن شاء الله نعودوا في النتيجة ونجيبوا نقاط. أمام كما قلت اليوم فريق متميز كان فريق ترجي جرجيس. لكن ديما كرة القدم جزئيات. ديما نقول لهم اللي يخطئ الأول هو اللي سجل الهدف. اليوم ترجي جرجيس عرف كيف يستفاد من الأخطاء متاعنا لكن في الأخير خسرنا 3 نقاط. إن شاء الله نعوضوا في المباراة القادمة.
0: واضح هذا تصريح فريد شوشين. زوج تصريحات من منصة ديوان سبور. دونك بسرعة معاش عنا برشا وقت. انتصار مهم جدا في المقابل تعميق جراح الأمل الرياضي بحمام سوسة.
6: انتصار مهم وانتصار منطقي لأنه نعرفوا احنا الراجع النفسية متاع استخدام أي مدرب أكيد مش حتى الملاعبية باش يكونوا موتيفي ويحاولوا أنهم يثبتوا جدارتهم بترسيمه في التشكيل الأساسية. وذاك اللي صار. شوكي الخطوي ماهوش غريب على البطولة التونسية وأكيد وثابت. سي با فاسيل انك تغير. راهو فريق يلعب بتروا 5-2 ديجا ملاحظته مهمه جدا. راهو تجم تكون خذ الريسك في المباراه هذه باش تلعب 4-3 ولو انه بصراحة خلينا نقوله نشوفوا قرار لوجيك برشا، لأنه بالنظر لقيمة المنافس حمام سوسة للأسف، ولو أني نستغرب برشا التصريح متاع المدرب فريق شوشين يحكي على فريق مازال بشي يتأقلم مع البطولة. أنا حاب نقول لك راهو فريق أمل حمام سوسة فريق عريق
0: متعود بليك
6: متعود بليك. أنا بيرسونيل لعبت فيه في فريق حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى 2011، يعني فريق عنده من الكفاءات وعنده من الخبرة ومن الفيكيو ميخاول له ينيغوسي كل نقاط مباراة في في في في في الرابطة المحترفة الأولى. دونك المدرب ما عليه إلا يعرف إنه يدرب في فريق كبير ولازم يحاول يأخذ بالأسباب، لأنه الصحيح الرصيد البشري ما هوش كبير وما عندوش هامش اختيار كبير، لكن الأكيد وثابت عنده بعض العناصر الممتازين نجم يعاون عليهم على غير عمر السمير اليوم ما كانش موجود في التشكيلة. ونتصور إنه أمل حمام سوسة بعد 4 جولات نقطة وحيدة
0: مركز أخير،
6: هنا بالنسبة لي لازم يلقى الحلول في أقرب وقت
0: وضعية صعبة الأمل حمام سوسة، والعكارة تتنفس سعادة بعد بداية خايبة.
2: العكارة اليوم دور انتصار مستحق، انتصار منطقي، انتصار عن جدارة اليوم ما يحسب بصراحة. شكر الخطوي أعاد الثقة العديد اللاعبين منهم اليوم جرتيلا شفناه سجل هدف ممتاز جدا وقدم مباراة كبيرة برشا. آدم قرب اللي كان زاد بعيد اليوم زاد رجال وثقة ورجعهم لاعب نعرفوه اللي هو عنده كاليتي باهية برشا. حمدي العبيدي معناتها رجع يسجل لهنا اليوم. كي نشوف جرجيس انتصرت في اللقاء اللي هي لازمته تنتصر فيه قبل مباراة صعبة قارية، إن شاء الله معناتها الانتصار هذه يكون لها حافز باش إن شاء الله معناتها تعمل مباراة طيبة برشا. توا معناتها قدامها جمعة لازمتهم يحضروا في الظرف هذا نتاعها معناتها الظرف باهي برشا، وانتصار معناتها كان لها للثقة وخاصة للمعنويات قبل مباراة صعبة جدا.
0: واضح ما بقالناش وقت نحكي على صاحبك ميسي اللي مركزوز اليوم الفجر 10 على 10
2: ميسي يقعد امام ميسي.
0: واضح يا سيدي يعطيك الصحة ابو حمد علي منصر، تحياتي لك ياسين بوشعالة، ياسين حروش يعطيك الصحة، تحياتي المخرج الحصة محمد زعبار، لمعدل الحصة نادر بن شهيدة قدور كان معكم من قدام الميكروفون، اقول لكم سبحان خير الناس كل مريم قديرة في موجز الاخبار في الامان وتحية تونس.
1: استاد ديوان حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعث حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار.
9: L'essentiel de l'info Flash News. موجز الثامنة ديونا فهم عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إصلاح الزواري يفيد بأن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. والوزير يؤكد أن تونس تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة. صبت الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 تقدر بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجعا طفيفا رجعته مصالح المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بالقصرين إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة خلال الصيف الماضية وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. إلى الأخبار الدولية، سعودية تعلن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول مما أدى إلى وقوع إصابات بعد يوم واحد من هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص آخرين. وجميع الدول العربية تؤكد دعمها الكامل للسعودية في مواجهة الهجمات الحوثية المتواصلة، محذرة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. والأمين العام لجميع الدول العربية نبيل فهمي يفيد بأن الهجمات التي تستهدف المملكة وتسفر عن سقوط قتلى ومصابين من جنسية مختلفة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا للمبادئ والقواعد التي يقوم عليها القانون الدولي، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يفيد بأن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافي، مشيرا إلى أن على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران وفق ما نقلته وسائل أعلام إيرانية.
10: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام. ديوان فام.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز التاسعة ديوان فام مع سلامة. تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور رغم انخفاض الحوادث المسجلة إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ عدد القتلى 1059 شخصا مقابل 948 قتيلا سنة 2025، بزيادة قدرها 111 قتيلا وفق معطيات إحصائية صادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وتناول لقاء محاور عملية من بينها تقريب الخدمة الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات من خلال توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية، كما تم بحث سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقر إقليمية لمقاربة صحة واحدة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. الإدارة العامة لمستشفى سهلول تعلن عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من يوم غد بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع 500,000 دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الاستشفائية. إلى شأن الدولي، تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقية السعودية مساء اليوم لهجوم جديد بحسب ما فدت به مصادر رسمية، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة المئات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشر راديو نفهم سلمى. وزير تجهيز الإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناج مصلح الزواري يفيد بأن تونس تعمل على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل وحدات الإنتاج بما يساهم في استعادة نسق الإنتاج الوطني إلى مستوياته السابقة والوصول مجددا إلى نحو 10 ملايين طن سنويا، وفق ما صرح به في حوار أدلى به اليوم لمنصة الطاقة المتخصصة بواشنطن. والوزير يؤكد أنه يجري العمل على تطوير المصانع حتى تصل تونس في القريب العاجل إلى تحويل نحو 60% إلى 70% من المواد المستخرجة من الفوسفات إلى منتجات تحويلية. منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تشدد على أهمية الدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بفترة نفسية صعبة، مشددة على دور الإنصات إليهم دون إصدار أحكام أو انتقادات. والمنظمة تؤكد في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اليوم، تؤكد أن الدعم النفسي يبدأ من أبسط التصرفات اليومية. مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد السخيري يؤكد أن معتمدية الحمام من ولاية قابز تضم حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، مشيرا إلى أن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بيجيبس. إلى جانب دول المجموعة الرباعية التي تضم كل من مصر والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، تدين بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو ما اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة في محاولة للضغط على كييف لوقف هجماتها بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة في روسيا، وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان فام.

كوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل، ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ تو، معايا أنا سند عمار من العشرة لنص الليل. ملا احكي لنا حكايتك، وكلمنا توا على 31 328 330. انسى العقل والمنطق. مرحبا بيك في عالم غريبة ما صارت. وقبل ما ندخل لعالم الرعب والحكاية الباغا نغمال، يلزمك تعرف اللي محتوى البرنامج مش مناسب للصغار اللي عمارهم اقل من 16 سنة، وانه الشهادات والحكايات اللي باش يسمعوها على لسان اصحابها ما تلزم كان اصحابها والعهدة على من ادعى في غريبة ما صارت. كل سهرية احد من العشرة نص الليل نسمعوا بعضنا حكايتهم الغريبة اللي عشتوها. معايا في الاخراج صبري بعزيزي، حسام حلواني مونتاج، هاني ساقة، والأعداد للجميلات هيفا بن يوسف ووفاء جابر. كلامنا توا على 31 328 330، ولا بعثنا حكايتك على 58 400. أحكي لنا اللي تحب، كلك سواش والحكاية اللي صارت لك حاجة غريبة، حاجة تخوف، حاجة باغا نغمال. أبعثنا كيما قلت لك توت سويت، نذكركم النمر 58 400، ولا كلامنا على 31 328 330. نجم تكلمنا جمعة كاملة، معنا مش كان توا، نجم تكلمنا من اثنين حتى للأحد وقت ما تحب. تنفس تليفون وتكلمنا وتحكي لنا حكايتك، وحنا عديوه بيان سيغ في غريبة أما صارت. دونك كيلكو زانستون نبداو حكايتنا في غريبة أما صارت. فريز يور بلاد، غريبة أما صارت.

ما فماش نوم الليلة، مكملين غريبة أما صارت. شقة في واحدة من أفخم العمارات في مصر كانت في وقت من الأوقات تعتبر رمز للفخامة والثراء، وكان أي حد يحلم باش يشري دار فيها. للأسف باش تتحول مع سنين العمارة يتقال عليها أنه اللي يسكن فيها يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. الشقة هذه هي شقة الفنانة المصرية ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا في القاهرة. العمارة اللي تبنيت عام 1940 وكانت وقتها من أرقى وأشهر العمارات في مصر، لدرجة أنه اللي سكنوا فيها برشا مشاهير من عالم الفن والثقافة، من بينهم ليلى مراد، أنور وجدي، محمد عبد الوهاب، إسماهان وكاميليا وغيرهم. ليلى مراد كانت ساكنة في الشقة رقم 11 وعاشت فيها حياة هادية وعادية بعد ما توفيت. ولدها زكي فطين عبد الوهاب بقى يعيش في الشقة وحده وحافظ عليها تقريبا كيف ما هي، ما بدل فيها حتى شيء، وخلى حوايجها ودبشها واكسسواراتها في بيتها كيف ما خليتهم هي، وكانه يحب يحتفظ بتفاصيلها الكل ويعيش على الذكرى متاعها. إلى أن جاء المخرج خالد الحجر اللي كان من المعجبين بليلى مراد وكان حلم حياته أنه يعرس بها، لكن ما كتبش المكتوب. سي خالد طلب من زكي بيع له الشقة بأي سوم يحب عليه، أما زكي يرفض رغم اللي هو حاول يقنعه ويغريه بالفلوس. وكيف كيف لقاه شاند في موقفه قال له باهي يا سيدي، تعرفش كيفاش تو نكريها، أسكن فيها قد ما تحب. وبهكا دخل خالد الحجر للشقة، أما من أول ليلة حد فيها ساقو بدأت الحكايات الغريبة تصير. وفي الليل سمع صوت امرأة تنادي فيه باسمه تقول عليها ترحب بيه. قال يمكن يستخيل لي خاطر تعب ومشى ومش مش مش يرقد بيان سيغ، أما الليلة ذيك ما تعدتش عادية، دوب ما حط راسه على مخدة حس بوجود شخص آخر معاه في الدار. وكيف حل عينيه شاف خيال امرأة لابسة روبة بيضاء وشعرها أكحل وتتمشى في اللحظة هذيك، تهز وتحط من الخوف والرعب وبدأ يقرأ في القرآن إلى أن الخيال اختفى. أما خالد الحجر باقي كذب وينسي، ما حبش يصدق اللي شافه من أول مرة وحب يقطع الشك باليقين. من غدوة مشى الواحد من أصحابه جابه معاه للدار ومن غير ما يحكي له حتى شيء بيان سيور، قال له ادخل وشوف زعما مش يعيش معايا نفس التجربة ولا لا. كي تحليل صاحبه دخل الكوجينة يشرب وإذا بيه بدا يسيح مرعوب وخرج يجري من الدار. وبعد ما هذا الكل ركح شوية قال اللي هو شاف امرأة في الكوجينة قاعدة فوق الفريجيدير لابسة أبيض في أبيض وشعرها هابط على وجهها، شدت جرته دوب ما دخل. وقتها عاد ما عادش فيها خالد الحجر اقتنع انه الحكاية مش مجرد وهم ولا تهيؤات في مخه وحده، وانه الشقة مسكونة. رجع المفتاح لزكي فاتين عبد الوهاب وقال له الحمد لله يا ربي ما شريتش الدار. وبعد اللي صار ولد ليلى مراد خاف لسمعة الدار تولي خايبة، وحتى حد ما عاد يشريها في ساعة ما دبر فيها بيعها وخرج منها وارتاح. الغريب انه العمارة الايموبيليا بيدها ولات منعوتة بصبع وارتبط اسمها بحكاية ونهايات مأساوية لعدد من المشاهير اللي سكنوا فيها، ومن بينهم الفنانة كاميليا اللي توفيت عام 1950 في حادث تحطم طيارة غامض، والفنانة إسماهان اللي ماتت في كرهبتها غارقة في الترعة. ووفيتها كيف كيف لليوم قعد لغز حتى حد ما ينجم يفهم علاش. وبرشا ديما يربطوا اللي صار معهم بانه العمارة كلها مسكونة بالاشباح وبالارواح الشريرة، واي حد يسكن فيها لازم باش تصير له حاجة خايبة. وانتم شنو رايكم في اللي صار في العمارة؟ زعما كلها صدف؟ ما نتخيلش برشا. كان عندك حكاية أغرب بلي صار، كان عندك أي حكاية غريبة تحسها مش نورمال، كلمة تسويت على 31-328-330. البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: عندك حتى ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل شنو مليلة مكملين غريبة أما صارت. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في غريبة أما صارت وقيت نبدأ الحكاية متاعنا والغرايب متاعنا لليلة. نحكيه على رحلة تحولت لأحداث مرعبة وشني حكاية العروسة اللي في جبانة هذه كل مش تحكيه لنا هدى. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا بيك عشق
0: أخوي. شنو حوالك؟ لبس؟
1: لبس الحمد لله لبس
0: الحمد لله. شكرا على قبول الدعوة هدى. أحكينا مدام شنو اللي صار بالضبط؟
1: اللي صار احنا مشينا في رحلة خرجنا في رحلة وبيتونا في بقعة من عهد الاستعمار. حسين
0: بيتكم في بقعة من عهد الاستعمار معنا بني قديم؟
1: بني قديمة
0: اي
1: بني قديمة. وحنا في أثناء وحنا داخلين البني حسيت برعب شي شكلها قديم وتجلب التخوف.
0: هدى رحلة انت مشيت معناها في الليسي في مع الخدمة؟
1: اي تبع الليسي. تبع الليسي احنا صغار.
0: تبع الليسي انتم صغار باي اي
1: حسين. انا داخلين كيكا قلت مش هيعديها الليلة علي بي
0: معناها كي دخلت حسيت امبيونس تخوف.
1: اي على شي الاثار الدبابة قديمة شفت مكرها قديمة
0: دبابة
1: من اي من عهد الاستعمار هي اللي
0: باي
1: منها باين باين حاجة قدم منها تجلب الانتباه عطيان فينو قديم منها ثلاث سنين تو الحكاية
0: تاي اي اي باي كمالي اي
1: خاسيلو دخلنا قالنا بلصوا دي باشكم بلص دا بشي بش نبات انا جيت خفت كي خفت قلت اي نحط دا بشي في دول انا بش سبحان الله منحش بالخوف حطيت دبشي نصيد صدني برق بيع قال الواحد حطيت جبت سريري اخر اخر هما جول قدام وانا في اخر وحده.
0: انت اخر وحده ما بعثكم ولا كل حد وبيته؟
1: لا القاعه كبيره عجز حتى دار يزيد يخوفك. قاعه كبيره وكسر الحديد سرير فوق سرير
0: سرير فوق سرير
1: اي معناها كبر القاعه تخوف وشبابيك مكسرة وكان حاجة أنا بتلعبك كيك.
0: بلي تتذكرشي وقت قبل ما نبدأ في الحكاية هدى تفكرشي عندكش فكرة بقديش الرحلة تكلفت وقت باش مشينا قديش خلصتوا الواحد؟
1: لا لا تبع نسيه
0: بلاش هزوكم ماذاك علاش هزوكم بلاش كمان
1: لا لا
0: باهي كملي كملي هاي
1: تبع نسيه بحكم احنا نعملوا حسين
0: باهي دونك جيت بلاستك انتي اخر واحد
1: اخر واحده كيك
0: اي
1: وقلت وفي الليل قلت نرقد انا اول واحده باش ما نحس حتى بخوف لاني نار ملي دخلت ركبني الخوف معناها فهم حطيت في مخ الخوف.
0: فهمتك. وصحابك اللي معاك ما خافوش من رجلين؟
1: عادي عادي انا فوقهم انا الحاجه هذيك كلك جلبت انتباهي ورعبتني معناها
0: فهمتك باهي اي قلت خترقد انت قبلهم باش ما تخافش
1: باش ما نخافش ما نحس حتى بشيء لان انا حطيت في مخ الخوف قلت نخاف نخاف حسيت انا رقدت وشبعت بالنوم وفقت معناها نقول مع ساعتين تاع الليل كيك هما رقدوا الجمعه كل كي رقدوا معناها غطسوا في النوم الوقت واثناء انا طار علي النوم نسمع في صباط يمشي من اول القاعه لاخرها قاعه راهي كبيره اكثر من 10 متر وهي كيكه حاجه كيكه واكثر اكثر
0: تسمع في حس صبات يمشي من طرف لطرف
1: من اول القاعه وصلت لاخر ونسيرينا ويمشي طق طق طق طق طق طق طق طق معناها كالتقطيق هذاك يجلب مش يرعب برك هذا تولت قرب يرعش
0: اي كي غزرت ما فما حد كي تغزر
2: ما غزرتش ما ثبتش
1: يعني ما قدتش نهل عيني يعني انا اطلب
2: ما انا يبالكش فما شكون حد من القايمين ولا حد من الاساتذه حب يتفقدكم ولا حاجه ما جاش مخ
1: لا لا لا لان هم صاي ركضوا سكر كل شيء فحتى الضوء معنا سكر كل شيء علينا
2: باي اي بتقرا القران غمضت عينك وتقرا
1: نقرا مش القران ولا نقرا فيه بالمقلوب ما انا عرفت على بالخوف ركبني ما عارف واش نقرا القران طق طق طق يحبس حتى راسي يحبس انا بدات نادي نادي ونصيح وانا هيولي شوفوني معناها صوتي مش خارج معناها عرفت حاجه مش عاديه يعني حاجه حبست علي هاتك الجسامة ركبت عليا معناها نادي والصوت مش خارج
2: انت تنادي في الجماعة وتعيط وما فماش صوت خارج
1: مش خارج معناها وشي وماذا مش خارج حتى شي وانا نعيط نعيط نعيط ما نعرفش كيفاش هزلي النوم كيفاش وصار ما نعرفش حتي من الصباح نلقى صباعي الزوز من كثرة الدم لازقين في بعضهم صباعي الشهاد والوطني مع بعضهم لازقين في بعضهم من الدم
2: دم
1: ودم هي دم
2: في صبعك
1: دم في صبعي صباع الزوز لازقين لازقوا في بعضهم بالدم
2: ودم نجيك
1: مجروح ما نعرفش ما نعرفش من وين جاني حد الآن بس نعرفش
2: ايه
1: لا إله إلا محمد الله وبعدك صرت ندور انا على البنات الكل هيك شكون عندها طالون يطقطق ومن هي تطقطق في الليل قاعده تمشي يعني حطيت في مخي البنات ولا ما نعرفش المهم حبيت ان نعرف وش هي اللي قاعده تطقطق هذاك ما لقيت حتى واحده السلام ده كلك ما عندهمش حتى واحده طالون ولا حاجه تطقطق وكي روحت بعد النهارين من كي عملنا كملنا الرحلة دي كي روحت للدار انتبهت الكرش لقاها كلها مجروحة كلها جروح معناها خبوش خبش أنا مخبشة برش ايه والله من وقتها من الحادثة ذيك لحد الآن أنا وقت ذاك معناها نقرأ إعدادي ثواني عمري 43 سنة أنا لحد الآن معناها من نقود كل هنا حتى الضوء معناها فهمت كل من نقود الشعر الظلام كيف الناس كلك
2: قعد لك شوك من الحكاية
1: لا بقت لي معناها ثم حاجات تولت معناها كي نرقد نحل على الظلام نحس كف جاني شعرت نفس فهمتك
2: فهمتك بيه فما حكيت العروسة زيد اللي في جبانه
1: اي حكايه العروسه في جبانه خويا دي وقعت الخويا مش بي انا
2: اي كيفاش
1: هو ديما معناها شو ان تم عرس تاع صاحبه عرس صاحبه
2: اي
1: مشى الحمد لله الفوتي لما مشوا للسهريه تاع الوتيل والسهريه مروح هو صحابه كل واحد جو مفرقه هناك بك كل واحد معناها شبك طريق هو يزمع عبالها باش يروحوا زميل صاحبه منا باش يروحوا في الطريقه ذاك هو اللي هو قدام الجبانه يمشي قدام الجبانه على القياس الرئيسي قدام الجبانه
2: معنا بعد ما كملوا عرس مروحين
1: اي ما قرب ما 9:30 الليل هذه ساعتين حاجه كيك
2: اي
1: ترصت له وحده ما فهمش حاط الطريق اخرى اللي تعدى قدام الجبانه ذاك هو يمشي يشوف في عروس عالسور تاع الجبانة تمشي بشوي بشوي ولبسة سواري لبسة سواري وماكي جاب كل من عروس
2: عروس لبسة سواري وماكي جو تمشي عالسور تاع الجبانة
1: تمشي عالسور تاع الجبانة هيك تمشي عالسور وتمشي بالوح ولا هو يعيط هالشلاف بداي يجري بشو في عقله اللي وصل للدار
2: هو كان في العرس بشلاكة هو وده
1: معناها سيف حل سيف
2: باهي
1: معناها حل صيفة لأنه الحمد لله دي ما تقول له يبا ما تمشيش ما تخرجش ما تخرجش ما تسهرش برش من وقتها معاش حتى العشاء كذ العشاء تلقاه هو الأول في
2: كهو أبدا عن الشر وغني له
1: هذيك هي
2: يعطيك الصحة هدى ميرسي بوكو يعطيك الصحة على قبول الدعوة الله يوريكم حكاية غريبة يا ربي ربي فضلك مغسي بكو هدا عايشك عادي. نجم يخرجوا حكايات، نجم تخرج تشوف حاجة، نجم تكون تتخيل، نجم تكون الخوف زادة يتهيأ لك انك شفت حاجات كيما تجم تشوف بالحق. ورزمون باش لك مشى العرسي نورا ومتشم يجري بالكتاب. كاملين في الحكايات، بوز ونكملوا في غريبة اما صارت.
0: فريز يور بلاد، غريبة اما صارت.

0: ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في غريبة أما صارت. تخيل تكون في عز النوم وانت وحدك، يجي كف من حيث لا تدري. إذا مش تحكي هنا منال تود سويت. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا عسلامة.
0: عسلامة منال، شنو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: صحة لاباس، أمور باهية؟
1: والله الحمد لله لهذه اللحظة.
0: الحمد لله لهذه اللحظة، الحمد لله. شنو ديما لاباس يا ربي؟ شنو الحكاية؟ إيش صار؟
1: والله شنو نحكي لك، هما قصتين لصقنا بعضهم. قصة منهم يعني صارت لي جرات قصة ثانية. يعني قصة الكاس هذيك أنا واحدة من الناس مربطها بالقصة الأولى اللي صارت لي.
0: نبدأ بالفوية معناتها.
1: اي على خاطر صاروا ورا بعضهم، فهمت كيفاش؟
0: باهي.
1: عام 2021 انا كنت دوزيام اني في باهي.
0: اوكي.
1: في العام هذاك كان فما ضغط كبير نتاع طلبه برشا نجحوا، فلي فوي اللي كان فيهم دي سيكتور مسكرين اضطروا انهم باش يحلوهم باش ينجموا يقبلوا الكميه نتاع الطلبه اللي داخله جديده. وبالطبيعه اللي سيكتور هذوكم باش ياخذوهم من الناس اللي هما ديجا قدم، يعني ماهوش باش يعطوهم الناس جديده.
0: الناس جديده،
1: فهمت كيفاش؟ يعني انا بالصدفه جيت بكري الفويه هذايا، وبطبيعته فويه معروف عليه من قبل اللي هو قديم برشا. انا وصاحبتي جينا بكري، يعني قبل تنجم تكون اول التسجيل باش يحلوا البيبان نتاع لي فوايي، دخلنا فيهم احنا. يعني لي سكتور الموجودين هذيك الكوليكا باش تلقاهم فارغين. السكتور اللي انا خديته يعني قالوا لنا انهم تسكر خاطر فما بيوت يعني ما عادش قادرين انهم يسكنوا فيهم من دي، وفما حكايه الفويت نتاع الغاز هذايا اللي صار قبال وما صلحوهوش هما، فتسكر السكتور هذا. واحنا خذينا بيت فيه. السكتور يتسكر باب كبير، من بعد الباب هذاك باش تلقى حسك تواليت، ومن بعدها باش تلقى بيت انديس، بيت اتخوا، بيت ادو. باهي البيوت هذوما الثلاثه باش يتسكروا باب كبير.
0: واضح. راك تخلي فيكم في الصوره منال باش تتخيلوا انتم البلاصه كيفاش.
1: صحيت. يعني فما باب اخر كبير،
0: باب كبير يسكر على الكل.
1: اوكي. صحيت. يعني ما فماش بوسيبيليتي نتاع انسان ينجم يدخل ويخرج كان انت سكرت الباب من داخل.
0: اكيد جدا.
1: بخلاف باب بيتك.
0: باش
1: مشينا نحنا صباحة نظفنا كل بيت، جي الليل تعشينا. نتذكر انا وقتها كان بريمير ايتاج، وحشيك تحته فما ديبوبيرا متاع زبلة. يعني انا وقت اللي كيفاش نحل الشباك باش يدخل لي الناموس وباش تدخل لي برشا حاجات، فاحنا اضطرينا ان نسكروا الشباك وقتها. قعدنا حسيلو سكر البيت في الليل، سكرنا الباب متاعنا. نحب نوضح حاجة أخرى، إنه الباب هذاك ما كانش فيه كوبة، يعني ما كانش فيه بلاست مفتاح.
0: ما يتسكرش معناه؟
1: فاهم؟ ما يتسكر.
0: يقعد مردود.
1: يتسكر كيفاش؟ لا يتسكر كيفاش؟ يتسكر بكوبة من داخل. فاهم؟ يعني أنا كنحب نسكر بيتي يلزم يكون فما شكون في البيت هذيك، بحكم إنه الفوي قديم والسكتر هذاك ما تحلش، فما عملوش تصحيح. فاهم؟ يعني احنا لازم نرضي بالموجود لين هم يجوا يعملوا لنا تصليحات اللي احنا حاجتنا بها.
0: مش مشكل.
1: باهي. احنا نعاودي، احنا جينا بكري.
0: جيتوا بكري.
1: يعني المفروض صحيح، المفروض انهم هذوما الكل يعملوهم قبل ما احنا نجيو علينا. الباب كان يتسكر من داخل. الكوبه تدور مرتين باش نجم الباب يتسكر كومبليتمون. سكرنا الباب تاع السكتور الكبير. دخلنا للبيت نتاعنا.
0: سكرتوا روحكم باب.
1: سكرنا الباب. صحي. سكرنا علينا واحنا الباب. نحن قاعدين نحكيو صايم باش نرقدوا، يعني نسمعوا في تك. التك هذيك كانت الدوره الاولى نتاع حلين الباب، يعني فما دوره اخرى لين الباب يتحل.
0: نعاودوا نفكروا العباد سمعوا فينا اللي الباب نتاع البيت ما يتحل كمان داخل ويتسكر كمان
1: داخل.
0: دونك من برا ما يجم حتى حد يدور عنده لا كوبه لا عنده شيء.
1: ما فما في حد شيء، يعني باب حرفيا ما في حد شيء.
0: سمعتوا التكلولة. مازلت تك ثانية.
1: التكلولة. حلينا طرش. معنا رينا بلوتو تكس يعني حرفيا.
2: الله الله.
1: والله حرفيا ريت بعيني انا وصاحبتي الباب الكوبة دارت
2: وحدها.
1: الكوبة دارت وحدها قسما بالله الكوبة دارت وحدها. شفتها الباب تحل على اساس فما شكون باش يدخل حرفيا فما شكون باش يدخل. يعني انا حتى كيف حكيت هالدارنا قالوا لي يمكن هواء يمكن يعني اللي حل الباب بالطريقه هذيك كيفاش هواء يعني ما فهم شباك مسكر باب سكتور مسكر ما فهم حتى شيء باب تحل قدام عيني شفته بعيني انا كان يحكي هالي شخص ما صدقوش
2: اما شفته بعينك وصاحبتك شافت زاد
1: بالطبيعة. المشكلة الوحيدة اللي ما عملناهاش نحن ما حليناش قرآن في البيت قبل ما نرقد وإلا أي حاجة هكا مش عارفة أنا طول هكاك رقدنا فيها من بعديك قلت لك شفت الباب تحل قدام عيني ما عندي حد نمشي له ما عندي حد فهمت يزمك تبقى في البيت هذيك مضطرين أننا نبقاو بحكم كان وقتها يعني مزنا جدد كري غالي كيفاش باش نكري وكل شيء يعني لازم تبقى في الفوية
2: ما عندكش حل
1: هذاك صحيتك هذاك الموقف الأول اللي صار نحن نحط كرسي نحط كرسي أنا باش على الباب نكالي به الباب باش كان تحل مرة أخرى ما يتحلش علي كاليت الكرسي نهار يمات هكا يعني بدينا دخلنا في القراية صاحبتي ماشية باش تمشي في الليل عساك للتواليت
2: باهي
1: باهي يعني انا فقت نسمع في منال منال منال شفنا يعني من النوم قلت لي مش انتي مش انا شنو منيش فاهمة قلت لي راني وانا ماشية للتواليت فما حاجة ضربتني في كتفي يعني كأني انا تضربت في حيط وانا في وسط البيت البيت يعني كبيرة ما شاء الله أتروى أنا في وسط البيت نمشي وفما حاجة ضربتني لدرجة أني أنا كنت في وخر التالي يعني يعني كان فوشكم واقف في وسط البيت
2: الله
1: وأنا
2: الله.
1: دعفرت فيه فاهم كيفاش وأنا دعفرت فيه فقلت لي هذه أنتي ولا لي فأنا نصيح نسأل فيك فتو سامبلومون مش نحكي لك يعني وليت فما حاجات متاع رعب أنا حتى كيفش نحكيهم يعني يحكوا للبنات ما أكيد يبدأوا يحكيوا هاو صار قبل هاو صار ما نصدقوهم
2: إلى أن عشتهم
1: حاجات أنا صحيحك إلى أن عشتهم فاهم كيف
2: إيش ما صار لك يا
1: أخي عشت حاجة البيت اللي كانت بحثينا غاديكا الطفلة من باب قاد شمعتين وخرجت علاش حسب ما أنا سمعتهم إنهم يحكيوا قالك وهي راقدة بتنديم وهي راقدة كانت تسمع شكون يعيط لها يعني ترقد شوية وتسمع في شكون يعيط لها باسمها ترقد شوية وتفيق مثلا تسمع بالصدفة هكاك تسمع شكون يعيط لها مع القصة اللي أنا نشرتها غاديك وحكيتها من كثر ما أنا كنت

0: بوز صغيره. بعد شويه نعرف شنو حكايه الكفوف اللي كان تصير وقت معانا. سمعونا شويه خلينا نكمل الحكايه في غريبه اما صارت.
1: Freeze your blood. غريبه اما صارت.

0: علاش نمليلة مكملين غريبة أما صارت
1: كما كنت سمع معنا في حكاية منال. مرحبا بك من جديد منال.
2: مرحبا.
1: نعود نفكر العباد اللي ما خلطوش سمعوا البارتي الأولى اللي أنت مشيت الفوايي اللي هو الباب هو فوايي قديم باب متاعه ما يتحلش كان من داخل ويتسكر. الليلة الأولى سمعتوا شفتوا وسمعتوا حس الكوبة دور وحدها ومن بعد صاحبتك خرجت حست بحد دزها وصاروا برشا حكايات غريبين جدا في الفوايي هذايا. توا مش نكملوا في الحكاية الأخرى.
2: أي الحكاية الأخرى اللي صارت ماني بعد فترة قصيرة برشا ما بين الحكاية الأولى والحكاية الثانية، على ذلك أنا ربطتهم زوج ببعضهم خاطر أنا في حياتي معمرها ما صارت لي حاجة غريبة، لكن من بعد ما صارت الفترة بتاع الفوايي تضربت بالكف هذايا.
1: قبل ما نوصلوا بداية أمان منال، قبل ما نوصلوا لحكاية الكف أنتم الفوايي كملتوا العام فيه ولا خرجتوا منه ولا ايش عملتوا؟
2: الوحيدة اللي كملت العام فيه هي أنا.
1: وصاحبتك لا؟
2: لا، عندي صاحبتي بطلت القراية.
1: بطلت القراية؟
2: ايه عندي واحدة منهم بطلت خرجت سيبو.
1: شنو في
2: بعدها ما رجعت؟
1: قعدت وحدك في الفوايي انتي كاو؟
2: مش في الفوايي كل،
1: معناها في السكتور ولا
2: ايه في السكتور هذاك انا زوج بنات اخرين. البنات هذاكم مانيش فاهمة قرايتهم كيفاش، كانت نص عام والباقي ستاج، ففي ستاج ما كانوش موجودين يعني دباش موجود وهما لا، انما في السكتور انا بقيت فيه.
1: يعطيك القوة.
2: في حد اخر مصدر
1: نعرف وما عاود صار حتى شيء معنا من وقتها.
2: لا انا هذا وقتها بديت نفهم اللي انا يلزمني نحط قرآن، يلزمك البيت يعني يلزمها تتسكن بي انا، فاهم كيفاش يقولك البلاصة كي تبقى برشا ما
1: يسكن حد
2: يسكن عبد اخر.
1: بسم الله.
2: فانت يلزمك تكون حاضر في البيت هذيك قرآن وكل شيء باش تنجم تخرج الحكاية هذه. هكا انا حسب ما فهمت، حسب ما سألت، حسب ما حكيت مع ناس، حسب ما اصلا دارنا كيف كيف زاد حاولوا انهم يعملوا ريشيرش في الموضوع خاطر بابا ما فهمش معناتها كيفاش بيبي يتحل عليك، فحب يعمل ريشيرش وقالوا له مجرد انك تحط قرآن في البيت هذيك سيبو يعني مش باش تصير لك حاجه.
1: والحمد لله كملت يعني. كملت عامك لاباس ما فهم حتى شيء.
2: كملت عامي لاباس، لكن لاباس في الفوايي هذاك
1: في الفوايي اللي مشو اللي مش لاباس. شنو حكيت الكف؟
2: الكف انا اخوتي كلهم عارفين بقيت انا بركة في الدار.
1: اي
2: انا وبابا وامي في الويكاند نروح جمعة سبت احد نروح لدارنا. ف في بيتي وحدي كالعادة، انا عندي صنعة نرقد على ظهري نتحرك سي، لكن اغلبية النوم مش تلقى على ظهري، فراسي باش يكون ليمين وليسار في الوسط.
1: في الوسط
2: باهي اغلبيته باش يكون في الوسط. فليلة عادية جدا راقدة إلا أني نسمع في صوت كف ونحس بكف تضربت به. عارف وقت اللي أنت عبد يضربك بكف صويبه من الحرارة متاعه تحس صويبه في وجهك يبدأ يحرقه؟ هذاك هو اللي صار لي. سمعت صوت والله اليومين هذا مازال الصوت في وذنيا سمعته.
1: معنى كان الصوت ما حسيتش بوجيعة ما حسيتش بحرارة؟
2: حسيت قطل حسيت بوجيعة الكسرة وحرارة في وجهي، عارف لدرجة ان وجهي تلفت للجهة الاخرى بقوة وفيقني من النوم، فاهم يعني فما شكون قام ضربني بكف بايد قوية البلاصة متاع الكف تحرق صويبة هناك من الفوق يحرقوا في خدي من الفوق هكايا يحرقوا.
1: فما تراس كي تغزر في المرأة ولا حاجة تلقى تراس متاع حاجة في وجهك؟
2: مش تراس اما وجهي سخون، فهمت؟
1: وجهك سخون.
2: البارتي ديك سخونه، عارف البارتي وين بالضبط؟ من الفوق وين خدودي وين انا نحس بالحراره وين بلاصه الصويبع. بلاصه الصويبع في العاده كي تضرب بكف يعني نفس الديتاي نتاع كف حقيقي جاي راجل ضربك بكف.
1: بالك عندك عاش غششت بوك ولا حاجه ولا صارت حاجه سببها؟
2: ما عندي حد، انا في بيت وحدي كيفاش خطك راس الليل؟ انا حتى كي فقت ما فهم حد معايا، انا في بيتي وحدي بابا وامي وحدهم ما فهم حد في البيت. حليت عيني فقت، حليت الضوء اش فما باش نفهم فهم شيء، وجهي تلفت فعلا، بقيت مظلومة فترة يعني، بقيت وجهي متلفت للجهة الأخرى وبقيت حابسة نفهم فاش قاعد يصير. فقت منهم دهيخة، وجهي يحرق، مسيته سخون، سمعت الضربة تك نتاع الكف، يعني شنو صار ما مش فاهمة أنا.
1: ايش عملت بعد؟
2: ما حكيت لحد، ما نكذبش عليك، خاطر تعرف دارنا قاطرهم كشوك ولا كيف يخافوا على الاخر، خاطر انا انسانه قويه، فهمت ما نخافش بسهوله، لكن كي حكيتها قلت صوتي يرعش، راهو حكيتها خايفه على الاخر واول مره تصير لي صدمه كيف هكاك. فدارنا بقاوه كل شوكي من هالفتره هذيك، فما حبيتش انا نزيد نحكي هذه لا تطلع فيها اشاعه من الاخر، خفت تطلع فيها إشاعة لي أنا صغفة وكذا وكذا، رغم أني ما فهمتش أنا الأحداث اللي قاعدة تصير لي وقتها ورا بعضها عليش وكيفاش، ما فهمتش.
1: وخديت كف برك ولا تعاود ركفوف ماني؟
2: هو الكف هذاك كان أقواهم، من الصراحة ما تعاود ليش كف آخر، لكن أنا اليوم هذا ما نسيتوش، والله ما نسيتوش، وقتك الصوت نتاعو مازال في وذني قسما بالله، حتى نذكر يعني وريت وانا نحكي لك، قاعده نذكر كانها تو صارت لي قدامي الحكايه، رغم نشوفها قداش عندها من 2021. فقلت لك انا سكت ما حكيت لحد، ما حبيتش نستسر عند العبيد. مشيت شفت على الانترنت،
1: مشيت
2: شفت على الانترنت، حبيت نعرف هل ترى ثم شكون كيفي ولا انا بركه قاعده نتضرب الظروف. شفت على الانترنت إيسي، لقيت برشا عبيد من اليمن ومن السعودية، برشا عبيد من العالم الكل صارت لهم فازا كيفن هذية، لكن تبعا لحاجة أخرى. كيف ما أنا قلت لك راني ربطتهم زوز ببعضهم، يعني مثلا كان واحد يحكي قال لك كنت في الصحراء في الخليف في السعودية مع صاحبي، كي روحت لدارنا بعد فترة تضربت بكف، اللي يجي يحكي لك قصتين مع بعضهم.
1: معناها
2: عمل حاجه،
1: معناها صارت له حاجه اخرى في علاقه بيهم، وبعد كي روح
2: كلكف من الاخر. فهذا
1: شو البوان كوما بيناتكم؟ ايش عملتوا انت ولا حكيت هذوم باش لقيتوا كف؟ ايش صار في الحكايه نتاعك؟
2: ما نعرفش هو انت كي يعني كي
1: ولا يمكن كي حطيت قران تكون قلقتهم القران
2: فديتو اما كي تحكي مثلا العبيد كل واحد يعطيك راي، مثلا اللي يقول لك انت على خاطرك ما سميتش بسم الله دخلت طول هكاك عليهم، فهما كما يقولوا انذروك، كان ينجم تصير مع اسوأ من هكا.
1: فمش فهمت روحك يضربك كف
2: صحيح، انا ما فهمتش شنو علاش شنو صار علاش بالضبط. فقلت لك فما برشا عبيد صارت لهم حكايات كيف هكايا، كانت النتيجه نتاعها كلوك في الاخر، فاهم كيفاش؟ فاليومين هذا ما حبيتش انا نحكي لشكون، يعني بس القصه هذه تعرفها ناس مقربه مني، خاطر كان باش نحكيها اللي اصلا اللي نحكيها له يخاف مني.
1: ميسالش تنقل يتابعوا فينا توا يتفرجوا فينا توا في اليوتيوب، كان حد فيهم صارت له حكايه كيما هكا ولا فما حاجه حتى شبلها شويه، حطنا في كومنتير خلينا نشوف شنو هي
2: بالضبط، نحب نفهم
1: الرابط بيناتهم،
2: شنو اللي صار، فما شكون صارت له فازه كيف صارت، يعني فازه من الاول نتيجتها تكف ولا هو هكاك كلكف ما كان حد شيء. اما انا المتاكده منه انه فما برشا عباد صارت لهم نفس الفازه هذيا نتاع الكف، يعني ماهيش جديده.
1: أنا اللي عاود لك فوف إن شاء الله وصفة تو ما صار شيء بعد الكفة ديك.
2: بعد الكفة ديك هو ما صار شيء، موقف بسيط، أنا نتوقع أنه سوء تفاهم من دارنا، قلت لك راهم بقوا خايفين مني اليومين هذا، راهم ما عرفت يخلوك عليش تصير لك أنت الأحداث هذه بالذات.
1: أي صاروش أحداث أخرى ولا كهو معنا ما تعودت لكش أنت حاجة أخرى؟
2: فقط مرة صباح بعد الفترة هذيك يمكن عام نلقى تحت راسي كتاب قرآن، قلت لهم مش فاهمة شنو كتاب قرآن، قلت لي خطرنا نحن وفي الليل نسمع في صوت راجل في البيت متاعك، حلينا لقيناك أنت اللي تحكي، قسما بالله قلت لي راني كنا نسمع في صوت خشين عن نوم يتكلم وكيف وكيف دخلنا لقيناها انت
1: ما سمعوش شنو قالك
2: باتتو هما بقوا خايفين من الصوت اللي كان خارج مني لكن برشا قالوا يعني لا عادي نجم يكون مثلا منه هكاك اي حاجه يعني مش بالضروره تربطها بالحاجات هذيك لكن دارنا حطوا كتب قيم تحت راسي خوفا
1: القران ديما باهي معناها اللي يصير ولا ما يصير ديما باهي القران
2: بعدين بالضبط واحد يحفر روحه قبل ما يرقد خاصه ويتوضا هكا قبل ما يرقد يكون واحد محصن
1: واضح
2: ان شاء الله ما يصير له
1: ان شاء الله ديما محصنه مضمنه يا رب
2: امين
1: شكرا لك من يعطيك الصحه على قبول الدعوه الله لا يعودهم ان شاء الله
2: امين يا رب
1: وربي معك ميرسي عايشك ميرسي بوكو كما قلت لكم اللي تفرجوا فينا توا على شان يوتيوب دي وانا فاهم كان حد فيكم صارت له حكايه مشابهه ولا حتى حكايه اخرى تنجموا تحطوا هنا في كومنتير وفريق الاعداد توا يتفاعل معاكم احنا مكملين مازال تحكيه غريبه برشا هو أمارة في عينيه خلتها تعيش كابوس ما يوفاش هذا الكل مش تعرفوهم بعد شوية في غريبة أما صارت
0: Freeze your blood غريبة أما صارت

0: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز الأخبار ديونا في معسلمة. تسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور رغم انخفاض الحوادث المسجلة إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث بلغ عدد القتل 1059 شخصا مقابل 948 قتيلا سنة 2025، بزيادة قدرها 111 قتيلا وفق معطيات إحصائية صادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور. تقدم أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أرينا بنسبة تتراوح بين 55% و80% في مختلف أجزائه وفق ما أفاد به مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجارة بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مشيرا إلى أنه من المنتظر استكمال المشروع في جوان 2027. إلى شأن الدول، يستشهد 4 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال استهدف منطقة البراق الجنوب غربي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي الذي أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات، مؤكدا الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يعلن أن روسيا قامت باستهداف منشأة للطاقة في أوكرانيا اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مثل هذه المنشآت بين كييف وموسكو.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.
3: ما فماش نوم الليلة، مكملين غريبة أما صارت
4: أمارة في عينيها خلتها تعيش كابوس ما يوفاش. هذا كل مش نعرفوها مع رباب. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: عسلامة خويا سند.
4: شنو أحوالك رباب؟
5: والله الحمد لله
4: صحة لاباس الأمور باهية.
5: الحمد لله عايشك أنت لاباس.
4: والله الحمد لله عايشك. شكرا على قبول الدعوة، إن شاء الله ما قلقناكش.
5: عايشك
4: يا رب. شنو هي الأمارة؟
5: أنا طلبت مليانة صغيرة، عندي أمارة في عيني بحضة القزاحية، معناتها كما نقولوا
4: في وسط عينك
5: معناتها صحيح، فما نكتة زايدة في عيني.
4: باهي
5: احكي لي. بديت ملي أنا عمري 5 سنين هكاك 6 سنين. كان جدي يرحمه كان يعمل الزردة.
4: يعمل زردة؟
5: هاي. يعمل الزردة.
4: باهي
5: كنت انا نحضر لها كايها الناس
4: تمشوا له لي معناها هكا مع بحديكم وهكا
5: اي هكاك
4: باهي.
5: كنت انا كيما الصغار الكل نكون موجوده في الزرده، نحضر فك 3 ايام نذوقهم عادي. في نهار من نهارات من في الزرده هذيا اللي هو اخر نهار وقتها يفتح العاصي يفتح الفرتور، هما دوبا ما تكوه الفرتور وحطوا السكين على رقبته.
4: فرتور شو الفرتور هو؟
5: العاصي.
4: العاصي باي.
5: هما دبقى ما ذبحوه الكل. انا معناتها تحط ضيخة بجنبه.
4: هما ذبحوا العاصي وانتي دخت.
5: مازول دارنا في بالهم.
4: تفجعت من الدم ولا حاجة؟
5: تفجعت من الدم ولا وقت الدنيا سخونة ضربة شمس ولا حاجة. هذي بابا لطبيب، عملت البانيليز الكل، قال لي طبيب لبس عليك ما عندك حتى شيء. رجع البابا قال له بالك الحكاية بتشيك ولا شفتش حاجة في المطهى ولا حكاية. حكي له بابا الحكاية. عاود الطبيب قال لي بهم نوريك هكا دم ولا حاجة خنشوف حالتك. وريني هو دم. انا عاود دخت ولا بعثني لطبيب تنجم تكون الحكاية في شكمة شكمة كبير. وقال لي وقتها بيب لي هي الحكاية ما عمتها في شيك وانو انا خاف من الدم وكراها ندوخ. يقول لي قايل هذي علش مربوطها بحكايتي هاو بشي جيك من بعض الحديث.
4: هاتن الحديث
5: ايشي ايشي يا زمان كبرت وانا كنت قراية على الاخر مستحيل كانوا نطيح من معدل 19
4: ما شاء الله.
5: وكنت الناس الكل تحب موت مطالية.
4: ايه
5: كملت لليسة هكي كذا دا في الليسة ما تحتش المعدل متاعي. من بعد تقريب في البرميير عني كيكا دوزيماني سيكوندير جيت نكره القراية اللي كنت انا نعشق حاجة اسمها قراية. وحتى في مخي من بعد مش نعمل دروا ونولي قاضية وليت نكره حاجة اسمها القراية وليت جينا نتهرب من قرايتي ما عادش نحب نقرأ.
4: ايه
5: من جول حطيتها على أساس أنه سن مراهقة في أي حد والكل وتتعدى فترة وتمشي على روحها والكل. أنا زيد بيا شيء وقت اللي أني وليد كنروح الدار أنا نكره الدار.
4: القراية والدار توي تكره.
5: إيه وليد كنروح لدارنا ما ديما مشاكل مع دارنا. شفتوا أمي رني ما فمش حد في هالدنيا يحب أمه قد ما أنا نحب. ريت أمي هنية ما أعطيها منها وصمت اني نعنفها.
4: تعنفها.
5: ايه جيت شوف انت تقول من نقيب للنقيب انسان يحب امه على الاخر وما يحملش فيها دقة الشوكة يشب يعنفها. وليت اضربها بلي في يدي راه عادي تكون كفارونة في يدي يصطل اي حاجة. اتكلمني عبارة كيني ريت عبارة كيني شفت بليز قديمي.
4: ايه وشين كانت رياكسيون بتاعها وقت
5: أمي وقتها كانت تحب تفهم شنو هي حالتي وديما ريت أمي ما كان نوع على إسبري شوية تقول بالك حالة مراهقة بالك عندها شوية ضغط في قرايتها ديما حتى على الأساس هذاك
4: فما حتى أساسي برر تضربهم.
5: مشيت الحق عديت معناتها عملت لي الأناليز الكل عضويا ما عندي حتى شيء زاد مشيت للسيكياتر.
4: ونفسيا؟
5: نفسيا قال لي ما عندك حتى شيء. المشكلة إنه كانت الحالة تجيني كان أنا في الدار معناتها كي نكون في بلاصة أخرى نكون لبيت. ومشيت عديت فترة عشت في دار ماماتي نكون زيدة لبيت كل قائل
4: في الدار.
5: عليش كان في الدار كهو. وكنت دعمنا في الليسان عند أخصائية نفسية كنت نمشي ونحكي لها والكل لاحظت إنه أنا معناتها عادي ما عنديش حتى مشكلة. شنية المشكلة اللي مش تخليني إني بعد دي ما تقولي لي مراهقة انت وامك حاجة عادية مراهقة والكل. وشفت للباك بسيف كملت كان الباك بسيف وامي في مخها انه انا باش نكمل قرايتي باش نولي لها حاجة كبيرة برشا. قلت للباك قلت لها سي بون باش نكمل نقرا. قالت لي كيفاش تقول قلت لها سي انا القراية هذي موضوع انسي. مشيت شديت نخدم في معمل.
4: ما كمل ما عديتش باك معناها.
5: اي باك من هيك وكها وما كملتش من بعد حتى حتى باش نعاود عملتها ما تحت كنترول وما حبيتش لا نعاود كنترول ولا حبيت نرجع نقرا معناتها سي بون قلت لها دي سيجون خليتها بس باش كان نترجع فيها.
4: مشيت نخدم في معمل.
5: مشيت نخدم في معمل.
4: اي
5: في البريود هذيك زاد بيا شيء لان خويتي ولاو يكرهوني في الدار. خويتي بالحرف الواحد يقولوا لي رانا نكرهوك اخرج من الدار ويزينا من مشاكل انت سبب مشاكلنا. وامي في مخها ماهيش مأيسة وامي تعرف اللي الامارة هذيك اللي في عينيا باش تجيب لي برشا مشاكل.
4: امك هذي تعرف شكون؟
5: امي تعرف اللي الامارة اللي في عينيا باش تجيب لي برشا مشاكل وانه فما واحدة في عائلتنا ماهيش ناويت لي الخير. زدت بي المشاكل مع دارنا بعديك وليت نرى في خيالات معايا في الدار.
4: ترى في خيالات
5: خيال واحد كان خيال واحد بركة هيئة راجل ما يبين شيء من ملامحه وجوست عيني حمر يجيني في اللي يجيني ساعات حتى كي نبدا وحدي المهم وين نبدا سير حيجي يطلع لي
4: يطلع لك معنا يحكي معاك ولا تشوف خيال متعدي ولا
5: يحكي معاي
4: مش يحكي معاك
5: ديما يقول لي كان كلمة واحدة، يقول لي راني أنا نحبك وما نجمش نبيك، ما نجمش نضرك، أنا زيدا ما نجمش نبعد عليك.
4: ما نجمش يديك وما نجمش يبعد عليك.
5: فما مرة أنا ماشية في الطريق وعرضتني مرأة بعمري ما ريتها وبعمري ما نعرفها وأصلا حتى اسمها ما نعرفوش، وقفتني قلت لي عايش بنتي برا امشي شوف حل حياتك، ترى فما شكون عاملك وعاملك سحر ويلزمك تداوي، وراه الاماره اللي في عينيك راه باش يضرك بها. انا كنت كيما اي جون مستحيل يصدق على حكايه هذوما تاع السحر والشعوذة والكنوز، مستحيل كان يصدقها. ما خديتش كلامها، ما عطيتوش أهمية. أما زيدا في نفس الوقت كل شيء نحكي لأمي، شيت حكيت لأمي، أمي في اللحظة هذيك خافت، ريت الخوف يعني من أمي. بعد بمدة أخرى والخيال هذي مبالي تبع فيا معناتها، بعد بمدة أخرى زيدا طلبني نومرو، ما نعرفوش، هزيتا لو شكون معايا، قال لي أنت فلانة الفلانية، قلت له أي لي انا راك ما تعرف ليش، اما راهو ناس الخير هما اللي يعطوني نمرو. قلت له علاش يعطوا فيك في نمرو؟ قال لي راك جيتني في المنام وراهو باش تصير لك برشا حاجات خايبه، راهو فما شكون من العائله عمل لك سحر خايب، برا امشي داوي روحك. كالعاده انا ما عطيتش وذني خاطر هني من شويه من حكايه هذوما، وقلت مستحيل كان تكون الحكايه هذيا صحيحه. بعد وليت خليني نحس شكون معايا في البيت،
4: نفس الخيال ولا خيال اخرين تحس؟
5: والخيال هذاك زاد مع خيال اخرين
4: برشا ولا
5: اي ولا الكل في الكل اربعه ثلاثه في نفس النيفو في نفس الطول، وواحد فيهم طويل عليهم هكا برشا وديما شد في يده هكاك، تحسوا كأنه هكية هو اللي يقود فيها.
4: انت معناها تشوف في شكل عبد طويل ولا شو تشوف بالضبط باش العبيد تفهم اللي تسمع فيه؟
5: شكل هيئة عبد، هيئة راجل قدامك،
4: هيئة راجل عيني حمر وشاد عكيز في دي
5: هذية طويل ومعها ثلاثة
4: صغار.
5: ثم ليلة من الليلي ليلة محمد رسول الله نحلم في المنامة، انا ريكدة نحلم بروحي انه جوني هذوما الاربعه ووقفوا عند راسي ومدوا لي الكونترا هذي، قالوا لي صحح علي راهم تاع بيوع مصنع حاجه كي هكا. انا في المنام شديت الستيل باش نصحح، فتشد انتين نتاع الستيل ويظهر لي راجل من وراهم، يطلع لي راجل من وراهم شد في يده فاليه وكله لابس الابيض وهكا كله نور يشع، ريتك الابيض اللي يشهر. انا تلمو بقيت شاردة فيه هكا، ابهرني الضوء متاعه قيش تسيله من يدي، فقط حاولت اني افسرها لمنانة هذيك. من بعد فما امام من ضحبينها والكل قال لي راهو هذيك الورقة اللي كنت باش نصححها ورقة عهدة مع الجي
4: الله
5: عبارة باش نتعاهد مع الشيء. قال لي اللي يطلع لك هذاك بالابيض عبارة حارس ملك حارس يطلع لك بشي
4: منعك.
5: قالت الحكاية كيكة ولو زد اخواتي يشوفوا في الحاجات هذوك ممكن يدخلوا البيت ما عادش يحبوا يرجعوا لها. اخويا منهم التاني قال لي امبوسيبل كان نزلت ندخل لها بيتك، يولي رافع خياليتي ولي حسي عبادة مسكي نفيقوا في النهار نلقوا دتراسي بدمنا الزرق، أختي تلقى شعرها مقصوص كريمون بالمقص، عبارة حد شدها بالمقص وقص لها شعرها.
4: وتلقى شعر مقصوص؟
5: تفيق في المخدة تلقى شعرها مقصوص، عبارة كأنه حد في الليل جاها وقص لها شعرها. أمي غل تحلم في حلمات خايبين معناتها على الأخر مش متاع ما همش عاديين، فهمت؟ والحلمة تبقى تتعود لك بثلاثة أيام.
4: ومن بعد شنو طلع يعني شكون السيد اللي حب يعمل كاكا وعليش
5: بي هي طلعت قريبتنا عملت هذا الكل عملت السحر والكل تعرف أنواع السحر الكل اللي في مخك عملتها من مرشوش من مأكول من بدم الحي
4: يا لطيف
5: في قبر منسي في مخك الكل عملته هذا الكل عليش خاطر أنا قلت لك كنت قراية كنت محبوبة من الناس الكل وهي كان عندها 5 بنات ما عرفوش في مخها هي انه انا معناتها من الحقد والبغض نتاعها انه انا باش ناخذ في بلاصه باهية وباش تكون رتبتي خير من بناتها وباش نكون انا خير من بناتها دونك شنو باش تعمل يلزمها تحطمني انا وفي نفس الوقت
4: لحظه معناها انه باش ما تكونش خير من بناتها تعمل لك في الانواع السحر هذا من الكل باش انت ما توليش حاجه كبيره باش بناتها ما هي انا مش في بالي فما كنوز ولا حاجه في الموضوع
5: ليه هو زيك
4: زيك اه صار مسهل بي
5: اي مسهل تنها الغريب الكل صارت لي في حياتي المراه هذي عملت لي هكيكة معناتها باش ما نكونش انا خير من بنيتها
4: يا لطيف
5: من بعد صلنا ليلة من الليل نحلم بروحي انه بحدة دارنا طلع لي هكا السرديب في الكهف
4: اي
5: وهبطت شي وقيت نمشي نلقى روحي في وسط دار اللوطة
4: هذا بحدة داركم
5: ايه نحاول فيها وفما في بلاصه معينه نلقى ملايا والكل
4: هذا في الحلمة
5: في الحلمة تحكيت لما الحكاية قلت لي راهو سيح وراهو الأمارة اللي في عينيك الناس الكل تقول انه هي اللي تطلع على الكنس دارنا تعبوا الكل من الحكاية اللي صايرت لي من المشاكل اللي صايرة دونك هزوني الراجل هما من الاول حق هما في شكون في فاميليتنا نعطوهم قالوا لهم راهو الراجل هذايا
4: باش يعمل رقيه معناها
5: يجي يتجمد الماء وبرو هز بنتكم توا يداويها والكل قدرة ربي لاباس انا قلت لهم اذا انسان معناتها هي بالقران والكل وبكلام ربي اوكي نمشي معاكم باهي ما يسالش على خاطر امي نعمل كل شيء أنا قلت لهم راهو كداش جايبين وكلي مش عاوزين ما نعرفش شنو راني ما نتبعهمش هذوما
4: صحيت
5: مشيت وقلت لهم راهو قلت لهم كل حاجة راهي كاتبة من عند ربي إذا كاتبت لي باش تصير لي حاجة راهو تصير وما يحوزها ربي ما يحوزهاش ربي عليا
4: مشيت
5: للإنسان هذايا أنا الإنسان هذايا اللي كلمته ديريكت في التليفون قبل ما نمشيته قلت له أنا راني فلانة الفلانية قال لي لحظة انت عندك قريبتك فلان الفلانيه قلت له اي قال لي راهي من مده اتصلت بيا وقالت لي راني تحب تعمل لك سحر
4: هو معناها يسحر اونيت احليه احليه نظم
5: قلت له نعم كيفاش قال لي اي طلبتني وقالت لي نحب نعمل لك سحر اي قلت له انت شنو عملت حسب ما حكي هو والله اعلم قال لي انا ما عملت لكش قلت له بهي اوكي مشيت انا باش نقابلو السيد هذايا كي انا قابلتو ما نعرفش شنيا اللي دارلو في مخو السيد اللي يحب عليا قال لي منك مخلق وملي كنت انا ندير عنده
4: سامحني قبل ما تكمل رباب انت ملور مخك كان انك تمشي كان العبد بالقران يداوي وعندك موقف من الدجالين اما هو في التليفون حسب ما قال لك هو يعمل سحر
5: اي انا كيف سالته قلت له انت معناتها انا كيف سالته قلت له اي عملت لها كيما قالت لك هي قال لي انا ليه راني انا نداوي اما ما نعملش
4: باهي كملي ولي يحب عليك
5: صحيح ولي يحب عليك
4: ضرب فيك قول واحد
5: ملي قلت انا باش نداوي عنده ولا هو السيد يعمل لي شي سحر باش انا نولي نتبعه
4: معناتها
5: كيما يقولوا فيه هربت من قطره جيت تحت النزال
4: اش تقبل سحورات يا اخيتي لطف عليك من واحد لواحد يعمل في السحر لطف يا ربي اللطف لطف انا عمل لك هو تو عمل لك البخوخ
5: صحيح
4: باش انت تولي تحبه
5: هكاك عمل لي الروامه
4: ورمت ولا ما رمتش
5: لا لا قدرة ربي اقوى منهم
4: اكيد جدا
5: قدرة ربي اقوى منهم ليلى محمد رسول الله ما كملتش انا امي كبشت كتلي كملت الدوي قلت لها ملا امي هاي الحكايه فيها وفيها والسيد قال لي انك نخلق وانا ما عادش ندير عنده زي موضوع الدجالين موضوعنا سوا. قلت لك كان كيف ده حاجة من ربي توجي. قلت لي بذرة والسحر موجود. قلت لك السحر موجود ما قدرت تبدي أقوى منها. وصلت في الفترة دي كما عادش النجم حتى نصلي وذكر اسم ربي ما عادش النجم نذكر ربي. قلت أي حاجة نلقى فيها اسم الله نقطعها. ووصلوا حتى دارنا يحطوا مثلا بصل فيه القرآن مضربوا نكسروا شنو عملوا دارنا باش أموا نغلبوا شيء ذيك ولوا على الأقل فصلي كتفوني معهم باش نجم نصلي معهم.
4: شي عملوا لك؟
5: يكتفوني يربطوني نصلي صلاة الجماعة يربطوني معهم وعند هاي يربطوا رواحهم فيا.
4: وانت تبدأ تحب تعمل رياكسيون وانت مربوطة
5: صحيح. المهم نصلي معهم حتى بالسيدة وميش ما ربي يهديني وعرشة كل هذا كما يقولوا فيها الغريق يشد حتى في قشة هكا ولا يشد حتى في قشة. كل مرة يجي واحد يحكي لدارنا حكاية هاو فلين هاو فلين دارنا بقاو يمشوا من واحد الواحد. ثم مرة جاي صحباته قال لي اسمها ميرا فما واحد يجي تجمد الماء ويجي شوفه معاه والكل بيلك شيء نجم معاك يعاون لك بنتك والكل شيء بابا شيء بابا شيء دبي نقولوا عراف ولا شوي من يشوف من بديت كنا هسمعني عندكم كنا في الدار وما تتحرروا كنا ما تخرجوه الكنز هذيك وانا نجي نعاونكم. قلوا بابا على الظالمين مين ما دام ماكش تضر لي بنتي
4: ما دام فيها فلوسك
5: صحيح ومدامك
4: على الديناميك راح تلقى كنز تحضر
5: تأثر انهم على الكنز بدا يخافوا علي خاطر راهو الحكايه كما يقولوا فيها فيها قتل ديجا كنت تفكر
4: قتل
5: كان شو خاطر قال لك كان بالدم نتاعها تطلع
4: نتفكر حكيت شنو
5: كنت تفكر قضية ربيع وقتها غزت الكنوز
4: و... صحيح
5: أيوه.
4: ما زلت عايشة تحكي معي جيبو
5: جيبه بابا والكل سيد من يدخل دارنا عينيه بلامت
4: دخل داركم؟
5: ما دب ما دخل دارنا عينيه بلامت ما عادش نجم يرى
4: ما عادش ميرا
5: ما عادش نجم يرى خرج من الدار رجع يرى لبس عليه
4: رباب بنحبك تكمل تحكي الحكاية الكل كما هي ما تنقص شيء وما تزيد شيء
5: اي بيان سور
4: معنا حتى كنا نصوتوا الكنز في الاخر قل لي معنا ما تخافش ما يعرفك حد شكون
5: ما وصلنا له شو مشكله اذا نحن ما وصلنا
4: اي والله حوالي
5: قلت لك السيدة ذي من يدخل دارنا هني تغمضت ما عادش نجم
4: ما عادش نجم يشوف حتى
5: اي
4: هو يخرج يرجع يرى
5: صحيح
4: باهي
5: نفس الخو قال الخو قالت راهو دخل انت كيف كيف هو دخل نفس الحكايه ولا السيد قال صعيبة علي الحكاية هذايا
4: لازمها عراف برو ماكس
5: وبرشا غيره زاد هكاك جاو لدارنا فما اللي ما جاش لدارنا ويطلبونا بالتليفون يقولوا راه الحكاية صعيبة علينا حتى انه باش نرقيوك ما نجموش. في الاخر انا اتصلت بإمام جامع معروف في جهتنا مطلوب قلت له راه هاو شنو صاير فيا شنو صاير فيا شنو صاير فيا اللي اخرجوا من الدار
4: محليه هاك سهل الحياه
5: كنا اخرجوا من الدار
4: و... مشاكل اخرجوا من الدار
5: وكها يا اخي بابا رفض حكم الدار ملك والكل قال لك انا ما نجمش نخلي داري و...
4: تحت فلوس
5: تعرف المونتاليتي صحيح المونتاليتي تاع جماعه الريف كيفاش نخلي ارضي وداري
4: بيان سور حقو
5: قبلنا بالوضعيه كما هي هكيكا امشي زيدا برشا عبيد ولا تعرضني تقول لي راه عندك كاميرا في جنيك راهو يخرجوا بيك الكنوز وطلبوني تبطلني من خدمتي انا ما عادش نحب نمشي نخدم وليدي مع العصابي امشي يا زمان يا جاي زمان عرفت
4: هاي باين مبروك
5: بارك فيك عرفت في جميع مشاكل باش تتحل وفي بون العقد تحلت وكهو فات الحكايه
4: بلاي سامحني رباب كالسيدة الطويلة اللي قال لك نحبك وما نضركش كاش حاله ما عندك برشا ما جبتليش عليه.
5: هذاك بقى راهو ديما ريت وصلت من الاولى نخاف منه.
4: هذاك معناه قاعد موجود السيدة الطويلة اللي يحبك.
5: اي بقى موجود.
4: حتى كي عرست قاعد موجود.
5: كي عرست من الاولى ما كانش موجود.
4: خذا في خاطر.
5: اهي. بالأول أنا الحق كنت أخاف منهم يطلعوا لي وبعدي كما عادش نخاف معهم
4: ولي تعود
5: الحق أني نتحاور معهم في مرة مرات قلت لهم أنا عملتهم الدنيا الكل معني جبت الناس الكل شنو المطلوب مني أنا باش أنتم تطيبوني خطر حياتي حطمتوها وضعيتنا المادية معناتها في الدار تعبنا برشا كنا معناتها
4: واللي عرس بيك رباب حكيت له الحكاية الكل في باله وأنا في بالوش
5: الحق ما حبيتش نحكي له ما حبيتش نحكي له خاطر ما كتعرف
4: نجم بعدي يخاف ولا يبدل رأيه ولا
5: عرفت من الأول ما كانش عندي حتى شيء هذيك ولت رجعت تجيني رجعوا يجوني في المناء من الأول حكيت عليه في كل عادة نام وطوي يمشي على روحه إيشي في ليلة من الليلة نحلم نحلم أنه طلع لي راجل كله في اللكحة ومعه ولد مولات الدار أنا كنت كارية معه ولد مولات الدار
4: جبت مولات الدار
5: وأنا وقتها في المنام أنسان كرشي قديم
4: في المنام ما أنت مازلت
5: أي في المنام أي في المنام وقتها مثلت أنا
4: أي
5: في المنام ريت دخلوا بيهم في وسط كرشي وجدوا لي ولدي بدمه
4: يلا تيح
5: أنا نبكي وانا نبكي ونقول لهم سيبوني سيبوني علاش هكا في اللحظه هذيك تطلع مولات الدار في لبنان تطلع لي مولات الدار وتقول لي راني ولدك باش نهزو مانيش باش نخلي لك ولدك مانيش باش نخلو ولدك فقط نبكي قالت لي ما تتعاود لي ثلاث مرات وقتها الحق
4: تعاودت
5: اي تعاودت لي ثلاث مرات مشيت حكيت الراجل قلت له راهو روها وش صار وش صار وش راح لما تكلي لي انت تتخايل الكل وخاطر عنا ضغط نتاع ستريس والكل نحبوا نجيبوا بيبي وكنحكي قلت له ليه مالها وش هو صار علي قبل وش هو وش هو قام استغرب هو ما بعد بدت كثرت المشاكل بيني وبينه هنا ديما نتعاركوا ولينا على ابسط حاجتنا نتعاركوا ولي ديما نحبوا ديما نقول له طلقني ديما نقول له طلقني كثرت المشاكل بيناتنا ووليت حتى نمشي الدار نحن نص نهز روحي نهز دبشي ونمشي ديركت الدار معنا طيب نقول له أنا هني في دارنا منيش راجعت لك
4: هو كان متفاهم ولا
5: ساعات متفاهم وساعات مش متفاهم
4: فهمتك
5: بعد بمدة حبلت وما كملت شو طاحت قلت قضاء قدر
4: بعد قديش من العرس
5: بعد يمكن قريب العام قريب العام كيك
4: باي
5: قلت هيا نزلت
4: ربي عوض ان شاء الله
5: قلت له ربي عوض وقضاء وقدر وضعي دارنا ماشية ومعنك في دارنا ماشية الوضعية وتتعب أكثر كنا من المتوسط ولينا تحت السطر في الكلمات تحت السطر
4: مثل
5: في مرات انه معنك كنا كما نقولوا ناس عايشة وصلنا في فترة انه ما عادش خالصين باش ناخذوا قوتنا اليومي بالرغم رانا عائلة كاملة نخدموا راه بابا وامي يخدموا
4: مالا شنو اسباب كي انتم عائلة كاملة تخدموا فما مصاريف زادت فما شنو
5: والله لا تفهم ريت
4: معنا تخدموا تدخلوا فلوس ما وضعتكم تحت الصفر ما
5: صحيح عبارة يذوبوا كل الكلمة لح ولا زادك تصير انه ما نلقيش فلوسي ديما وصلنا نشوفوا في بعضنا ديما نتعارك انا اخويا نقول له انت هزيت لي ويبدا يحلف يقول والله لا نسيت لك مش معناتها انت 10 ولا 20 لو ساعات بال 200 3 ما تلقاهمش تحس روحك كاينك معناتها تخدم تحت امي تقول لنا والله تقول كاينها فلوس حرام اللطف تدخل منا تخرج منا ما فهمناش الفلوس
4: ايه
5: جيت من بعد فما مرأة خذت أرض بحلينا خذت المرأة الأرض ديري تجد مقابلة أمي أول مرة ورمت عليها الصحبة بعد جيت قلت لها سيديكم اللي انتوما عندكم البلاصة الفلانية كان أمي سكتت حبت كما نقولوا بصفت التلالين في باريس تلالين من أول مرة دخلت البارك شبيلي اللي انت عندك كذي كذي حبيناش نهضوا الحكاية أهمية بعد زادت كثرة المشاكل أنا وراجلي وقررنا الطلاق
4: كريمة
5: إيه خرجت من الدار وقدمت قضية طلاق والكل ووقتها أنا حبلة عديت حبالة كاملة من الفرش ما نقومش نزل من الزرارة قدويت صار فيا حادث
4: لطيف.
5: جي
4: طلقت وقتها ولا ما زلت قضيه انكور؟
5: وقت القضيه انكور طلقت بعد ما ولدت.
4: باهي
5: جي ولدي وقلنا هيا لاباس الحمد لله تو نعاود نقف على ساقيا وما فيهاش وهذاك مكتوب فيه ونرجع نخدم على ولدي والكل. رجعنا نفس الحكايه نفس المعبوكه في دارنا مشاكل. انا رجعت لخيالي ترى فيها رجعنا ريت سيغتو المده هذيا رانا ريت تحت الصفر تحت الصفر.
4: تحكي على تو معناها انت تو؟
5: هاي نحكي لك تو انا ولدي راهو بيبي معناتها.
4: قديش تو عمر؟
5: تو عمره 10 شهور.
4: مسيكنا
5: معناتها بعد ما رجعت نخدم من الماترنيتي نخدم ونخدم في سوايع زايدة اخواتي يخدموا والكل وما فماش فلوس وديما مشاكل اكبر انه معناتها حتى نقولوا كان ماديات تتعدى مالي مشاكل. انا ساعات نكون لابس عليه شد مكري ولي نصيح ونعيط ونكسر ونعملهم الكل نكونوا نضحكوا في الدار كيف كيف نفس الحكايه. ندخل للبيت يحاولوا يطلعوا لي الخيال وتدوما. المده اللي فاتت فما شكون نعت بابا قال لي راه فما راقي برا نشيلوا البلاصه الفلانيه تو عامك. الراقي هذايا كي عمل له الرقيه لبابا قال له بصراحه الشيء اللي عاملينه لكم في داركم من وراء العقل معناتها حاجات ما تتصورهمش. انت تتصورش انه شعري معناتها كي باش يطيح ولا شعري باش يطيح من البروس ولا مش شعري باش نبقى انا نعطل عليه تهز لي شعري. هي تهز شعري تعمل به السحر سحر مأكول تعمل لي سحر مرشوش في الدار تعمل سحر بشعري تعمل سحر بدم الحيط
4: بهذه أما نحب تو ونوصلنا لتو بعد ما تعمل السحر وانت رجعت ومعك بيبي ربي فضلهولك الوضعية قاعدة كما هي ما تبدلت شيء؟
5: الوضعية بقية كما هي ما وصلنا لحتى حل بقين ديما نحاول ونغلبوهم بالقرآن وبالصلاة.
4: ما زلت تشوف فيهم الخيالات ولا؟
5: اي بقي نشوف فيهم وعايشين معايا كيما عائلتي والكل. انا ما عادش نخاف منهم وما وليت نخاف على والدي خاطر طول ولا معايا بيبي كان جات فيا انا الحكايه مفاتشه ما توا عندي وليد نخاف عليه عايشك. اما ديما نحاولوا نغلبوهم بالقران ان شاء الله ربي يجيب.
4: انا رباب نجم نقول لك ربي معاك وربي يعطيك القوة يعطيك ما تمنى. احنا كان فما حد يسمع فينا توا وسمع الحكاية الكل عاش انا شيخ حد يفهم
5: او على ذكر بربي
4: في سخطة دقيقتين دقيقة ما زلت
5: بكري قلت لك على حكاية الثور اللي تذبح وانا دخلت قدامه. المرأة قريبتي هذي عملت فيه سحر مربوط مربوط انه وقت اللي تذبح معناتها يتم السحر هذا كفاية.
4: يا لطيف
5: علاش انا جبت لك عليه
4: حسيبهم ربي حسيبهم ربي ربي معاك انت ما كي انت عندك البروف الكل جست تقول ما نكمل علاش كيتش بها انت الاخر قال لك راهي قالت لي اسحرها علاش ما عملتش قضيه على الاقل خليت توريكم وين موجود السحر تنحيوه على الاقل.
5: والله ما تنجمش
4: خاطر قريبه
5: من العائله ما نجمش الرجال كان شخص قريب أقرب منها هي بالعشرة والكل ما نجمش نشكي بها وربي ربي أقوى منها. والله
4: ربي أقوى منها وأقوى من أي حد. ربي معاك رباب ربي يعطيك ما أتمنى. كان حد يسمع توا ولا سمع حكايتها يحب يتفاعل نجم يتفاعل معها نجم تبعثوا الفريق الأعداد كان تحبوا تتصلوا بها ولا كان عندكم أي فكرة علي سرلها وتنجموا تعاونوها. ربي معها والله ربي معها علي سرلها الكل. بعد شوية عنا بيتي سبيسيال برش تسمعهم بعد شوية بتبدلوش الموجة شوية ونكملو في غريبة أما صارت
3: غريبة أما صارت سوية علاقت البرمجة الشتوية على كاخت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

بالك تحل الراديو الغونديفو مثل الجمعة في نهج تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت من عالم السفر لصانع محتوى يتبع فيهم لين الناس في تونس والعالم العربي أمين الصحراوي ضيفنا اليوم أم هالمرة باش نحكيو معاه على تجارب غير عادية ولا منطقية عاشها في مشواره أمين أهلا وسهلا ومرحبا بيك
1: عسلامة أهلا وسهلا بيكم مستمعي ديوان أف أم الناس كل
0: مرحبا بيك كنسنا برشا شكرا على قبول الدعوة أمين
1: شكرا لكم أنتم وشكرا للهيفة وعلى الفريق على عمل القوية بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم أصلاً نقوله صحافة صحافة فرش بربش وتجيبه
0: يعيش
1: الفيديو قلت لي أمين هل الفيديو هذي قلت له أنا نسيت هالفيديو ديك قلت أنا صارت لي حكاية عندها سنين حتى قبل الكوفيد روا
0: ما شاء الله
1: وهي بارك الله عليها بحثت ولوجت ولقاتها
0: لا ما شاء الله عليها تحية كبيرة لهيفا ووفاء والليكيب الراديو الكل أنت أمورك باهية
1: وأنا أموري باهية أما مش نحكيه وتوا
0: قبل ما نحكيه وساعة توا خلينا نحكيه عليك أنت قبل على المحتوى وين وصلت أنت
1: أنا الحمد لله إن شاء الله ربي أحكيت حكاية ساعة
0: أحكي
1: لك أنت عندك يا راجل يا باهي أول مرة نحضر أنا على ديوان أف أم أول مرة نخرج على راديو تونسي
0: أي
1: العزيز المحطة التونسية كان في فقرتك أنت ومعك أنت وقت عملتك الفيديو أخلي إحنا كابين كرو
0: أي أي أي تفكرت تفكرت
1: تصورات لبعضنا
0: يا حسرة
1: كانت

0: القرآن
1: طبعا
0: ما بديش ما فيش نحكي على حاجات حتى في الدين ذكر
1: أكيد جدا.
0: في أنا يا سيدي في في في في سفرة من سفراتي حول العالم ودوما دخلت اللوكيشن الحكاية كانت في بنغلاديش.
1: بنغلاديش داكوغ.
0: كنت وقتها نخدم مضيف طيران أكملت الخدمة وصلنا على بنغلاديش خليت الشامبر بتاعي أي. بدلت حوالي أخوي ودخلت الفرشي تاع نخدم من نخدم من السبعة تاع الليل حتى للستة تاع الصباح وصلنا كاو أخوك دخلت شديد فرشي طفيت الضوء الروم اللي أنا فيها ما عندهمش زليز البارتير بتاعهم لوح
1: لوح
0: انت تقول لوح ما تفهمني انه كل ماشية فوق اللوح مسموعة
1: وي
0: البيت ظلام خويا وانا قاعد نحاول باش نرقص
1: هو اوتيل اوتيل ولا دار اوتيل تخيل
0: اوتيل
1: اوتيل اوكي
0: على تذكرة الضوء خويا الغالي بعدها بعض الثواني ولا هي الدقائق نسمع في مشي على اللوح مشي تاع اقدام مع كل مشية ثم لوح ثم مشي ثم صوت على اللوح هذاك اللي يمشي عليه هنا اخويا باش واحد يبعد قلت باز راهي واحدة من واحد من طاقم الضيافة اللي نخدم مع بعضنا مازال كيدخل الروم بتاعه قام مازال فوقي قاعد يتحرك قاعد يمشي بشوي بشوي وسمعنا الا انه اخويا الغالي الصوت عمال يقرب والصوت عمال الصوت قاعد يقوى وما لا حتى الفرضية بتاع انه ممكن يكون حد من الروم اللي فوقي
1: نحات
0: الفرضية هذيك يعني الصوت قاعد ثم صوت في وسط الروم اللي انا راقد فيه
1: بي
0: بعيد شويه وعمال يقرب عمال يقرب عمال يقرب حتى الفين وصل لحدي خوك انا هنا مغمض عيني مش نقول لك انا بطل حال عيني ولو زعما نستنى فيه ولا فيها في شيء قد نحكيهم بعض زعما نقصروا شويه الوقت لا لله محمد رسول الله انا مغمض عيني خويا وحصل ما
1: لم يكن في الحسبان ماذا حصل يا امين
0: انا طلبت منك انت اخو يدك حط بحده خشمك
1: ايه
0: حط يدك بحده خشمك
1: ايه
0: وانفخ من خشمك على ايديك بالقويه بالقويه
1: باي
0: ده نفخ هذيك ريتها السخونه شويه دافيه
1: ايه
0: انا اخويا هنا في وزني معناتها هل الجن ولا سميه كما تحب خويا الغالي بعد ما مشى ولا مشيت على سقاها وصلت لي حتى الفرشي طبست علي ونفخت بحذا وذني
1: نفخت
0: علاش قلت نفخت خاطر قال لك باه دخلت لوجت انا وكذا وصلت حتى الناس
1: هذيك
0: هذيك جنية بنت حليل هي حابة تقعد تتفرج قاعدة تقعد تغزر لي وحتى فيني هزني نوم ونرقد ناس جنودهم فيهم انواع فيهم اللي يؤذي وفهم اللي يؤذي
1: فيهم ما يؤذيش بيان سور
0: انا ربك سبحانه وتعالى والحمد لله فرني واتنحكي لك علاش بعد شفت هي البيت هذيك والرقم هذيك الروم نمبر هذيك بالبيت برشا من الطاقم الضيافة اللي يخدموا معايا وإلا أبر إيرلاين كي نقعد نحكي وعلى تواصل وصحابنا في بعضنا طريق طاقم الضيافة الروم هذيك بالذات في الأوتيل هذيك شافوا وحسوا وسمعوا برشا حاجات
1: وانت كمال زيزتك في الروم ولا خرجت
0: بعدك النفخة هذيك
1: اي
0: مغطي على راسي خوي الغالي ونقرأ ما تيسر من القرآن اللي حافظ كل قريته خوي بس اني تقول لي واحد اقل لما مو بعمل يصير مع هذيك يحل الباب ويهرب يخرج عايز اضعف الايمان بدل البيت
1: يا اخي قط
0: لا بدلت الروم حتى هذيك قريت ما تيسر من القرآن خوي خاطرني كيما قلت لك قايم السبعة الفو اللي عملناها من
1: ما تعب نقولوا احنا
0: تعب خوي تعا اسمعني
1: عملوا التعب وراني مش نرقد باهي اي
0: انا مش قايم انا مش قايم من هالبيت مش تحبوا تعمل
1: مش ني خارج اموركم
0: مش ني خارج انا من غادي مش خارج اي يا سيدي الحمد لله قريت خوي قريت القران خوي والحمد لله حميت روحي حصلت روحي وهزني النوم ورقت خوي هكا كي قمت لقيتها بطالع ستوري وحكيت عليها كل شيء، بس هي عن تقدير.

0: انا كنت خايفه برشا من قبل الكوفيد. فكرها بالبيه البيه. وقت عملت فيديو اللي شفتها اللي بعثت لي هيفا وقت عملت فيديو قلت ها وما رجيك تدخلوا اي اوتيل ماذا بيكم تفقدوا مثلا حل الريدو شوف تحت الفرش شوف الريدو بتاع الدوش ديما تشوف تلقاش حد يستنى فيك غاديك فاتك اكيد عملتها امي وقيتو ما تجنهم يقول لك اني موجود عسلامه ولا شوف رزر لي مي الجنون موجوده وذكرت حتى في القران فمانيش احنا باش نقولوا توا كلام غير هذا
1: أكيد.
0: عندي زاد أكد لك على كلام هذه حكاية صارت لي وأنا كبير في سفرة من السفرات بتاعي.
1: نرجع
0: ليك زاد في بيريود وأنا صغير وزيت نعيش في تونس. ما تلزنيش الكذب خويا يا سادسة ابتدائي يا سابعة إعدادي وحدة فيهم أما في العمر هذاك.
1: أوكي.
0: قاعد أنا وأختي وجلها تحية.
1: تحية ليها.
0: وبنت جيراننا كوثر نوجهلها تحيه اول جيراننا حلمي نوجهله تحيه. عمرنا صغار امي بابا يخدموا الله يرحم بابا وربي يفضل يمين في الغاليه
1: امين يا رب.
0: بعدين خويا في دارنا حال ما ساعه نص نهار ما ساعتين علاش انت قلت الوقت خاطر امي بابا مازال ما راحوش للخدمه هم يروحوا مسلحه فاللعبه صارت فاكر الكويل هذيك الوقت اللي لعبتوا لك بالضبط
1: واضح.
0: عاملين عرفتك اللعبه بتاع اسخي اسخي
1: سيتيولا مانيفست توا
0: سيتيش تاع الصغر خويا وحابين قلنا خلينا نلعبوا هاللعبه هذه ونشوفوا هكا تحط ورقه تحط ا بي سي دي وتحط
1: ارقام تشعل شمعه ظهر لي وتحط كيس
0: تحط شمعه وتحط كيس وتبدا تجيب في الجن انت يعني عباره انت قاعد تنادي في الجن باش يجيك شوف مخنا كيفاه مخنا واحد صغير
1: مش قاعد يلعب عملناه الكل راهو جيراسيون تاعنا الكل جربناه لك اي مش بعاد على بعضنا
0: الا محمد رسول الله عملنا شويه فليجات شويه كريزن على شويه كريسي على شويه ما عرف شنو عملنا حرف او عملنا حرف او مثلا على جنبي منا فما كانوا حيط طالع من هنا ورا ظهري فما حيط طالع وعلى جنب هذا حيط طالع وقعدنا احنا الاربعه انا واختي وولاد جيراننا قاعدين داخل تلك البنيه الصغيره. جبنا ملحفه بيضاء خويا غطيناها من الفوق ما هي حرف او على غطينا السقف بالملحفه وغطت الملحفه من القدام مثل البارتي اللي محلوله بحرف الاو عباره
1: هبطت عليه الملحفه
0: عباره انت
1: اعتبارها باب واضح
0: وعندك باب قدام
1: داكوغ
0: كيناش نلعبوا تخي ما عرف شنو خويا الغالي فعلا تحرك الكاس واحنا صغيرات نطرقوا كل شيء بيان سور وهو بحق الكاس تحرك معناتها مش احنا حركنا عاد كان اي حد قاعد يتفرج توا انا والله امنيتي نعرفها علميا شنو هي كيفاش يتحرك الكاس هذاك اخطاني من الجنون واخطاني من كل شيء كان ثم تفسير علمي
1: كيفاش
0: يتحرك الكاس يتقول له انا شو اسمي اعطيني اول حرف من اسمي يهز الكاس يمشي لحرف الا
1: اما هي حاجه امين حسب ما نتفكر هو الكاس مش وحده يتحرك انت نورمال صبعك لازم فوقه هكا ولا
0: اي صبعك
1: صحيح حط صبعنا فوقه يبدا يتحرك نعرفش نمش تكون حاجه بسيكولوجيك وحدنا نهزوه ولا نعرفش كيما تجم يكون يتحرك وحده
0: والله نلقى واحد علمي كنا تفسير علمي لا كنا من الشاكرين
1: لا تو نشوف واحد يعطينا تفسير علمي ونرجع لك عليه دونك قاعد يتحرك ها كمل
0: اخطانا من التفسير العلمي تاع هاكا خاطر نجي تو الحكايه تقول لي التفسير العلمي التفسير
1: اعطيني الحكايه
0: لعب ماشي شويه تحرك الكاس من على اليمين تحرك الكاس على اليسار كنا نكتبوا هذا وي ونو كنا نسالوا سؤال يمشي الكاس للوي ويمشي للنو فكرها ولا
1: اي اي اي
0: ايه كنا نسالوا سؤالات اي باش نمزح السنه وقداش وكل هذوك ما كلمتش بتاع عمرنا
1: اي بتاع صغار
0: اي سيدي انا سالت سؤال
1: ايش سالت؟
0: قلت له ولد صغار نلعب واحد قلت له كانك انا ما صدقش انت موجود كانك موجود ورينا روحك خويا مش لازم ينجم واحد فينا يكذب ينجم الثاني يكذب ينجم الثالث يكذب اما الاربعه شفنا نفسي شفناهم بعضنا في نفس الوقت
1: امبوسيبل تكون ما صارتش
0: وهربنا شفنا هارب شفت كيف طول شفناه وهربنا من الرعب نحمد ربي الدار ما تحرقتش خاطرك الاخطاء من الرعب الاخطاء وهربنا لما موت يحبط الشمع لما موت يحرق الدنيا كلها الحمد لله ربي
1: استر ربي
0: خويا الغالي تقتلوا انا ما تصدقش انت موجود كانك موجود ورينا روحك
1: ايه
0: ارجع معايا على اكل الاخطاء نبض اللي هابط
1: ايه
0: كانه باب كانه ريدو قدامنا ريتك الهيئة شوف أظل لي أنا طوى هيئة أنا أما أما أما أكحل شوف في حاجة قريعة لكحل هيئة بتاع قريعة لكحل وزوز عينين بيض فقط الأخشام اللي فهم
1: الداخل ولا الريدو بحذيكم الداخل
0: في الريدو خرجنا لفق في الريدو
1: في الريدو
0: خويا
1: الله الله
0: الخيرات عيطنا ضيطنا فكينا انا صار شيء على هاي اللي جيت
1: مازال
0: احنا من قبل بدنا نلعب اللعبه يقول لك ما تقولش يا ربي وما تقولش الله وما تقولش يا رسول الله وما تقولش خاطرك يسمع الاسامي تاع عند علاقه بالدين وبالاسلام الشيطان ما يحبش يتغش
1: واضح
0: انا ما عرفش قلت قلت يا ربي ولا يا ربي شنو عيط الله اعلم عنده علاقه ما عنديش علاقه مع العيطه بتاعي خويا عيطنا الناس كل الصوره بتاع الصباح هذاك لكحل نحكي لك عليه اللي في الريدو يتشرب ويدخل من الريدو يدخل في يدي
1: شنو؟
0: ويدي تتك ورثة ونولي نعيط
1: من الريدو يدخل في يدك
0: ايه ريت الهيئه اللي حكيت لك عليها كانه عمل هكا الشرب بروح وخرج من الريدو ودخل اليدي والكلنا احنا اربع صغار شفنا نفس اللقطه كيما شفناه هو في الريدو كيما شفناه تخلي في يد خويا بعدنا في الكريدن بعدنا في الخطوات جينا نعيطوا انا نجري اختي مفكرها اختي وبنت جيراننا دخلوا يسبوا لي في الماء على وجهي والقران احنا صغيرات ما تيسر من القران خويا باللي نعرف
1: باللي تعرف
0: باللي نعرف صغيرات خويا ما ونصب ويمسحوا لي في يدي ويقراوا لي القران على يدي ونعيط ونبكي شوف ما نصورش كان فاتت 10 دقائق 15 دقيقه الحكايه الكل تهو والبعض خويا ما قدرش عليك الرعب وحاله الهستيريا والفجاعه اللي دخلنا فيها طوز على فكره كلام زي امي وبابا كان زي حي بابا راه قال لي شو لازمك وش عملت
1: ربي
0: يرحمك اي سيدي لهم الشاي سيدي اول مره اي سيدي انا اليوم فرشت كوارتي اليوم
1: صار في برامج بيها الحكايه ما حكيت لهمش بعد كي جاو
0: لا خفت ما انا خاطر نصور روحي باش ناكل تريح
1: باز
0: خاطر نصور روحي غير الزن اللي تخلي
1: لازمك تاكل تريحه معناها وانت شعش لازمك عامل هذا الكل
0: نلعب في لعبه النادي نعمل فيه نداء للزن
1: لا مش تقول له وريني روحك زاد من فوق
0: نزيد تقول وريني روحك ما باندي عليه انا
1: اي وبعد وفات الحكايه ما عاود صار حد شيء
0: من وقت اخوي اللعبه هذيك انا ما عادش نلعبها واحنا مازلنا صغيرات زاد معناتها كان حتى كيمشيو بحدا ولاد خالتي ولاد عم ولاد عمومتي اصحاب وهاي نلعب نقول لهم ايه انا هذيك نلعب غميضه نلعب اللي تحبها ما هذيك انا بالذات ما نلعبهاش
1: واضح اما عندك تجربه زاد هذولي تجربه في النيبال عندك صارت لك حاجه في النيبال
0: في النيبال
1: ما تخيش كان هيفا تعرف تجربه اكثر منك زاد كومين تخيش كان هيفا تعرف وانت ما تعرفش
0: هذيك
1: الديامونتا نتاع الراديو
0: والله العظيم
1: خويا كان جا
0: عقد عمل
1: مع رشا في امريكا طلبوها تعركوا عليها الام بي سي وحتى في الام سيس برشا عطاوها ظالي 20,000 دولار في الشهر وما حبتش
0: وقالت ليه
1: ما حبتش ما خيناهاش بلي زدناها تخلص في 30,000 دولار هذيك عندنا كان في بالكش ما حبوش نحكي واي في تونس عندنا في الغديو باش ما تخرجش شنو حكيت نيبال
0: ليه نيبال ما كانتليش حكايه لا ما شفتش ما فيهاش الجنون لحد شيء اما ليه عشت في النيبال في اكثر من جنون معناتها النيبال وقت حضرت على قصه على مش قصه على كيفاش عمليه حرق الموتى
1: اي بعثت لي اي هي بعثت لي فقالت لي لا لا لا حرق الموتى حرق الموتى حرق الموتى قالت لي مش
0: هذيك الرعب اكثر مش وقت النزول اللي حكيت لك عليه
1: احضرتهم يحرقوا في الموتى معناها على عينيك
0: مش المشكله اني حضرت على ام
1: اي
0: الام متوفيه
1: اي
0: تصور انت شكون يزم يشعلها النار ولدها الكبير ولدها الكبير ياخذ قطنه يعبيها بالغاز
1: اي
0: شعل الفتيله يشعل فيها
1: ويزم هو يحرق
0: ام المتوفيه حط لها الفتيله في وسط فمها تشعل
1: اي
0: تصب فوق الغاز والحطب وتشعل
1: ولا لا
0: واحد يعمل قصه الام وانت بون عادات وتقاليد خويا نحترموا
1: بها اي بيان سور نحترموا اما اذا شفتوا انت حضرت عليه كامل معنا
0: انا هذا خويا تفرجت فيه قدام عيني هذا انا لليوم ما ننساش هذا صورته تقريبا الفيديو صورته عام 2022 ولا هي 2023 التو موجود على انستغرام وعلى فيسبوك بتاعي. اما بالحق كانت لي وكانت لي الشرف انا اول وقت اول تونسي صانع محتوى يصور اللقطه هذه ويشاركها على على منصات التواصل الاجتماعي. وقع وقت الفيديو رواج كبير برشا مع تفاعل كبير مع الناس
1: ياسر
0: الناس بالحق ما
1: وانت ما شاء الله عليك خويا
0: ما صورتش ما صورتش بالديتيلز بالديتيلز خاطر تعرف انت الالغوريثم
1: بيان سير نجم يطيحك
0: نجم يطيحولك الريتش كل شيء. هذيك القضيه اللي صار لي مع ما هذه هي القصص تاعي مع مع
1: ما حليهم القصص نتاعك
0: ما عرفتش نسميهم زنون ولا شياطين مش عارف
1: ربي معاهم شنو الاسامي مش لازم نسميهم كومبليتمون يبع علينا ما نسميوهمش. نختتموا بجديدك محليك ساعه انت محل حكايتك وعطيني تو جديدك شنو عندك جديد شنو قاعد تعمل تو شما شماش
0: جديدي والله الحمد لله توسعنا تو من بعد سنين نخدم في دبي وخارج دبي اخيرا رجعت تو بديت نخدم في بلادي العزيزه تونس.
1: اي مرحبا
0: بروفيسيونيل ما عندي كارت تاع مبادر ذاتي حليت 30 دقه الاخر
1: حتى انا حليت تاع مبادر ذاتي ذي باهي راهو باهي تخلص مره في العام وطيار على الاخر امورك منظمه عملت وننصحهم العباد
0: تحيه كبيره للسيد
1: اللي خمم فيه اللي عمل والله كيف كيف حتى انا ساعات نخدم خدمي يقول لي ما لازم فاكتور وسهله تنجم تعمل مبادر ذاتي تعمل فاتوره وتخلص وماكش ماش غالي تخلص مره في العام وجو اما عندها بلافون انتوكا كان في بالك ولا في بالكش
0: حاجه خايف على البلافون هاي مازلنا بشويه بشويه شوفي نفكر كل عندنا شركه
1: صحيح تو نزيد
0: من الناس الكل مثال سمعت فيهم الصحه على على الفكره هذه تاع المبادره ذاتي. بديت البودكاست بتاعي في تونس في دبي لهنا اول ما بديت البودكاست كنت مدعي فيه كل اصحاب شركات ومؤسسات كبرى متوسطه وصغرى من الجاليه التونسيه المقيمه في دبي اصحاب شركات ومؤسسات يحضروا معايا ندعيهم يحكيونا على المسيره بتاعهم على كيفاش طلعوا هبطوا الصعوبات وكيفاش النجاح اللي لقوا في دبي.
1: تو
0: خويا جينا في في تونس والحمد لله صورت بعض الحلقات. هذه نداء فرد من رايي اسمع فيا شركه متوسطه كبيره ولا صغيره ولا انت عندك سكيلز وتحب تعرف بروحك كموهبه وتبيع البيرسونال براندينج بتاعك وتشوفوها ناس راقيين ومن مستوى عالي من ال انا ديما نقول اخويا ديما نقول وتوخ انا المتابعين بتاعي فعلا مش عرفت انا خاطر كل من كل مره يطلع لي حد من المتابعين مجال تحيه الا ما يكون بوزيشن خويا كان نحكيو بوزيشن نحكيو في الحكومه نحكيو سي او ناس هاي كواليتي ما غير نقولوا
1: متابعينك في اي بي
0: الحمد لله وهذا هو اللي شرفني انا وهذا ما يميزني ربما على طاعه من الاخوه والاصدقاء في صناعه المحتوى. ربي الحمد لله جاب لي نوعيه معينه من الناس اللي تتابع المحتوى بتاعي وهذا شرف كبير لي اللي فما ناس كيما تتابع المحتوى بتاعي.
1: واضح دونك اللي عنده سكيلز عنده حاجه يشم يتصل بك انت ديريكتومون
0: عنده شركه عنده مؤسسه عنده براند يحب يوصلها لاكثر جمهور كما قلت لك عنده هاي اندنج ليفل لازم يتواصل معي يحضر معي في البودكاست ونتفاهموا بيان سور.
1: واضح
0: قول الحضور في البودكاست راهو اتس نوت فور فري راني حليت باتين ونخدم
1: اتس نوت فور فري تخلص تدخل يعرف بيك تخلصوا
0: نعرف بيك نجيبك الناس كواليتي باش يتواصلوا معاك.
1: واضح خوي ما تتواصلوا معاك ديجا السيب نتاعك ديريكت معناها اللي مشي يجي معاك هكا سيب لي على الاخر البودكاست
0: ولا.
1: ما يتعبش روحه يمشي لبلاصه اخرى. ربي عينك ويعطيك الصحه تعمل في الكل وش ديما ناجح ديما تالق خويا امين. كلمه الختام عندك انت شنو تحب تقول؟
0: نحب نقول لكم ربي يوفقكم وربي يعطيكم القوه خويا والكوراج خدمتكم هي سهله يستخدموا
1: انتم
0: بحث
1: ويزم ريسيرش
0: يس وتزربوا بالمعلومه وتكون انتم الواله في المعلومه. ربي يوفق كل صحفي ربي يعطيكم القوة والوقت الطيب وشكرا لكم انكم تواصلتوا معايا وسمعتوا هالحكاية هذه.
1: شكرا لك انت
0: وكان خوفنا الناس ولا فما ناس رجعت ولا حاجة
1: لا متعودين عودناهم سيبهم جاوبهم به ميرسي بوكو امين ربي يوفقك ان شاء الله بسلم باي باي. شكرا لك امين نعطيك الصحة شادي مناجح. شكرا زاد لجماعتي نحبهم برشا هيفا وفاء على الخدمه المزيانه اللي يخدموا فيها. شكرا صبري البعزيزي في التكنيك برافو صبروش ميرسي بوكو. هاني السقه في المونتاج ميرسي حسام الحلواني زاد في المونتاج. احنا كالعاده كيما كنا نهار احد ما تنساوش على اليوم الليله كمان الحلقه نتاع الليله ما انت تنجم تقعد تتكلم انا مش مربوط باليوم كمان حد توليل رقدين معناها مخر من غير ما تكلمنا تو برجوليه كان غدوه صباح نهار اثنين صباح نجم التليفون كلامنا 30 328 330 ستوندار 7/7 معناها تكلمنا وقت ما تحب مش مربوط باليوم بالذات كيما قلت لكم 31 328 330 هذا نيميرو ستوندار يتكلمنا وتحكي فيه حكايتك يقيدوا لك نمبرك واسمك وليكيب برود بعت او ترجع لك سينو تبعث لنا ميساج على 58 400 100 تبعثي ميساج هكا ملخص صغير لحكايتك كيف كيف من بعد يرجعوا يتصلوا بيك انا معاكم سند عمار مقدم الميكرو واحنا نتقابلوا لحد الجاي في نفس توقيت في غريبه اما صح

خيالات، حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صح.

0: موجز منتصف الليل دي وانا فاهم مع سلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذر من أن نزول حجر البرد بعدة مناطق يمكن أن ينجر عنها أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب. والوزارة تدعو الفلاحين المتضررين إلى قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة وفي فترات نزول الأمطار، مطالبة بضرورة احترام موعد ما قبل الجنية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري يفيد بأن تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات خلال الفترة القليلة القادمة، بما يفتح المجال أمام صيغ جديدة للاستثمار ولا سيما عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق ما صرح به في حوار مع منصة الطاقة. الإدارة العامة لمستشفى سهلول تعلن عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من يوم غد بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة، هذا وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع 500,000 دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على حافة الطريق الحزمية على مستوى منطقة سمنجة تابعة لمعتمدية بيرمشيرغا من ولاية زغوان، هذا وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى الجهوي بزغوان، فيما تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتوفي وأسباب الوفاة وفق ما نقله مراسل ديوان فهم بزغوان. إلى شأن الدول، إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تصدر إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور من مجالها الجوي، ويأتي ذلك غدا تعرض مطار الرياض لهجوم خلف 13 قتيلا أمس واليوم الأحد. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة قرب سلطنة عمان، وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة أصيبت نتيجة للهجوم بالمسيرة، مضيفة أن السلطات المحلية تساعد في إجلاء الطاقم وتقييم الأضرار.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.